0: أنها ثقافة دخيلة متفسخة دكت أركان الثقافة الأوروبية الكنسية، فكان رد الفعل عنيفا ضد الثقافة الوافدة دون غزو عسكري واقتصادي ولا حتى محاولة انتشار ثقافي من قبل العربي. طبعا هذا الموقف لم يكن موقفا لغويا شفويا فقط، وإنما كان من خلال العديد من الأفعال والممارسات الميدانية. نذكر من ذلك الإدانة الشهيرة الصادرة سنة 1277، وكانت هذه الإدانة بالأساس ضد الفلسفة العربية والعلوم العربية اليونانية، وكان مصدر هذه الإدانة الشهيرة من أعلى سلطة دينية من بابا روما. وقد كانت هذه الإدانة نفذت بشكل عاجل وشامل وسريع. العالم الأبرز من نفذ ذلك هو تومبيي أسقف باريس. في لقاءاتنا الأخيرة إذن أثرنا مسألة المقاربة الإبستيمولوجية التاريخية التي تخيرها برنامجنا للقول في الشأن الفكري عامة وخاصة في بعديه العلمي والفلسفي. بين الدكتور حمادي بن جبلة معد هذه الحصة في ضفة أخرى أن العلوم تنشأ عما أسميناه بالفعل الإبستيمولوجي أسوة بجاستون باشلار وجورج كانيغلا، لكن المبادرة الإبستيمولوجية تتحول أحيانا إلى عائق إبستيمولوجي. من ذلك أن تعرف الحركة، أن تعريف الحركة عند أرسطو بقي الأساس الذي قام عليه العلم الفيزيائي والعلم الفلكي والميتافيزيقا حتى ديكارت الذي رفضه واعتبره خلفا لا يستقيم لعقل سليم، فجدد بذلك تعريف الحركة وجدد الفيزياء وجدد أيضا العلم الفلسفي والعلم الفلكي عفوا والفلسفة معا. تقريبا هذه بعض الأفكار بشكل برقي وسريع. سي حمادي قد كنت مشكورا بكل امتنان تفضلت بتحليلها في الحصة السابقة. يبدو أن مدار الحديث هذه المقدمة السريعة والبسيطة ولكن التي تسعى أن تكون مكثفة قد لمست شيئين: أولا رفض العربي للحداثة الحالية باعتبارها منجزا غربيا، وتذكرنا من خلال هذه الحصة بأن هذا الرفض أيضا كان من طرف أوروبا للعربي في لحظة ما وكان من طرف أعلى سلطة دينية من ناحية. من ناحية أخرى تركز على المقاربة الإبستيمولوجية وتطرح مسألة الحركة عند أرسطو في علاقة بهذه المواضيع. أعتقد أن المسألة في حاجة إلى نظر وتعميق أكثر. لا أشك في أن فضلك وسخاءك المعرفي والإنساني سيحاول أن يبحر بنا في ما نرجوه من هذه الحصة.
1: بارك الله فيك سيدي سفيان ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. هو فعلا يعني سؤال ملح وأعتبره سؤالا محوريا: كيف نفسر تبرع العربي حيثما كان؟ ما يهمنيش فيه مسلم مسيحي، له مسلم له مسيحي، أنا قرملة تقول أنت، ما يهمنيش أنه عربي في هذه الديار التي هي وطننا في نهاية الأمر. كيف نفسر تبرؤه من شيء كان هو الأصل فيه؟ إذا اعتبرنا الحداثة شرا ما يسألش، ما يهمش. نقول كيف صنع العربي بالغرب، كره إلى فعل الشر ثم أنكره عليه. يعني هذه ذكرني كذلك ثقافة لو سيدي سفيان قالوا كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف رب العالمين، حدث نفسك يا أيها الغربي، فلما حدث نفسه قال إني لا أعرفك وأنت وأنا بريء منك. بالضبط هذا الموقف، هذا الموقف. تقول أنت هنا يلزم نبينه أن العربي هو أصل هذه الحدث، رو مش أنا نفكر فيها وراني ما عنديش عنطرية عروبية وحاجات من هذا. أنا إنسان نقرأ التاريخ وتاريخ الأفكار، تاريخ الأفكار العلمية عند العلماء، عند ابن سينا، عند ابن الهيثم، عند البيروني، يعني عند هؤلاء، يعني عند شو اسمه المستشفى الأمراض النفسية يعني الرازي، عند هؤلاء جميعا. أنا نحب نشوف هما كيفاش يفكروا، عند علماء الغرب. ثم حاجة ماذا بيه أنت ذكرتها كاكا، بتلي يعني سنة 1200 بدأت الحروب، حروب الفرنجة، يعني احنا نسميها من حروب الفرنجة، هم يسميها الحروب الصليبية، عملوها حروب صليبية بس الله أعلم مش يحتلون غادي مش عندي في مقاصد دينية، يخلي عنده مقصد ديني. أنا بالنسبة لي أنا ماشي مش يحتل أرضي في فلسطين، وبعد ما فيه شك بعد فلسطين دمشق إلى آخره، ونجم كل بقعة يلقى فيها مكان قضى فيه سيد المسيح وإلا واحد من الحواريين معناه، ولا يشرب فيه كستاي والحج واللي مقدس ويحب يأخذ، بحيث هي استعمار. هم يسمونه الحروب الصليبية، نحن نسميه الحروب الفرنجية. يعني بالنسبة لنا احنا هي حروب ملوك وليست حروب دينية. هذه شو اللي يعني ناخذ فيها؟ أنها عندها بدأت تحديث أوروبا. سيد سفيان ما يسالش، لست أنا الذي أقول هذا، علماء مؤرخون أن يقول 99% من الشعب الفرنسي كان وقتها يجهل الكتابة والقراءة. شعب ديكارت وما أدراك، 99% في الوقت ذاك يجهل القراءة والكتابة. الكنيسة كلها أمية، مش حاجة أخرى معنا، مش معنا نذم فيهم، لا هما توراهم في وضع خير منا. خلينا معناها، وأنا مناصر الانتماء إلى الثقافة، هذه الثقافة الأوروبية التي نحن نعيش وكل ما نراه حولنا هو من فضلها أو بسببها. لكن هذه الثقافة الحديثة التي يعني صنعت أوروبا ما كانت تصنع لولا تتلمذها على العربي. الحاجة اللي لابد نعرفها أن العربي لم يذهب إلى أوروبا غازيا، هما جاونا. يعني شفت كيف، بحيث لم يذهب مبشرا. صحيح شو اسمهم من الامويين من الاندلس حاولوا يخترقوا، لكن المهمه بتاعهم اللي نصلح باللي عندي انا، كان غلط في التاريخ بالله يسامحوني. معنى شو معنى؟ لانه الامويين فين كانوا؟ مش نشروا الاسلام في اوروبا، مش صحيح. هم كانوا يبحثون عن طريق يعودون به الى بغداد دون ان يمروا بشمال افريقيا، دون ان يمروا بالمغرب. قوات العباسيه المتمركزه هناك يصعب اختراقها، كانوا يريدون ان يذهبوا الى ذلك، وكان ذلك بتحالف بين ملك الفرنجه لو جران، انا شو اسمه هو شارلماني، وكان الامر معروف، المصلحه متبادله. شارلماني كان يطلب الى هارون الرشيد ان يوقف مد الكنيسه الارثوذكسيه والقوات شو اسمها هي يعني بيزنطة، يعني بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية. هذا يقول له يعني أوقف عندك الزحف الكنسي العسكري الإنساني، يعني كل هذا معناه لا بتاع الإمبراطورية الشرقية، وأنا أتعهد إليك أنت ولا لا بأن أعينك على أن تمر إلى كذا، معناها تمشي لبغداد وربما تسترجع مجدك الغابر. يعني كان هذا يريد إيقاف المسيحية والأخذ يريد إيقاف الإسلام. هذا هو المطلوب، حيث هي ذاك تقول حروب ملوك جاءت بعد تلك. المهم الذي ينبغي أن نقف عنده هو أن الثقافة العربية بما فيها يا سيدي مش مقدسة بحد شيء، تحبش تحسبها حتى ثقافة السبودية معناها بتاع تجيه ما يسالش. ذهبت إلى أوروبا ليست على قدميها، بل سعى إليها الغرب وأخذها وأخذ يترجمها. مرة أخرى نقول حكاية ابن خلدون، كيف أن الغالب المغلوب يقتدي بالغالب، رغم مش صحيح ديما، ومش وفي أغلب الفترة التاريخية غير صحيح. أنت تعرف المثال الأول كيف أن روما كانت هي التي احتلت أثينا بعد سقوط قرطاج، وهذا هو التاريخ، ولكن أثينا احتلت روما ثقافيا وفكريا ولغويا، وأصبح النظام التربوي عندهم يقول تبدأ بالتعليم لغة العلم بالضبط كما يقول احنا اليوم، يعني لغة العلم أي اللغة اليونانية، يعني لغة البلاد المستضعفة الواقع تحت حوافر الجيش الروماني. يعني وكان شو اسمه مثلا تاخذ مارك أوريل، يعني مشهور ياش، ما معنى أنه مارك أوريل يكتب باللغة اليونانية؟ هوش يوناني، هو روماني، هو يكتب كتابه بانسي بور مامام يعني بونسي بور مو هكا كتاب عنده رائع ولقيق، انا انسان عاقل ياسر، ولكن يكتبه باللغه

أخي إحنا العرب اقتدينا، ما هو أخذينا من عند الفرس وإحنا حاكمين، حكينا النظام شوف أنت ما أخذناه عن الفرس يوم كانت الفرس تحت وطأة الجيوش العربية من قدام الجيوش العربية، وهذاك علاش حاولوا بعد وربما إلى اليوم أن ينتقموا لتراثهم الغابر. من هذا يعني لابد من مراجعة هذه المفاهيم التي كثير ما نخطئ فيها عندما نتحدث عن التقليد، تقليد الغالب للمغلوب. ونبدا نعطيك أمثلة من هذا لا تحصى ولا تعد، هذه حوجة اللي ماذا بيا نلفتها إلى ذلك. إذن هم الذين سعوا إلى ثقافتنا، وهم الذين أخذوا تلك الثقافة ووضعوها في قوالب روماني لاتينية، في لغة لاتينية، عندها بدأت اللغة اللاتينية تصبح لغة علمية. لم تكن اللغة اللاتينية قبل الفتح العربي لأوروبا لغة علمية أبدا، ليس من عالم واحد التور نعرفوه، ليس من عالم واحد لاتيني، فماش عالم، فماش مهندس لاتيني، فماش مثلا كما إقليدس في الواحد، وإلا كما شو اسمه هو اللي يعني البيروني في الرياضيات راهو مع حقيقة، وإلا كما شو اسمه ذاك بتاع رباط الخيام معنا في الرياضيات، أشياء من هذا القبيل معنا، يعني ناس علماء رياضيات ما عندهمش، عندهم حكماء، عندهم معقلين، عندهم الرواقيين إلى آخره، همش فلاسفة، ما عندهمش فيلسوف كبير. وقلنا ونعودوها كذا مثلها في ذلك مثل الإمبراطورية العثمانية. الإمبراطورية العثمانية امتدت نفس الفترة 6 قرون، الرومانية 6 قرون أيضا، في على امتداد آسيا وأوروبا وأفريقيا، نفس المساحة، ولكن لم تنتج أي عالم، ولم تنتج أي شاعر كبير، ولم تنتج يعني شنو نقول أنا معناها فيلسوف وشيء من هذا القبيل. يعني هي يعني إمبراطوريتان قاحلتان هذه النوع. ولو أن الإمبراطورية الرومانية مشهور لها بالتمثيل، تعلمته عند اليونين، يعني كانوا يحتجون ويرفضون تعليم هذه الأشياء من أخذها عن الرومان عن اليونانيين، ولكن بعد رضخوا لذلك. نحب ما أود أن أقول كيف أن أوروبا بدأت تتعلم على المدرسة العربية من القرن 12، وهذاك على أوغست كونت لما يرجع في تفسيره للثورة الفرنسية يعود بها في كل نصوصه إلى القرن 12، وإلى يعني بداية التحديث الأوروبي، معنى الإحياء الأوروبي، ما هوش في القرن 16 بل هو في القرن 12، يعني عند لقاء العربي بالأوروبي. وأنت تعرف ابتداء من ذلك الوقت وجدت جميع المؤسسات التعليم العالي الأوروبي في أوروبا، وقت تشوف أنت جامع الزيتون ما يهمش عندك فيه، معناه كان كمان في علماء، في ناس تثقف، في يعني ما حتى إيش هذيك ثقافة العصر. شوف الجامع الأزهر وقت شبنينا الكل هذاك، أوروبا ما كانش عندها حتى شيء من هذاك. يعني ذاك علاش بدأت تبني، بدأت السوربون، بدأت أكسفورد، بدأت في إيطاليا جامعات، آخر جامعة ستبنى في في في في أوروبا هي الجامعة الألمانية. أنا هذا نحب نقوله علاش الأمور هكاك. دونك قول أنت لماذا إذا كانوا في حاجة إلى العرب؟ ليس لأنهم لا يحذقون، قول أنت علاش ترجموا من العربية مش من اللاتينية، من اليونانية، إيش لازم؟ ليس لأنهم لا يحذقون اللغة اللاتينية اليونانية، بل لأنهم لا يفهمون ما يقرؤونه باللغة اللاتينية، وكان لابد لهم من معلم، ما بد لك من شيخ يريك عيونه، كانوا في حاجة إلى معلم عربي. هذا وذاك علاش مش نصر اللغة باللغة الغالبة عندهم، لغة الكنيسة، لأن العلم في الكنائس كما كان عندنا احنا في الجوامع، مش حاجه اخرى معنا، وفي الجوامع والكتاتيب، يعني السربون اصله كتاب كان في شو اسمه الكنيسه الكبيره هذيك اللي في يعني في مون سان ميشيل معنا نوتردام دو باري، كان فيها كتاب صغير، قال له جاء هذا السربون نتاع ملك ناصح الملك ولهي به الدينين وكذا، قال له الكتاب ولا صغير اعطيني حوج لابنه، اعطاه وداك اسمه لا سربون، قال لي القس اللي بناه يبدي فيها معناها شو اسمه هو كتاب، ومعاه ما فيه شك يعني كنيسه، والكنيسه مازالت موجوده في السربون، معناها ما مشاش، واللي يحب يمشي يصلي فيها، ما حتى مشكل، هذا من القرن 12 و13.

0: إلى آخره، حيث قل لأنه الالتجاء إلى اللغة العربية لأن اليون الروم الأوروبي لم يكن يفهم ما يمكن له أن يقرأه باللغة اليونانية مباشرة، ما كانش نجم يفهم أرسطو. ليس يكفي أن تعرف لغة لتعرف فلسفتها أو لتعرف علومها، يمكن كذلك، وبالتالي كانوا في حاجة، هذاك علاش في الحاجة إلى الجهد العربي في هذا الإعانة العربية، هذاك علاش إسكندر شو اسمه ألكسندر كويري أنا رحمه الله، نقول رحمه الله حقيقة إنسان رائع رائع حقيقة، يقول لم يكن العربي، يقول من الخطأ الفادح أن نعتبر العرب مجرد قوم، يعني مرة واسطة، مجرد واسطة الميدياسيون بين الإغريق والأوروبيين، بل إنهم كانوا معناها نقولوا إحنا الذين ربوا لزيديكاتور، كانوا مربي أوروبا وكانوا معلميها، مش مربيها برك، معلميها، يعني لأنه ما كانش يفهم اللغة هذيك، لأنه اللغة حتى اللغة اللي اسمها هي اليونانية أون دور دو بيزانس، لأن بيزانس هي الوحيدة اللي بقات تتكلم اللغة هذيك، والكنيسة الأرثوذكسية يعني بقيت تتكلم اللغة اليونانية، ولكنها توقفت عن إنتاج العلم، مش نفهم كيفاش تكون الأشياء، تكونت يعني منذ مؤتمر نيقية، الناس تفهم نيقية شنو هي مؤتمر نيقية، مؤتمر نيقية هذا مصيبة على اليونانيين أنفسهم، على المسيحيين أنفسهم، لأن هذا المؤتمر هو الذي تقرر فيه أنه التفريف، هكا حكاية لسانت اسبري، مانيش عارف علاش شنو، ما يهمش، يعني ثم خصام قولوا لا أنه عيسى ماهوش يروح ماهوش الله متمثل، هو انسان كيما نقولوا احنا بالضبط رسول. الناس هذوك مشاو الجزيرة العربي هربوا لانه ما عادش عندهم مكانه في الـ في الـ في الـ في الـ الـ الامبراطوريه الرومانيه، خرجوا مشاو الجزيرة العربيه، مشاو لسوريا الى اخره، منهم نوفل، مش هو نوفل هذا شو اسمه نوفل بن ورق، معنى بيصير يعني اجداده مش هو 325 في نيقيه، نيقيه هذه بلد في اسطنبول، ما كانت هذيك الكل تابعه، وأحضر الإمبراطور بيدو معناها اللي بعد مش سمى عليه المدينة بتاع إسطنبول، معناها اسمها كانت اسمها معناها إسطنبول كونستانتان، الإمبراطور كونستانتان اللي سموه الإمبراطور الورع، الإمبراطور التقي، وإلى الآن يسبح بحمده لأنه هو الذي أخرج المسيحية من الاضطهاد إلى الحكم، ولما حكمت المسيحية قضت على جميع دور العلم اليوناني في الإسكندرية وفي أثينا وفي أي مكان، وهرب العلم إلى جنديا صبور في إسبانيا، في عفوا في في في في بلاد فارس، يعني أصبح يعني جنديا صبور هي التي أخذت المشعل على الإسكندرية وفي انتظار أن تأخذ المشعل بغداد، هذا يهرب العلم كيف تصور، هذا من ناحية تاريخية. طب من ناحية إبستيمولوجية، ما قيمة هذا العلم الذي يتداول هنا؟ ما قيمة هذه الأشياء التي من ناحية علمية فقط؟ هل ما كتبناه، هل ما قمنا به نحن العرب يا سيدي سمينا حتى كما قلت معنا اللي تحب ما يسالش معنا قول اللي تحب، ما فعلناه وهو حاضر معناه يهيئ للحداثة أم لا؟ وإن كان يهيئ فما باله الذي بادر بذلك اليوم يتنكر منها بشتى أنواع. أنت ذكرت الأصالة، ما هي أصالتك هذيك؟ هي أنك مريد الحداثة، هذيك هي أصالتك، هذيك أنت وردت فيها غيركم شيء قلت لا ما عينيش. كي ناخذ مثلا سيدي سفيان أشياء بسيطة حقيقة، منها كي ناخذ المسائل العلمية، المسائل العلمية خلينا تحدثنا عن المؤسسات وتوالي المؤسسات وربما الأمور السياسية، مثلا مرة أخرى سألتنا علاش المصريين يقبلوا الأثينيين اليونانيين وما يقبلوش غيرهم، قلنا لأن الأثينيين اليونانيين لا حبا فيهم ولكن لأنهم أعانوا المصريين في حربهم ضد الفرس، لأن الفرس احتلت شو اسمها هي مصر، هذا هو بعد مصر تحتلها أثينا حاجة أخرى ذيك، لكن كانوا يعني جزء كبير من الجيش المصري وقتها من المدافعين المصريين يعني كانوا من اليونانيين يعني من المرسنار أيضا يعني يجوا بالفلوس معنا يدافعوا. ثم بعد ولو تقريبا معنا تقارب كبير في عهد الملك أماسيس هذا يعني كان يحب ياسر ويعترف بجميل أثينا. فنقول هذا الجهد الذي بذلناه عندما أنقذنا الإرث اليوناني خلينا نقول الإرث المصري البابلي اليوناني من التحطيم الذي أخذت فيه الكنيسة الكاثوليكية وقد انتصرت على الوثنية بفضل ما مكنها به الإمبراطور قسطنطينية. ماذا فعلنا بها؟ ثم ماذا أخذت منه أوروبا؟ وماذا وقع فيه من التغيير والإصلاحات حتى هيأ كوبرنيك إلى أن يقوم بتلك الثورة العظيمة التي قام بها؟ ولماذا نحن تأخرنا عن كوبرنيك ستة قرون؟ نحن اخترنا من نسميها الغلب ما عنديش اسمها العنطريات، تأخرنا الفكري، نعيش على فوتات ما تنتج الحضارات الأخرى وفي كسل ونرفض بعلات كثيرة. هذا يساعد الغرب لا يساعدنا نحن، هذا يتماشى مع تقاليدهم ولا يتماشى مع التقاليد. يهودي يهديك ساعة استنى راه ما عندهمش تقاليد، راه اللي عندهم انت علمته لهم. شوف سيدي سفيان اللي انت جبت عليه تومبي اسقف باريس موجود، هذا اللي يحب يشوفه ذولي في الكتاب الرابع من تاريخ ديام، الكتاب الرابع يعني من بلاطون أكوبرنيك، يعني تاريخ العلم من بلاطون أكوبرنيك تقريبا 12 جزء. هذا الرجل صنع هكا في تقديري، ربما خنبالغ شوية مسالش، صنع للعلم العربي ما لم تصنعه الجامعة العربية تقريبا. باش اللي يسمعني ياخذ كل مشكلة، هو ما يعملش مؤسسات، يعمل شوية مؤسسات وكذا لكن ياخذ مشاكل علمية صافي. مثلا هل الحركة ممكنة في الخلاء؟ لفيد، هل صحيح أن الطبيعة تخشى الخلاء؟ أرسطو إلى آخره، ويبدأ يقول لك هاو اليونانيين هاو اسمه اللي قالوا هاو العرب ديما هكذا، اليونانيين العرب ماهوش كما احنا، ما يرجعش لمصر وكذا ربما لا ساعات هكا يعني إشارات عابرة، وبالتالي هذاك علاش تاريخ مبتور في نهاية الأمر. ولكنه فيما يخص الجهد العربي كثير من الأشياء، كثير من النصوص بتاع ابن رشد التي لم تبقى إلا كما في الفيزيك لم تبقى إلا باللاتينية وإلى الآن لم يترجمها العرب ولم يعتنوا بها، هو يترجمها لك باللغة الفرنسية. أقول لك نظرية ابن رشد كيفاش في نفس المسائل التي أثارها العلم اليوناني والتي أثارها العلم العربي، يعني يعطيك جميع الأفكار. مثلا كيف كانت تصور العلماء لقانون سقوط الأجسام حتى جاليلي، كل يعطيك عند القدامى عند المحدث عند الوسيطيين العرب ثم الوسيطيين الأوروبيين أوروبا اللاتينية حتى يصل إلى جاليلي في أي موضوع كان، يعني حيث تقريب جميع الموضوعات الفيزيائية. مثلا الجاذبية، حتى تلقى عند ابن سينا فكرة الجاذبية نفسية وصنص بسيكولوجيك يعني بالمعنى النفساني، يقول لك لأمثالها تتجاذب الطيور إلى آخره، على أمثال تقع الطيور. شنو هي الحكاية؟ يعني مش يشوف عليها الطبيعة، وراي عند كيبلر زاد هكاك، مش عند ابن سينا معنى رجل راسه مربوط، لحتى كيبلر هكا. لو كيبلر مثلا ومش استنى جاليلي ربش ديكارت أولا ثم جاليلي، كيبلر مثلا انه عنده فك العصر هذاك يقول لك لو كان تاخذ قطعة من القمر بار امبوسيبل مش ممكن، اما ما يسالش افرض خياليا اسمها اون اكسبيريونس انتلكتويل معناها اون اكسبيريونس دو بونسي يعني تجربة خيالية تخيلية، تاخذ حجرة من هو خاطر القمرة مش حجر هكا منقول لو، وانت تعرف كلمة لو في اللغة العربية يعني تفيد امتناع للامتناع، يعني دوبل امبوسيبيليتي كما يقولوا مرة أخرى المسألة الله يرحمه سعد القادر الميري هو الأعلى مالي، تقول لو جئتني لأكرمتك، أنت لم تأتي امتنع مجيئك فامتنع إكرامك، امتناع لامتناع. شفت كيف؟ لو أن أخذنا قطعة من القمر وضعناها في الأرض كيف ستتصرف؟ ستعود إلى القمر تلقائيا. لو أخذنا قطعة من الأرض ووضعناها فوق القمر أيضا بالضرب من المحال، لا سقطت ولا هبطت ويسقال ديما القمر فوق منا، ما نجمش تصور أن القمر ما إحنا فوق القمر، هذاك هو كتجي فوق القمر وتشوف الأرض فوق منك، هذاك عش الفوق ولوطة التحت والفوق ما فيه شك، معناه سيتغير كل شيء عند أرسطو، الفوق فوق والتحت تحت، معناه ما فيش حاجة أخرى. أنت تشوف كيف البشرية يعني الفكر من بين اليونانيين، وهذه المعركة الحقيقية بين اليونانيين والعرب وأوروبا اللاتينية، وكيف سينفجر من ذلك الثورة العلمية الحديثة. احنا ما ليش مطالبين، مش نقول بالله تحدثوا عليه يا سيدي، ما تحدثوش عليه، أما على الأقل ما يعني تحدثوا على أرواحكم. تقول سيدنا تأخذ كله يعني ضد العرب الساعة اليوم، يعني ما فيه شك هو يشكر ويقول احنا علمنا أوروبا وكذا، ذكر ذكر يعني كما البو اللي ربي اللي يولد وليداتهم بعد يهملهم، يعني أكس سلوك المتناقض. صحيح علمنا أوروبا هذا لا ريب فيه، وصحيح أننا نحن أدخلنا إلى الحدث، لكن احنا رانا كنا نقدر ما أخذناه عن الآخرين. مثلا ماش علم فلك عربي، شو تأخذ مثلا ثم نص، أنا ديما حقيقة ديما يعني ديما نقرأ وديما نعطيه للي يحب يقرأ، هو نص ابن الهيث قريناه يمكن مرة أو اثنين في العشر سنين مع بعضنا، أنا ماذا بي يا سيدي سفيان تعاود تقرأ في عقلك، خلي المواطنين يفهموا شو يقول. يعني وقت اللي يتحدث مثلا هو في علم الفلك مش يصلح ابن الهيثم، سيحاول بالفعل، معنا مش لعب ذر، تجاوز بطليموس، سيصلح أخطاء بطليموس. هذاك يعني يقول الشكوك على بطليموس معناه نقد بطليموس، لك أن تنقد بطليموس ليس معناه أنه لا يعني شيء، لا لا، بطليموس يظل عند ابن الهيثم كما عند ابن رشد كما عند ابن سينا إلى آخره، من كبار العلماء يظل كما يقول هو يعني كتابه المجستي هو دستور الصناعة الفلكية، دستور الصناعة. تحب تعمل علم فلك عليك مش اسمه، لكن هذاك مش معناه أنه وقت اللي نقول لك راه معناه دستور الصناعة الفلكية أنه راه تام لا أخطأ فيه، أنا سأصلع أخطأ، سأصلع ما أيضا سواء الأشياء التي أخطأ فيه هو أو الأشياء التي تغيرت بحكم مرور الزمن. إذا كان يقول لك الكوكب الفلاني في النهار الفلاني في البقعة الفلانية في ذلك العهد، أما بعد ذلك العهد فقد تحول الأمر، ثم أنه سيعيد كما البيروني ما سيعيد المقاييس. مثلا يقول لك بطليموس المسافة بين الإسكندرية أي مدينة أخرى من مصر يعني كذا، يقول لك لا يعني فك الوقت هذاك هو كيفاش نعاوده نحسبه نلقوها زايدة ولا ناقصة إلى آخره، يعني تقييم المسافات قدر أن لو ريون أنا شو اسمه شعاع الأرض كذا، راه لا مش شعاع الأرض كذا، أكثر شوي أزيد شوي، يعني تحب تقول أنت لم يعد العلم اليوناني علما مسلما به لأنه مقدس، يعني أصبح العلم حواري، يعني أرى رأيك وهك يقول معناها معناها يقول ولما نظرنا في كتب الرجل المشهور بالفضيلة المتفنن في المعاني الرياضية، الرياضية معناها ماتيماتيك، المشار إليه في العلوم الحقيقية مش علوم حاجة أخرى، أعني بطليموس القالوذي، وجدنا فيه علوم كثيرة ومعاني غزيرة كثيرة الفوائد عظيمة المنافع، ولما خصمناها وميزناها وتحرينا إنصافه وإنصاف الحق منه، يعني شفت إنصافه وإنصاف الحق منه الاثنين، أنا هكا شفنا يعني بدأ العلم يتجاوز العالم، فكأن الحق ليس لم يعد مرتبطا بالمعلم الأول، هذه الفكرة اللي باش نجيوها. أيوة، لأنها يسيرة في جانب ما أصاب فيه من المعاني الصحيحة. فرأينا أن في الأمساك عنها هضما للحق وتعديا عليه وظلما لمن ينظر بعدنا في كتبه في سترنا ذلك عنه إلى آخره. ولذا قل سأبدأ في يعني إصلاح ما يمكن إصلاحه من كتاب بطليموس في الجغرافيا في علم الفلك إلى آخره. هذا حوجة مع ابن الهيثم هذا مرة أخرى، معناه كتاب اسمه الشكوك على بطليموس، هذا تحقيق الدكتور عبد الحميد صبر، رائع. هذا عبد الحميد صبر حقيقة عالم جليل، عالم مصري جليل، معناه ما حد أشكال مني. هذا الكتاب أعطاه لي أستاذي مرة أخرى نحب نذكره بخير، سي عبد المجيد الغنوشي الله يرحمه، وأنا في السنة الثانية بالتعليم العالي. ساعتها قال لي تحب كذا تقرا وتعمل درشون، ساعتها كلفني بحاجة في النوع هذا وبديت نقرا فيه. ومن بعد كي جيت نسجل الكتاب قال لي خلي عندك، وللآن مازال عندي إن شاء الله ما يطلبونيش فيه. هذه حوجة الأولى، ناخذ حاجة تشبه لهذه سيدي سفيان. هذا بطل الأول حقيقة، المعنى تاخذ الشيخ البيروني، أو قلنا بيرون عش جبدناها مرة، بيرون راهو هي مدينة، أما البيروني معناها اللي وراء البلاكة، معناها ماهوش ريفي تقول أنت، معناها من أنا إنسان طيب. معناها شوف شو يقول، عندي هذا القانون المسعودي أبو الريحان محمد البيروني اللي عندي أنا لهنا، معناها طبعة جديدة 2200، كانت عندي طبعة قديمة صعيبة بريمو صعيبة، هذه جديدة، والناس اللي يسمع فيه راهو هذه يلقاها في الإنترنت، لازم تشراها. اللي ما يحبش يشتريها ما يشتريهاش، اني تلقاها في الانترنت في ثلاثة اجزاء. في الباب الثاني من هذا الكتاب يقول، معناها سانظر في علم الفلك ايش مش يعمل فيه، يعني ايضا سينقد ويصلح ما في كتاب الماجستي ل شو اسمه هو العالم الفارسي، لا عفوا العالم اليوناني ولا بطليموس طولمي. فيقول معناها يقول هو معناها الكتاب هذا الماجستي الذي هو دستور الصناعة، مرة أخرى أنت ما شفت معناها ابن الهيثم شو يقول، وهو شو يقول دستور الصناعة يعني قانون الصناعة، اللي يحب يتعلم يشد الصف وراء المعلم، دستور الصناعة وصاحبه إمام أهلها. شفت معناها يعني بلاش مش ينقذره، مش ينقذ هذا أحيانا يعني في العمق، لكن ما هوش مش يخرج عليه، لكن في نهاية الأمر أعطى الانطلاقة التي بها يكون معناها ربما تجديد العلم، وأولا هضم ذلك العلم، فهم ذلك العلم على حقيقته، ثم بداية الشك فيه، بداية نقده، وبالتالي بداية تجاوزه. هذا التجاوز الذي سيدعو إليه جهارا بهارا الشيخ ابن رشد. شوف مثلا كي يقدم ابن أبو الريحان البيروني يقدم الموضوعات الكتاب نتاعه، شو يقول؟ يقول الفصول هذه أولها في أن السماء كرية الشكل والحركة، معروف ماهيش مشكلة كرية الشكل، كرية يعني سفيريك، ما يقولوش كروية، معنا كرية سفيريك. الثاني فأن الأرض كرية الشكل حسا، هذا من زمان يعرفوه مش مشكلة، ولكن ولو لأن هذاك من مبادئ الصناعة، باش تبدأ تبسم صناعة ثم المبادئ هذه بسيطة تفهمها. الثالث في أن موضع الأرض من الكل هو وسط السماء، هذه المشكلة الكبيرة، أن الأرض وسط العالم وهي ساكنة فيه، هذا نسميه نحن مركزية الأرض الجيوسنتريسم. ثم بعد وأن قدرها عند السماء غير محسوس به، يعني الأرض يعني ان بوان يعني نقطة في محيط يعني انفينيمون بيتي، غير هذيك الطريقة باش نقول انفينيمون بيتي غير محسوس به. هذه حوجة. والخامس في أنه ليس للأرض حركة مكانية ولا حركة انتقال، حركة مكانية ولا حركة انتقال، أي أن الأرض وسط العالم وهي ساكنة ولا حركة مكانية لها ولا حركة انتقال. حركة مكانية أي مثلا تدور على نفسها، أو حركة انتقال أي تنطلق من النقطة ألف إلى النقطة باء، هي ساكنة. كل هذا الأصل الذي بقيت على الإنسانية منذ قدماء اليونانيين، عفوا منذ قدماء العراقيين وقدماء المصريين والهنود أيضا نجم نضيفوه مثلا حتى كوبرنيك، الذي معنى إشغول معنى ولا حركة انتقال. والسادس في أن الحركة الأولى في السماء نصفان إلى آخره. تو احنا بنشوفه يعني كيف سيبدأ تجاوز مسألة أن الأرض وسط العالم وأن الأرض ساكنة فيه. هذا الأصل المشترك لم يتجاوزه عربي ولم يتجاوزه يوناني ولم يتجاوزه مصري أو نرجع متاعنا العراق معناها شو اسمه بلاد الرافدين مجلس واحد حتى كوبرنيك. اسمع يقول هكايا، ليس ثمة من لم يقل بأن الأرض تدور، لا كثير. أريستارك دو ساموس عند القدامى كان يعتقد أن الأرض ليست وسط العالم، لا وسع بالك عليها. حتى كوبرنيك، لماذا كوبرنيك وضع ولا حجة له في ذلك، وضع السماء الشمس وسط العالم بدل الأرض. من وضع السماء وسط العالم بدل الأرض؟ هم المصريون القدامى، لأن المصريون القدامى يعتبرون الشمس راء الإله، هي الإله الأكبر، هي الإله الخالق، هي الإله المدبر، هي كذا، وهي وسط العالم. شوف سيدي سفيان، لا باش نشوفوا معنى هذا، يتحدث عليها مليح كوبرنيك، يتحدث عليها مليح خاصة ألكسندر كويري، حيث الشمس لا تلعب أي دور، يجب تستنى نيوتن اللي تصبح تلعب دورا ميكانيكيا أنها تجذب. فكرة الجاذبية ليست موجودة عند كوبرنيك ولا عند اسمه بعده كيبلر ولا عند ديكارت. ديكارت عنده الدوامات يفسر لكن بالدوامات شيء آخر، فماش الجاذبية. ثم الجاذبية المحلية اللي تحدثنا عليها من عشر في حصة من الحصص، يعني قلنا الجاذبية المحلية معنى أن كل يعني نحب نقول سيدي سفيان، يعني وجد في القديم من قال بحركة الأرض عند اليونانيين، وعند اليونانيين أنفسهم يعني أتوا به من القدماء الآخرين، ولكن أيضا يعني وجد من قال بحركة الأرض، ولكن لم تكن مقالتهم مجدية. إيش معنى هذا؟ لم يكن لهم من الأدلة ما يكفي لدحض الأدلة القائلة بسكون الأرض وسط السماء. يعني ثم مجموعة من الأدلة يأتي بها القدامى، تجدها عند القدامى عند البابليين خاصة عند أرسطو، وهذه الأدلة مجتمعة ينبغي أن ترد عليها واحد واحد. وهم لا يستطيعون الرد عليها، لأنها على غاية من البداهة الحسية، على غاية من البداهة. يعني يقول كيفاش الأرض تدور؟ مش ممكن. ويأتي الأدلة كثيرة. أنا ماذا بي سيدي سفيان ما يسالش رمال نكثر على نخسر حصة أخرى برك. يعني كيف كان؟ ليس المهم أن تقول الأرض كرية أو لا، هذا قديم. ليس المهم أن تقول الأرض تدور أو لا تدور، هذا أيضا قديم موجود عند الهنود، حتى البيروني يتحدث عليه الناس كل موجود هذا. لكن ما كانت البشرية في حاجة إليه هو دحض الأدلة الطبيعية، الأدلة أكاد أقول الخبرية أمبريك التي يعرفها كل منا بالتجربة المباشرة التي تقول باستحالة أن تدور الأرض. أنا لابد نشوفه كيف سنرد على هذه الأدلة، وكيف سيرد كوبرنيك بردا ضعيف راهو موشي، ولكن يخلخلها. لابد من انتظار جاليلي لإزاحتها، ولابد من انتظار ديكارت، ولابد من انتظار النصر النهائي عند الشيخ إسحاق نيوتن. شفت المذهبين خصوا لها نشوفوهم واحد واحد، ناخذ مثلا عند البيروني كيف كيف، خاطر مرتخو عند البيروني، عند بطليموس، عند ابن الهيثم، كل كيف كيف، عند ابن سينا في الشفاء كيف كيف، فما حتى فرق بين هذا وذاك يعني. ثم تجربة تنشوفها أحسن حاجة حتى له ابن سينا، معناها يعني هي سقوط المدرة من أعلى صار السفينة كحجة على سكون الأرض، وكيف سيعيد جاليلي هذه التجربة وسيبين أنها تدل بالعكس على أن الأرض تدور. أنت تشوف كيفاش حقيقة الحوار، ما همش حوار مباشر ما بين ابن سينا، مش هذا ابن سينا وجاليلي، ولكن حوار بين مفكرين عظماء، مفكرين كبار، نتجت عنه هذه الثورة العلمية. مفكرين كبار من العرب واليونانيين والأوروبيين، نتجت عنها هذه الثورة التي نسميها الثورة الكوبرنيكية التي دشنت العصر الحديث. وسؤالنا يبقى عندك أنت في براسك، لماذا نحن نتنكر للحدث؟ ماذا السبب؟ كيف نفسر تنكرنا لما صنعت أيدينا؟
1: وأنت أستاذنا الجليل علمتنا دائما أن نسأل ونتساءل في الفلسفة، وهذا مهم جدا، ولكن هي محاولات للإجابة، وأكيد أنه الخبر اليقين عندك أستاذنا العزيز حمادي بن جبالة، لذلك ننتظر تحليلك في الأسبوع القادم لهذا السؤال المركزي والمحوري. إلى اللقاء، مع تحية كامل الفريق، الأستاذ حمادي بن جبالة في الإعداد، سفيان العرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء.

أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

0: طب على خدكم والله متوردة.
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية.
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف من الحكيم.
1: سينما.
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
1: موسيقى وحوارات.
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وكذلك مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. يشاركني في تقديم هذه الحصة كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك أستاذ علي.
2: مرحبا بك سي مختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، انتهينا في حصتنا الماضية عند آخر الاستعدادات اللي جرت في تونس للمشاركة في تنظيم أول مؤتمر للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932. المؤتمر هذا بالطبيعة اعتبر في تلك الأيام ولا يزال إلى اليوم حدث هام واستثنائي على مستوى تاريخ الموسيقى العربية، على الأقل تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. الاستعدادات هذه كانت مختصرة باش ما نطولوش، لأن تحدثنا في الموضوع مطولا في الحصة الماضية، هي زيارة الموسيقي المصري أحمد محمود الحفني، هذا اللي قلنا هو عينته الحكومة المصرية والملك فؤاد الأول الكاتب العام للمؤتمر، وتعين زادة البارون دي لونجي عينوه نائب رئيس اللجنة اللي تنظم المؤتمر. بعدها زار الأستاذ والشيخ علي الدرويش اللي قعد في تونس 5 أشهر من أكتوبر 1931 حتى الفيفري 1932، وسافر ورجع للقاهرة باش يشارك في المؤتمر أيامات قبل سفر الوفد التونسي اللي سافر نهار 12 سبتمبر على متن باخرة اسمها بروفيدونس، ومعه الوفد الجزائري والوفد المغربي.
2: ونذكروا اللي كانت الحكومة الإيطالية منعت الوفد الليبي من المشاركة في هذا المؤتمر.
1: أي ذي ما قالوش حتى سي علي، تبارك الله عليك، هو ما جاش في الأخبار حول المؤتمر حتى، تبارك الله عليك. زيارتين هذوما خاصة متاع سي الشيخ علي الدرويش كان عندهم تأثير كبير في الموسيقى التونسية، وهي كانت فرصة ثمينة كيف زيارة محمود أحمد الحفني باش الشخصيات التونسية النخبة المهتمة بالموسيقى في الوقت هذاك دايرة في فلك البارون وفلك العائلة الحسينية، ولا حتى الشبان اللي سمعوا ما كانش عندهم اتصال وثيق الشيخ علي الدرويش كان عنده اتصال وثيق بالشبان، خاصة جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار، ما كانش شاب حسونة بن عمار وغيره، لكن كما مصطفى صفر كما حسن حسني عبد الوهاب اللي هما في مجلس البارون حكينا عليه كان عندهم تأثير كبير على كل ما غير نطولوا في، خاصة حبوا يعرفوا أولا محتوى المؤتمر وأهدافه والتوصيات اللي بشي يصدرها وشكم شي يشاركوا فيها كل ما يهم المؤتمر، وخاصة حبوا يعرفوا من عند علي الدرويش خاصة وحتى من سي محمود الحفني كيف نفعل ما هو التوانسة ما هم يعملوا باش يطوروا الموسيقى التونسية اللي كانت وقتها في وضع سيء حسب رأيهم، هو الوضع سيء حقيقة. كان طبيعي سعلي أن تخرج تلك معناها المجالس والأفكار والأعمال البارون مع سعلي الدرويش خاصة إلى الفضاء الصحفي، خاصة لما الكاتب الخاص متاع البارون المنوبي السنوسي اللي شارك في المؤتمر وكان معناه موجود والترأس المؤتمر سي حسن حسني عبد الوهاب
2: ترأس الوفد التونسي،
1: الوفد الجوقة ترأسها سي محمد غانم، الوفد ترأسه سي حسن حسني عبد الوهاب، وكان معاه حسن حسني عبد الوهاب ما كانش موسيقي لكن كتب في الموسيقى، قلنا في حصة فارتة أنه عام 1917 وقت اللي خرج البارون الارتيكل متاعه هذاك الشهير، هو خرج هذا مقال طويل ياسر حول تاريخ الموسيقى التونسية والأندلسية في تونس، ونشر دار في الكتاب متاعه كتاب العمر وورقات من الحضارة العربية والإسلامية في إفريقيا، نشره.
2: ونذكر سي مختار السادة المستمعين اللي البارون دي لونجي تعذر عليه سفر لأسباب صحية.
1: أي صحيح.
2: وكلف كاتبه الخاص منوب سنوسي ب
1: تقديم التقرير اللي كان مكلف به، بس تقرير فني للمؤتمر اللي شارك فيه معاه سي علي الدرويش، لكن يظهر لي سي ما كانش عنده الحق باش يشارك، ما شاركش في المداولات سي المنوبي.
2: ايه
1: نعرف كان انت عندك معلومه اخرى، انا اللي نعرف انه ما شاركش.
2: لا تم دوره على اقتصر دوره على تقديم التقرير فقط
1: يعني. فقط يعني تبع اشغال المؤتمر. قلنا إذن معناها كانت طبيعية تخرج الأعمال هذيك للفضاء الشبابي والنوادي وكل شيء عبر الصحافة. وشكون كتب في الصحافة؟ سي المنوبي السنوسي خرج في مجلة العالم الأدبي في قبل أيامات من انعقاد المؤتمر مقالات حول الموسيقى العربية وأهداف المؤتمر، وكل موجود المقالات هذيك، وهذيك اللي خلات الشباب التونسي وقتها يطلب حاجة كبيرة، يقول لك إن شاء الله معناها تونس مرة هذية باش نغتنموا الفرصة بتوصيات المؤتمر باش تونس تقدم في مستوى الرقي الموسيقي. أعتقد سعلينا حان موعد تقديم نغم أول للحصة متاعنا اليوم.
2: وهو كذلك المختار، النغم الأول سيكون مع الملوف ومع توشية نوبة سيكا. أيوة. والتوشية هذه بتبيع باش تكون في طبع الحسين حسب التقاليد اللي جارية بها العمل، يعني ديما التواشي تكون في طبوع النغمات القادمة إذانا بأسماء النوبات اللي باش تتغنى في البرامج الموالية. والتوشية هي معزوفة آلتية تدخل لها استخبارات كما توشية تعلوم، باش نسمع المرحوم الحاج محمد اللجمي في استخبار على آلة الناي،
1: عازف الناي الشهير
2: رحمه الله. والجزء الثاني فيه استخبار كذلك على آلة الكمانجة أداء المرحوم نصر زوندا. التسجيل هذا يعود لمجموعة الموسيقى التقليدية التونسية، تم تقريبا سنة 1994 بشرف الأستاذ
1: رشيدية زوندا.
2: مجموعة خاصة،
1: مجموعة خاصة أي في السنوات،
2: أما فيها أسماء بارزة ذول
1: الثمانينات يظهر لي، هو
2: 94 وبشرف الأستاذ فتحي زوندا.
1: أيوه نسمع ملا التوشيا حسين نوبة السيكا.

0: مشاركة تونسية في المؤتمر، أعتقد أنه نقدم للسادة والسيدات المستمعين نبذة موجزة على المؤتمر هذايا اللي هو يعتبر كما قلنا حدث هام في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. هو انعقد ابتداء من يوم 18 مارس إلى يوم 3 أفريل 1932 في المقر المعهد الموسيقى الشرق العربية، المعهد الملكي للموسيقى العربية كما كان يسمى في مصر وقتها. أولا المشاركين فيها قسموا إلى جانب عربي وجانب أوروبي. الجانب العربي ضم أساتذة وموسيقيين من كل من مصر وسوريا والعراق وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب وفد من تركيا كان يقوده أستاذ الموسيقى الشهير رؤوف يكتبيك، يعني معروف ياسر هذا. من الجانب المصري ضم الوفد موسيقيين مشهورين كما كامل محمد كامل خلع اللي تحدثنا عليه اللي جاء لتونس وكل شيء، والموسيقي الكبير زاد داود حسني والدرويش الحريري، وحتى أستاذ محمد عبد الوهاب رغم كان من المجددين، هو من الشباب وقتها، هو تولد في منعطف القرن العشرين ماهوش كما الآخرين، حضر قلوا جلسة واحدة في لجنة المقامات ومن بعد انسحب، ما قالوش عليهش، ولكن واضح أنه معناه فما الخلاف اللي قلت عليه أنت مرة بين المجددين والقدامى والجدد، هذه ديما موجود. من الجانب السوري حضر الشيخ علي درويش طبعا ومعاسي توفيق الصباغ. من تونس قلنا المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب والمنوبي السنوسي، وبالنسبة للعراق محمد القبانجي، من الجزائر الشيخ العربي بن ساري، هذا معروف ياسر، بن ساري معروف ياسر،
1: مدرسة تلمسان،
0: مدرسة تلمسان هكا اختاروا على مدرسة معينة، كل كلمة على المعروف الأندلسي والجزائر،
1: أي الموسيقى التقليدية الجزائرية ذات الجذور الأندلسية، فما شكون سماها الموسيقى الكلاسيكية، فما شكون توا حاليا سماها الموسيقى الأندلسية.
0: أيوة.
1: تنقسم لثلاثة مدارس كبرى في الجزائر.
0: أيوة.
1: مدرسة العاصمة تسمى مدرسة الصنعة.
0: أيوة. هذه اللي يقولوا من قرطبة.
1: قرطبة. وفما مدرسة الغرب الجزائر اللي هي تلمسان وما جاورها.
0: وهران. الغرب الجزائري يعني.
1: أي. ومدرسة الشرق الجزائري اللي هي مدرسة الملوف بقسنطينة وما جاورها، يقولوا عنابة وسكيكلة وسوق هراس، وهذه اللي فيها قواسم مشتركة مع مدرسة الملوف بتونس،
0: ولا بتبعها ما كانت الحدود
1: اللي عدة اعتبارات مفتوح. يعني تاريخية وجغرافية،
0: جغرافية خاصة
1: وتقارب الثقافي.
0: والمغرب كمل لنا،
1: المغرب فيها مدرسة أندلسية تسمى مدرسة الآلة.
0: أيوه.
1: وفي الشمال فما مدرسة قريبة نوعا ما من، قد تكون أصولها من تلمسان، اللي هي سموها الغرناطي، نلقاها خاصة في شمال شرق المغرب الأقصى.
0: سي علي رئيس الفرقة الموسيقية متاع المغرب، سعى رئيس الوفد بكل واحد قسمه معروف ياسر وقتها، قدور بن غبريت، قدور بن غبريت هذه شخصية معناها تابعة لفرنسا، هي مولود في سيدي بلعباس في الجزائر، لكن كان عنده دور كبير في تأسيس معهد الإسلامي في باريس، بطبيعة هو من ينتمي للإدارة الفرنساوية جملة، وكان معه الفنان محمد شويكة وعمر الجعيدي، هذوما يقولوا من مدرسة فاس.
1: مدرسة فاس هي مدرسة الآلة.
0: الآلة يعني مش غرناطة متاع الشمال يعني.
1: لا من مدرسة فاس اللي هي تنضوي تحت ما يسمى بموسيقى الآلة.
0: أيوة. عندهاش خاصية مميزة موسيقيا يعني على حسب رأيك؟
1: لا هي زوز مدارس متقربين فقط، عندهم اشتراك في ترتيب النوبات وفي ترتيب خاصة النصوص المغنات وفي أداء توبوع.
0: أي.
1: تقارب كبير.
0: وسعلي توريت كيفاش معناه تحكينا في الحصص السابقة على التراث الأندلسي، طبعا عنده 10 قرون محسوب معناه من زرياب وانت جاي معناه أكثر من 10 قرون، لأنه وقت اللي بدا يجي من القرن 13 لشمال أفريقيا المغرب العربي، ثم جات موجة أخرى متاع الموريسكيين وقبلهم هما الغرناطة، تحس أنه كل إقليم حتى في البلد نفسه، كناخذ البلدان الأربعة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، في الأقاليم نفسها فما أساليب في العزف وأساليب في الغناء اللي قاعدة عندها شخصية خاصة بها تحس بها معناها.

0: يعني المعطى المحلي هو معطى معناتها مؤثر جدا في تحديد معالم الموسيقى
1: اي
0: وهذه الممارسة الموسيقية.
1: شكرا سي علي، يعطيك الصحة. من جانب المستشرقين الأوروبيين، نرجعوا للمشاركين في الندوة، عدد هام نستحضر منهم المؤرخ الاسكتلندي هنري فارمر، هذا حكينا عليه، اللي عمل كتاب معناه مشهور، هو كتاب تاريخ الموسيقى
0: الموسيقى
1: العربية اللي
0: العربية
1: بداها من الجاهلية إلى نهاية الدولة العباسية، والبارون كارا ديفو، هذا يظهر لي باحث موسيقي، فما أليكسيس شوتان، هذا مدير الكونسيرفاتوار نتاع الرباط، نتاع الموسيقى العربية في الرباط، كان الأب هذا لو بير فرانس موريس كولونغيت، هذا صديق البارون، هو اللي يظهر لي فرضه في عضو في المؤتمر، الموسيقي الباحث كارت ساتش معروف، حسيلو تحس انه العدد الوافر نتاع المستشرقين يشاركوا يوريك التوجه نتاع المنظمين المساروة للمصريين للمؤتمر، انهم يحبوا يعتمدوا عليهم باش يرسموا القواعد العلمية الكفيلة بضمان رقي الموسيقى العربية، هذا التوجه العام. مثلا كي تحس اللجان اللي تكونت، 7 لجان، اهمها هي لجان لجنة المقامات يترأسها، والسلم فيها المقامات والسلم الموسيقي ودرجات الموسيقية العربية، ترأسها الأستاذ التركي قلنا عليه روفيق تابيك هذايا، وشارك فيها سي محمد عبد الوهاب، وشارك فيها كامل الخلع، وشعلي الدرويش، وداود حسني، ودرويش الحريري، يعني الموسيقيين الكبار متاع الجانب العربي. لجنة التعليم خصوا لها لجنة، معناها لجنة خاصة بها، كذلك لجنة الآلات الموسيقية الصالحة للموسيقى العربية، هنا يتحلك الديباه، ذاك الحوار الكبير، هل ترى
0: حول استعمال آلة البيانو
1: أي
0: ومدى قدرتها على أداء درجات
1: أي
0: الموسيقى العربية.
1: أي مش البيانو برك، كل حتى الفيولونسيل،
0: أي
1: حتى معناها هو الفيولون، يعني الكمانجة نفسها يظهر لي دخلت الموسيقى العربية في القرن آخر القرن 18 حسب التاريخ التركي يقولون. لجنة التسجيل اللي أشرف عليها كل من
0: روبرت
1: روبرت
0: لخمان
1: لخمان وبيلا بيرتوك نفسه،
0: المجري وبمساعدة لوجستية لبايلافون.
1: نعتقد فاصل آخر سي علي، كان تسمح توا نسمعوه.
0: الفاصل الثاني باش يكون لقصيد غنائي، القصيد هذا من تأليف عبد الله الشبراوي، وشاعر هذا هو فقيه مصري عاش في العصر العثماني من مواليد 1680، توفى 1758
1: يعني
0: وتولى مشيخة الأزهر.
1: أيوة الشبراوي، عبد الله الشبراوي.
0: الشبراوي الشبراوي أيوة. وكان كذلك يكتب الشعر في عدة أغراض. القصيدة ذي من البحر المتقارب، شهرت بها صحيح المطربة الشهيرة أم كلثوم، غنتها أول مرة 1927 26 27 لكن النسخة الأولية اللي هي سجلها الملحن نتاعها اللي هو أبو العلاء محمد كانت في مقام البيتي، سجلت 1914، سجلها هو أبو العلاء محمد في مقام البيتي، ثم أعيد تسجيلها سنة 27 مع أم كلثوم في مقام الهزام، وهي نسخة اللي اتشهرت ومعروفة إلى يومنا هذا. وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الأرب، ولي فيك فيك يا هاجري صبوة، تحير في وصفها كل صب.
1: أي أبيت أسامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجاء أو غرب، وأعرض عن عادلي في هواك إذا نم يا منيتي أو عتب، أمولاي بالله رفقا بما بمن إليك بذل الغرام انتسب. من طولوش رائع القصيدة هذاك، علاش اشتهرت ياسر، نسموها.
2: وحقيقة

0: شكرا سعلي على التحفة هذه الخالدة لأم كلثوم. نتحدث الآن على أهداف المؤتمر بصفة عامة. هو الهدف الأصلي هو بحث جميع المسائل المتعلقة برقي الموسيقى العربية بما فيها تعليمها ووضعها على قواعد علمية متينة وثابتة وخاصة معترف بها في كل البلدان العربية والشرقية وحتى على المستوى الدولي، مثلا منها وسائل تطوير الموسيقى إبداعا وعزفا وإنشادا، منها إقرار سلم موسيقي عربي ودرجات موسيقية موحدة في كامل ربوع الوطن العربي، ضبط مبادئ تعليم الموسيقى على قواعد علمية حديثة تضمن لها الرقي، إلى آخره، حفظ التراث وتسجيله بالاعتماد على أسس البحث العلمي المعتمد عالميا. لكن المؤتمر شهد خلاف حاد بين المستشرقين الأوروبيين وبين خاصة الوفد المصري، قلوا حتى الشق العربي كله. المستشرقين الأوروبيين يروا أنه يجب حماية التراث الموسيقي العربي العتيق من تلوث التجديد الأوروبي. لماذا؟ لأنه حسب رأيهم، وهذا صحيح، يحتوي على أشكال فريدة من التعبير الغنائي الخاص بكل بلد عربي، ولو وهو بعد يقولوا حتى بلد معناها بأقاليم عربية محددة وجهات كنت تحكي عليها أنت سعلي. وهل الأشكال هذه الفريدة نحتتها وصقلتها على مدى قرون تراكمات ثرية لن تتكرر من التلاقح والتمازج الإبداعي الحضاري، ولهذا يلزمها نحافظ عليها كما هي من لوثوهاش. بالطبيعة الأساتذة المصريين والمشارقة انطلقوا من نظرية مخالفة تماما. النظرية هذه هي راجت بين نخب الشرق العربي وحتى في تونس والتركي منذ منعطف القرن العشرين، ودافع عليها في مصر رواد النادي الموسيقى الشرقية اللي تأسس سنة 1913، وكانوا الشباب يراوا وقتها أنه تفوق الموسيقى الغربية في على ذاتها العربية مردوا أساسا اعتماد الموسيقى الأوروبية منذ قرون النهضة للرينيسانس، معناها القرن السابع عشر خاصة وانتجاي، على مناهج علمية محددة مثل التحليل الدقيق لسلم الدرجات الصوتية، مثل اعتماد مبادئ السولفيج، اعتماد مبدا تناسق الاصوات، هذا كل تعرفوه عاد استاذ الموسيقى عندكم باي في الامور هذه، وغيرها من العلوم الموسيقيه المتطوره. لذلك يجب على العرب اقتحام تلك التقنيات بما فيها الالات الموسيقيه الغربيه في ادوات الغناء العربي لتامين التحاقه بالركب الحضاري العالمي. هذا بموجز شنو الخلاف الكبير، وما حتى فريق ما حب يتنازل على الموقف نتاعه وخرج المؤتمر بدون معناها حصول اتفاق، وقعد الخلاف الى اليوم. يظهر لي كي نشوف الفيولونسيل وال كما قلت انت البيانو والاكورديون وغيرها وش اسمه نتاع النفخ هذوك
1: آلات النفخ الآلات الهوائيه غيرها. أيوة. وبالاضافه الى عده نقاط خلافيه وجدليه معناتها ما زالت قائمه الحقيقه الى اليوم، وهي تتعلق بما يسمى بنصف ابعاد الدرجات او الربع. أيوة. الربع تون. أيوة. فإلى اليوم معناتها الربع تون في تونس يختلف عن الليبي، والربع تون الليبي يختلف عن المصري، والربع تون المصري يختلف عن الربع تون يعني الخليجي، وهذه ظاهرة قديمة جديدة حاولوا أنهم مشي وحده من خلال إقحام السلم المعدل، لكن إلى يومنا هذا لازال الخلاف والجدل قائما حول نسب أبعاد هذه الدرجات الدقيقة.
0: فكرتني في كلمة قالها علي درويش في على في في استجواب عمله له محمود بورقيبة، قال الموسيقى العربية الثرية لدرجة عندنا فوق 130 مقام، إذا كان نحسبهم دوكا درجات واليوم نفس المقام. معناه هو الحقيقة هو حاجة باهية راهو الثراء هذا، لأنه شي يدل على أنه النفس الإبداعي اللي تلاقح مع الحضارات الأخرى ومع مخصوصية كل جهة وكل منطقة في الغناء. الغناء تعبير شعوري، تعبير معناه كما اللغة. هو يقول ساعات المؤرخين في الأنثروبولوجية يقول لك الموسيقى سبقت اللغة، سبقت حتى الكلام معناها. ولهذا أنا راه، لكن المشكلة باش تحنطوا أنت وتعطيه قوالب كما عندنا المألوف تو. المشكلة في المألوف أنه مزيان لكن اللي تذوقوه شوية، علاش؟ خاطر ما سمعوهش على طول. اللي يسمعوا يولي يتذوقوا، واللي يتذوق يولي يثريه. فهمت؟ ولازمك تحافظ على القديم باش ما يضيعش الأصل. حاسين له المشكلة اللي ذكرتها أنت مشكلة كبيرة كبيرة وهامة، ولازم يكون الجدل هذا. تو عندنا فصل آخر سي علي نتعداو ظهر لي التسجيل وعندك ما تقول في المشاركة التونسية.
1: أي ما دمنا في إطار الجوق التونسي بمؤتمر القاهرة سنة 1932 سنستمع إلى شاهدين موسيقيين، ونذكر أن الوفد التونسي قدم نوبة رأس الليل كاملة من الاستفتاح والمصدر والأبيات والبطايحيات والبراول كامل يعني نوبة رأس الليل.
0: تركيبة الوفد يذكر لي ما تقولناش عليها للسادة.
1: تركيبة الوفد
0: الموسيقي
1: يعني. الوفد الموسيقي كان برئاسة الشيخ محمد غانم وهو عازف على آلة الرباب.
0: حكينا عليه بقى.
1: أيه. ويرافقه الشيخ مايسترنان أو الأستاذ كما كان يسمى في ذلك الوقت الأستاذ مايسترنان على آلة العود التونسي، واللي هو قدم عدة استخبارات وعدة شواهد موسيقية. وعلي بن عرفة على آلة التار التونسي، وخميس العاطي على آلة النغارات، وبمرافقة محمد المقراني وهو مغني هاوي على الأقل غير معروف، ومحمد بالحسن أو بالحسين. الحقيقة لقينا في العديد من المصادر بالحسين ولقينا بالحسن كذلك، شهر مرميت، وذا اشتهر بصوته الصداح المعروف بصوت التيس يعني كان يغني في. والاختيار هذا الحقيقة يعود للبارون دي لونجي، هو اللي اختار يعني في مقاربة للبحث عن أفضل ما يكون لجوق تونسي تقليدي يتكون من الآلات الأساسية الكرنها، ثم من صوت شاب وشباب يعني في أبجدية الموسيقى التونسية دي معنا الصوت الشاب وشباب، يعني صوت يكون في القرار وصوت يكون في الجواب ويغني بطريقة يعني فيها تكامل سابق ولاحق بشيخ خوك الجو
0: بين سيد مقراني وسيد بالحسن
1: بين محمد المقراني وبين محمد بن حسين شهرة مرميت وبين المجموعة العاصلين كانوا زادوا كذلك أديوا يغنيوا معهم. الاختيار هو ارتجال القصيدة بعنوان يا أهل ودي، وهي أبيات من قصيدة بعنوان قلبي يحدثني لعمر بن الفارض الملقب بسلطان العاشقين، وهي من أشهر القصائد الصوفية والغزلية في الأدب العربي، وكانت على بحر البسيط وتفعيلته مستفعل فاعل فعل، ويعبر شعر عن شدة تعلقه بمحبوبته أو الذات الإلهية في البعض الصوفي. يعني القصيدة هذه فيها زوج أبعاد، في ظاهرها غزلية وفي بطنها هي صوفية وتعلق بالذات الإلهية.
0: نسمع
1: الارتجال هذه بصوت محمد بن حسن شهرة مرميت، ويسبقه استخبار على آلة العود التونسي أداء الشيخ مايسترنان.

0: أما الشاهد الموسيقي الثاني هو باش يكون بصوت محمد المقراني في مدح الصوفية الدينية بعنوان الهلال، الهلال.
1: حلاله ايه معروف.
0: والهلال القطعة دي في طبع الرهاوي، معناتها من
1: ايوه
0: الشواهد القليلة
1: تاع الرهاوي
0: في طبع الرهاوي اللي هو طبع النوبة بتاعه فقدت تقريبا. والهلال هذه اتشهرت أكثر في حفلات الختان سي مختار،
1: اي
0: نلقاها في الموسيقى النحاسية وفي العادات المتعلقة بالطهور في تونس، لا يعني تغيب عن هذه الحفلات.

0: نذير.
1: شكرا سي علي. مرحبا مرة أخرى بالمستمعين الكرام واللي التحقوا بنا في برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية وعلى أمواج الإذاعة الوطنية. صدرت توصيات عن المؤتمر مهمة من حيث النتائج متاعها، خاصة أنها حثت الحكومات العربية على بعث مدارس ومعاهد خاصة بالتعليم الموسيقي العربي على أسس عصرية، مش كما المدارس متاع الدينية هذيك في الزوايا. ثانيا، وجوب إحياء المخزون الغنائي العتيق لكل بلد وتأمين نشره وتأمين إشعاعه، معناها تسجيله ونشره. بالنسبة لي أنا أهم حاجة وهذه قالوها المؤرخين الكل، أنه بدل الفكرة متاع المجتمع العربي المحافظ على الموسيقى، لأنه كانت عندهم نظرة متدنية للغناء، يعتبرها ما هيش باهية، ما تليقش بالأخلاق وكذا. ولهذا معناها المؤتمر هذا والأحداث اللي صارت بعده اللي هو فتح الباب فيها، خليت أنه الموسيقى العربية تاخذ مكانها كصنعة ثقافية، كمنتور ثقافي هام ياسر، لأنه تعبير على الشعور، ترجمان المشاعر في المجتمع والأفراد. المشاركة التونسية تحدثت عليها سي علي، بقى الشيء اللي معناها وقع أنه الوفد التونسي نجح في المشاركة متاعو. كيفاش سمعوا التوانسة بالحكاية هذه؟ سمعوها عن طريق الصحافة المصرية، صحافة المقدم خاصة، قالت رو كان مشاركة الوفد التونسي هاي لياسر، ولذلك فرحوا الشباب التونسي وقالوا كيفاش الوفد التونسي روح وحتى حد ما يحتفل به. يعني وتولى سي محمد الحبيب الله يرحمه، راجل المسرح والمحامي الشهير اللي هو الحقيقة من أبرز الشخصيات الثقافية في النصف الأول من القرن العشرين،
2: في خاصة في المسرح وفي تار كذلك الرشيدية.
1: أي أنا عرفته وأنا صغير في فرقة المسرح الشعبي، مازلت صغير في التمثيل، مازلت في الثانوية، وهو كان يجينا الله يرحمه عم محمد، معناه متواضع ياسر، شخصية معناه متواضعة، وكان صديق صح سي عبد العزيز العربي الله يرحمهم الزوز، كان هو رئيس الجمعية متاعنا في المسرح الشعبي. راجل بعد اكتشفت وقت عملنا الكتاب وكبرنا وكذا، شفنا المقالات اللي كتب فيها والمسرحيات اللي كتبها واللي أخرجها، وحتى شارك في جمعية الاتحاد المسرحي وقت وحدت الفرق المسرحية في الثلاثينات على يد مصطفى صفر، تو نحكيو عليه اش عمل مصطفى صفر في المسرح زيادة. لذا معناها شخصية كبيرة ياسر سي محمد الحبيب. ذولي ابنه أصدر كتاب المدة هذه خاص بمسيرته ويستاهل كل خير. المشاركة قلنا نجحت، ولهذا قالوا معناها منا لازمنا نحتفلوا بهم. سي محمد الحبيب هو البادر الاولاني، عملوا في مؤسسة إبلة حفل بسيط باهي، لكن معناها لفت نظر الناس انه، وتكونت لجنة بعد سي محمد الحبيب كان فتح الباب، لجنة فيها تنجم تقول للشباب نتاع
2: ذي سي مختار المعروف بحفل الكازينو،
1: ايه صحيح حفل الكازينو، وذي شاركوا فيه براتيكمون التلامذة نتاع علي الدرويش اللي نزم نقول وأنه قبل بدأ يقري هو وقتها في مش بدأ مش يولي يقري الدرس متاعه في العام اللي بعده. الحفل هذية كان عنده تأثير كبير ياسر في الكازينو، حضرت فيه فضيلة ختمي، حضر فيه فتحية خيري، عبد العزيز عقربي مع المطربين اللي هما غناوا في الحفلة هذه، وخذال كلمة عديد الأدباء والشعراء في وسطهم، منهم سي عبد الرزاق كرباكا، مصطفى خريف، محمد البشروش اللي حكينا عليه وتحدث على حكاية الهوية وقتها،
2: كانت عنده وجهة نظر نقدية
1: نقدية أي ماذا بيه، هو ما قلنا اللي يحب الغناء البدوي برك هذاك هو التونسي، ومصطفى خريف زاد كيف يقول لك الملوف ماهوش تونسي، حسيله المهم أنه توحدت الطاقات الكل الشبابية خاصة، وحتى يعني مدير التعليم حذر جو هذاك رئيس بلدية سي سقة حذر، معنا عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية حذر، علي الرياحي كان مازال ما برزش حذر، معناها المهم تفاعلوا الشباب هذا الكل من الهالة الكبرى اللي أحاطت بالمؤتمر وخرجوا باقتراحات. اقتراح الأولاني هو نعملوا نادي للموسيقى التونسية. وحتى كيف رجع الشيخ علي درويش في أكتوبر قبل أيامات من وفاة البارون، البارون توفى يوم 29 أكتوبر 1932، وعلي درويش حل بتونس يوم 15 أكتوبر 1932 قبل أيامات من وفاة البارون، مرض برشا. وجيت هذه مش باش يشارك في حتى شيء، باش يفتتح أول قسم لتعليم الموسيقى العربية على قواعد عصرية في تونس.
2: من هنا نفهم أنه توصيات المؤتمر القاهرة بدأت تتفعل يعني.
1: أيوة صحيح، لأنه تعرفش عليش، لأنه البارون دي لونجي ضغط حكام العامة لرزيدونس جنرال، قال لهم يلزم نعملوا قسم. كان متعرض مدير التعليم هذا سي استعماري، هو فهمتني وما يحبش، وخايف على الكونسرفاتوار نتاعو هو مش حاجه اخرى فهمتني، وما يحبش الموسيقى التونسيه تتقدم فهمت صراحه معناها. لكن تضغط عليه البارون دي لونجي من فوق من المقيم العام تلقاه ولا حاجه، والبارون عنده كلمه وقتها نظام الحمايه، قال له نعطيوه منحه ب 25000 فرنك وقتها اللي تغطي أجرته، قال لهم أنا نتكفل بالسفر متاعه وبالإقامة متاعه عندي أنا. وذاك الوقع بعث له تذكرة، معنا بعث له الفلوس متاع التذكرة من سوريا، جاء وقعد 3-4 أشهر من أكتوبر حتى مارس هكا. وفي الفترة هذيك هي تونس تعون نحكيه عليه في الحصة الجاية شدت معناها قدوم سامي شوى وقدم دعاء مصابني، معناها كانت تونس كل العام هذاك يعني الشتاء بتاع 32-33 كان حافل بالاحتفالات، الحفلات الموسيقية وزيد جا بايرم التونسي. دونك الجوقة متاع البارون تحلت، لكن جوقة موسيقى الترك كانت موجودة، البرامج مازالت موجودة، والأول آخر عام عمك محمد غانم اللي كان عنده زوقة في سيدي محرس، معناها تخلقت حركية مع قسم التعليم اللي تحل واللي باش نحكيو عليه مطولا في الحصة الجاية. عندنا آخر نغمس يعني.
2: آخر نغمس يكون مع أغنية، الحقيقة أغنية مش معروفة برشا لكنها طريفة وجميلة، بعنوان باللي تكون الفرقة مرة، تأليف الشاعر جلال الدين نقاش وتلحين محمد التريكي، أداء عايشة. والأغنية ذي في طبع السيكا على درجة العراق، خاصة في المذهب وفي الأبيات نسمع شوية أنواع وبعد عودة إلى طبع السيكة. تقول كلمات باللي تكون الفرقة مرة، تهون مع خاينة العشرة اللي تصافي بعيدة وقريبة، فرقتك مرة وصعيبة واللي تتبدل في الغيبة انساها وما تحمل حسرة.
1: هذه الأغنية هذه من أغاني رشيدي من اللولينين اللي لحنهم سي محمد التريكي، واشتهرت بالصوت في الشافية والمرة في الحفلات لم تسجل، لكن اللي شهرتها هي عايشة، لأنه حتى صليحة يقولي ما سجلتهاش الأغنية هذه.
2: والأهم أنه الأغنية هذه فيها الأسلوب بتاع محمد تريكي يعني.
1: أي أسلوبه،
2: الحركة الموسيقية والتنويع يعني، نغمات كلها فيها البصمة.
1: تحس كل سيخ ميس اللي هم أصحاب ياسر، كل سيخ ميس عنده توجه فني معروف، الأغنية بتاعه يحكيوا على الدرويش، قال كي نسمع أغنية في تونس نعرفها بتاع الترنين ولا لا، قال هكا يحكي مرة. وسي محمد التريكي عنده، عن محمد الله يرحمه زي اللي يرحمهم الكل، عنده أسلوب واضح من الأغاني بتاعه حتى اللي نتوفى، حتى السنوات 90 وقت الآخر الأغاني اللي عملها شو اسمها سونيا مبارك، معناها تحس الشخصية الفنية بتاع سي محمد التريكي.
2: أكيد.

0: هكذا سيداتي سادتي نودع الحصة اليوم، نتمنى أن نالت رضاكم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.
1: مع برنامج عباقرة الرشيدية
0: طبعا
1: على موجات الإذاعة الثقافية.
2: عباقرة الرشيدية. عباقرة الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الملوك الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
3: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد. موضوع هذه الحصة الرواية والمعرفة، انطلاقا من رواية ألبوم 11 للعادل الخضر. يحضر معنا كاتبا، أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك في بساتين السرد.
3: والبساتين وهي حدائق أيضا. دكتور فاكر اليوسف، أهلا وسهلا.
5: أهلا بك ومرحبا وشكرا على الاستضافة.
3: نعم، موضوع مهم جدا اليوم يطرح فيما يتعلق بالرواية الحديثة. هذه الرواية أو هذا النص الحاضن للفنون، حاضن للنصوص، حاضن إذن للمعرفة أيضا. لم تعد الرواية الحديثة دكتور عادل خضر مجرد حكاية للتسلية فقط.
4: هناك من يتحدث عن نهاية الرواية، والفن البديل هو فن المقالة، لأن المقالة هو الفن الذي فيه أفكار ومخابر بحث، تتنبأ بأفكار جديدة تختبر في المباحث الأكاديمية. إذن فن المقالة هو فن أكاديمي بامتياز، لأنه هو يطرح كثير من الأفكار، وهناك من يعتبره بديلا للرواية لأولئك الذين يعتقدون نهاية الرواية. ولكن هذا الفن في الحقيقة دائما النهايات تنبئ ببدايات جديدة، فن لا يموت، لأن كما قلت يحتضن أشكال سردية أكلها واحتواها وظل هو الوحيد المنفرد في كل أصقاع المعمورة. في البداية ظهر في أوروبا كما هو معلوم مع ما يقال رواية دون كيشوت، في بعض المقترحات التاريخية لبداية الرواية هناك من يؤخر ذلك، يقول حتى الحمار الذهبي الذي ظهر في تونس هو البداية الحقيقية للرواية. وموت الرواية في أوروبا، ولكن انتشر في أمريكا اللاتينية، والجبابرة الذين كتبوا لذلك فينا استحضر جابل جارث ماركيز، يعني هذا الاسم بمفرده يمثل الجيل بأكمله، موجود في الهند في الصين في الثقافات الكبرى توجد الرواية. ما هو السر الذي جعل هذا الفن ينتشر من قارة إلى بقية أصقاع المعمورة، وخاصة في المجال العربي؟ يعني ربما ظهر متأخرا في بداية العصر النهضة مع حديث عيسى بن هشام،
3: نعم.
4: تعتبر الرواية الأولى، ولكن الآن بمعدل في العالم العربي أكثر من 2500 رواية، نصفها منشور ونصفها الآخر مخطوط، يدل على انفجار الرواية، ولكن أيضا انفجار فن الرواية. يعني من كل هذا الكم، ما هي الروايات التي يمكن اعتبرها تمثل فن الرواية؟ دائما أضرب مثال، يمكن أن نقدم ألوان ونقول لأي شخص يمكن أن يرسم، ولكن أن نخرج من أولئك بيكاسو أو كندينسكي أو بوتيرو. فالفن الرسم يحتاج إلى دراية بالفن، معرفة بالفن، ولكن أيضا موهبة، طريقة في الرسم تختلف عن الرسم العادي. كذلك نعم. الرواية نستطيع نحكي كلنا حيوانات حكاءة ولكن لسنا كلنا نمتلك فن الرواية. أرجو أن أكون في هذه الرواية قد يعني ممتلكا لقواعد لعب الكتابة الروائية.
3: نعم دكتور فاكر، يعني الرواية بدورها أيضا تنتج اليوم المعرفة، وخاصة تفهم الإنسان في تحولاته، في أزماته، في صراعاته إذن المتحولة من فترة إلى أخرى.
5: في الحقيقة أتفق مع الأستاذ عادل الخضر في أننا نشهد اليوم طوفان سردي وروائي في العالم العربي وكذلك في تونس، وهذا مهم. والظاهرة اليوم هي ظاهرة لها دلالاتها، وما ذكرتها ما ذكرته أنت هو بعض هذه الدلالات، أن ثم تحولات اليوم، وثم تحولات إذن في الوسط العام الذي ينتج الرواية وكذلك في الذي يتقبلها. بقي في النهاية إذن هذا طوفان من الروايات، هذا الانفجار الكبير الذي يعرفه العالم العربي وتعرفه الساحة التونسية. وتقريبا اليوم نشهد كل تقريب بين فترة وأخرى نشهد حدثا روائيا في النهاية عما يعبره، ما الذي يكشفه. وكان السؤال الأساسي وهو سؤال في الحقيقة حرص عليه دوما حسن العادل، وهو أكاديمي، والرجل كي يقدمه عرفته أكاديميا وعرفته أكاديميا استثنائيا، وكنت في الحقيقة من الذين ينتظرون هذه الكتابة، ما هو الوجه الذي يمكن أن يكشف عنه في صورته الأخرى، صورة الفنان أو صورة الروائي وصورة السرد، لا سيما وأنه يأتي ضمن تقريب موجة أو ضمن حركة عامة من الأكاديميين في تونس الذين كتبوا أو الذين اتجهوا إلى السرد. إذن والقائمة إذن ليست بالقصيرة من الذين من الروائيين أو عفوا من الأكاديميين الذين كتبوا سردا، سواء من خلال جملة السير الذاتية التي تتابعت أو من خلال الروايات. هذه الروايات التي أنتجها العادل الخضر وأمدني بها، وكنت إذن أنتظر أن أكتشف الرجل في وجه آخر. في الحقيقة
3: سنعود إلى هذه الرواية طبعا ألبوم 11 معك دكتور فاكر اليوسف، وقبل ذلك طبعا نحن نخوض إذن هذه العلاقة ما بين الرواية اليوم الحديثة وبين المعرفة. يعني اليوم يعني نلحظ أن الرواية هي فضاء تتقاطع فيه الفلسفة والتاريخ وعلم النفس والسياسة وغيرها من الفنون. وأنت تحدثت منذ حين على بعض النماذج العربية، منها نجيب محفوظ. نجيب محفوظ له خلفية فلسفية فكرية دائما. اليوم الرواية لا يمكن أن تكتفي بالحكاية دون أن تكون لها هذه الخلفية الفكرية.
4: الرواية لها مرونة عجيبة في تجديد أشكالها، ونتساءل لماذا تجدد الأشكال. لأن الإنسان في حقبه في الأزمنة الحديثة يخوض تجارب زمنية مختلفة، في كل مرة تتغير التجربة الزمنية وتحتاج إلى كيف أقول متابعة أو ابتداع أشكال سردية توافق أو تبتدع تلك التجربة الزمنية. أعطيك مثال بسيط، لماذا ظهر حديث عيسى بن هشام؟ هناك من شبهه بالمقامة، يعسر أن يكون مقامة، لأن هذا الذي انبعث من قبره بدأ يتجول في فضاء مدينة تغيرت تغيرا تاما في تصوره للزمان، في تصوره للمكان، فحاول أن يبتدع هذا الشكل الحديث، سماه حديث ولكن في الحقيقة رواية، رواية حاولت خطيا أن تتابع هذا الجديد الذي فجر المدينة بأشكال جديدة في التسميات. قال كانت الأماكن تنسب إلى أصحابها، الآن إلى بأرقام تعرف الأماكن.
3: نعم.
4: فهذا التغير الذي جد في المدينة خلق وعيا بهذا الجديد، بهذا الجديد الزمني، هي تجربة زمنية مختلفة لأنه بعث من زمن غير زمنه، وأحتاج إلى شكل أن يكتب هذا الأمر بشكل آخر. نأخذ المسعدي. المسعدي اختار شكلا قديم ولكن ليعبر عن مضامين جديدة، تجربة الأبطال خاصة حدث ولكن هو خاض تجربة زمنية مختلفة وجودية مختلفة، عبر عنها بالقديم. إذن نحن كيف السؤال الذي يطرح على كل رواية، كيف يمكن كلما تجدد تجاربنا الزمنية كيف نعبر عنها بشكل روائي متجدد؟
3: نعم.
4: هل نتبع بطريقة خطية أم بطريقة تقليدية، شكل قديم ونشحنه بمضامين حديثة؟ إذن هذه فكرة أيضا موجودة. أم نتابع هذا الوعي، هذا الوعي بهذا التبدل الزمني، بهذه التجربة الزمنية؟ إذن نحاول أن نبتدع لها شكل تعبيري في الرواية مختلف عن أشكال التعبير. إذن السؤال الذي يطرح على كل روائي ليس ماذا سنكتبه ولكن كيف سنكتب،
3: كيف سيكتب. وأنت تحدثت عن حديث عيسى بن هشام لمحمد المويرحي وشبه بالمقامة، ربما لأنه اعتمد الجملة المسجعة والإيقاع الجملة المسجعة،
5: أسلوب العام للمقامة.
3: نعم، وقريب من المقامة. رواية حدث أبو الدقال للمسعدي أيضا، المسعدي كان هاجسه في الغالب هو التوليد، هو التجديد، هو التمرد على الأشكال الجاهزة، لذلك اعتمد إذن على هذه اللغة التراثية بشكل التراثي. وهناك من عارض يقول أن هذا الكتاب ليس رواية، بالعكس هو رواية حديثة، باعتبار أن الرواية الحديثة هي اليوم هي حاضنة إذن لهذه النصوص وهذه الفنون.
4: وهذه الشكل القديم قد عندما يشحن بمضامين جديدة يتغير حتما، يفقد وظيفته الإخبارية القديمة، السند القديم، الخبر الوجيز. فهذا تفجير في الشكل الداخلي فرضه أولا البطل، بطل ليس له من القدامة ومن القديم إلا الاسم، ولكن تجربته قريبة من التصور التراجيدي كما كتبه أو نظر له نيتش. فيعني والراجل متشبع بالفلسفة الغربية في الحقبة التي كتب فيها، متشبع بالفلسفة الوجودية. فكل هذا مع تضلع من العربية، إذن هو ضليع منها، فكتب بهذه المعادلة شكل مضامين حديثة ولغة قديمة، وهذا اللقاء ولد رواية في قمة الحداثة.
3: في قمة الحداثة، وهذا مهم جدا. حتى جورج لوكاتش يعني عندما يتحدث عن الرواية يقول إن هذا النص أو هذه الرواية هي ملحمة هذا العصر الحديث، لأنها تعبر عن أكبر مشكلة يعاني منها الإنسان الحديث هو الاغتراب. نفس الشيء إذن مع حتى كونديرا حينما يتحدث عن الرواية يقول إذن أكثر جنس أدبي يمكن أن نعبر إذن عن استكشاف أو تحليل النفس لشخصية الإنسان هي الرواية. ولذلك قلنا إن هذه الرواية شديدة الصلة بالمعرفة. أعود إليك لنختم إذن حوارنا دكتور فكر يوسف، لنقول إن الرواية أيضا تنتج معرفة.
5: العلاقة أنت
3: لا تكتفي بعد إذنك، لا تكتفي فقط بنقل هذه المعارف وهذه العلوم، وإنما هي
5: ما تغير في الحقيقة ثمة في تقاليد الرواية ما يسمى بالرواية قديما الرواية التعليمية. إذن العلاقة بين الرواية والمعرفة ليست علاقة جديدة، هي علاقة قديمة، وثم حتى منذ البدايات الأولى للسرد ثم هذا الهاجس المعرفي. ما تغير اليوم هو أن هذه المعرفة لم تعد تأخذ شكلها القديم، وإنما أصبحت تأخذ شكلا جديدا. وهذا الشكل اليوم هو شكل أن المعرفة لم تعد تقدم جاهزة مثل هذه الرواية، وإنما المعرفة في بدورها تقدم بما هي أسئلة، بما هي مشاغل، بما هي اليوم ظاهرة متحولة، وهذا المهم. إذن المعرفة اليوم في الرواية، وخاصة أتحدث عن الرواية التي أمامي الآن، رواية العادل خضر، لا تقدم المعرفة إذن في الأغلب مما هي معرفة

0: هذه الرواية مثلا بالذات كثيرة هي الأسئلة المعرفية فيها، فيما يتصل بالفن، ما يتصل بالحياة، ما يتصل بالسرد في حد ذاته، ما يتصل بالوجود، سؤال وأسئلة. إذن وقارئ هذه الرواية آخر مثلا ما استرعاني مثلا ذلك السؤال حول العلاقة بين إذن الفيلسوف والرسام والإنجاب والولادة والموقف من الحياة، ولكنه لا يصاغ بطريقة إذن معرفية جاهزة وحاضرة، وإنما يصاغ بطريقة سردية تأخذ إذن محلها ضمن حبكة سردية وضمن إذن وضمن مسار سردي مركب. هذا مهم. والحقيقة أنا في العلاقة بالمعرفة قليل فيما أعرف، على الأقل قليلة هي الروايات التي تخوض في الشأن المعرفي، وانتباهك في رأي مهم جدا إلى علاقة هذه الرواية بالمعرفة. قليلة هي الروايات التي تخوض في الشأن المعرفي بالشكل الذي خاض به عادل الخضر، وقد طرح أسئلة معرفية مهمة واستجلب حقول معرفية عديدة. استجلب الفلسفة، استجلب الرسم، استجلب السينما، استجلب الموسيقى، استجلب الغناء، استجلب المسرح. إذن هذا كله وتم إقحامه. الإشكال هو كيف يتم إقحامه في توافقية وفي ضرب من التجانس، وهذا في الحقيقة أقول لم يكن ولا يمكن أن يكون من السهل، وإنما هو عمل مركب. ولذلك كان من الأسئلة التي طرحتها على المؤلف سالعادل، هل حقا هذه باكورة أو بدء هكذا خرج؟
1: نعم. إذن شكرا، في الحقيقة حديث يعني ممتع معكم. إذن سننتقل فيما بعد إلى الجزء الثاني من حدائق السرد، وقبل ذلك نستمع إلى هذه الأغنية المسروقة سالعادل من داخل الرواية. نستمع أيضا إلى مقطع من الرواية بصوت أمال القطاري ثم سنعود.

0: بدأت الحكاية الصامتة تنطق وتتكلم مع صورة 33. كنت أرقم صوري وأكتب على ظهرها تاريخ التقاطها، وأحياناً بعض الملاحظات حتى لا أنسى الحادثة. ولكنها كانت ملاحظات غريبة. الآن أشعر بغرابتها. أقلب ظهر الصورة، أقرأ ما يلي: هذا الرجل سبق أن رأيته، ثم أكتشف أنني التقطت صورة له قبل ذلك رفقة امرأة، وتلك المرأة سأعثر عليها في صورة أخرى أو أكثر. لم تكن صوري مبعثرة كما ظننت. في كل صورة ستظهر وجوه وتندس وجوه وتختفي، ثم تباغتك فتراها في صور أخرى. هل كان ذلك صدفة؟ لا أدري. الصورة وليدة الصدفة. كل شيء يمكن أن يفلت منا فيتبخر في لحظة ويمضي فلا نراه. العالم يتحرك بسرعة، وصورة كرمية النرد لا تعرف على أي حكاية ستقع. أعترف أني لم أصور كل ما حدث. خلال تجولي في الشوارع والأزقة المجاورة لمسكن القريب من السوق القذرة، كنت ألتقط صوراً دون تفكير أو تركيز أو قصد أو فكرة. كنت أصور بطريقة عفوية كل ما بدا لي غريباً يخز العين ويحفزها. أحياناً كنت أصور دون وخز ولا حافز، وربما دون وعي. صور كثيرة لا أذكر أني التقطتها، حتى اعتقدت أن المصورة تشتغل بمفردها ولحسابها الخاص، بل لعل المصورة كانت تشتغل لحساب شخصين، أحدهما أنا والآخر يظهر حين أسهو أو أغفل. فللصورة زلات كاللسان، أحياناً تصور ما لم أرغب فيه، وهذا الذي لم أرغب فيه كان يدهشني لأنه يخبرني أنني لم أكن أرى كل شيء. لماذا أبدأ بالصورة 33؟ بكل بساطة لأن هذا الرجل الذي التقطته مصورتي كان يصورني، أو هكذا توهمت. لم تخفي المصورة كامل وجهه. لعلني صورته بعد أن صورني. لم أستغرب الأمر، فقد كنا في تلك الأيام المتباعدة نصور بعضنا البعض خلسة، فنجد أنفسنا في صور الآخرين صدفة. للعدسات حكمتها التي نجهلها، تأخذ منا ما تريد وما لا نريد. فالصورة فاشية تقتحم كل شيء، تشعرك بأن لا حرمة للأجساد ولا قداسة للأرواح. تربينا في ثقافة العين الحاسدة والعين الشريرة والعين القاتلة. كنا نخاف من العين، ثم تعلمنا أن نتقي منها بالنظارات بعد التمائم. وذات يوم زال الخوف، صار الموجود هو ما تراه العيون فقط، ولذلك لم ينتظر الناس المصورين ليأخذوا صورهم، صاروا يلتقطونها بأنفسهم في كل مكان، في الصباح، في المساء، في الليل والنهار، بمناسبة وبغير مناسبة، كأنهم يشعرون بتفاهتهم، بزوالهم القريب، وأنهم عابرون لا شيء سيبقى منهم سوى ما اختلسته عيونهم وخلفوه من صور. من رواية ألبوم 11 العاد الخضر. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة الرواية والمعرفة انطلاقا من رواية ألبوم 11 لدكتور الكاتب العادل خضر. طبعت هذه الرواية أو نشرت عن دار كوليبريس للنشر والتوزيع، ووردت في 238 صفحة من الحجم المتوسط. لن نخوض في تعريف العادل خضر أكاديميا علميا أو ناقدا، يهمنا اليوم أن نحتفي به كاتبا في تجربته الجميلة الأولى. أهلا وسهلا بك من جديد.
2: مرحبا بك، مرحبا بالسيدات والسادة من المستمعات والمستمعين لحدائق السرد.
1: نعم، نعود إليك دكتور فاكر اليوسف، مرحبا أولا.
3: شكرا على هذه الاستضافة، ويسعدني أن أكون بينكم، وخاصة نعم فيما يتصل بهذه الرواية تحديدا.
1: ألبوم 11 العاد الخضر، رواية بوب ليبرس، غلاف جميل، إيحاء مكثف، والتقديم لك.
3: في النهاية في الحقيقة محير جدا كيف أقدم هذه الرواية. سأقدمها من عبارتها الأخيرة. تنتهي الرواية بعبارة على غاية من الدلالة، وهي يقول: فيا لها من طمأنينة. ينتهي إذن الروائي ساردا وراويا وقاصا إلى هذا، إذن إلى هذه تقريبا النتيجة: فيا لها من طمأنينة. وتستقر لديه على الأقل على حد عبارته إذن أنه فرغ. لا أدري هذه الطمأنينة كيف تأتي، لعلها أتته من لحظة الفراغ النهائية في كتابة هذا العمل المركب، ولكن أقول في المقابل هذه الطمأنينة التي تحدث عنها لن نجدها عند القارئ، بل سنجد خلاف ذلك رواية محيرة ومربكة ومركبة. ولكنني أقول للذين أود أن يقرأوا هذه الرواية إنها رواية مربكة ومحيرة ولكنها لذيذة. أرجع إلى سؤال المعرفة. المعرفة لا تقدم جاهزة هنا، وإنما من أهم ما في هذه الرواية هو أن صاحبها يلعب بعبارة اللعب، يلعب مع القارئ لعبة مركبة جدا. القارئ هنا ليس قارئا عاديا ساكنا يتقبل، قارئا محايدا يتلقى في راحة، وإنما يجب أن يكون قارئا متفاعلا، أن يكون قارئا متفاعلا، لأن الرواية في أول تقريبا أذكر أنني من أول ما خطبت وهتفت الأستاذ عادل الخضر بعد قراءة الأولى قلت له: أنت تقدم بوزل، أنت تقدم لعبة من الصور، لعبة من المواضع، لعبة من الحروف المتقاطعة، قارئك إذن يتفاعل معك، يتلقى عنك وينتج معك.
1: نعم،
3: وهذا مهم جدا. نعم، في هذه الرواية.
1: هذه بوابة أولى للدخول إذن إلى هذا العمل الروائي البوم 11. البوم 11 دكتور العادل خضر يعني يضعنا أمام فن الصورة والحديثة وقيمتها اليوم إذن في فهم العالم واستيعاب إذن مختلف القضايا التي تحيط إذن بتحولات هذا الإنسان المعاصر. ألبوم 11
2: أبدأ بالعبارة الأخيرة: يا لها من طمأنينة، وهي في الحقيقة تخاطب قولا لابن عبد ربه واستشهد به المسعدي: من كان الموت له راصدا فالطمأنينة حمض. إذن هي في الظروف التي كتبت فيها الرواية، هي سنة 2013 كتبتها وعدت إليها بعد 10 سنوات، وتعاد بدأت كتبتها بطريقة مختلفة عن المرة الأولى. 2013 فيها اغتيالات،
1: نعم،
2: لنا راصدا، فمقاومة وغريزة الموت هذه هي التي كانت تحرك الكتابة. كان نوع من الحب البقاء، حب الحياة. انتهت الرواية إذن بأن وضع البطل والراوي يده على بطن زوجته فتحرك الجنين فسبح. إذن كاننا نحتفي بالحياة لنقاوم ما يهدد الحياة، وهو القوى التي تجعل الإنسان يشعر بالخوف، بالخوف يقابله محبة البقاء. من عناصر البقاء هو الفن، الفن هنا في الصورة. كأن الألبوم هو مشحون بصور التقطها الراوي من اليوم الأول من شهر جانفي من سنة 2011، السنة التي اندلعت فيها الثورة التونسية في 14 جانفي، وانتهت بنهاية هذا الشهر. انطلاقا من هذه الصور اختار بعض الذي كتب. في الحقيقة أنا كتبت كتاب حللت كثير من صور الثورة في كتابي مرايا الأيام مرايا الصور، تابعت فيه كثير من الظواهر جدت في تلك السنة وصدر 2015. إذن هناك من يسألني لماذا لم تضع صورا، لا، قلت الصور الحقيقية قد حللتها في مواضيعها بطريقة أكاديمية، ولكن هذه الصور تخيلية، بمعنى أننا تخيلت هذه الصور، تخيلت الشخصيات التي ظهرت تلك الصور، ومن الصور تخيلت حكايات صامتة، والحكاية هي صور ناطقة. هذا التقاطع بين الحكاية والصورة هو الذي ولد فكرة الكتابة. كتابة تجد هنا رواية على الغلاف، ولكن في الداخل تجد ميتافيكسيونس فيكسيون. ميتافيكسيون ربما الذي السابق الإغريقية نترجمها بالما وراء أو ما بعد، فيها كثير من الدلالات. المهم هي تأمل في هذه الصور. الصورة ترصد حدثا وقع لوترفوا أو المرة السابقة، وعندما نحكي نحن نستحضر المرة السابقة مرة في المرة الأخرى لوترفوا. إذن القصة تستعيد زمنا ما وقع، ولكن تنظر إليه بطريقة أخرى.
1: نعم.
2: فكانت منه هذه التأملات وهذه الحكايات التي حاولت أن أجمعها على شتاتها في شكل سماه سيفاكر بوزل، ربما كان بوزل، ولكن نحن نجم نقول العمل المسيطر هو عمل الذاكرة.
1: نعم.
2: الذاكرة ليست خطية.
1: الصور في هذه الرواية دكتور عادل اسمح لي، يعني تحل محل الراوي أو الرواة. كان الصورة أو الصور أصبحت إذن مجموعة من الرواة، صورة تروي، لم يعد هناك راوي تقليدي هو الذي يعني يعلن عن بداية الحكاية لنهايتها. هناك صور وصور غير منتظمة، لكن جمالية هذه الرواية في هذا البناء. هذا البناء يقودني إليك أستاذ دكتور فاكر يوسف. أعتقد أن البناء العام في هذه الرواية تتجاوز إذن خطية الرواية أو الرواية أو البناء الخطي إلى ما قاله الدكتور عادل في بداية الحصة من تفجير أو رؤية تفجيرية في البناء، أو ما يسمى حتى بتهشيم الزمن نحو ما يسمى بوحدات صورية أو صور متداخلة، لكن الكتابة أو رؤية الكاتب ذين هي التي تنظم العمل.
3: والانتباه الكبير الذي وقع في الدراسات البنيوية هو نعم. لمسألة إذن صياغة الزمن الداخلي داخل النص السردي، وعد أن قدرة المؤلف على إعادة تشكيل الزمن هي المزية الأساسية للسرد، وهذا ما انتبه إليه إذن حتى كبار إذن البنيويين. ولكن وقطع إذن كثير من الروائيين في العالم كله إذن مسافات واسعة في تجاوز هذه الخطية الزمنية.
1: نعم.
3: هذه الرواية بالذات إذن إضافة إلى حكمي، وهنا لا أدري إذن عموما إلى حكمي العام بأنها رواية التركيب، كذلك انتهى منذ الانطباع الأول إلى أنها رواية التكسرات زيكزاك، بمعنى أن البعد الزمني فيها لم يأخذ، أو أن إذن المؤلف هنا قد عمد إلى إعادة توزيع الزمن وإعادة توزيع بشكل فني وبشكل مركب جدا. وفي الحقيقة لقارئ هذه الرواية أن ينتبه إلى وجود تكسرات كبيرة، تعرجات زمنية مهمة جدا، وهي ترجع إلى هذه العودة بالذاكرة للصور إلى عدم الانتظام. ولكن حتى في مستوى القصة أقول إذن أو ما أرى أن ثمة نواتين لهذه، ثم نواة أولى هي الحكاية الكبرى لهذه العائلة، وثم نواة أخرى ينطلق منها السرد، تبدأ إذن النواة السردية هي لما إذن لحدث إذن 14 جانفي وما بعده، فكأننا بإزاء حكايتين، حكاية عائلة إذن عائلة متسلسلة زمنيا تقريبا إلى ثلاثة أجيال، لأننا ننتهي مع الطفلة إذن الأخيرة للبطلة، ومشكلة الشخصية هنا في حد ذاتها تحتاج إلى بحث في رأيي في هذه الرواية، وحكاية أخرى لعلها حكاية تونس، وتحضر هنا تونس بشكل في الحقيقة أدهشني، والثورة المؤلف هنا معرفيا وسياسيا لا يأخذ موقفا، فر الرئيس، ومن العبارات التي تدهشني يقول مثلا حول فرار الرئيس في الصفحة تقريبا 185، ثم تحدث ما لا يفهم ولكن المؤكد أن الرئيس فر، لا يحكم على فراره بالإيجابي بالسلبي، لا يتخذ موقفا سياسيا، لا يتخذ موقفا حتى معرفيا جاهزا، ولكنه يؤكد إذن قوة الحدث. ما الذي يأتي بعد هذا الحدث في النهاية هي حكاية، ثم حكايتان، حكاية تونس وثم حكاية هذه العائلة التي مثل إذن هذا الحدث الرئيسي والأساسي في الرواية، مثل إمكانا آخر من إمكانات اجتماعها، وتجتمع العائلة بعد هذا الحدث في مختلف، لا أدري، العائلة ثم عائلة وثم إذن جملة من الشخصيات وجملة من التي ترتبط بهذه الحادثة بأشخاص مختلفين، وهذا قلت ما يجعل في النهاية في رأيي هذه التركيبة إذن في مستوى المواضع في مستوى الشخصيات وفي مستوى الأزمنة تركيبة كتبت، لا أدري، أرجو أن تكون كتبت بالبديهة، ولكن أظن أن البديهة الروائية قد التقت نوع أو بضرب من الصنعة
1: طبعا،
3: وهي الصنعة غير المصطنعة، وأذن ما ألاحظه أنني لا أرى صنعة أكاديمية مصطنعة، ولكن أرى صنعة أخرى علها تلتقي فيها بعبارة نقادنا القدامى البديهة والصنعة لقاء في النهاية هو لقاء فني،
1: لا ترجع كثير يعني
3: في النهاية هو لقاء نعم فني
1: نعم. ما يستوقف في هذا العمل الروائي الذي يعتبره هاما جدا في مشهدنا الأدبي التونسي هو هذا التجاور ما بين الذاكرة والمتخيل، مهم جدا هذا. نعم،
2: الذاكرة أساسية في السرد، والسرد هو الطريقة في تنظيم الذاكرة، إذن والذاكرة هنا مرجعها الصورة، والصورة تقتطع من سيلان المكاني لحظة عابرة، ومن سيولة المكاني إذن من سيولة الزماني وكذلك سيولة المكان، في لحظة عابرة تلتقط الصورة شيئا ما، وعندما نشاهد الصورة مرة ثانية تبدأ عمل الذاكرة. عندما نقول عمل الذاكرة هو عمل مدهش، هو فيه جانب من النسيان الذي يطوى، وكتابة ما أمكن ما لا يمكن نسيانه، نسيان ما لا ينسى، إذن أشياء لا يمكن نسيانها، ولكن حتى نسيانه هو شكل من أشكال الذاكرة.
1: مهم جدا، مهم جدا.
2: إذن لعبة النسيان والذاكرة هذه هي التي كانت التي تحرك الأحداث البعيدة، تبدأ من 78 و 84، الأحداث التي يومية من المعيش اليومي التونسي في اللحظات المتفجرة في الشوارع الخلفية، صراع الموت، الدم والخبز، هي التي كانت تحرك اللحظات القوية من تاريخ تونس المعاصر.
1: المعاصر نعم. الصدفة هي ما كانت تجمع بين هذه الشخصيات، يعني الوجوه يعني تبدو تخرج من النسيان، تخرج من الذاكرة، تخرج من شوارع خلفية، تخرج من أمكنة غير منتظرة، يعني أيضا في حضور هذه الصورة هناك نوع من استدعاء العديد من القضايا التي طبعا ارتبطت بتونس، ونحن نتحدث عن تونس ما بعد الثورة وما عاشته، أنت قلت ثورة الياسمين، وهذه تسمية إذن ترتبط بأحلام مكسورة لما عاشته تونس ما بعد هذه الثورة.
2: نعم، الرواية لها دور إيثيقي يقوم به القارئ، ولكن يبنى دور القارئ مبني في الحكاية، مبني في الرواية، بمعنى أنه عندما يشارك في نطاق القضايا التي تطرح، فالقارئ يحاكم الزمن، يحاكم ما وقع، والمحاكمة وجدت بطريقة ما من خلال الشخصيات عندما كانت تعايش الأحداث وتنظر إليها بطريقة مختلفة فنية. إن شاءنا يعني الرواية تحاكم الأحداث كما يقول كونديرا بحكمة لا يقين، لا يوجد يقين، نحن لا نحاكم كما يحاكم المؤرخ لأنه ينطلق
3: مهم
2: من وثائق معينة، القاضي من وثائق معينة، المحاكمة الأدبية شيء آخر، لا نملك شيئا في أيدينا سوى هذه الذاكرة وضميرنا الحي الذي عاش تلك الأحداث بطريقة مختلفة، لا نجد لتلك الوقائع سجلات في السجلات الرسمية. ما عاشه الفرد التونسي هو حكمة اليومي، هذا الذي ينفلت منا، ونحاول أن نقبض على هذا المنفلت لأنه فيه بقية باقية نامت في تلك الصور.
1: لكن في هذا الألبوم أيضا سنجد أيضا جانبا سيريا أو جانب السيرة الذاتية يتزامن معها نوع من التأمل الفلسفي في ما وقع في الماضي وما يقع في اليوم التونسي أيضا.
2: الجانب الذاتي،
1: من يلتقط الصورة،
2: الذاتي موجود ولكن بطريقة سرية
1: طبعا.
2: ليس لا يحيل على شخصية أو سيرة الشخصية إلا في بعض المواضع، مثلا الشخصيات الحقيقية محمد محجوب أستاذ الفلسفة ذكرته،
1: تحية لأستاذنا سي محمد،
2: وعبد الرزاق الصوابني رزوقة،
1: أي رزوقة، أي.
2: هذا بعض الأحداث التي عشتها سنة 84،
1: أي.
2: محبي للنادي الإفريقي، موجود أيضا بشكل ما بطريقة لفتة ذكية مع احترام بقية فرق يعني، ولكن المدينة التونسية التي وجدت بأسمائها وروائحها هي المدينة التي عشت فيها وولدت فيها ونموت فيها وقطعتها جيئة وذهابا أياما وأعواما، فهي راسخة في إذن ذاكرة المكان هي التي موجدت في هذه الرواية، واعتبروا هذاك الجانب الشخصي الحقيقي الذي متحت منه الرواية أحداثها والوجوه والشخصيات والوقائع.
1: ممتاز جدا دكتور. أعود إليك دكتور فكر اليوسف، يعني في مسألة الشخصيات، الشخصيات في هذا العمل الروائي لا تبنى وفق منطق كلاسيكي تقليدي يعني، وإنما تحضر كوجوه عابرة في تعبر الذاكرة، تعبر المكان، تعبر كذلك الواقع أو ما يسمى أيضا بالحقيقة. ذكر العادل خضر بعض الأمثلة من هذه الشخصيات، شخصية أخرى السيد عين يعني بنت طليانة وحلومة العمياء وغيرها من الشخصيات الشعبية الاجتماعية التي تعود بنا إلى الشوارع الخلفية المنسية أيضا،
3: وعلى ذات النمط من التركيب ومن إرادة الإلغاز. إذن في الحقيقة يتبدو كذلك بناء الشخصيات في هذه الرواية شخص إذن بناء لعبيا أو بناء إذن مركبا جدا. ثم شخصيات واضحة أو تمثل معالم، على الأقل فيما أقرأ إذن هي العائلة، إذن حلومة وأختها، وإذن تقريبا أختها بيا والفتاة التي توفيت بيا، ثم صوفيا وسارة تقريبا هذه، وثم شخصيات أخرى تحضر بالأسماء كما صبري زين العابدين، وثم شخصيات أو الحلاق إذن، وشخصيات أخرى تحضر بالحروف، وهذه الشخصيات التي تحضر بالحروف مع إشارات كذلك تدعو القارئ إلى أن يتفاعل، أن يعيد البناء، وهنا تنضاف إلى لعبة البازل، لعبة الحروف، إذن لعبة الحروف، وهذا مهم. ولكن في النهاية ما هي الشخصية التي تقدمها الرواية عامة؟ هي تقدم شخصية تونسية، شخصية تونسية أخرى غير تقريبا الشخصية التي رأيتها في كثير من الروايات التي كتبت. ما أراه برغم الذكرى، برغم الذاكرة وبرغم قوة الذاكرة هنا، أفهم أن الشخصية التي تبنيها الرواية هي شخصية إمكانية تتطلع إلى لحظة آتية فيها شخصية فاعلة وشخصية قادرة على الفعل منذ الشخصية الأولى وهي منذ شخصية حلومة، إذن لأنها شخصية مركبة جدا ولكنها كذلك شخصية تذكر بأعمال كبار الروائيين والسينمائيين، الشخصية التي لا ترى ولكنها تقدم دروسا في الإبصار وفي الرؤية وتتعلق بفن الرؤية، تتعلق بفن الرؤية في الألبومات، تتعلق بفن الرؤية في الرسوم، هذا مهم. إذن ما الذي يرى؟ هل ترى العين أم ترى ما وراء العين؟ وتقريبا وارتباط الشخصيات بهذا العالم الرسام وبعالم الفن وبعالم الموسيقى وبعالم السينما، هذا في حد ذاته يقدم صورة أو نموذجا لتونسي آخر، تونسي حاضر في العالم، كذلك تعدد المواضع، إذن باليرمو، بولونيا، باريس، هذه التجارب في النهاية أنا أقرأ تونسيا آخر وتونسي يرى نفسه، وهذه الشخصيات جميعها تنطلق أو تعيد انطلاقتها من الحدث المهم هو حدث الثورة الذي كما ذكر سعادل هي لا تحكم عليه حكما يقينيا ولكنها تنطلق منه باعتباره إذن إمكانا لإعادة ترتيب علاقاتها ولإعادة بناء ذواتها ولإعادة بناء علاقاتها ببعضها بعض، تلك العلاقات التي انفرطت أو التي انصرمت بفعل الزمن، ودوما تحضر إذن الذاكرة وتحضر الصورة ولكن يحضر كذلك فعل آخر بين هذه الشخصيات في ترابطها. وفي النهاية المقطع الأخير من الرواية التي سعى فيها الرواية لأن يجمع بين هذه الشخصيات في طابع احتفائي
1: نترك الخاتمة يكتشفها القارئ، نعم، لأنه لابد أن نترك الكثير للقارئ ونخوض في مسائل أخرى.
3: هي شخصية تونسية لذيذة مركبة متوزعة ولكنها في النهاية أقول وهذا مهم أنها تكشف عمقا تونسيا فيه كثير من الانفتاح ومن الإنسانية.
1: ممتاز جدا. ما شدني أيضا في هذا العمل أن الكاتب يعني متمكن من المادة، متمكن من الشخصيات، من الأزمنة، من القضايا التي يخوضها، وهو ما جعله يخوض تجربة جمالية أعتقد أنها متفردة في هذا العمل الروائي. ما جعله أو ما دفع به أو ما شجعه في أن يكتب بلغة في الحقيقة شعرية موحية مكثفة، باعتبار أنه وتلك قناعتي دكتور العادل الخضر هي اللغة ليست فقط للتواصل أو هي جملة عادية ولما هي فضاء حتى لإعادة خلق العالم، وأنت تعيد خلق العالم في هذا العمل الروائي.
2: الرواية وليدة فن الشعر، تراجيديا فن الشعر، فكانت تكتب شعرا، وطبيعي أن نفكر في العالم سرديا وشعريا أيضا. فصناعة نقول لكل رواية له جملة روائية، هل له جملة روائية هي عبارة هل لك أسلوب؟ فالبحث عن أسلوب دائما نقول ليس ما ينبغي ما يطرح أمام الروائي ماذا سنكتبه وإنما كيف سنكتبه. فربما نتأخرت زمنيا في خوض هذه التجربة لأنني كنت بصدد تجويد هذا الأسلوب، لأن ليس هذا العمل الأول في الحقيقة سبق بمجموعة قصصية هي مخابر لتجريب الكتابة السردية
3: جيد.
2: ولعل هذه جيد. الرواية هي ليست نتيجة وإنما لحظة من لحظات الإبداع السردي الذي في الحقيقة موجود في تونس عند بعض، ليس الكثير، بعض الأسماء. أذكر مثلا من القديمة أنا بطبيعة الحال مسعدي، بشير خريف، حمد رجب الباردي، والآن أنا أسماء أخرى، شكري مبخود، أمير غنيم، سيادتك عندك مدونة،
1: سفير رجب
2: نعم. أيضا طاقة نعم. سردية جديدة وأسماء أخرى
1: نعم.
2: بطبيعة الحال موجودة
1: نعم.
2: ماذا يعني ذلك؟ لم أوجد صدفة، هناك لغات سردية كثيرة في تونس هي تبين لنا أننا نخوض تجربة سردية جماعية جديدة في شكل سيمفونية،
1: لكن بأصوات متعددة،
2: بأصوات في شكل سيمفونية. لماذا؟ لأننا منذ
1: جوقة.
2: منذ الثورة هناك تجربة زمنية مختلفة عن التجارب السابقة، وتحتاج لا إلى صوت واحد وإنما إلى جوقة كاملة، كل واحد منها يكتب جزءا منها. فالزمن لا نستطيع نحيط علما بكل ما يجري في تونس وفي أمكنة معينة، أنا فقط يعني في زاوية صغيرة هي المدينة مصغرة، المدينة القديمة المدينة،
1: نعم
2: المدينة، معنى الرباط القديم بأبوابه بأنهوجه. فهذه الحياة أعرف عنها شيء القليل، ولكن هذا القليل هو الذي أمكنني أن أكتبه، البقية بإمكانهم. يعني هناك أقلام أخرى بطبيعة الحال
1: ستظهر، لم نذكرها يعني في هذه الحصة، أقلام يعني متعددة إلى ذلك. الجانب الوقت يضغط، المستوى الفلسفي كان حضوره إذن مكثفا، خاصة في مسألة العلاقة ما بين الماضي الذاكرة وما يجري في الواقع وكذلك الحقيقة.
2: ذكرت أنت مثال مهم جدا، نجيب محفوظ خريج معهد الفلسفة،
1: نعم،
2: وذكرت المسعدي ثقافته الفلسفية. أعتقد يعني أن الرواية ليست فقط كتابة أو حكاية، وإنما هي محاولة للتفكير في الوجود بلغة سردية بحكمة اليقين.
1: نعم.
2: فليست الفلسفة بالمعنى الكانتي أو الديكارتي، هذه التي يعني هي جميلة أيضا اللغة الفلسفية والأفكار الفلسفية، ولكن في الرواية هناك حكمة أخرى، حكمة تعجبني كلمة كوندورا ساجيس دو لانسيرتيتود، حكمة اليقين. فليس هناك شيء ثابت، لماذا؟ لأننا نتعامل مع الحدث، الحدث ليس ثابتا، ومن قديم في الفلسفة لا تبنى المعرفة على الأشياء المتحركة على الأحداث، وإنما على القوانين الثابتة.
1: نعم.
2: ومن هناك
1: دكتور
2: ينتج العلم، لكن الرواية تغامر في الحدث، في هذا المتحرك، في هذا المتغير، في هذا العابر الزائر.
1: نعم دكتور فكر يوسف الكينوني، إذا الصورة قادرة على إسقاط الأقنعة؟
3: هي قادرة على إسقاط الأقنعة ومولد الأقنعة في نفس الوقت.
1: ممتاز جدا.
3: ومولد الأقنعة في نفس الوقت. بالنسبة للغة، هنا في هذا النص سجلات لغوية متعددة، ثم الميتا نقد، ثم الميتا سرد، ثم كذلك التأمل الفلسفي، ثم اكتناز وعبارة إيحائية تحمل في إيحاءاتها أكثر مما تحمل في الحقيقة. لا أجد فيما رأيت سجلا لغويا واحدا أو وتيرة في الكتابة واحدة، وإنما أجد سجلات مختلفة بطرائق متعددة بحسب سياقاتها ومقاماتها.
1: شكرا لما تفضلت به، تحياتي.
3: دعوتي هو إذن في الحقيقة إلى أن تقرأ هذه الرواية، والأهم من هذا كله هي تدعو إلى قارئ
2: يقظ
3: وخاص.
1: هو القارئ،
3: هي قارئ عام في الحقيقة، ولكن قارئ يقظ وخاص،
1: وخاصة في هذا العمل الروائي القارئ المتابع الشغوف يعني يشارك الكاتب حتى في قراءتي أو في تسريدي الكثير من الصور الواردة هنا في هذا الكتاب. ألبوم 11 دكتور العدل خضر، شكرا.
2: شكرا لضيافتك ولحدائقك. نحن إذن حلقنا بأجنحة أخرى في عوالم السرد، لعلنا أضفنا نغمة أخرى لهذه الجوقة الجميلة التي أرجو أن أكون منتميا إلى العائلة السردية التونسية،
1: وأدعو القارئ التونسي والعربي أيضا إلى اكتشاف هذا العمل الجديد للدكتور العادل خضر، ألبوم 11 عن دار بوب ليبرس. مستمعين الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة،
4: حوارات في الرواية والقصة.
0: حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري أداء أمال الكتاري.
6: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والبركة وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: ظهرت المدينة في مرحلة متقدمة من تاريخ الإنسان بعد عصور بدائيته الأولى، وهي علامة من علامات تطور الإنسانية وسيرها الدؤوب في درب الحضارة، بل كأن المدينة هي الحضارة ذاتها وصورتها الناطقة بلسانها وأمارتها الدالة عليها. أليست الحاضرة مرادفاً للمدينة والحواضر مرادفاً لجمعها؟ سميت كذلك لارتباطها بالحضور والحضارة، كأن الأمر على ما نصف وعلى ما إليه نذهب. وتعود نشأة المدينة حسب علوم التاريخ والآثار والأنثروبولوجيا إلى نهايات الألفية الخامسة قبل الميلاد. نشأت المدن في البداية صغيرة محدودة العدد، ثم كثرت وكبرت بالتدرج واتسعت وتراهمت أطرافها حتى أصبحت في العصر الحاضر تعج بالسكان، قد يتجاوز عددهم عشرات الملايين من الأنفار في بعض الحالات. ولكل مدينة تاريخ، ولكل مدينة خبر أو أسطورة، ولكل مدينة سحر تختص به ورونق به تنفرد وتتفرد. لكن المدينة أيا كانت، في غابر الأزمنة أو في العصور الحديثة، لها رهانات تبرر قيامها وغايات تفسر نشأتها، وهذه الغايات وتلك الرهانات هي المحور الثابت الذي تدور عليه المدن في كل عصر ومصر. ومنها تكتسب المدينة عموماً وظيفتها الاجتماعية وشرعيتها التاريخية والحضارية. وأساس الرهانات والغايات في المدن مشروع جماعي مشترك قد نسميه اليوم العيش معاً، تتداخل فيه عناصر الاشتراك في الرؤية والأخلاق الاجتماعية والتقيد بذلك والالتزام به مع تحقيق الفائدة والمصلحة الفردية والجماعية وتوفير مقتضيات الحياة البشرية. لا يعني هذا التوحد التام والتماثل الكامل بين سكان المدن بقدر ما يؤكد ضرورة توفر درجة معينة من التجانس بينهم تجعل العيش فيها ممكنا. وهذا هو التمدن، وهذه هي المدينة، صورة للحياة فيها والإقامة بين حدودها وأسوارها إن كانت لها أسوار تحيط بها وتحميها. لا بد للمدينة من نظام أو قانون يسير شؤونها ويدبر أمورها، ولا بد لها من فضاء عام، بل فضاءات تتكامل في الوظيفة مع ما فيها من الأماكن الخاصة. هكذا هي المدن، تمثل الإنسان والإنسانية في توقيهما إلى الاجتماع والأنس والبهجة والكثرة والعدد، كما تؤكد المدن الحاجة إلى الآخر وتعلق مصلحة البعض بالبعض حتما وضرورة، هما من مقتضيات العمران البشري وشروطه. وقد انتبه أهل الحكمة والفلسفة والعلم والمعرفة إلى هذه الخاصية لدى الإنسان فأثبتوها وأكدوها، وقالوا ما معناه أن الإنسان مدني بالطبع والجبلة. نجد ذلك عند ابن عربي وابن تيمية والرازي وابن خلدون الذي يقول في مقدمته: إنك تسمع في كتب الحكماء قولهم إن الإنسان مدني الطبع، يذكرونه في إثبات النبوات وغيرها، والنسبة فيه إلى المدينة، وهي عندهم كناية عن الاجتماع البشري. ومعنى هذا القول أنه لا تمكن حياة المنفرد من البشر ولا يتم وجوده إلا مع أبناء جنسه. انتهى كلام ابن خلدون، ومثله كثير مبثوث في الكتب قديمها وحديثها، عربيها وأجنبيها على حد سواء.

0: قطر الندى.
1: اشتهرت في تاريخ الإنسان مدن كثيرة، ورد ذكر بعضها في الكتب المقدسة، وأشار القرآن الكريم إلى العديد منها مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والأرض المقدسة القدس وإيرم ذات العماد وبابل. ويروي لنا التاريخ كما تروي الأساطير والحكايات أخبار عديد المدن والعواصم التي كان لها شأن عظيم فأثرت في مجرى التاريخ أيما تأثير، منها أثينا وروما وقرطاج، ومنها المدائن عاصمة الفرس وقاعدة إمبراطوريتهم، وقد سميت بالجمع لضخامتها في زمنها، ومنها بيزنطة التي ستصبح القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية، ثم سماها العثمانيون الآستانة واتخذوها عاصمة للخلافة، واسمها اليوم إسطنبول. كثرت المدن في العصر الحاضر وتعددت العواصم، فقد دار الزمان دورته بل دوراته، وجاءت الأيام والسنون والقرون بما جاءت، وغدت المدن كبيرة ضخمة شاهقة تناطح السماء، واتسعت حدودها حتى كادت المدن تتداخل وتتمازج، وإن ذلك لمن فعل التاريخ والحضارة والتقدم البشري. وتظل كل مدينة متعلقة بهويتها تحمل اسما يدل عليها ويميزها، وقد يبلغ اسم المدينة من الشهرة ما يجعله اسما للمصر كله وللبلاد بأكملها مثل تونس والجزائر، والعكس حاصل أيضا حين يطلق اسم البلاد على عاصمتها كما يفعل أشقاؤنا المصريون. وقد تطلق على بعض المدن إضافة إلى أسمائها الأصلية ألقاب وصفات تلحق بها إلحاقا، فنقول عندئذ تونس الخضراء وحلب الشهباء ودمشق الفيحاء وبغداد الزوراء أو مدينة السلام ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف، ونقول أيضا باريس عاصمة النور.

يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد غزلان في المرسال ولا في حلق الواد غزلان في المرسال ولا في حلق الواد على الشطوط تعوم ما تخافش.

0: قطر الندى.
1: إن المدن والعواصم في عالمنا اليوم متشابهة في كثير من جوانبها، لكنها تسعى دائما إلى أن تختص بمعلم أو مبنى يميزها من سائر المدن ويسمها بسمة لا تتوفر إلا فيها، كأنها تريد بذلك أن تكون فريدة من نوعها ونسيج وحدها كما يقال، فلا تضاهيها مدينة ولا تشبهها. والحقيقة أن التقدم التكنولوجي والتصور الهندسي المعماري والصناعي يكاد يجعل المدن الحديثة الجديدة شديدة الشبه على نمط معولم موحد. المفارقة العجيبة فيه أنه حول العالم بمدنه وعواصمه إلى قرية كونية، ورد المتعدد المتنوع إلى الواحد المفرد المتكرر، وهذا من مآزق العولمة رغم ما لها من الإنجازات.

تظل المدن العتيقة داخل المدن والعواصم الكبرى موطن روحها وذاكرة تراثها والشاهد على عراقتها وعلامة هويتها التي لا تزيدها الأيام إلا رسوخا. لذلك هي محل عناية ومحافظة وصيانة وتعهد وترميم في بعض الأحيان، يقصدها أهل تلك المدن أو زوارها من السياح، فيتنفسون فيها عبق التاريخ ويقفون فيها على آثار الماضي وعلاماته الباقية. قد تكتسب بعض المدن أو العواصم من الشهرة وذيوع الصيت والذكر ما لا يتاح لغيرها، يرد ذلك إلى أسباب تاريخية وحضارية ما في هذا شك، لكن قد يرد ذلك أيضاً إلى ما يشبه السحر أو السر اللذين تختص بهما تلك المدن وتنفرد بهما تلك العواصم. ومن هذه المدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف، أماكن مقدسة وأرض مباركة، فهي كعبة القصاد على مر العصور والدهور، ومنها بغداد وتونس والقاهرة ودمشق وغيرها من الحواضر العربية الإسلامية المثقلة بإرثها التاريخي والحضاري التليد.

0: قطر الندى.
1: فإن نظرنا من جهة الغرب تجلت باريس عاصمة فرنسا ومدينة النور كما يقال، تلك التي يثير اسمها ما يثير من الإعجاب بها والرغبة في زيارتها والاطلاع على معالمها وآثارها القديمة وعلى جوانب صورتها الحديثة بما فيها من آيات التقدم والازدهار. فلا عجب أن تكون باريس من أكثر بقاع الدنيا زيارة إن لم تكن أكثرها على الإطلاق. يجيئها الناس من كل البلدان وينعمون بجمالها وسحرها، وقد ينعمون فيها كذلك بما تتيحه لهم من ألوان اللهو والمتعة في حرية لا يحدها حد ولا يقيدها أي قيد. احتفى بذكر باريس ووصف الحياة فيها عميد الأدب العربي طه حسين في رواية ليس كمثلها رواية، سماها أديب، وتحدث فيها عن هذه المدينة الساحرة الآسرة، فهي كأنها من نساء الأساطير ذات فتنة وغواية، وهي مدينة الشياطين والملائكة، قد يصاب من يقع في حبها بالجنون، مثلما أصيب به أديب بطل الرواية الحسينية. وقبل طه حسين وأديبه تحدث عن باريس عدد غير قليل من أعلام النهضة العربية الحديثة ورواد الفكر الإصلاحي، أولئك الذين زاروا باريس فانبهروا بها انبهارا وافتتنوا بها افتتانا، من قبيل الشيخ الأزهري رفاعة رافع الطهطاوي الذي صنف من أجلها كتابا أسماه تخليص الإبريز في تلخيص باريس، ومن قبيل الشيخ الوزير أحمد بن أبي الضياف الذي زار باريس في أواخر سنة 46 و800 ألف رفقة المشير أحمد باشا باي تونس في تلك الفترة، فرأى فيها ما رأى وشاهد ما شاهد من مظاهر الحياة العصرية والتقدم والعمران. فلما عاد إلى تونس وكتب كتابه المعروف إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، تحدث عن باريس حديثا مطولا ضمنه الجزء الرابع من الإتحاف، ومما قال فيها معجبا منبهرا وكذلك مغرما عاشقا متغزلا: هي الغانية الحسناء الباسم ثغرها في وجوه القادمين، مشحونة بأعاجيب الدنيا، جامعة لأشتات المحاسن، ينطق لسان عمرانها الزاخر بقوله: كم ترك الأول للآخر، ما شئت من علوم وصنائع، ما شئت من علوم وصنائع وثروة وسياسة وظرف وحضارة وعدل تزكو أثماره وتسطع أنواره، تموج شوارعها بالساكن في مراكز الأمن ومضاجع العافية، يقودهم الأمل ويسوقهم الحرص على العمل. ثم انبر ابن أبي الضياف بعد هذا الكلام يصف الرحلة إلى باريس وما رأى فيها وعاين من العجب العجاب.

نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك لازم نرجع لك.

امشي لك لو نشوف

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: يذهب مؤرخو الأدب ومنظرو أجناسه وأشكاله إلى أن ظهور جنس الرواية مرتبط بتطور المدينة وإيقاع الحياة فيها، فالرواية بنت المدينة وسليلتها الشرعية. ومما لا شك فيه أن الأدب عامة والرواية بصفة خاصة قد خلدا ذكرى بعض المدن وجعلاها حاضرة في الأذهان، معروفة على أوسع نطاق. قد نتحدث هنا عن بعض روايات بلزاك أو زولا أو فلوبير من الأدب الفرنسي، وقد نتحدث أيضا عن بعض روايات نجيب محفوظ، تلك التي انبثقت من رحم القاهرة وأحيائها الشهيرة. ومن هذه الروايات القاهرة الجديدة وبين القصرين وقصر الشوق والسكرية وزقاق المدق وغيرها. ولا بد أيضا من ذكر بعض روايات الكاتب العربي الكبير عبد الرحمن منيف، لا سيما مدن الملح وسيرة مدينة، وغير هذه الأمثلة كثير. لكن للتيار الرومانطيقي رؤية للمدينة مختلفة مغايرة، فيها احتجاج عليها وثورة وتمرد وكره ودعوة إلى نبذها والخروج منها إلى الغاب والطبيعة. فالمدينة في العرف الرومانطيقي فضاء الشرور والآثام، وفضاء البؤس والشقاء، وفضاء الوحشة والغربة. تحس الذات بذلك كله في زحام المدينة وضوضائها وزيفها وخداعها. وفي هذا المعنى قال الشاعر المصري إبراهيم ناجي، صاحب ديوان وراء الغمام وصاحب قصيدة الأطلال الخالدة، قال ناجي يخاطب الغاب: وعجيب إليك يممت وجهي إذ مللت الحياة والأحياء. وقبل ناجي قال أمين الريحاني في إحدى قصائد ديوان هتاف الأودية: هجرت المدن وركبت البحار. أما أبو القاسم الشابي فقد قال في إحدى مذكراته: أنا ما أردت الذهاب إلى البلفدار إلا لأمتع نفسي بتلك الطبيعة الجميلة الساحرة، ولكي أجلو عن نفسي ما ران عليها من أقذاع الاجتماع وما علق بها من أباطيل الناس وأوهامهم وظلال الجدران الكئيبة العابسة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ليست المدن خالية من العيوب ومن بعض الجوانب السلبية، فهي قد لا تكون منظمة بالقدر الكافي، وقد لا تتوفر فيها شروط التهيئة اللازمة، وقد لا تنشأ فيها الحدائق والمناطق الخضراء كما يقال بما تقتضيه الحاجة، وقد تكون ضيقة مكتظة بنفسها وبمن يسكنها، مزدحمة متراصة، مرهقة بضجيجها وجلبتها وما يسودها أحيانا من الفوضى، وقد لا يكون من يسكنها متحليا بالقدر المطلوب من التمدن وإدراك الواجب الذي يحتمه العيش المشترك والحياة العمومية. قد يكون الأمر كذلك، بل إن ذلك هو واقع معظم المدن وجل العواصم بدرجات متفاوتة وحالات مختلفة. إنه واقع مرئي مشهود بالعين المجردة كما يقال. عندئذ قد يجد الموقف الرومنطيقي من المدينة ما يبرره، إن الإنسان لواع بهذا كله، وإن المجموعة البشرية لمدركة لواقع المدن وما فيه من النقائص والشوائب. لذلك أحدث اليوم العالمي للمدن، وهو موعد مزدوج الدلالة مثنى الرمزية. إنه مناسبة عالمية لتأكيد الافتخار بالمدينة بما هي إنجاز يدل على عمل الإنسان وآثاره وتقدمه المضطرد في مسيرته الحضارية، وهو كذلك يوم لتعميق التفكير في واقع المدن وآفاق تطويرها حتى يكون مستقبلها أفضل من حاضرها، وحتى تكون المدينة فضاء للجميع، لكل ساكن من سكانها فيه حظ ونصيب، حظ من العيش الكريم ونصيب من رغد الحياة وطيبها بكل ما في العبارة من المعنى والدلالة. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى.
1: قطر الندى
0: موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى.
1: قطر الندى
0: لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: الأحد 7 جوان 2026، موافق ل 21 ذو الحجة 1447 هجري، 6:08 دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، أسعد الله صباحكم بكل خير. أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة. اللقاء يجمعنا بكم من الآن وإلى حدود 10 صباحا كالعادة، مجموعة من الفقرات، القارة والاستضافات المتنوعة والخاصة بالشأن الثقافي. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصدوا ربي للعمل، كل مستعملي الطريق رافقتكم السلامة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، سيسر واحكم، وإن شاء الله تعدوا معنا أحسن صبحي على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذه التحية تصلكم من استوديو ناظم الهيني، استوديو 6، فاطمة الرزقي في الأعداد والتقديم، محمد أمين البوبكري مهندس الصوت. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

36 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر أغاني الحياة، موعد لحد اليوم 7 جوان 2026، موافق ل 21 ذو الحجة 1447 هجري. لقاءنا مازال متواصل إلى حدود 10 صباحا. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصدوا ربي صباح بكري للعمل، كل مستعملي الطريق إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يا ربي. تحياتنا الخاصة لصديقنا المنصف المصباحي المستمع الوفي وصديقنا الوفي وكل الأصدقاء اللي قاعدين يسمعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عطلة طيبة لصغيراتنا اللي دخلوا في عطلة صيف، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لوليداتنا في البكالوريا، أيضا إن شاء الله مناظرة النوفيام وأيضا السيزيام والطلبة في الجامعة، الناس الكل إن شاء الله أيامكم كلها نجاح وإن شاء الله تألق للجميع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج أغاني الحياة.

0: 56 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا الآن. وتقريبا بدينا في الساعة الثانية من اللقاء، لقاء أغاني الحياة اللي مازال متواصل إلى حدود 10 صباحا. ناخذكم في جولة في أهم الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم.
1: فوق النسيان.
0: ستة جوان وهو اليوم السادس من الشهر السادس، هو اليوم 57 بعد 100 من السنوات البسيطة، و58 بعد 100 من السنوات الكبيسة وفقا للتقويم الميلادي الغربي. يبقى بعده 208 يوم وثمانية أيام لانتهاء السنة. من أهم الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم ناخذ فاصل أمين ثم نواصل المشوار على موجات إذاعة تونس الثقافية. في مثل هذا اليوم أهم الأحداث، في مثل هذا اليوم من سنة 1929، 7 جوان مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة.

في مثل هذا اليوم من سنة 1965 المحكمة العليا الأمريكية تلغي قانونا في ولاية كونتكت يحظر وسائل منع الحمل. وفي مثل هذا اليوم هو اليوم العالمي لسلامة الأغذية، ويحتفل بهذا اليوم لزيادة الوعي بالطرق التي يمكن من خلالها منع واكتشاف وإدارة المخاطر التي تنقل عبر الأغذية. في مثل هذا اليوم يوم العلم في البيرو. السابعة الصباح نموعدكم الآن مع سيدة كل الأوقات فيروز في وصلة غنائية صباحية.

نحكي شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي بارح كانت عم بتقول عصفورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: 7:31 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة مباشرة من الموقع الرسمي المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا الصباح في أقصى الشمال في بنزرت طقس مغيم جزئيا ودرجات الحرارة بين 21 و 27. في تونس الكبرى كيف طقس مغيم ودرجات الحرارة بين 21 و 29 درجة. في الشمال الغربي درجات الحرارة اليوم تتراوح هذا الصباح بين 20 و 33. في الساحل بين 22 و 24 درجة. في الوسط بين 24 و 34. في الجنوب الغربي رياح رملية ودرجة الحرارة هذا الصباح بين 23 و 34 درجة. في الجنوب الشرقي رياح رملية ودرجة الحرارة بين 22 و 34 درجة. في أقصى الجنوب بين 34 و 44 درجة. بالنسبة ليوم غد الاثنين إن شاء الله في أقصى الشمال في بنزرت الطقس مغيم جزئيا درجة الحرارة بين 23 و 31. في تونس الكبرى بين 22 و 30 درجة. في الشمال الغربي خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ودرجات الحرارة غدوة الحي بين 23 و 33 درجة. في الوطن القبلي بين 22 و 33. في الساحل بين 22 و 28. في القيروان خلايا رعدية محلية أمطار متوسطة ودرجات الحرارة غدا بين 25 و 36 درجة. في الجنوب الغربي بين 28 و 38 درجة. في الجنوب الشرقي طقس مغيم غدا ودرجات الحرارة بين 23 و 34 درجة. وفي أقصى الجنوب بين 34 و 40 درجة. بالنسبة لأحوال الطقس المتوقعة يوم الثلاثاء في أقصى الشمال طقس مغيم ودرجة الحرارة بين 22 و 32. في تونس الكبرى كيف 22 و 32 درجة. في الشمال الغربي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ودرجة الحرارة بين 26 و 37 درجة. في الساحل طقس مغيم جزئيا ودرجة الحرارة يوم الثلاثاء بين 22 و 30 درجة. في الجنوب الغربي بين 30 و 41. في الجنوب الشرقي بين 24 و 31. وفي الأقصى الجنوب خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة يوم الثلاثاء ودرجات الحرارة بين 31 و 37 درجة. هذه فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:33 دقيقة. تحياتنا لأصدقائنا الفلاحة. هذه أجواء الصيف. أجواء هو الصيف فيها برشا غلال فيه الخير. بلادنا بلاد خير وفيها نستمتعوا بالبحر ونستمتعوا بالشمس زادة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وإن شاء الله ربي يعطيكم طول العمر والصحة والعافية للجميع. وليداتنا في البكالوريا مش يكملوا إن شاء الله غدوة الامتحانات. ونقول لكم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح يا ربي. إن شاء الله نسمعوا الأخبار الباهية والامتياز إن شاء الله لكل الذين يجتازون امتحان البكالوريا. اللي صغيرات يستعدوا لامتحان النوفيام كيف ربي ينجحكم وربي يعطيكم الوقت الطيب. مناظرة السيزيام زادة كذلك. وليداتنا الطالبة كيف يستنوا في النتائج وإن شاء الله ديما ناجحين وديما متألقين ومتميزين. ونحبوكم وجه البلاد. نحبوا كيفاش تكونوا وجه البلاد اللي بالحق بقرايتكم وتعملوا على رواحكم وتعبكم ما يمشيش خسارة. إن شاء الله أيامكم الكل هزينة. أصدقائنا اللي خذوا الطريق وقصدين ربي العمل ولا متحولين من مدينة إلى أخرى رافقتكم السلامة كل مستعملي الطريق. نهاركم طيب ونهاركم أسعد الأيام.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في برنامج أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية 47 دقيقة على موجاتنا. نواصل معكم البرنامج إلى حدود 10 صباحا. بعد قليل أخبار مدينة العلوم مع المكلف بالإعلام والاتصال بمدينة العلوم حسن الطاهري، حكينا على الأنشطة الصيفية، ثم أثر ذلك مداخلة مع الأستاذ عز الدين اللاهمامي للحديث عن تظاهرة موسيقى وكلمات. في حدود 38 دقيقة استضافة الفنان التشكيلي طيب زيود للحديث عن لوحة الزيتونة في أكبر الجامعات العالمية بطوكيو. الفقرة الصحية اليوم مع الدكتورة زهيرة بن عيشوية، نحكي على الإسهال أسباب وطرق الوقاية، ثم نحكي في الجزء الأخير على نوادي الغناء، أهمية نوادي الغناء بين أو نوادي الغناء بين الثقافة الموسيقى والترفيه. مش تكون حاضرة معنا الأستاذة سونيا بن يعقوب بديس، الأستاذة نادرة مرزوق وسنية بن سليمة. هذه أهم الفقرات اليوم والاستضافات في برنامج أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. اليوم تتغيب الأجندة الثقافية نظرا للالتزام سليم أسبيعي، التزامات مهنية طبعا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ما زلنا نسمع في الأغنية التونسية والأجواء التونسية.

0: 7:58 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر أغاني الحياة. اللقاء انطلق منذ 6 صباحا ويتواصل إلى حدود 10 صباحا، ودائما نبدأ بأولى فقراتنا القارة، فقرة أخبار مدينة العلوم. اليوم الفقرة يأمنها الأستاذ حسين الطاهري المكلف بالأعلام والاتصال بمدينة العلوم. نحكيه على المدارس الصيفية في مدينة العلوم، وجين التساؤلات. كنت حب حسين بعد ما رحبوا بيك طبعا، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك فاطمة، اسمح ويلك تحية ليك ونصبح على كل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: نهارك أسعد الأيام يا حسين، والمدارس الصيفية والوليدات تو نحبوا نضمنوا عليهم بالقدا بالقدا.
1: بالفعل شوف، هو كي نحكيه اليوم على مدينة العلوم بتونس فاطمة، ما نحكيهش على فضاء للزيارات، نحكيه على وجهة كاملة للعائلة للتلامذة للطلبة، وكل تونسي عنده فضول انه يكتشف العلوم. اليوم المدينة تقدم تجربة علمية متكاملة، خلينا نسميها تجربة ملهمة محفزة ومثيرة، لانه فما جانب مثير في استكشاف العلوم. اليوم مع بداية العطلة الصيفية تواصل المدينة تأمين رسالتها التربوية والمعرفية من خلال مجموعة من المدارس الصيفية. المدارس، ميزة المدارس الصيفية قبل ما نعطي المواعيد متاحها، انه الطفل الصغير بين ظفرين، معناتها في المرحلة الإعدادية أو الابتدائية، في مدارسنا الصيفية نحولوه إلى باحث صغير، يجرب ويلاحظ يطرح الأسئلة ويكتشف الإجابات بنفسه. معناتها البداية باش نمشيه مع بعضنا، كان تحب فاطمة نمشيه الفرعنة في القصرين، اللي هو الانطلاقة باش تكون معاه مع مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي من 10 ل 12 جوان. المدرسة هذه موجهة لتلاميذ السنة السادسة، فيها مجموعة من التجارب العلمية المبسطة، طبعا فرصة انه اهلنا في القصرين ولا حتى كفتة والمناطق المجاورة ينجموا، معناتها المسافة مش بعيدة برشا، انهم يهزوا الابناء متاعهم في الفترة الصباحية، المدة متاع المدرسة الصيفية هذه. عندنا ايضا نرجع تول
0: ابقالي مع الإيقاظ العلمي، راهو العباد تتواصل معايا توا في المباشر. ودوما انا قلت حسين مش يكون حاضر معانا، قال لك يسالوا فينا اللي الدوره هذه نتاع الايقاظ العلمي في القصرين، قلت لي يسالوا فيها هل مش يعملوا معناها ثم دوره في تونس العاصمه في مدينه العلوم. يقول لك تونس العاصمه كبيره وفيها برشا، مش يجتازوا التلامذه، مش يجتازوا المناظره نتاع السيزيام، ويحبوا يعرفوا. وقالوا لكم زيد شنو الاسوام غاليه شويه.
1: غالية شوية بمعنى مقارنة بشنو الساعة، معناتها هو في النهاية معناتها تبقى
0: مش نخلي لك هو سعر الدورة، ويقول لك غالي شوية 60 دينار تقريبا سعر الدورة، أما أنت فسر لهم حسين أنه الأسوام راهي رمزية، لأنه أنا نعرف التفاصيل.
1: معدل المدارس الصيفية 3 أيام، 3 أيام يعني بمعدل 20 دينار. لكن ما ننساوش انه المدارس الصيفية في مدينة العلوم فيها تجهيزات، فيها معدات، فيها دي فاسيكول، معناتها يتم تقديم مواد تفسيرية، معناتها تعرض على الغاية ما هيش ربحية بالنسبة لمدينة العلوم بتونس، كيما أسعار تذاكر الدخول إلى مدينة العلوم، معناتها مقارنة هو لا مجال للمقارنة في الحقيقة، معناتها ولا مجال لأنه اكتساب العلوم لما نعطيه لأبناء مثلا ما تستحقش في الحقيقة التفكير. 60 دينار ما هيش مبلغ معناتها باهظ في تقديري، و طالما انه الثلاث ايام هذوكم باش تكون فرصه لابنائنا انه نحفزوهم ونغرس فيهم اكثر فاكثر الاهتمام بالعلوم. احنا راهو حكينا على القصرين لكن ما ننساوش انه باش نعلن قريبا على مدارس صيفيه في فرعنا في تطاوين ومدارس صيفيه دفعه اخرى باش تكون في مقرنا بالعاصمه. نرجعوا لها باكثر تفاصيل وما يش باش تكون ايقاد علمي فقط فما باش تكون مجالات علميه اخرى. نرجع نواصلوا مع المدرسه الثانيه اللي هي مدرسه صيفيه في الرياضيات باش تكون من 17 الى 19 جوان باش تكون موجهه للمرحله الاعداديه فيها مجموعه من النوفيام وحتى قبل شويه فما مش تعرفوا نظريه بيتاغور تاليس تناظر الهندسه والاحتمالات وبطريقه الاساده نتاع التاثير تاع مدينه العلوم كل اسلوب الجذاب نتاعهم باش يستمتع ايضا الاطفال اللي باش يكونوا حاضرين. فما ايضا الكيمياء باش تكون حاضره كذلك في مقرنا بالعاصمه من 24 الى 26 تكون موجهه الى تلاميذ التعليم الاساسي. هذه هي واحدة من المدارس الصيفية اللي حكيت انه الطفل يولي يلبس الميدعة متاع الباحث ويعيش الاجواء وفي وسط مخبر حقيقي مخبر فعلي. وعنا ايضا مدرسة في علوم الفيزياء ايام 1-2-3 جويلية مش تكون موجهة لتلاميذ السنة السابعة الثامنة اساسي فيها كما العادة ورشات وتجارب علمية تخلي الأطفال يكتشفوا المبادئ الأساسية للفيزياء بطريقة مبسطة وتفاعلية. طبعا شوف خليني نقول حاجة فاطمة إذا ممكن معك. اليوم المدارس الصيفية في مدينة العلوم بتونس هي ما هيش 3 أو 4 أيام نشغلوا بها الأطفال. هي فرصة إنه نحفزهم قدر الإمكان. الجيل شنو أنت تسميهم مع فاطمة الجيل الجديد اللي هي الجيل ألفا اللي هو راهو جيل متمكن بآليات التكنولوجيا الحديثة. جيل مهتم بالعلوم ومطلع ويتابع وخلي فرصة انه نستمتع مع بعضنا بحضور هذه العشرات من الاطفال اللي نأمل انه المناسبات هذه تكون فرصة انه نراهم في جوائز او مسابقات او تظاهرات علمية اخرى كما قاعدين نشوفوا ابنائنا قاعدين يحصدوا برشا في جوائز علمية وتكنولوجية.
0: نعم هذا البرنامج ان شاء الله حسين. ان شاء الله موفقين واكيد معناها عندكم برامج اخرى. وهكا ديما صغيرات يحبوا يعرفوا برشا حاجات في مدينة العلوم في مجال علم الفلك في مختلف المجالات الأخرى بالإضافة إلى الرياضيات والعلوم البيئة. أنتم تخدموا على برشا مجالات أكيد الصغار وحتى أنا زادك نحب ثم حاجات نحبهم ونحب نحضر لهم ونحب نتبعها
1: بالفعل. وانت ومستمعي ذات الثقافيه مرحب بكم دائما وابدا في مدينه العلوم بتونس. كما اشرت في البدايه نشاط مدينه العلوم بتونس ما يتوقفش متواصل على مدار السنه. البارحه عملنا تظاهره بمناسبه يوم البيئه كنت فرحان انه شهدت اطفال صغار انجاجي عندهم احساس ووعي باهميه انه نهتم.
0: واحنا كنا حاضرين كانت اذاعه تونس الثقافيه حاضره في المباشر. والزميله وفاء بركه عملت لازم يعطيها الصحه وقدمت المعلومه وحاورت الكبار والصغار والبرنامج كان مباشر معكم يعطيكم الصحه.
1: شكرا لك. شكرا عايشك فاطمة. تحية ليك وتحية للوفاء وكل زملائنا في إذاعة تونس الثقافي.
0: نعم به نستنى وإن شاء الله وديما نتبعوكم في هذه الفقرة الخاصة دائما بالأخبار. احنا ننقلوا الأخبار في هذه الفقرة يعني في مدينة العلوم لهنا في الفرع في يعني المركز الرئيسي في العاصمة وأيضا بفروحها في الولايات. يعطيكم الصحة وإن شاء الله موفقين وأيضا في كل اختياراتكم تختاروا معنا لكل مناظرة تختاروا الحاجات الأساسية بين الرياضيات العلوم الإيقاظ العلمي كل معناها كل حاجة اللي مش يقراوهم مش يكون عليها الامتحانات تكونوا حاضرين. يعطيكم الصحة حسين.
1: شكرا فاطمة، بتحية ليك، وخليني اسمح لي فرصة
0: تفضل.
1: باسم أسرة مدينة العلوم بتونس نتقدم بأحر تهاني لإذاعة تونس الثقافية بمناسبة عيد ميلادها، عيد أحداث 20 سنة. كل عام وانتم حيين كثير، احنا في النهاية شركاء نلتقي في نفس الأهداف، نفس الرؤية، أنه نطمح أنه نبنيه مع بعضنا كمؤسسات عمومية جيل يهتم بالعلوم والمعرفة والثقافة.
0: عايشك، يعطيك الصحة الأستاذ حسين الطاهري المكلف بالإعلام والاتصال بمدينة العلوم، وإحنا دائما نقدم لكم السادة المستمعين المعلومة الجديدة وكل ما يهم مدينة العلوم، سواء في البرامج الخاصة يعني بالعلوم أو في هذه الفقرة الأسبوعية. شكرا لك حسين، إن شاء الله نهارك طيب، وطبعا المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية، وشكرا لمريومة مريم مناع في البث المباشر. شكرا لصديقنا عبد اللطيف الحاج في الديجيتال، واللي أمن لكم الصورة الجميلة والإخراج أيضا، وكل الأصدقاء في الديجيتال كوثر موري في قناة يوتيوب، وأيضا هند. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. توا 8:09 نسمع فصل غنائي، ثم نمر مباشرة إلى حمام الغزاز في قليبيا، نحكي على ملتقى موسيقى وكلمات مع الأستاذ عز الدين الهمامي. الملتقى انطلق أول أمس ويتواصل إلى غاية اليوم. شنو البرنامج اليوم في الاختتام، وأيضا ناخذ فكرة على الأيام الأولى للملتقى.

0: يضحك للدنيا. يا سلام مع الدنيا، هذا الفنان القدير عدنان الشواشي. الأغنية توصلنا لثمانية وثمانتاش دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصلوا معاكم اللقاء ونواصلوا تغطيتنا لمختلف الأنشطة والمواعيد الثقافية. نمشيوا لقليبيا، الحمام الغزاز، ملتقى موسيقى وكلمات انطلق أول أمس واليوم الاختتام. حاضر معنا المنسق الملتقى الأستاذ عزين الهمامي، أهلا وسهلا بيك.
1: صباح النور أخت فاطمة، صباح النور لكل العاملين والمستمعين لإذاعة تونس الثقافية، وشكرا على الاستضافة، وهذا متعودين به في إذاعتنا أنها تتابع كل الأنشطة الثقافية في كامل ربوع الوطن.
0: يعيشك يعيشك، شكرا لك أستاذ عز الدين. ديما نشطين هكا ولا ليه؟
1: والحمد لله.
0: والله بالحق أنا نحب نشكركم من هذا المنبر، معناها ما يتعديش شهر وما تقدموش نشاط ثقافي وإلا ملتقى ثقافي إحياء للجهة بصفة عامة، هكا إحياء الأنشطة الثقافية وتنوع هذه الملتقيات والمهرجانات. ملتقى موسيقى وكلمات، إذا التقى أول أمس 5 جوان ويتواصل اليوم الاختتام. أعطينا فكرة على الأيام الفارطة، أمس وأول أمس ثم اليوم الاختتام.
1: شكرا مرة أخرى على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: مراجعات ثقافية جمعية المحبة، المركب الشباب بقليبيا ودار الشباب حمام الغزاز، هذا الشركاء الأربعة في موسيقى وكلمات. بدينا النشاط الأولين كان في قليبيا يوم 5، عنا ضيوف من سوريا من فلسطين ومن الجزائر مع العديد والعديد من المثقفين والشعراء من أغلب جهات الجمهورية، حتى لا أقول نصف الجمهورية تقريبا موجودة معنا في قليبيا وفي حمام الغزاز. كانت لقاءات ثقافية إبداعية.
0: نعم.
1: جميلة جدا. واستضفنا اليوم الأول في قليبيا في نادي الألحان.
0: نعم.
1: الذي يديره الأستاذ يوسف الجريسلي الموسيقار الجريسلي، وكانت سهرة إلى آخر وقت بعد الافتتاح طبعا وبعد كلمة الترحيب والقراءات الشعرية والفن الطربي الأصيل والمالوف التونسي كان موجودا بيننا.
0: نعم.
1: والحمد لله كانت أمسية راقية وراقية.
0: نعم.
1: جدا. بالأمس انتقلنا إلى حمام الغزاز، ومشكورة جدا دار شباب حمام الغزاز وكل الإطارات العاملة فيها، وفروا لنا كل أسباب الراحة. كان تقديم لتقريبا 5 أو 6 دواوين جدد موجودة وجدوا في الساحة الثقافية في الجمهورية التونسية. بعد ذلك قراءات شعرية وأمسية اختتمناها في حمام الغزاز بأمسية جدلية، جدلية المرأة والحب للصديق شرف أبو وجدان.
0: نعم.
1: وتفاعل الجمهور كثيرا، وكان في غاية الروعة جمهور حمام الغزاز الذين أشكرهم من خلال منبركم ومن خلال إذاعتنا الغالية الكل أهل حمام الغزاز على الاستضافة الجميلة والاستضافة الغالية والاستضافة الراقية اللي كانت فيها.
0: نعم.
1: ثم كانت سهرة فنية مع الفنان السوري العربي فهد الشامي الذي أهدى العديد من الأغاني الطربية لجمهوره حتى الآخر وقت، ولنا نحاوله في الجمهور يكفينا راهو دار الشباب عنا وقت وعنا وقتش نلزمها تسكر، دونك ما نجموش
0: نلزمها
1: نحترمه لأنه مثل الإدارية متاعنا، ومع ذلك فتنا الوقت المحدد.
0: نعم.
1: اليوم إن شاء الله
0: اليوم الاختتام
1: في 10 صباحا سنكرم ضيوفنا في برج قليبيا الأثري.
0: نعم.
1: في داخل البرج حتى نرجع بالتاريخ، حتى نربط الماضي بالحاضر بالقادم إن شاء الله، حتى تكون أحسن هدية لأهلنا وأحبابنا اللي زارونا من كامل جهات الوطن، وكما قلنا من فلسطين والجزائر الحبيبة وسوريا الحبيبة، نكرمهم اليوم ونعمل أسبوع

0: الحشاري إن شاء الله في برج قليبيا لنتغنى بالحب وبالمرأة إن شاء الله.
1: يعيشك يعطيك
0: السلامة. ولأن الحب هو الذي يجمعنا، وبالحب وثقافة نرتقي بالأوطان إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عز الدين الهمامي، هذا ملتقى موسيقى وطبعا وكلمات بإقليبيا اليوم الاختتام. شكرا لك. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. 8:23 دقيقة على موجتنا، ناخذ فصل موسيقي ثم نستقبلوا ضيفنا الفنان التشكيلي طيب زيود باش نتحدثوا معاه على لوحة الزيتونة الموجودة في أكبر الجامعات العالمية. التفاصيل بعد قليل.

0: حمامة بيضاء لأغنية. توصلنا لثمانية وثنين وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا الآن في المتابعة في برنامج أغاني الحياة اللي انطلق منذ السادسة صباحا وتوصل إلى حدود العاشرة صباحا. سعيدة جدا أنه يكون حاضر معنا الفنان التشكيلي التونسي واللي تعرف معروف أيضا على مستوى عالمي الأستاذ طيب زيود. أهلا وسهلا بك.
1: شكرا السيدة فاطمة على المداخلة وعلى إتاحتكم الفرصة. شكرا إذاعة تونس الثقافية. شكرا برنامج أغاني الحياة. هي إن شاء الله تسعدوا مستمعيكم ويكونوا يستمتعوا بلقاءاتكم.
0: عيشك يعطيك الصحة سي طيب، وأحنا سعداء سعداء بحضورك معنا وسعداء بهذا التتويج لتونس بأنه اسم تونس يرفع عاليا والراية التونسية ترفع عاليا في مجال الفنون التشكيلية في العالم. اليوم لوحة الزيتونة اللي موجودة في أكبر الجامعات في اليابان، هذا شرف لتونس، ومن هذا المنبر نشكرك ونشكر كافة الفريق اللي معاك اللي أمنتوا هذه اللوحة العملاقة. أهلا وسهلا بك مرة أخرى ومبروك مجددا، ونأخذ فكرة معاك على هذه اللوحة، تفاصيل هذه لوحة الزيتونة والزيتونة اللي ترمز لبلادنا، ترمز لتونس بتاريخها وعاداتها وتقاليدها.
1: شكرا مرة أخرى. مرحبا. لوحة الزيتونة هي لوحة فسيفسائية، لوحة صنعت بالحجارة والرخام، لوحة معناها تم إنجازها.
0: نعم.
1: لترتكز لتحلي واجهة رواق من أكبر المعارض في العالم اللي هو معرض إكسبو أوزاكا 2025. المعرض هذا حسب رأيي سبب نجاح كبير لتونس.
0: نعم.
1: خلينا تو نمشوا لهم بعد، خلينا نكملوا مع اللوحة. اللوحة فيها يمكن 32 متر مربع مساحتها، قياسها 7 متر فاصل 10 على 4 متر فاصل 5. لوحة تعتبر عملاقة.
0: عملاقة، نعم.
1: لوحة من أكبر الأعمال الفسيفسائية في العالم التي جسدت الزيتونة.
0: نعم.
1: هذه
0: ممتاز،
1: ما فيهاش حتى شك، أنا متأكد من ذلك. هذه حاجة. اللوحة أنا كنت معناها من معايا مجموعة كبيرة اللي خدموا فيها، مشكورين حرفيين وحرفيات، معناها ناس أمنت بها كلهم. وقت اللي حكيت لهم عليها وقلت لهم كانوا وقفوا معايا جديين وصادقين إلى آخر لحظة. كان في الأخر كان رمضان متاع 2025، معناها ما تخلاوش حتى طرف على أنهم تنجح هالعملية هذه، وفي النهاية نجحت
0: الحمد لله.
1: تغفرت ياسر، تفجعت ياسر، خفت منها ياسر على خاطر لوحة كبيرة، خفت على خاطر هي فيها كرياسيون. وانا اغلب الفنانين التشكيليين وقت اللي حكيت لهم، ما تعرف انت رانا احنا كل واحد في القطاع نتاعو كيف يعمل حاجه يحكي له للقطاع.
0: نعم.
1: يحكي لهك الفنانين يقول لهم باش نعمل حاجه شكونكم. اغلب الفنانين التشكيليين والناس اللي حكيت لهم فيهم حتى برانيه، معناها يقول لك زيتونه زيتونه، لو حاليا كيخدم زيتونه ما تقدرش تكون زيتونه كرياسيون. شنو فما كرياسيون في الزيتون؟ تبهذلت بعد ما عطيت لوكيت، لكن بعتالي
0: لكن بالأفكار اللي عندك أستاذ طيب زيود وللمجموعة اللي معاك وأهمية الزيتونة. يقولك شنية هي الزيتونة؟ ليه الزيتونة راهو عندها تاريخها، راهي تاريخ بلاد كامل الزيتونة. رمز تونس.
1: مش ما نظلمهمش، مش قالوا لي شن هي الزيتون.
0: لا لا، معناها صعيبة الخدمة، مش
1: معناها باش تعمل فيها كرياسيون صعيبة، معناها
0: صعيبة.
1: حتى الأولاد اللي يخدموا معايا نهار، أنا نتذكر جوني مجموعة من ديوان الوطني الصناعات التقليدية وسيباكس والسياحة، جو يشوفوا فيها، وما زلت وقتها بكي بديت. عندي أولاد يخدم معايا سعيد الشايب، معناها قال لي سي طيب الوهم عملناها الزيتونة عادية، شبيك هكا معقدها قدامهم؟ قالوا لي سي طيب ها، وحتى المجموعة اللي تخدم معك خايفين منها. وقتها زدت تفجعت، معناها بعتالي الحمد لله. أنا نقول لك مدام أنا مشيت اليابان وركبت اللوحة، مشيت قعدت مدة باش ركبت اللوحة، صدقيني وهذه معناها وقت اللي كملت اللوحة ركبت، وقت اللي ركبت في بلاصتها خليت لهم أنا شوية فينيسيون بارك الله فيه، المقاول هو تونسي وليد الرحوي من هالمنبر خلينا نشكروه، كملها في النهاية وتعب، رغم أنه حتى هو قال لي رئيسك، لكن كملها. أنا روحت خطر عيد وقتها مقابل عيد ومرتي مرضت، حسيله والله يا مدام كي كملتها والله العظيم تبست راسي وبديت دموعي هبطت.
0: ألو. الحمد لله سي طيب، انه اليوم هالتعب هذا وتعب خذا منك برشا وقت برشا تفكير، التعب جاب الاثار الايجابيه نتاعو، جاب النتائج الايجابيه نتاعو، انه تكون لوحتك في اكبر الجامعات في العالم في اليابان، وان لما نشوف التفاعل على صفحات التواصل الاجتماعي. شكرا لك، دمت متالق سي الطيب، الاستاذ الطيب فنان ومبدع، ترحل بالبلاد التونسيه الى قاره اسيا، ما شاء الله على الفن التونسي العريق وعلى الزيتونه التونسيه، مزيد من التالق. برافو الارتيست، معناها بون كونتينياسيون، نشوفوا في العبيد كيفاش تتفاعل معاك. هذا الكل ينسيك
1: في التعب. هذا السيدة فاطمة، تعرفي هذا مين جاء ولا هذه هدية من اليابان لتونس حسب رأيي أنا.
0: نعم.
1: هذه هدية كبرى، هدية كبرى لدولة اليابان للدولة التونسية. علاش هدية؟ على خاطر اللوحة هذه علاش خذتها اليابان؟ خذتها اليابان على خاطر المتلقي والزوار نتاع معرض أوزاكا استمتعوا باللوحة، نجحت اللوحة. هذه رسالة للعالم أن تونس عندها هالزيتونة اللي عندها ثلاثة أبعاد. اليوم وجود اللوحة متاعنا في اليابان عندها ثلاثة أبعاد حسب رأيي. البعد الأول هو بعد ثقافي.
0: نعم.
1: البعد الثاني هو بعد سياحي.
0: نعم.
1: والبعد الثالث هو بعد اقتصادي.
0: نعم.
1: البعد الثقافي يتمثل في أن تونس هي دولة لها أكبر مخزون في العالم في الفسيفساء.
0: نعم.
1: لكن خرجت من الفسيفساء النمطي التقليدي الروماني وعملت كرياسيون تاعها. هذه رسالة، أنا حسب رأيي رسالة كبرى، معناها خطر اليابانيين راهو مش بلاش يقبلوها ويحطوها في بلادهم، راهو
0: مش بلاش، ومش بلاش انه تتعدى في الاخبار في التلفزيات وفي وسائل الاعلام اللي قاعده نشوف فيها، وانت سيادتك تبارتاجي فيها على صفحتك على الفيسبوك، وسائل اعلام يابانيه تحكي على هذه اللوحه العملاقه اللي هي بانامل تونسيه. حتى انتم راكم هديتوا، قلت اليابان هدت لتونس، وانتم هديتوا لبلادكم، ولاد البلاد هداوا بالخدمه نتاعهم وبالمثابره نتاعهم
1: وحبهم لبلادهم. احنا دولتنا ما عندناش نزية ليها، احنا مطالبين قدام ربي باش اللي من جهته قادر باش يعطي
0: هذا هو.
1: على خطر اليوم انا كي نقول لك اليوم المتلقي اللي باش يشوف اللوحة هذيك وباش يشوف 490 ألف حجرة مغروسة في هك الفضاء هذاك بهك الألوان الطبيعية اللي ما فيها حتى كولورون، المطرقة تكسر والكلاب يقص، معناها والأيادي تبارك الله صنعت ما غير قادرين عليه غيرنا.
0: هذه الأنامل التونسية.
1: أنامل التونسية.
0: نعم.
1: هذه رسالة وللدولة التونسية أنا نوجه اليوم من هالمنبر هذا، راهو الدولة التونسية راهو اليوم احنا قادرين مش كان بالفسيفساء، بأغلب المهن الحرفية.
0: نعم.
1: راهو لنا مهارات كبرى يجب اكتشافها من الطفولة ومن المدرسة الابتدائية.
0: واضح. نعم. سي طيب، مع يعني وجود هذه اللوحة العملاقة بأنامل تونسية بأنامل الطيب زيود والمجموعة موجودة في أكبر الجامعات العالمية في اليابان، كانت في معرض أوزاكا في اليابان ثم تنقلت إلى أكبر الجامعات في اليابان، أكيد هذا ما ينجم كان يشجعكم على مزيد من العمل، ثم العمل للتعريف بالموروث التونسي بالأنامل التونسية بالمبدعين التوانسة، وهكيك نجم نهزك لي إن شاء الله إش عندك مستقبلا، وظهر لي ثم لوحة عملاقة أخرى هكا ولا لا؟
1: والله
0: هكا ناخذ من عندك في المعلومات من الزيتونه نمشي ولا الاخرى.
1: مازال السيده فاطمه مثلا خلينا نعيشوا في الزيتونه وفي
0: في فرحه الزيتونه.
1: لي انا والله صدقيني انا عندي حريف نخدم له في عمل، طلبني قال لي فسخ وعاود من جديد شني فما، قال لي انا ما عادش نرضى من غير خير من يلزمني خير من اليابان. ولا معناها اسمع، انا بالنسبه لي راهو
0: المسؤوليه كبرت سي طيب،
1: العمل الكبير بحجمه هو العمل الكبير، حتى صغيره كي تظل فيها قضيه وفيها تعبيره حلوه راهو معناها العمل ديما، العمل الباهي ديما يعبر على روحه، فهمتي؟
0: هذا هو
1: العمل الباهي ديما يعبر على روحه. قبل بالله السيده فاطمه انت قلتي اللوحه انتقلت من معرض اوزاكا مشت لجامعه تسوميكان. قبل ما تمشي لجامعه تسوميكان اللوحه تم عرضها في متحف الفنون بمحافظة أويتال الفنون، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لإرسال علاقات دبلوماسية تونسية.
0: هذا هو أي.
1: وقاعدة جمعة اللوحة قاعدة جمعة في متحف كبير، متحف من أكبر المتاحف معناها متاع الفنون.
0: نعم.
1: متحف فنون على كل غير حبيت نضيف حاجة هكا لله.
0: يعطيك الصحة سي طيب زيود، إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله نشوفوا لوحاتك وكيفة المبدعين التوانسة في العالم، وهكيك احنا قلت نروجوا للثقافة التونسية للسياحة التونسية، تروجوا الوجه البلاد. شكرا لك سي طيب، مزيد من النجاح والتوفيق. شكرا لك. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية وعلى مختلف المحامل، وإن شاء الله تكون بيناتنا لهنا في العاصمة ويكون حوار مطول على مسيرتك الثرية والثرية جدا.
1: أنا تعديت معك في مرات أخرى.
0: نعم.
1: وأنت مشكورة على أنك تواكب الأحداث وتواكب الشؤون الثقافية، ويعطيكم الصحة.
0: مرحبا.
1: إذاعة تونس الثقافية على كل ما تقومون به لي خدمة الفنون والثقافة والفكر والإبداع.
0: شكرا لك أستاذ طيب زيود على هذه المداخلة والتقديم للوحة الفسيفساء الزيتونة العملاقة في اليابان. الزيتونة العملاقة موجودة الآن في أكبر الجامعات العالمية في اليابان. شكرا لك. توا 8:45 دقيقة على موجة إذاعة تونس ثقافيا، واصل معكم أغاني الحياة.

0: صباح الصباح فتح يا علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: 8:51 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم أغاني الحياة. بدينا نقترب تدريجيا من نهاية اللقاء ومن الساعة الأخيرة من اللقاء. الآن فقرة الفقرة الصحية اللي تأمنها أسبوعيا الدكتورة زهيرة بن عيشاوية. اليوم مش نحكيه على موضوع الإسهال، أسباب الأعراض والوقاية، بصفة عامة التسممات الغذائية شنو أسبابها وكيف نقي أنفسنا. صباح النور والفل والياسمين دكتورة بن عيشاوية، أهلا وسهلا بيك.
4: صباح الخير، نهاركم زين، إن شاء الله الناس الكل في صحة جيدة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، مستمعين الفريق اللي يخدم معك وانت فطومة، شهر نهارك زين
1: ومزيان. يعيشك، نهارك أسعد الأيام وقيت السيف، ونستمتع بالبحر وبجمال تونس وجمال الطبيعة وجمال البحر، وناخذ هكا برشا فيتامين دي مكشميسة. في المقابل نستحفظ على رواحنا من التسممات الغذائية اللي تسبب في العادة إسهال. شنو الإسهال؟ شنو أسبابه؟ وكيفاش نحافظه على رواحنا؟ ونخلي لك الكلمة دكتورة بن عيشاوية.
4: يعطيك الصحة. دونك كما قلت، هو فصل الصيف، الصيف اللي هو ظيف واللي تكثر فيه المناسبات والخرجات والمحواسات وعروسات وضيافات، كل شيء كل شيء، إن شاء الله يتعدى
1: سلامات،
4: ولو أني أنا منحبوش بالسخانة اللي فيه. لكن عنا نصايح ديما للناس لكل اليوم باش نركزوا على الإسهال اللي هو جريان الجوف. يعني إش معناها جريان الجوف؟ هو كونه الكرش تجري معدل 3 أو أكثر من 3 مرات في النهار لمدة نهارين 3. نحكيه على الإسهال العادي.
1: أي.
4: لهنا هو الإسهال مش مرض، هو سمتوم، عارض، يعني واحد من الأعراض متاع اضطرابات تنجم تصير في الجهاز الهضمي وإلا مشاكل صحية أخرى. اليوم باش نحكيه على الإسهال الحاد والمفاجئ، خاطر فما إسهال آخر مزمن اللي وقت اللي الإسهال يفوت 15 يوم وإلا 30 يوم، وقتها يولي إسهال مزمن، وباش نلوجو شنو هما الأمراض اللي تسببوا فيه. موضوع آخر اليوم باش نركزوا على الإسهال المفاجئ وإلا الحاد اللي يقعد نهارين 3، واللي المشكلة متاعه ولا سبب متاعه هو في الحاجة اللي ناكلوها وإلا نشربوها، باش تكون هي السبب وإلا عدوى.
1: نعم.
4: لهنا شنو الأسباب متاع الإسهال المفاجئ هذا ولا الإسهال الحاد جرينا نشوف هذا؟ فما إسهال قلولو إسهال المسافرين، هذا نوع يجي غالبا للناس اللي وقت اللي هما وقت السفر وإلا بعد السفر مباشرة كيف يوصلوا، على خاطر مشاو البلايس بعاد مش مسنسين بيهم، مش مثبتين من نظافة متاع الحاجات اللي كلاوهم وإلا شربوهم، والأكثرية من الماكلة وإلا من الماء الملوث يتسبب فيه. ثم وإلا خاطر يأكلوا البرة وتبدلت العادات الغذائية متاعهم. فما الحاجة السبب الثاني واللي هو المعروف أكثر، هو الإصابة نسميوه بالتهاب المعدة والأمعاء لغاسترو أنتيريت، ولهنا الأكثر يكون سبب فيروس، لكن ينجم يكون زادة بكتيريا. وإلا فطريات والأكثرية الفيروسات. دونك نسميوها الفيروسات، نقولوا لها انفلونزا المعويه،
1: للامعاء
4: انتستينال. دونك لهنا يتسبب فيه الاكثريه فيروسات من نوع روتا فيروس مثلا، وبرشا انواع، ويعطي برشا اعراض، يعطي اسهال، يعني جريان جوف وردان وجيع في الكرش وساعات سخانه. فما سبب اخر زاد للاسهال المفاجئ والحاد هو الدويات، فما خاصة دي زانتيبيوتيك خاصة نوع أنواع مضادات حيوية اللي هي بتستعمل الاختلال في التوازن البكتيري في الجهاز الهضمي بتاعنا. دونك خاطر الانتيبيوتيك ما يقتلش كان البكتيريا الضارة، راهو نجم يقتل البكتيريا النافع اللي تعيش في الجهاز الهضمي بتاعنا. كي يصير أكل خلل في التوازن هذاك يولي عنا جريان كرش، وهذايا من الأثار الجانبية لبعض المضادات الحيوية واللي احنا نعرفوهم وننبهوا منهم. وفما سبب آخر خطير الحقيقة هو التسمم الغذائي والعدوى البكتيرية. لهنا التسمم الغذائي هو الخطير الحقيقة اللي يعطي إما غثيان وإلا ردين، يعطي جريان جوف، يعطي وجيع ومغص معناها كبير في الكرش، يعطي سخانة، ويجي يصيب مجموعة من الناس اللي كلاه وإلا شربوا نفس من نفس المصدر. دونك لهنا وقتها التسممات الغذائية هذه اللي تجي جماعية الحقيقة، واللي هي تشكل بطبيعة خطر على الصحة، ويلزم فيسع فيسع نعالجوهم في المستشفيات. وفما بعض ناس سبب الأخير باش نقولوا عليه عندهم حساسية من الماكلة، قولك أنا كيف ناكل مثلا مشماش كرشي تمشي، كي ناكل الفريز كرشي تمشي، كي ناكل الحوت الفلاني كيف كيف. دونك عنده مشكلة مع حاجة غذائية معينة، وقت اللي ما ياكلهاش ما يجرى له حتى شيء. سؤال اللي يفرض روحوا لهنا يقولون في الإسهال جريان جوف معدي. بالنسبة لجريان جوف ثم أنواع
1: معدية
4: اللي هي يسبب فيها الفيروسات وإلا البكتيريات وإلا الطفيليات. لهنا بطبيعة باش تنتقل بسهولة من شخص إلى آخر، خاصة كي نمسوا أسطح ملوثة بالجراثيم، وقت اللي نقعدوا في بلاصة ملوثة، طواول الكراسي باش ناكلوا فيهم عليهم، الماعون، نسلموا على حد عنده الفيروس ولا البكتيريا الجراثيم هذه. ووقت اللي بطبيعة ناكلوا ماكلة ولا نشربوا مشروبات تكون فيها البكتيريات وإلا الفيروسات هذه.
1: نعم
4: فوالا. لكن بالنسبة فما أمراض أخرى تعطي إسهال لكن غير معدي. توا وقتاش نمشيو للطبيب؟ ويلزم نمشيو للطبيب، خاطر نعرفوا فاطومة فما ناس كرشو تجري ولا يرد وما يمشيش يعدي ولا يتعدى للفارماسي ديك معناها ياخذ دواء ويروح وما يخلط يمشي للطبيب كان وقت اللي الحالة متاعه تسوء. دونك باش نعطيه توصيات وقتاش يلزمني بالحق نمشي للطبيب فيسع. إذا كان فما سخانة 38.5 فما فوق يلزمني نمشي نعدي. إذا كان فما في جريان جوف فما الدم هذاك معناه تولي حالة استعجالية. إذا كان فما ديما فما القيء ردين مستمر لين إنسان معش نجم لا يشرب لا يأكل حتى شيء معش يدخل المعتو، دونك هذا يولي فما خطر عليه بالطبيعة. وإلا فما أعراض أخرى نغولوجيك خطيرة عصبية معناها كما الفلو فيزوال تشوش في الرؤية، ضعف العضلات، وإلا فما ضعف عام وجايع في الراس. وبدينا نشوفه في أعراض الشيح من الماء شفاف، يعني فيرتيج دوار، شيح متاع فم، وقلة التبول. دونك لهنا ردوا بالنا. والعمر دونك ونحكيه وقت اللي نحكيه على رضع وإلا نحكيه على كبار السن وإلا ناس عندها أمراض مزمنة وكرشها تجري، راهو يلزم تمشي تعدي عند طبيب متاعهم وإلا في قسم الاستعجالي إذا كان الطبيب غير متاح.
1: نعم
4: ولا توا نمشيه حاجة كلهم هم مهمين، لكن أهم حاجة مو ديما نقوله احنا اللي الوقاية
1: خير من العلاج.
4: الوقاية لهنا باش نركزوا عليها. دونك هو على طول العام لكن في الصيف أكثر الحقيقة. دونك الحفاظ على النظافة الشخصية، غسل اليدين بالقداء بالماء والصابون لمدة ما تقلش على 20 ثانية، خاصة بعد ما نخرجوا من دورات المياه، ووقت اللي خاصة الناس اللي تطيب لنا وتحضرنا في الماكلة وتقص في الخضرة. دونك وقت اللي قبل ما تبدأ طيب أثناء الطبخ والطهي والتعامل مع الخضرة مع اللحم مع الدجاج، دونك يلزم ديما تغسل يديك بيناتهم. وبطبيعة احنا قبل ما ناكلو يلزمنا نغسلو يدينا مليح أكل الخضرة والغلة يلزم نغسلوها مليح بالماء الجاري، والماء هذا يكون صالح للشراب معناها. مش أي ماء نغسل به الخضرة والغلة متاعي قبل ما ناكلهم. الماعون والادوات اللي استعملها في الكوجينه والاسطح اللي باش نستعملها باش نقص عليها ولا نحط فوقها خضره ولا لحم ولا غيره يلزمها تكون كلها نظيفه.
1: ويا حبذا شويه جافيل هكا كيتا جافيل ديما موجوده نعقموا بها نعقموا بها مع الاطار المكاني اللي مش نستعملوا فيه خضره ولا الكوجينه ولا غيرها. حتى معناها ساعات واحد يخرج لبرا ولا ياكل حاجه لبرا ديما يغسل بطبيعة بالسائل وبالجافيل.
4: ولا ولا حتى السائل مثلش حاجة تعقم حاجة تنظف تنحي الجراثيم تقتل الجراثيم يدينا والمكان والأسطح معناها هذوما اللي باش نستعملوهم. دونك نرجعوا للفريجيدير بربي الثلاجة يلزم ديما ننظفوها ردوا بينا كل
1: فيها برشا بكتيريا
4: ولا تنجم تتكاثر فيها البكتيريا وتنتقل من ماكلة الماكلة ومن الخضرة للكل. التخزين بتاع الماكلة يجب يكون بطريقة صحيحة، يلزمنا نحافظ على درجات الحرارة المناسبة للتخزين لكل مادة غذائية. ما ناكلوش الماكلة اللي وفات الصلاحية متاحها وفات لوحة، ما تغيذكش الفلوس متاع اللي شريت بها الحاجة هذيك.
1: حافظ على صحتك، خمم في صحتك
4: يعطيك الصحة. دونك نثبتوا من التاريخ نتاع الصلوحية نتاع العلب البكوات. ما ناكلوش ماكلة وما نشربوش حاجة من مصدر ماهوش معروف، خاصة كي نبداو مسافرين متنقلين معناها نمشيو في بلاصة ما نعرفوهاش. رد بالك شنو تشري شنو تاخذ شنو تشرب شنو تاكل. الماء الماء نتاع اللي نشربوه ما ناخذوهوش من اماكن مجهوله ما نعرفوش عليه منين جاي.
1: اكل يدوروا بالكراهب ويبيعوا في الماء ويقول لك هذا ماء حلو راهو كيف كيف راهو ما يسبيل يبيعوكم فيه ويزيد الله اعلم عليك معناها الاكسيتيرن اللي حاطين فيه الماء ويدوروا بها في الشوارع ويبيعوا بها في الماء وما تعرفش هي باش مصنوعه منين جات سبحان الله معناها شنو يكون فيها وراهو ماهوش ماء صافيه باش انت تشتريها على خاطر معناها تقول هاو سومو مرخي ما نعرفش بقديش ونشريه. لا راه مش يضرك هذاك في صح
4: شنو فيه وما نعرفوش شنو الزيادات اللي فيه يعني فما حتى اللي ممكن زيدوه سيروم جلوكوزي ولا حاجه باش يكون مطعم بنين هكاكه وما نعرفوش على السلسله من اللي عباه حتى لين وصلك ليك انت. تخيل انت وحدك شنو اللي صار واسكو نظيف والا لا تفهم كل شيء ومعاش تشريه وحدك في وحدك. ننتقلوا توا للحليب ومشتقات الحليب والالبان والجبونات. ما نستهلكو كان اللي يكونوا مبسترين
1: مع البيض معناه
4: معلبين مسكجين معناها ما ناخذوش حاجه ماهيش مبستره ماهيش معقمه خاطر ياسر في الصيف خاصه يبزدوا ونجموا يمرضونا. نردوا بالنا من الباع المتجولين شنو ناكلوا من عندهم ماذا بينا ما نشريوش. واذا كان شريت ما تشريش مواد غذائيه معرضه للشمس الاشعه نتاع الشمس للغبار للتراب للحشرات. وردوا بينا ناخذوش المواد الغذائية سريعة التلف اللي تفسد فيسع كيما الأسماك كيما السلطة كيما مايونيز كيما نردوا بينا معناها أنت عينيك فيك وشوف ووحكم من بعد تاخذ وإلا ما تاخذش. كيف نطيبوا الماكلة لازم نطيبوها مليح خاصة الحم والدجاج والحوت والبيض
1: ياخذ وقته في الطياب
4: ياخذوا وقتهم يزم يطيبوا مليح هذوما الكل. وكين سخنوا الماكله يلزمها تسخن مده 15 دقيقه تغلي باش تتخلص من الجراثيم اللي ممكن سكنت فيها ولا قعدت فيها. وقت اللي نطيب الماكله توا ناكلها مباشره يعني طيبت حاجه تربي تاكل. اذا كان باش تحطها في الفريجيدير ما تفوتش انت ساعتين يعني في الساعتين الاولانيين بعد التطيب لازم تحطهم في الثلاجه وتحط في معون نظيف وصحي صالح معناها
1: مش المعون اللي طيبت فيه تحطه مباشره في الثلاجه لا نحطوه في معون باهي نظيف معقم امور واضحه اي
4: واضح ونغطيوه ونغلفوه بالكدا باش ما يتعداوش حتى شيء من ماكله الماكله المحطوطين في الفريجيدير. والماكله اللي حطوها في الفريجيدير ما يلزمهاش تفوت 48 ساعة لازمش تفوت، ماذا بينا 24 ساعة.
1: ثم ناس الطيب دكتورة الطيب لك وتقول لك هاو عندي ماكلة متاع جمعة نحطها في معناها نخباها نكنجلها وبعد نجبد ناكل كل مرة نجبد ياخذوا طريف يسخنوها يرجعوها معناها تبرد بتسخن يعني خرجوها من الثلج تسخن بعد يطيبوها ياخذوا منها جزء يطيبوه بعد يرجعوه وبعد معناها لا ما هو شكيك راه
4: ايوا ردوبنا. دونك اي حاجه عملت لها ديكونجيلاسيون نحيت لها معناها خرجتها من الكونجيلاتور
1: استهلك.
4: تستهلكها الكل واللي يقعد منها باش تلوحوا اللي يقعد منها باش تلوحوا. دونك لهنا نحطه في علب ونحط اللي حاجتي به قد قد باش كيف نمد راني نعرف باش نستهلك الكل باش هكاك مزاده ما نضيعش وما نطيش الماكله. لكن اذا كان عملت ديكونجيلاسيون راكي يلزمك تستهلكها الماكلة هذيك. وبالنسبة للديكونجيلاسيون خاصة الحم والدجاج والحوت وغيره راهو نهبطوا الماكلة من الكونجيلاتور
1: ونحطوه في الفريجيدير في الزون فري
4: نحيط اللوطة في الفريجيدير وبعد من غدوة نخرجه ونحطوه لبرا. دونك ما نحطوهوش طول في الماء طول في الماء يغلي ما نحطوهوش في الهواء معناها طول لي غومبيون قلوا احنا في الكوجينة في الهواء لا راهو يهبط اللوطة في الطاق اللوطاني. دونك نخزنوا الطعام بطريقه صحيحه نردوا بيننا وديما درجه الحراره المناسبه. حكيت لنا على الكونجيلاسيون والديكونجيلاسيون يعطيك الصحه. نفصلوا بين اللحم والدجاج والعظم هذوما خاصه
1: ما نحطوهمش مع بعضهم
4: فوالا والمواد الغذائيه الاخرى. بالنسبه للماكله الطايبه نحطوها في الفريجيدير الفوق وفي الطاق الفوقاني نتاع الفريجيدير مش في الثلج لا. والخضار الاخرى ولا الحاجه المش طايبه نحطوها في الرفوف السفليه اللوطانيه.
1: وبالله الدجاج وحده حوت وحده واللحم وحده ما تحطوهمش مع بعضهم لانه الدجاج فيه بكتيريا فيه كذا معناها تولي ربما الانعكاسات نتاعها مش باهي.
4: يعطيك الصحه. لهنا زاد إذا كان مواد غذائية تلاحظ فيها فما تغيير في لونها ديجا في المظهر البراني من برا ما عجبكش المظهر متبدل اللون متبدل الطعم متبدل الريحة
1: متبدل
4: ما تشريش وإلا ما تاكلش. حتى كان في الدار نسيت ماكلة البرا بيت البرا الدنيا سخونة شفت شكلها خايب هو كان شكلها خايب معناها صحيح ديجا هي فاسدة عندها مدة ريحتها تبدلت ديجا عندها مدة ما عادش تصلح. دونك وخاصة إذا كان الطعم متبدل من غير ما تلز روحك وتمرض روحك ما تستهلكهاش. دونك مع ارتفاع درجة الحرارة الدنيا بدأت تسخن بالقدام ماذا بينا ما ناكلوش البرة لكن إذا كانت لزينة نردوا بينا من المايونيز نردوا بينا من السلطة نردوا بينا من الحوت من الفرويد مير الدجاج. دونك نردوا بينا شنو ناكلو نثبتوا البلاصه اللي مشيوا لها اللي هي نظيفه نثبتوا من سلسله التبريد اليوم محطوطين قدامنا في بلاصه بارده ومسكره ونظيفه نثبتوا من نظافه المكان ونثبت من نظافه الانسان اللي باش يطيب لي والا باش يسربي لي.
1: واضح. نعم.
4: ونغسلوا يدينا وردوا بينا. دونك الغله والخضره كما قلنا نغسلوهم
1: في وقتها
4: مليح.
1: في وقتهم زاد الغله والخضره ناكلوهم في وقتهم اي
4: فوالا ما ناكلهاش ونرد بالي نتوقف حالا على ماكلتها. حسينا باي اعراض غير عاديه نمشي ونعدي وبطبيعة وناخد دواء على بكري باش ما تولي لناش الله لا يقدر الله لا يقدر شاء الله ما نمرضوش بالتسممات
1: الغذائية.
4: ربي يحفظهم الناس الكل.
1: عايشك شكرا لك دكتورة زهيرة بن عيشوية. هذا موضوعنا اليوم التسممات الغذائية الإسهال شنو الأسباب وكيفاش نحافظوا على رواحنا وبدوام الصحة والعافية للجميع. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام دكتور وقيت بحر وقيت بحر في نابل هكا ولا ليه؟
4: إن شاء الله
1: إن شاء الله نهاركم مسعد ليين بارك الله فيك. بالطبيعة المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية على مختلف المحامل. شكرا لمريومة مناع في البث المباشر عبد اللطيف الحاج في الديجيتال اللي أمن لكم هكاك الإخراج دكتورة اللي تفرح به برشا ذاك من أنامل بأنامل عبد اللطيف. وكذلك شكرا لكوثر مورية في قناة يوتيوب لإذاعة تونس الثقافية وشكرا لهند وكامل الفريق. 9:10 نسمع فصل غنائي وموضوعنا الموالي موضوع النوادي الموسيقية والعنصر النسائي اليوم حاضر معنا بعد قليل للحديث عن النوادي الموسيقية.

you

0: النسائي وأيضا العنصر الرجالي. ثم نوادي غناء للرجال. اليوم حاضرين معنا نادي الغناء يعقوبيات، حاضرين معنا الأستاذة سونيا بن يعقوب بديس. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك
0: عزيزتي. أنا بديت باللي صار علاش، لأنك أنت المشرفة على النادي.
1: مرسي عايشك، مرسي على الاستضافة، سعيدة جدا باللقاء معاكم.
0: مرحبا
1: وبيك أكثر يا عايشك.
0: أستاذة نادرة مجدوب زيدا كيف علي صار، أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا وسهلا،
1: بارك الله فيك.
0: عايشك. على يميني الأستاذة سنة سلمة.
3: مرحبا. مرحبا عايشك.
0: كذلك الأستاذة ثريا يفرني.
4: صباح الخير ومرحبا بكم الناس الكل، وميرسي على الاستضافه.
0: مرحبا بكم. اذا خلينا مع الاستاذه بن يعقوب، سونيا بن يعقوب بديس، تقدم لنا النادي.
1: نادي يعقوبيات تاسس عام 2021. عندي 5 سنين تو بالضبط ملي تاسس النادي. نحكي لك كيفاش تاسس.
0: فكره النادي.
1: من الأول كنت أنا مشاركة في نادي قرابت 4 سنين معناتها فيه، وبعديك حسيت روحي معناتها نجم نعمل نادي وحدي ونستقل به وحدي، دونك بتشجيع من برشا صاحبات معايا، ولذا دونك خممت قلت علاش لا ما نعملش نادي، ولو أني راني مانيش لا فنانة ولا قارية موسيقى. أما فقط هاوية وعندي أذن
0: تسمع. عندك الأذن،
1: عندي الأذن تسمع. كهو معناتها بعد تخمام واحد خديت قرار، قلت سميت بسم الله، قلت خليني نمشي نعمل نادي غناء. كهو الحمد لله معناتها توفقت من أول حصة، معناتها لقيت روحي عرفت كيفاش نسير النادي وخديت خبرة من النادي اللي كنت فيه أنا قبل. وكهو نعرف الكواليس اش فيها، ونعرف نسى كيفاش يخمو، نعرف كيفاش معناتها يحبوا شنو اللي يحبوا بالضبط في وسط النادي نتاع الغناء تو. وكاو قصدت ربي
0: والحمد لله
1: ومشيت الامور.
0: باهي. الاستاذه نادره مجدوب مشاركه في نادي الغناء يعقوبيات. الفكره هذه، فكره النوادي الموسيقيه وخاصه الموسيقى، هي تشبع الروح، تخرج ما فيك هكا من ابداع، وتخرج وحتى اللي ربما يقول لك انا راني مانيش مختص في الموسيقى، اما بالممارسه وبالكل يتعود على الموسيقى. أكيد. ويتعود على الابجديات نتاع الموسيقى. تفضل استاذ نادر.
2: بالطبيعه حاجه هايله برشا. نادي الموسيقى.
0: خلينا نتعرف عليك اكثر استاذ.
2: نادر مجدوب، استاذه تربيه تشكيليه.
0: متقاعدة. خلينا بطبيعتي
2: في فن آخر، هي كلهم فنون. دونك نادي الموسيقى مع أختي سونيا بن يعقوب حاجة هيلة برشا. تعرف توا الدنيا معناها ضغوطات الحياة وعباد متوترة
0: ضغوطات الحياة، يلزم واحد يخرج
2: حاجة تخرجوا منها، عرفت؟ دونك لقينا، أنا واحدة من الناس لقيت حل أني نكون مع
0: الفريق،
2: مع الفريق هذا حاجة هيلة برشا. أولا تعرفك على عباد، تتعرف على ناس،
0: تجربة حلوة،
2: تجربة حلوة برشا، مزيانة برشا. وفي كل حصة ديما تكتشف حاجة
0: جديدة
2: محلاها.
0: أستاذة سونيا،
1: حبيت نعقب معناتها على كلام نادرة. نادرة ما كانتش مغرومة جملة، معناتها خطيها الأمور هذه الكل جملة وتفصيلا، بشوية ولت معناتها ولت لها معناتها حاجة رسمية. نهارة الجمعة يلزمها تكون متواجدة، مش متواجدة في النادي.
0: نرجع للأستاذة سامي بن سلامة.
3: مرحبا. أهلا
0: بك، خلنا نعرفوا عليك، حتى أنت ظهرت الأستاذة.
3: لا أنا مش أستاذة الحقيقة، بتعرفي أنا صاحبة مشروع. عندي مشروع في سانتر فيل في تونس. هروب من ضغوطات الحياة، نمشي للنادي الحقيقة.
1: يحكي لها على
0: التجربة في النادي وكيفاش التحقت بالمجموعة. هو راهو الانخراط مع المجموعة سهل جدا، خاصة في المجال الثقافي والإبداعي، بالحق تلقى روحك كأنها عائلتك، معناها المجموعة اللي معك.
3: بيان سير والله. صرت ماما بالحق تلقاك تستنى، مخك مربوط، معناها كان بنهار الجمعة.
0: نهار الجمعة.
3: والله.
0: ماذا بيكم راهو نهاير آخر زادة
3: معنا. وكان زيدنا سونيا.
0: سونيا بن يعقوب زيدهم نهاير.
1: إن شاء الله. نهار
3: بعد منك. كان زيدنا سونيا. أنا واحدة من الناس نديكو نكتي مثلا 3 نهار الجمعة. نقول لهم هكا هوا توا ما عادش لا ملك العائلة لا

0: خدمة لحتى شيء، جست للنادي. الحقيقة نعملوا جو باهي برشا.
1: عندك برشا في النادي؟
0: عندي براتيكمون 3 سنين.
1: باهي ممتاز.
0: أي.
1: اكتسبت الخبرة في المجال الموسيقي.
2: وهي مغرومة.
0: أنا مغرومة من أصلي. كنت قبل وانا ايتيديونت كنت ديما نشارك في الـ في الـ
1: في التظاهرات
0: في في الفوايي، اما كنت ديما نمشي في الكورال ما نقعد من تالي ما نظهرش.
1: وتوا نصور في النادي
0: ديما القديم
1: بلاستيك
0: القديم تاو
1: نفكوا
0: على الاخر. يعني
1: اكتسبت صدقات
0: على الاخر. اي بالحق عالم الكلوب دي شون ما هوش مربوط لا بالخدمه، خاطر ديما العلاقات مع جماعه الخدمه تكون علاقات خاصه شوي مع نون بلو مع العائله، العائله تكون علاقات رسميه
1: علاقات العائله.
0: باركونتر احنا كي نجوا للكلوب نعملوا معناتها ريان كو لو ديفولمون، بالحق نلقاو الناس الكل كنا جايين على خاطر حاجه برك باش نتفرهدوا. لو وحده تعقب على وحده ولا وحده فهمت الناس كل جايه باش تتفرهد.
1: حتى توقيت معناها
0: بعد الخدمه،
1: بعد الخدمه ونهار جمعه في اخر الاسبوع تصبح نهار السبت مرتاحه واحد مرتاحه بالحق ماخذه معناها. أيوة. خرجت ماك ستريس نتاع الخدمه، خرجت من ضغط الخدمه. بك بين ظفرين الديفولمون اللي عملته في المعنادي الغناء. أيوة. تكون معناها الأجواء ترجع
0: نهار السبت نبدأ في فورمة جديدة. بالحق نبدأ بالحق والله قابلة كل شيء. نهار السبت نبدأ شيخة عاملة جو الحمد لله يا ربي.
1: أستاذة ثريا اللي يفرني أهل وسهل بك.
3: يعيشك مرحبا. يعيشك. أنا مدام ثريا يفرني أستاذة إنجليزية. دونك أنا فنانة في المادة متاعي وزدت الفن في في النادي. انا نحب نحكي على الناس اللي ما حضرتش اليوم. احنا معناتها نمثلوا مجموعه كبيره. نحب نقول لك اللي نادي يعقوبيات معناتها خاصه راهو عائلتنا الثانيه. سي اون دوزيام فامي بور نو. معناتها مجموعه من تسين ياسر نشبهوا لبعضنا، نحبوا بعضنا، عندنا لحمه كبيره برشا. تلقانا متجمعين في تلقانا متجمعين في المناسبات السعيده، وحتى في المناسبات معناتها الصعيبه تلقانا ايد في الايد نفرحوا الفرحنا ونناقفوا معناتها الصعوبات وضغوطات الحياه. دونك حتى اللي يدخل معانا جديد ما يحسش بالضغط، ما يحسش اللي هو جديد معناتها ندخله في الجو ديريكتومون. معناتها عن تجربه كل مامبر جديد يدخل معانا يحس روحه اللي بالحق هو في عائله كانه يعرفها
1: في عائلته.
3: في عائلته.
1: واصلا حتى الماده اللي درس فيها ماده اللغه الانجليزيه هي في حد ذاتها معناها بالحق حاجه محلاها. وديما بين ظفرين التلامذة ما نعرفش أنا كنت نحبها بارشا مادة الإنجليزية واللغات بالحق. لا اللغات بصفة عام الواحد يحب ديما يكتشف
3: وتلامذة يحب بروفيسور دونجلي سون كول معناتها هكا محبين للحياة
1: محبين للحياة
3: وياخذوا كل شيء
1: أريحية وهم للحياة وتحية لها الأساتذة كلها في
3: تحية لزملائي الكل.
1: أما في اللغة الإنجليزية فن فن اللغة والفن نتاع الموسيقى.
3: وأنا محظوظة في نادي يعقوبيات الحقيقة خاطر أنا عندي الفرصة أني نغني عربي ونغني أونجلي
1: هذا هو.
3: دونك قاعدة معناتها هكا نشفي في الهواية متاعي نحب الغناء برشا. والحقيقة ما لقيت اللي شوف انا نحب نحكي لك على نادي يعقوبيات خاطر انا جربت برشا نوادي بالحق. مش خاطر سونيا معناتها قاعدة ومقابلتنا ديجا معناتها كيفاش ولات عندنا لحمة كبيرة معناتها صحبة كبيرة برشا. ما نتقاسموا لي زانتيميتي تو. دونك نحب نحكي قلت لك على البنات اللي مش حاضرين خاطر بالحق كنا نشبهوا لبعضنا كنا كنا محلينا مع بعضنا كنا معناتها نفرحوا الفرح بعضنا.
1: تتقاسموا كل شيء
3: نتقاسموا كل شيء معناتها انا كي ندخل العائله الثانيه واني تري تري سبونتاني معناتها عندنا دي زانتيميتي محليهم جونا ان شاء الله انت تجي نستدعاوك باش تحضر لنا. وزيدا نحب نحيي العازفين نتاعنا زيدا اللي هما بمثابه الاخوات سي محمد وسي ايمن. معناتها الكل شوف هو الجو لو تو افي معناتها لو بارفي فهمت.
1: هذا هو مش نرجع للأستاذة سونيا بن يعقوب بديس. نادي يعقوبية قداش فيه توا العنصر النسائي؟
2: والله شو هو النادي الكلوب دو شون ما تجمش تحصر ديما النومبر خاطر مرة يبداو النومبر يكونوا حاضرين الكل، مرة يبداو فما شكون اللي غايب، مرة يتعبى برشا، أما ديما فما النومبر كلي متاع 30 مرة موجودين.
1: ممتاز.
2: أي وحبيت نعقب جوست على حاجة أخرى، اللي النادي متاعنا يتميز اللي فيه الأنماط العمرية الكل. تلقى من 25 حتى كش 70 سنة. والحاجة الحلوة اللي فيه اللي يتفاهموا مع بعضهم. الصغار مع الكبار تلقاهم متفاهمين مع بعضهم كما كانت تحكي مدام ثوريا، اللي يدخل للنادي ما يحسش بروحه براني توت سويت، معناتها يندمج
1: يحس روحه في العائلة
2: وتوت سويت، معناتها البنات الكل تفرح بيه والناس الكل. ما فماش واحدة معناتها دخلت للنادي ما قالت ليش عندي غي عندي قداش فيه النادي، بورتون هي أول حصة تلقاها جات للنادي. وحبيت زادا نقول حاجة أخرى كما قالت الأخت ثوريا، نحيي برشا برشا برشا برشا الأولاد معايا زادا العاسفين من اللي بديت الكلوب معناتها معايا، وعبارة على أخواتي مش معناتها عاسفين وكهو، نتفاهموا برشا مع بعضنا والحمد لله، ويتفاهموا برشا مع البنات ويخليوا البنات أليز ويوسعوا باله مع البنات، معناتها باش يحفظوهم باش يعلموهم جوست باش يعلموهم الطبقة والميزان وكهو، عندي لا سولفاج لا عندي حتى شيء
1: هو كهواية
2: جوست معناتها تتبع الميزان تبع الطبقة، لا وقف هوني لا كمل هوني لا، معناتها موسعين بالهم الحق متاع ربي على الأخر. فوالا ونحب نحيي البنات الكل، البنات الكل ما نجمش باش نجيب الناس الكل معايا
1: ان شاء الله مره هكا في مناسبه مرحبا بكم
2: كبدايه كاول مره، معناتها قلت خليني معناتها يعني انت معناتها قلت لي ما اكثرش من زوز انا جبت عيبه معايا
1: مرحبا
2: بكم خاطر عباره على اختي وكل اخواتي
1: مرحبا بكم
2: هذه عشره نتاع 25 سنه
1: ما شاء الله ما شاء الله ربي طيب عشرتكم
2: فوالا ان شاء الله ربي يوفق الجميع.
1: نسمعوا حاجه
3: نزيد إضافة لحقيقة خاطر احنا خرجنا من نادي الغناء والطرب الى معناتها دي زاكتيفيتي اخرين دوكو نعملوا رحلات
1: ممتاز
3: اي خرجنا سيدي بوسعيد احنا ما نعرفوش مليح دونك عملنا رحله مع مدام سونيا استكشفنا سيدي بوسعيد وحلاوة سيدي بوسعيد اللي برشا عباد ما تعرفهاش، مشينا بنزرت كيف كيف استكشفناها خاطر هي بنزرتية مشينا لشط الزويرة اللي انت قلت عليك في المالديف
1: في المالديف
3: غاس مدام سونيا ونادي يعقوبيات اللي استكشفنا معناتها المناطق هذية دونك ماهوش نادي غناء أكاهاو نادي استكشاف حياة.
1: يعطيكم الصحة بالحق فكرة باهية أستاذة سونيا بن يعقوب أنه هو نادي للغناء لكن النادي هذا يقوم بأنشطة ثقافية أنشطة سياحية هي علاش ليه فكرة باهية هي أما في المعناها
2: مش نقعدوا ديما في المحتوى مش نقعدوا ديما مرتبطين ببعضنا احنا حتى بعد الكلوب ما نشبعوش من الكلوب نمشي نعملوا أفتر تتسويت نمشي نتلاقاو في مقهى مش الكلوب الكل
1: مجموعه
2: اللي تنجموا نجم هما والديسبونيبيليتي نتاعهم ديريكت نخرجوا من الكلوب نمشيو للمقهى نزيدو نقعدوا نعطيو معناتها
1: استاذه نادره مجدوب خاطر لي انا متقاعده من استاذه فنون تشكيليه ليه متقاعدش انت اما ظهر لي بقيت تقري تقرا التجربه هذه والتجربه الاستكشافيه اكيد العالم ما بعد معناها التقاعد عالم جديد مليء بالنشاط والحيوية كيفاش تشوف معناها التجربة هذه تجربة الاستكشافات وتجربة السياحة الداخلية وبعد تونجي والسياحة الخارجية ربما
3: إن شاء الله
4: كيف أنا ما حسيتش روحي متقاعدة خاطر قعد ديما
1: نخدم على روحي
4: فوالا نخدم على روحي
2: مع عائلتي شدة معايا الكلوب
3: دونك مع عائلتي قاعده في سن صغير معناتها هي اختارت
4: تقاعد عملت تقاعد مبكر
3: تقاعد مبكر
1: وتفرغت للاجواء هذه اجواء الموسيقى واجواء الاستكشافات
4: فوالا سي سا دونك كيما قلت ماهوش نادي رسمي نمشي ونغنيو ونروح نو انا كي ندخل غادي داخله لدار عائلتي الكل. الكلنا كما قالت هي من اللي صغيره في العمر الكبيره ما نحسوش كفرق السن اولا ما بيناتنا. الكلنا براتيكمون شغل لا ميم لونغور دونت، معناها عندنا نفس الطموحات، نفس
1: نفس الاجواء،
4: نفس الاجواء الكل. ومش كي نروحوا من بعد اكاهو لا، فما نكلموا بعضنا لا او كور دو لا سيمين، معناها نطلب بعضنا نسالوا بعضنا، مش معناها مره في الاسبوع نمشي. وكما قالت هي مبرمجوا خرجات، معناها خرجات مبرمجوا
1: وتوسيف وحقيت الخرجات والرحلات وتستمتعوا بجمال تونس وبالبحر
4: والله والشمسة. حتى في الشتاء وفي المطر وكل نحبوا نعملوا حاجه نعملوها مبرمجوها الكل ببعضنا. وكما قالت هي حتى كيف يدخل واحد جديد معانا من اول حسد ومدخل
1: يندمج
4: ولا يندمج وخليه مع
3: هذيك قوه يعقوبيه الحقيقه اللي ما تلقاهاش بتاتر في دوتر جروب.
1: باه شنو نجمو نسمعو سنه
3: فردي ولا فردي ولا مجموعه؟
1: نغنيو مجموعه ثم فردي.
0: باه
4: سنه خليكم انتم.
1: شنو مش نغنيو تو
3: انتي سنه
0: انتي
3: لا انتي
4: انتوما انتوما
1: انا مش نتعصف عليكم نقول لك اعطينا ما هو انت استاذ اللغه الانجليزيه متغني
3: بالانجلي
1: نبدا به نبدا بالانجلي في انتظار تحضر سنه
3: فاجئني نبعد شويه على الميكرو لك
1: باهي ابقى غاديك
3: باش نغني شويه من ماي لاف ليونيل ريتشي اند ديانا روس. ماي لاف

0: to share all my love with you. Ici.
1: Bravo.
2: يعطيك الصحة. باهي نرجع
3: لسلام. إيه مش تغني فردي ولا أخذ لي أنا من قبل مغرومة بالغناء. مغرومة. تونسية.
2: بيه؟ بيه. أول تيمس غنيت في كلوب يعقوبيات غنية الأمينة فاخت جست نعمل مقطع من صغير بيه.

0: ماهيش بداية.
1: يعطيك الصحة سناء. مش نرجع لسونيا بن معناها النادي نشاط للنادي فقط أو تقوموا بعروض مثلا؟
2: والله مبدئيا مازلنا مع جوست نعمل حفلة اختتام في آخر السيزون. نعمل حفلة معناتها واليوم كنا بعد ساعات مرة نطلع كالكو في معناتها انديفيديال ومرة نجيب فنانين. جبت مثلا نجلة تونسية، جبت
0: هشام النجاتي،
2: جبت عديد من الفنانين باش يحيوا الحفلة. وعملت مرة ما انت طلعت البنات معايا غني وصولوا.
1: يعطيكم الصحة، ان شاء الله موفقين، بارك الله فيكم، وان شاء الله المرة الجاية
2: يعطيك
1: كامل الفريق على شلال الاستوديو تبارك الله، معناها يتسع للجميع.
2: يعطيك الصحة،
1: نكونوا حاضرين معاكم العازفين
2: وعلى
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
3: ميرسي على الاستضافه.
1: مش تحبوا تغنوا حاجه ديو مع بعضكم، حاجه تونسي؟ نختموا به
2: كحليت الله.
0: تحت الياسمينه في
2: الليل.

0: برافو،
1: يعطيكم الصحة، شكرا لكم، نورتونا.
2: محليك مدام،
1: يعيشك،
0: ما بحبش نروح هنا.
1: انا يعطيك الصحة، راني حبيتكم تكونوا حاضرين معايا الاسبوع الفارط نهار ثلاث. مدام سونيا عندها بنتها تعمل في رسالة ختم الدروس، ان شاء الله مبروك، ان شاء الله
2: ألف
1: ألف مبروك
0: خديجة.
1: خديجة
0: ألف مبروك لخديجة،
1: خديجة
0: فرحة أمها.
1: اي
0: والله
2: خديجة، نحطوا لك مبروك مبروك عبر الإذاعة.
1: امين،
3: مبروك مبروك عزيزتي.
1: ان شاء الله ربي ينجحها
3: وينجح
2: لكم، يعيشك يعيشك يعيشك،
1: وان شاء الله المره الجايه تكونوا حاضرين الفريق الكل
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك مدام سونيا بن يعقوب بديس، نورتنا.
3: ميرسي، فضلك.
1: شكرا استاذه نادره مجدوب،
3: يفضلك.
1: شكرا استاذه سناء بن سليمه. شكرا استاذه ثريا يفرني،
2: يعيشك يفضلك.
1: ومره اخرى مبروك خديجه،
3: شكرا لكم.
1: نسمعوا مبروك، وثم نواصل اللقاء مع ابراهيم الريحاني في الفقره الختاميه للبرنامج.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
0: راديو كولتورال نقطة بي ان.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟ وين أنت وين
0: هي؟ إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: التاسعة صباحا وسبعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نختم لقاءنا المباشر أغاني الحياة مع فقرة الطفولة والأسرة مع الخبير إبراهيم الريحاني. اليوم مش نتحدث على كيفية التعامل مع النتائج المدرسية، نتائج آخر السنة. أنا نقول شنية هي، احنا ننتظر نقول الثلاثي الأول أحياء، معناها ثم شكون ينجح بامتياز يواصل على هذا المنوال، المتوسط نحبه يوصل للامتياز، واللي النتائج متاعه لم توفق نحبه يوصل للمتوسط، وبعد معناها تمشي النتائج وتتحسن. بالنسبة للثلاثي الثاني أنا هذا إيش نقول، نقبلوا بالطبيعة النتائج المتعثرة، لكن نحبوا في معناها النتائج في آخر ثلاثي تكون مميزة باش نتفاديو اللي ماهوش وقت انه لا قدر الله الواحد يعاود العام. اللي نتائجه متميز واصل على هذا المنوال، المتوسط يقدم، واللي ربما تعثر شويه في الثلاثي الاول او الثاني نقول له ما نجمو نقبلو كان النجاح في الثلاثي الاخير. كيفيه التعامل مع النتائج المدرسيه، علاش؟ لانه الاوليه هاكم تشوفوا فيهم، معناها يخدم الولي، تعب عليك، يقري فيك، عاتي من جهده من وقته باش انت توصل وتنور عائلتك وتنور بلادك. سي ابراهيم اهلا وسهلا بيك.
2: صباح الفل والخيرات والمسابات مدام فاطمه ليك ولكل اوفيائنا على موجات اذاعه ثقافي.
1: مرحبا بيك. اذا كيفيه التعامل مع النتائج المدرسيه، انا قلت اللي في مخي سي ابراهيم، قلت ربما انه النتائج نتعاملوا معها في الثلاثي الاول نقبلوا، ربما الاوليات تقبل، لكن النتائج اللي دون المتوسط ويقول لك ليه راه المره الجايه يلزمك تكبس روحك ويلزمك تنجح في الثلاثي الأخير، وهذا آخر العام الناس تعبت، الإطار التربوي تعب أنه يوصل لك المعلومة ويقريك، والديك تعبين عليك يصرفوا تعبين ويحبوك توصل، وأنت زادة في حد ذاتك كتلميذ راك تحب توصل هكا ولا لا؟
2: بالضبط هذا صح مدام فاطمة لي في تقديمك الموضوع هذا، معناه أنت الحقيقة في كلامك تعكس كلام كل أم وكل بو قاعدين، خاصة الأم اللي تتعايش معها هالامتحانات دوما والنتائج متاعها، وباقي برشا انه نحكيه على الموضوع هذايا قبل ما نستقبل الاولياء النتائج المدرسية وكيفية التعامل مع النتائج دي. اهم حاجة ان نوضحوها في البداية في النقطة الاولانية، رأي النتائج المدرسية بالنسبة للصغير مثل محطة مهمة في حياة الابناء، والحاجة دي ما تختزلش قيمتهم وما تحددش مستقبلهم بشكل كامل، وهي بالنسبة للأولياء لازم نحطوها في المخ. رأي القيمة متاع صغيرك، رأي النتيجة باش يجيبها، رأي ما تختزلش قيمته، رأي قيمته كبيرة برشا عندكم وعند أي عبد، والقيمة دي لازم يحسها، ما يحسش معناها قيمته كان بالكن اللي باش يجيبه، معناها كان جاب حاجة باهية ولدي يعطي الصحة ومحليه، وكان جاب حاجة خايبة ولدي خايب ونغش عليه، ومش حتى كان على الغش عادي، هذا كنا عندنا العواطف متاعنا وكذا، اما كان الغش ذا يتحول الى اهانه ويتحول الى اقصاء ويتحول كذا، هذا مش مطلوب جمله واحده تو بعد نفسره بذلك. علاش نقول ما تحتاجش قيمته وما تحدش مستقبله؟ خلينا ناخذوا بعضنا اكزامبل باش نكونوا واقعيين، وانا بالنسبه لي ديما نستدل به اللي جاب لول على البكالوريا عم ناول، قال انا في مسار الدراسي ما كنتش من المتميزين، بعد وقت عملت اورينتاسيون والتوجيه نتاعي بعد ولا التميز اللي خذيت البكالوريا وكان لول على المستوى الجمهوري، وبالتالي المسار التعليمي هو مسار كامل يبدا من هو صغير للي يكبر، نصبروا على صغارنا ونصبروا على اولادنا، والمسار التميز لو يجيب تبعته بالفائده شخصيه صغيري والأمور النفسية اللي لازم تكون مستقرة وتوازنة، مش غيري نجم يكمل المسار الدراسي بتاعي متاعه ويكون موفق. وبالتالي خلنا نبدأ عند الحصول على النتائج الجيدة، نبدأ بالنتائج الجيدة، لابد أن نهنئه صغير نثنيه على الجهود متاعه قبل التركيز على الأعداد والمراتب. بعد ما تحكي
1: احنا من اول العام سي ابراهيم حتى قبل ديما وين تبدا السنه الدراسيه تكون حاضر معايا ونحكي وكيفاش باش نبداو السنه الدراسيه. لعبت في الصيف، مشيت للبحر، خرجت، مشيت للعائله، ثلاثه شهور عطله، كي نرجعوا رانا مش نرجعوا للقرايه، رانا مش نكبسوا رواحنا باش ننجحوا وباش نوصلوا للحاجات اللي نحبوا عليهم. زاده ما نخلوهوش الصغير معناها هاكا كان قرا قرا ما قراش ما قراش، لا رانا عندنا اهداف في حياتنا وكل الاهداف هذوكم نقولوهم من اول العام ونعاودوهم في الثلاثي الاول والثاني والثالث، معناها وديما نعاودوا نفس الموضوع اللي هي اهدافنا انه نكونوا متميزين ونمثلوا بلادنا في احسن تمثيل، وكذلك معناها ننجحوا باش ننجحوا في حياتنا وحياه ونفرحوا والدينا زاد هما اللي تعبين علينا.
2: بالضبط صح، وانت تتذكر ديما كنا قبل نحكيو على التخطيط ونحكيو على الاهداف ونحكيو على حاجه، وذي الفرق هوني في التربيه اللي نعم. تقوم على التخطيط وتقوم على البرمجه وتكون وصغير يبدي يتبع معايا في الاهداف نتاعو وفي الحاجات اللي رسمناها. كما قلت لك اليوم نحن اليوم نحكيو على النتائج المدرسيه، نهنئ الصغير ونثني عليه على المجهود نتاعو. قبل نحكيو على الاعداد لانه ساعات البو والانتظارات بتاع البو والأم، جاب 17 جاب 15 تولي تلوج على 18 و19، جاب 18 و19 لم تلوج على لو، تنسى المجهود اللي بذله الصغير، وذي من الأخطاء الواردة اللي لازمنا نوضحها من أول مرة.
1: نعم.
2: يعني وكأن ولدي نقارنه بك الصغار الأخرين كذا، يا أخوي جاب معدل باهي نسنيه على المجهود، يعطيك الصحة يا بابا، يعطيك الصحة بذلت مجهود كبير، نحب نشجع كنت على قدر ثقة لعطيتها لك. خلي نعم. يسمع، خلي يسمع أم وبو يحكي على حاجة تلي، وبعد بابا أنت حسب رأيك كان خدمت أكثر، قديش كنت تنجم تجيب؟ يقول لك نجيب كذا، أوكي طاو قدرة ربي طاو عارفش نتفرد وكذا، كما قلت تبليك طاو نعمل مخطط كيفاش نوصله لك النتائج هذوكم، هكي يحس صغير بقيمته. نشجع على مواصلة الاجتهاد ومحافظة على التوازن النفسي نتاعه، نتجنب المقارنة بالآخرين حتى ما تحاولش النجاح هذا مصدر ضغط، والاحتفال بالإنجاز بطريقة تعزز الثقة بالنفس. هات نحكي طبعا النتائج دون المأمول، نستقبل صغيري بهدوء ونتجنب اللوم والتوبيخ ونركز على فهم أسباب الصعوبات. تبيل فايدة كيما الطبيب تبدأ أنت مريض، أعطيني أخويا مناش أنا مريض، ما تعطيليش الدواء ديريك فهمني، وبالتالي صغيري زاد محتاج لذيك نحكي معاه ونحكي مع بعضنا وخلي يفسر لي هو شنو الصعوبات بابا اللي خليك النتائج تجي هذيك، ما نجمش تفسر لي انا نعرف لي انت حبيت كذا، ما كان صغيرك يبدي يفسر لي في المشاكل والاشكاليات وكذا، ولا الوقت ذاك يبحث عن اسباب بقدرة ربك يلقوا عليهم نعاونهم، نحاول نساعد صغيري على تحديد نقاط القوه ونقاط تحسين. مثلا نقول لك بابا امي راني انا نقص في المواد العلميه، راني في المواد الادبيه لاباس، في المواد العلميه راني شوي باي، اوكي تو في السيف نخدمه على الحاجه دي، وبالتالي نحطوا خطه واقعيه باش نتداركوا ونتطوروا ونعدوا ثقه. ديما نحكي معاه انا عندي ثقه في ولدي، راهو ما يسالش ديما حتى نعيشوها، اما ولدي نعرف اللي عنده بلغتنا نحن نقولوه بالدرجه عندك قليب، ونعرف عندي ثقه في ولدي باش تتجاوزها. ونصائح الأولياء كنحبوا ردوا بين نقارنوا ما بين الصغار والأبناء ما بعضهم والزمان، نهتموا بالجهد المبذول، كذي ولدي بذل مجهود وتعب وشقاء وكذا اللي كيفيد النتيجة تتبدل.
1: نعم.
2: تتبدل لاستماع المشاعر الصغير والمخاوف نتاعو، بتعاون مع المؤسسة التربوية.
1: احنا بطبيعتنا اكل مرافقة اليومية سي ابراهيم، المرافقة اليومية للصغير، ونعرفوا راهو الصغار حتى في عمر صغير معناها في الابتدائي وكل يبدا هكا يتخلق شوية من القراية، يقول لك برشا قراية برشا دروس، لا احنا اكل مرافقة اليومية ونسألوا عليه ويمشي للنوادي الرياضية والموسيقية والمسرحية معناها والثقافية وغيرها، يبدل ربما من يخرج شوية من إطار الدراسة ديما هكا في آخر الأسبوع ولا في وقت معين خارج الدراسة، وإحنا ديما أكل مرافقة اليومية والنصيحة. وبصراحة في النتائج الأخيرة من نجمو ننتظروا كان النجاح هكا ولا لا في الثلاثي الأخير؟ ما نجموش نربو حاجة أخرى هكا ولا ليه؟ احنا تعبنا عليكم احنا تعبين عليكم وانتم زادة تعبتوا عام كامل تقرأ وثم إطار تربوي زادة هو كيف كيف معناه ساهر على يعني على التدريس وعلى انكم تكونوا ناجحين ومتميزين. هم النجمون قبلوا كان في الاخر كان النجاح هكا ولا لا؟
2: أكيد بدأ فاتمة من سبحان ربي.
1: أما هناك إخفاقات على غالب العام اللي بعده ولا غالب مانيش ما مش نفرض عليه. أما احنا دي ما ننتظروا الأولياء دي ما ننتظروا في الحاجة البيه.
2: أهم حاجة نقولوها النتيجة المدرسية هي صورة على أدائكم في فترة معينة مبين للصغيري مش حكم على قدراتكم وقيمتكم. كان نتيجة جيدة يعطيكم الصحة نواجه الاجتهاد وكان أقل مما تمنيتم في مقدمتي.
1: إن شاء الله اللي جاي خير
2: التعلم والتطور وكل نجاح كبير يسبق تحدي تعثر وكان فما تعثر نحاولوا بالإرادة وبالعزيمة نتجاوزوه نفرحوا بالنجاح نتعلموا من التعثر وفي الحالتين رانا لازمنا نواصل التقدم ونقدموا بالصغيرات
1: ما نقفوش. هذا هو شكرا ليك سي إبراهيم
2: نكملوا مسارهم الدراسي.
1: عايشك شكرا ليك سي إبراهيم الريحاني على كل هذه التوضيحات في موضوعنا اليوم النتائج كيفية التعامل مع النتائج المدرسية. وصلنا السادة المستمعين إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة أجمل تحية محمد أمين أبو بكري في الهندسة التقنية مريم مناع في البث المباشر عبد اللطيف الحاج في الديجيتال كذلك كوثر موريا على اليوتيوب والزميلة هند الرحموني. هذه أجمل تحيات فاطمة الرزقي. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة تونس الثقافية. كل المداخلات موجودة على صفحة الفيسبوك وعلى مختلف المحامل. مرحبا بكم.
3: أغاني الحياة.
4: أغاني الحياة.
5: غني الصباح جديد غني غني غني غني.
4: أغاني الحياة.
6: غني غني غني.
3: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال وفي الروح تبقى الظلال ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي. أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
5: راديو كولتورال نقطة .com.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
8: بالتعاون مع التلفزة الوطنية، إذاعة تونس الثقافية تقدم لكم أثر الفراشة. أثر الفراشة، إعداد وتقديم
9: إيهاب الشاوش،

0: سيارات سيتم عرضها للبيع علنيا في غضون أسابيع،
1: التي تضم 3 سيارات نادرة جدا، بينها سيارة القائد العسكري الألماني الشهير رومل التي قادها أثناء معركة مارث خلال الحرب العالمية الثانية.
2: الخبر هذا ما تعداش وكأن شيئا لم يكن. المسألة تتعلق بأحد السيارات اللي استعملها ثعلب الصحراء إيرفين رومل خلال الحرب العالمية الثانية اللي دار جزء منها في تونس. هي ما هيش سيارة عادية، بل تمثل الذاكرة المشتركة لكل من شارك في المعارك والمواجهات، من الأهمال إلى الصيانة ثم باتجاه أروقة المتحف العسكري لخط مارث. هي رحلة غريبة تحمل كل المفاجآت، لكنها تبقى رحلة جديرة بالاكتشاف في أثر الفراشة.
3: أثر الفراشة.
2: كرهبة الإشارة اللي استعملها ثعلب الصحراء هي زاد المثال الحي لكل أطوار حالة الحرب في شمال أفريقيا، من عملية الشعلة مرورا بخط مارث وصولا إلى المتحف العسكري لخط مارث، بل إنها ترجع حتى إلى معركة العالمين بمصر.
4: بعد هزيمة فيلق أفريكا كوربس الألماني في معركة العالمين، بدأ إيرفين رومل رحلة تراجع طويلة حملته إلى تونس. في هذه الأثناء كانت عملية الشعلة قد انطلقت في نوفمبر 1942، حيث نزلت قوات الحلفاء في المغرب والجزائر. وجدت قوة المحور نفسها بين فكي كماشة، البريطاني مونتغومري يضغط من الشرق والأمريكان يزحفون من الغرب.

0: حملة تونس ما يسمى أو تونس في أتون الحرب العالمية الثانية كانت منعرجا مهم ومهم جدا، ويعني قدمت أطروحة الدكتوراه في هذا الموضوع، وهي أؤكد لكم أن لا دراسة الحرب العالمية الثانية بدون المرور على المعارك الكبرى والجنرالات الكبار الذين قادوا المعارك هنا. يعني فقط لنستذكر أن أكثر من 500 ألف جندي تواجدوا على أرض البلاد التونسية لمدة 6 أشهر.
1: تم تطويق جيش المحور من طرف الجيش الثامن البريطاني الذي لاحقه من جهة الشرق، والجيش الأمريكي الذي سبق وأن قام بعملية إنزال في المحيط الأطلسي لوبيراسيون دوبتورش، عملية المشعل، والجيش الأول البريطاني الذي قام بعملية الإنزال في الجزائر.

0: انطلقت معارك دامية للتحكم في الجغرافيا، واستعملت فيها جميع الأسلحة، التكتيكات والخبرات. وفي محاولة يائسة لكسر الطوق، شن رومل هجوما مضادا ساعقا في ممر القصرين. واجهت دبابات بانزر وتايجر الألمانية الفيلق الثاني الأمريكي بقيادة الجنرال فريدانديل. كانت هذه أول مواجهة مباشرة بين الأمريكان والألمان، تكبد خلالها الجنرال فريدانديل هزيمة كبرى. رغم النصر التكتيكي لرومل، إلا أن التفوق الجوي للحلفاء ونقص الإمدادات أجبره على الانسحاب نحو الجنوب التونسي.
1: الأمريكان وعندما أتوا إلى تونس كانت أول مواجهة عسكرية معهم في الحرب العالمية الثانية مع الألمان في معركة القصرين، يعني قوة أمريكية أمام القوة الألمانية.
2: الماريشال رومل من أعظم المعارك اللي خاضها في تونس كانت القصرين باس، القصرين اللي هي كانت من أكبر خسائر تكبدها الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية، وكان وبعدها هي تم تغيير كامل القيادة الميدانية. جنرال بيتون تم إرساله إلى تونس بعد الهزيمة القصرين باس.

0: بينما كان الشمال يغلي كان الجنوب يرتكز على سد منيع وهو خط مارث أو ماجينو صحراء اللي يعود تاريخ إنشاؤه إلى الفترة ما بين 1936 و 1940 من قبل الجيوش الفرنسية لصد الإيطاليين. لكن رومل حولوا إلى قلعته الحسينة. هذه القلعة مهيش باش تصمد برشا أمام تكتيكات مونتغومري.
1: استندت قوة المحور إلى خط مارث أو ماجينو الصحراء، وحاول مونتغومري اختراقه جبهويا، لكنه فشل أمام استماتة الدفاعات الألمانية. هنا لجأ مونتغومري إلى الخطة البديلة. أرسل مونتغومري الفيلق النيوزيلندي في عملية التفاف واسعة عبر الصحراء الوعرة متجاوزاً جبل طباقة، وتمكن النيوزيلنديون من اختراق ثغرة الحامة في مناورة جريئة. أجبر هذا الضغط قوة المحور على الانسحاب لتبدأ نهاية وجودهم في الجنوب التونسي.
2: خط مارث مثلاً هو يجمع ما بين الجبال الصحراء والبحر، يعني نادراً ما نجد هذه الطبيعة. وكيف أن هذه التكتيكات ومع وجود خط ماجينو، لأن خط مارث يسمى خط ماجينو الصحراء والذي بني في فرنسا بين فرنسا وألمانيا بطول 750 كيلومتر بين 1928 إلى 1940. فرنسا فكرت نفس الشيء باعتبار التهديد الإيطالي الذي يمكن أن يأتي من ليبيا بعد احتلال ليبيا 1911، وتهديد موسوليني بعد صعوده إلى الحكم 1922 بأنه يريد استرداد لاكورس كورسيكا جيبوتي وتونسية وتونس. فبالتالي ميزان القوة عدة وعتادا ورجالا وحتى الروح القتالية، يعني كان من الصعب أن تبقى هذه الجبهة يعني دائمة.
1: بينما كانت الجبهات تشتعل والصحف العالمية والتونسية تتابع أطوار الحرب، كان الجنرال الفرنسي فيليب لوكلير قائد قوات فرنسا الحرة يزحف بقوته من تشاد عبر قلب الصحراء الكبرى لآلاف الكيلومترات. التحم لوكلير مع الحلفاء في الجنوب ممهدا الطريق للنصر النهائي في تونس في 13 من ماي 1943.
3: ماريشال رومل من العالمين إلى خط مارث عمل انسحاب تكتيكي بالقوات متاعه، ونجم يحافظ على عدد كبير برشا من القوات متاعه في وضع تقريبا مستحيل. الجيش الألماني في الوقت هذاك كان يناور أغلبيته بالدبابات في بانزر ديفيزيون. الدبابات من غير حماية من بالطائرات ما نجم يعمل حتى شيء. رومل ما كانش يحكم في الاسباس ايريان اللي فوقه، لانه لي بريتانيك ولي امريكان معناتها حقوا لا سوبيريوريتي ايريان، وكانوا هما اللي يبادروا في الاجواء. نجم يوخر، نجم يستغل التيران باش يربح وقت، لانه رومل بربح الوقت هذاك نجم انه يمنع العدد الكبير من القوات نتاعو.
4: ولكنه لم يقود معركه مارث لأنه غادر تونس يوم 9 مارس، قام بالتحضير لها ولم يقودها، حيث تم تعويضه بالقائد العسكري الإيطالي الذي يتمتع بخبرة كبيرة في القتال على الجبهة الروسية.
1: بلغت خسائر قوات المحور في هذه الحملة وحدها قرابة 40 ألف قتيل وجريح، واستسلام ما يزيد عن 250 ألف جندي ألماني وإيطالي. وعلى الضفة الأخرى دفع الحلفاء ثمناً باهظاً لانتزاع هذا النصر، حيث سقط في صفوفهم أكثر من 70 ألف بين قتيل وجريح ومفقود، وتعرضت المدن الكبرى لدمار هائل في بنيتها التحتية واقتصادها نتيجة القصف المتبادل.
0: انتهت الحرب رسمياً في تونس في 13 ماي 1943 باستسلام قوات المحور في الوطن القبلي. تم أسر حوالي 250 ألف جندي من قوات النخبة الألمانية والإيطالية، وهو ما وصفه البعض بتونسغراد تشبيها بستالينغراد. ولكن بعد هذا الدمار وهذه الحرب يبقى الأثر المادي الوحيد المتواجد هو المتحف العسكري لخط ميرث وسيارة الإشارة لثعلب الصحراء رومل.
1: وسط هذا الحطام العظيم برزت قطعة تقنية فريدة، سيارة الإشارة بوبل فاجن. هذه النسخة الخاصة كانت مكتب رومل المتنقل مزودة بجهاز لاسلكي وهوائي عالي الحساسية لإدارة فيلق الصحراء. السيارة اللي نشوفوها اليوم خضعت لعملية ترميم دقيقة في تونس. سنوات من العمل وسط مئات الصور والمخططات والبحث المضني عن قطع الغيار باش تستعيد فيها شكلها الأصلي بتلائها الصحراوي ومقاعدها الجلدية البسيطة لتتحول من أداة لإدارة الحرب إلى أيقونة تاريخية.
3: هي كسيارة عسكرية تنتمي للحقبة هذيك، عندها أهمية تاريخية، هذا واضح. كانت في حالة مزرية للأسف، لأنه تم تنقلها في عدة وضعيات مختلفة، حتى من نوعية الطلاء واللون اللي كانت عليه ما هوش اللون الأصلي. لكن بين مهندسينا وبين خبرائنا في التاريخ تم الاتفاق أنه فما أهمية للسيارة هذه، والأهمية هذه تأكدنا منها أكثر بالمعاينة الميدانية للسيارة أول ما جت للوحداتنا وورشاتنا المركزية في مؤخرة السيارة، وين موجود المحرك، موجودة تخوا بلاكسيناليتيك. لي تخوا بلاكسيناليتيك هذم هما تباعا بلاكسيناليتيك إنيسيال دو فولكسفاجن اللي فيها البوياخ سنة الصنع 1941 بنيميرو شاسي برقم تسلسل واضح، اللي هو يمكننا من طلب التعرف عليها في سجلات المصنع الرسمية. البلاك الثانية هي بوش، تعطي فكرة على كل ما هو إكيبمون إلكتريك تم استعماله في السيارة هذيك، وبالسيجل متاع بوش تعرف اللي هي ريال مو تنتمي للحقبة هذيك، لأنه السيجل بيدو تبدل في في في على سنوات. وخاصة البلاك الثالثة اللي هي أهم برشا هي لشركة أمبي بود بريسفيرك، اللي هي شركة ألمانية مازلت موجودة إلى حد اليوم في برلين، والمهمة الأساسية متاحها كانت ما يعبر عنه تويكة بالتونينج. السيارة تم تصليحها بورشات الإدارة العامة لدجاج الوقود بالمركز العسكري للتكوين المهني من طرف تقنيين ينتميوا للإدارة العامة، وخاصة وليدات اللي ينتميوا للمركز العسكري للتكوين المهني بفندق جديد. تم تقسيم الأعمال سو فورم دو مودول، إلكتريسيتي، موتوريزاسيون، تولري بانتور، كاروسري وغيره، وربطنا هكاك نجمنا نضغطوا على التكاليف، وفي نفس الوقت أنه ينشاركوا فيها تلامذة اللي يقول نهار آخر أني شاركت في ريستوراسيون تاع سيارة تاريخية. موجود عندنا سيارات اللي هي يتم استصفائها كقطع متحف أو لقطع للزينة في وسط الثكنات متاعنا. تم مراسلة القيادة، سمحت لنا بأن نستعملوا محرك كان موجود في معدة موجودة للزينة، وهو محرك تم إعادة توظيفه، التفكيك الكامل متاعه وتصليح ما يجب تصليحه، من بعد تركيبه على سيارة واستعماله ونجح. وهذا اللي كان في سيارة. سيارة تويكا فيها محرك ثاني لكن في نفس الحجم، الريسبكت لاركتيكتور نتاع السيارة هذه.
4: تعتبر هذه السيارة قطعة متحفية نادرة تؤرخ للعديد من الوقائع والأحداث التي عاشتها تونس، حيث أصبحت اليوم ضمن الذاكرة المشتركة بين تونس والعديد من الدول الأوروبية. هذه السيارة تم ترميمها بورشات الجيش الوطني.
0: توصف المعارك اللي دارت في تونس بأنها معارك متحركة، في حين نلقاه في خط ميرث الآثار التحسينات الحية وكل ما يدل على أنه فما حرب تمت في هذا المكان. لذا فإن تخصيص متحف خاص لخط ميرث يعود إلى أن المعركة مستقرة، وهو أيضا الذاكرة الحية لمختلف الجنسيات اللي شاركت في الحرب.
1: اليوم في متحف خط مارث العسكري تقف الكوبل فاجن في سكون مهيب محاطة بمدافع أيتاي الإيطالية وخرائط العمليات. المتحف ليس مجرد جدران، بل هو خزانة لذاكرة الأرض التي شهدت نهاية أسطورة ثعلب الصحراء وبداية تحرر إفريقيا. هنا تصمت المدافع وتبقى القطع الأثرية تروي للأجيال ثمن السلام. هنا خلف الجدران ووسط الجبال الوعرة نجد بقايا مجن الصحراء، حصون، مراكز القيادة ونقاط المساندة وغيرها من النقاط اللي تبنت بالإسمنت المسلح ولم يتبقى منها غير الذكريات. على بعد كيلومترات قليلة من مدينة جابس حيث كانت المدافع تزلزل الأرض، ينتصب اليوم متحف خط مارث العسكري اللي تم إنشاؤه في 1994 ليس لتمجيد السلاح، بل ليكون حارساً لذاكرة الأرض اللي خضبتها الدماء من جنسيات مختلفة.

0: على مجموعة من الصور لمختلف القيادات التي خاضت المعارك على أرض تونس خلال الحملة العسكرية المذكورة. يحتوي أيضا على العديد من الخرائط الإلكترونية التي تحدد مسارات المعارك خلال الحملة على تونس. يحتوي أيضا على العديد من قطع الأسلحة مختلفة الأنواع والأشكال والمهام التي تم استخدامها من طرف دول الحلفاء وكذلك دول المحور على حد السواء. يحتوي أيضا على سيارة عسكرية ألمانية الصنع.
1: تتوزع في أروقته أسلحة ومعدات أصلية من مدافع أيتاي الإيطالية المضادة للطائرات للألغام الألمانية، وصولا إلى أزياء الجنود التي تآكلت أطرافها بفعل الزمن، وحتى بعض الصور التذكارية. تتجاوز أهمية هذا المتحف حدود العرض العسكري، فهو يمثل الذاكرة الجماعية للشعوب التي اشتبكت فوق هذا التراب. إنه المكان الذي يلتقي فيه الأحفاد ممن شاركوا لا ليتذكروا العداء، بل يتأملوا عبثية الحرب. هنا وسط صمت القطع الأثرية يدرك الزائر أن البطولة الحقيقية ما كانتش في إطلاق الرصاص، بل في القدرة على تحويل خنادق الموت إلى متحف يحكي للأجيال القادمة أن السلام هو أعظم انتصارات البشرية.
2: جميع المعارك التي وقعت في البلاد التونسية هي معارك ما نسميها متحركة، لا يمكن أن تجد لها أثر. يعني كان مشي لك اليوم مجاز الباب لن تجد شيء في مجاز الباب، لو ذهبت إلى القاسرين يعني مع المعلم الموجود الصغير لكن لا تجد أثر. بينما المعلم الوحيد المادي الملموس هو خط ميرف، لأن البناء موجود، يعني الثكنات، حتى مكتب رومن، مركز رومن، مركز قيادة في رومن موجود إلى اليوم وزرناه. يعني منذ سنتين حملنا معنا 4 سفراء بمثابة 80 سنة على حملة تونس، ستجد مركز رومن يبعد 15 كيلومتر على المتحف، تحولنا إليه وهو موجود إلى اليوم. يعني هو خط يشهد بأثاره المادية وببناءاته كل ما هو موجود على مستوى العسكري. فمتحف ميرف باعتبار أن المعركة هي كانت معركة مستقر، معركة كما فيردان في فرنسا بالضبط. يعني لدينا الأثار المادية، لدينا الأنفاق، لدينا الترانشي، عندنا كل شيء موجود في ميرف. فبالتالي هو تجسيد بكل وضوح لأثر المادي الوحيد لهذه الحرب، باعتبار دون اعتبار المقابر. المقابر تلك هي لذاكرة الجنود الموتى، ولكن للعمليات العسكرية هي أكبر شاهد على هذه الحرب العالمية الثانية.
0: مواكبة للتطورات الحاصلة في هذا المجال على المستوى العالمي، عرف المتحف العسكري لخط ميرف الدفاعي نقلة نوعية في مجال العرض المتحفي. تمثل ذلك في التهيئة في العمق على مستوى الهيكل الخارجي، على مستوى البنية التحتية، بتوسيع فضاءات للعرض، بتغليف للجدران، بإنارة عصرية ومتطورة، إضافة إلى توفير العديد من التقنيات والآليات والوسائل الضامنة لعرض متطور وجيد. إضافة إلى ذلك فقد تم تعزيز المتحف بالعديد من القطع المتحفية النادرة التي تؤرخ لعدة وقائع تندرج ضمن الذاكرة المشتركة بين تونس والعديد من الدول الأوروبية.
1: تنتهي الحكاية هنا بين رمال ميرف وتفاصيل الكوبلفاغن المرممة. لم تكن تونس مجرد محطة عابرة في الحرب العالمية الثانية، بل كانت المختبر الذي صاغ نهاية النازية في إفريقيا. سيارة رومل ومتحف ميرف ليس مجرد أطلال، بل هما تذكار دائم بأن التاريخ مهما كان دمويا يمكن صيانته.

0: وترميمه ليصبح درسا في الحياة. لكن نذكر زادا اللي الحكاية انطلقت من تقرير الأخبار اللي لفت انتباه مصالح المحافظة على التراث العسكري بوزارة الدفاع الوطني، وقامت بإعداد البحث التاريخي وتابعت الإجراءات الإدارية اللازمة لوضع السيارة على ذمة المتاحف العسكرية التونسية.
1: هذه السيارة تم الإعلان عنها في القناة الوطنية ضمن الأملاك المصادرة، طلبت بها وزارة الدفاع حتى تكون على ذمتها وتحت تصرفها لتقوم فيما بعد بعرضها بالمتحف العسكري لخطمارث الدفاع باعتباره يهتم بمرحلة الحرب العالمية الثانية.
2: قانونيا وزارة الدفاع الوطني بحكم القانون 35 سنة 86 تتعهد بكل المنقولات وكل ما له علاقة بالتاريخ العسكري، وهذه سيارة عسكرية واضح حتى في الريبورتاج اللي تم تمريره في شريط الأنباء، واضح أنها سيارة عسكرية. بعد ما تم استصفاء السيارة وبعض الخبراء العسكريين من اللي شافوا سيارة عرفوا أنه تنتمي لحقبة معينة تاريخية اللي هي الحقبة اللي الأربعينات وين لدوتش أفريكا كوربس كانت موجودة في شمال أفريقيا إلى حد انسحابها في إيطاليا. السيارة هذه تنتمي للحقبة هذيك وتم استعمالها في الوقت هذاك، وسيارة عسكرية دو فاكتو يلزم أنها تدخل ترجع بالنظر لوزارة الدفاع الوطني ومن بعد يصير فيها عدة إجراءات قانونية أخرى. تم سنة 2016 مراسلة وزارة المالية، مراسلة السيد وزير المالية بصفته رئيس اللجنة الوطنية للمصادرة، تم استصفاء السيارة لفائدة وزارة الدفاع الوطني، نقلها للورشات المركزية للإدارة العامة للدجاج والوقود بفندق جديد.
0: وهكا كانت سيارة كوبل فاجن هي بوصلتنا التي عبرت بنا من غبار العالمين وصولا إلى هزيمة فيلق إفريقيا في تونس، رحلة بدأت بمحرك ألماني صاخب في قلب المعارك وانتهت بسكون مهيب في رواق متحف خط مارث العسكرية.
3: تبقى تونس الشاهد الأكبر على تحول مسار التاريخ. القضية ما كانتش مجرد ساحة حرب، بل كانت مدرسة في الاستراتيجيات ومتحفا مفتوحا يحرس الذاكرة الحية للشعوب. اليوم يقف المتحف العسكري لخط مارث مش كرمز للحروب، بل كذكرى لانتصار الذاكرة الوطنية وذاكرة الشعوب على النسيان. إلى اللقاء.
4: بالتعاون مع التلفزة الوطنية إذاعة تونس الثقافية تقدم لكم أثر الفراشة. أثر الفراشة، إعداد وتقديم
5: إيهاب الشاوش.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
0: راديو كولتورال نقطة بي إم.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟
3: وين أنتي وين هي؟
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: أنغام من كل مكان.
9: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
9: مع مروان البدوي،
1: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
10: الصديق كلمة جميلة نحبها جميعا ونحتاجها جميعا. قد تختلف مقاصد الأصدقاء في حياتنا، لكنني أتحدث عن ذاك الصديق الذي يحبك لأجل الحب، يحبك في الله ولله، يحبك لأنه يرى فيك الصلاح، يحبك لأنه يريد أن يكون صديقا لك في درب الخير، يحثك على الخير ويريد أن يرافقك في درب الخير. إن رأى منك الخير شد على يدك، وإن رأى منك الزلل نصحك وقومك بأجمل أسلوب. صديقي، شكرا لوجودك في حياتي، شكرا إلهي أن أنعمت علينا بأصدقاء رائعون نحبهم فيك ويحبوننا فيك. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين.
1: أنغام من كل مكان.

0: الصديق الحقيقي إذا اقترب منك منح، وإذا ابتعد عنك مدح، وإذا ظلمته صفح، وإذا ضيقت عليه سمح. صديقك الحقيقي من يفهمك بلا كلمات، ومن يصدقك بلا أدلة، ومن ينصحك دون جرح، ومن يحبك بدون شرط. إنسان بلا صديق وردة بلا رحيق.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: من غضب منك ولم يفعل بك شرا تره صديقا لك، فالغضب يفضح طينة البشر.
1: زمان بس مش زمان، ألف ليلة وليلة. زمان وقت الطفولة الحلوة وأيامنا الجميلة، كان عمري 10 12 مش أكتر من كده.

واللي داخل واللي أجل واللي أخد الإعفاء دغري والمعاد الفيزا سجل كبرت الدنيا علينا والمكالمة بالمعاد أصل فلان هاجر لكندا وفرق التوقيت بالساعات هما اتنين تلاتة بقيوا في الوصال والاتصال ونقول الدنيا

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
8: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
9: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
2: اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع الكوبي أم يقدمان هذه السلسلة، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون،
10: من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. البحث والإخراج رأفت بني سلامة ومحمد الرحاحلة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة.
11: من عاصمة خوارزم وفي قلب آسيا الوسطى، نقف اليوم أمام عقل موسوعي كان سابقا لعصره، عقل جمع بين دقة العلم وعمق الفلسفة، وسعى إلى فهم العالم كما هو لا كما يروى. في خوارزم كما عرفت البشرية الخوارزمي، عرفت أيضا عالما آخر حمل الاسم نفسه لكن بعقل اتسع للفلك والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة المقارنة. قيل عنه إنه من أعظم الشخصيات العلمية في التاريخ، ولقب بطليموس المسلمين. إنه أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني.

0: ولد محمد ابن أحمد البيروني سنة 973 للميلاد بمدينة كاث في إقليم خوارزم، أحد أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي آنذاك. نشأ في بيئة كانت العلوم فيها لغة يومية، حيث الحساب والفلك ورصد النجوم جزءاً من حياة الناس لا ترفاً فكرياً. قيل إن أباه كان موظفاً في بلاط خوارزم شاه، توفي وتركه صغيراً فتولت أمه رعايته. ومنذ صغره أبدى البيروني شغفاً استثنائياً بالمعرفة. كان يتمتع بروح فضولية تعشق البحث والرسم، فتعلم الرياضيات والفلك في سن مبكرة، ولم يكتفي بما يدرس بل كان يسأل ويقارن ويجرب. هذا الفضول المبكر سيشكل لاحقاً جوهر شخصيته العلمية، ويجعل منه عقلاً لا يقبل المعلومة دون تمحيص ولا الحقيقة دون برهان. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا للبحث أكثر في شخصية البيروني الذي نبغ في الفلك والرياضيات والجغرافيا وأتقن اللغات وبرع في الترجمة.
1: أحيانا الظروف الحياتية تجعل من الإنسان قريبا لشيء ومهتم بشيء للظروف نفسه. يقال أنه كان من أسرة فقيرة جدا، ووالده توفي مبكرا وكان صغيرا، وكانت أمه التي تجمع الحطب والأعشاب من أجل أن يعيشوا هذه الحياة. تالي هو أصبح يعني يهوى الأعشاب لأنه يعني تعايش، لأنه كان جزء من معيشتي على هذا الأمر. حتى يقال أنه تقابل مع أحد العلماء اليونانيين، عرض عليه هذا العالم اليوناني أنه يعلمه وأن يتكفل بمصروفاته. عرفوا على هذه النباتات وعلى هذه المعادن وعلى أشياء كثيرة في هذا السياق باللغة اليونانية، بمعنى جعل يصنف له هذه العلوم تصنيفا معرفيا. يقال أنه طبعا هذا نقطة، ونقطة أخرى يقال أنه كان على درجة عالية جدا من الذكاء، بحيث أنه كان يستوعب كل ما يمر عليه يعني المرة الأولى. هذا الأمر هو الذي أدى به إلى أن يكتب في كل شيء تقريبا.
2: يا محمد، ما لك يا ولدي تكثر التمعن بهذه النباتات كمن يراها لأول مرة؟
3: النبات ليس زينة الأرض فقط، بل كائن له قانون ينمو بميزان ويؤثر في الإنسان كما تؤثر الكواكب في الأفلاك.
2: قانون يؤثر في الإنسان.
0: لم يكن لقب أبي الريحان اسماً عابراً في سيرة البيروني، بل ارتبط بعلاقته الدقيقة بالطبيعة وباهتمامه بالنباتات بوصفها جزءاً من نظام الكون. يرجح المؤرخون أن هذا اللقب جاء من معرفته الواسعة بعالم النبات ودراسته لخصائصه واستخداماته الطبية والعلمية في زمن كان فيه علم النبات فرعاً من فروع المعرفة الكونية. توصل البيروني وبعد تجارب ودراسات عديدة إلى تصنيف النباتات وأماكن انتشار كل نوع منها. مثال ذلك أنواع النباتات في تركستان وخصائص كل نوع منها واستخداماتها العلاجية. شرح ذلك بشكل مفصل في كتابه الصيدنة في الطب. ولم يقتصر البيروني في كتابه هذا على ذكر أنواع النباتات، بل ذكر اسم كل نوع باللغات اليونانية والعربية والتركية والهندية. الدكتور حامد الدباب سيضيء لنا ملامح شخصية أبي الريحان البيروني.
1: الحقيقة يعني تتحدث عن كتاب الصيدنة، هناك خلاف يعني نقاش حول هل لماذا سماه الصيدنة وليس الصيدلة. قالوا أنه الصيدلة هو الشخص الذي يعرف خصائص الأعشاب، حين أن الصيدنة هي الشخص الذي يقوم بتصنيع الأعشاب، لكن غلبت كلمة الصيدلة بدل الصيدنة. القيمة الحقيقية، هذا الكتاب ألف في آخر حياته، وبالتالي هو يعتبر معجم ويعتبر مرجع علمي طبي. وضع الأعشاب على أو نسقها على الأحرف، ولأول مرة على الأحرب، بمعنى آخر أنه أنت وطبعا بحث في خصائص كل عشب من هذه الأعشاب وكيف يستخدم وما هي الأمراض وأعراض هذه الأمراض في هذا السياق.
0: لم تكن خوارزم مجرد مكان ولد فيه أبو الريحان البيروني، بل كانت مدرسة مفتوحة ومختبرا حيا للعلوم والمعرفة. في هذه البيئة العلمية المزدهرة تكون وعي البيروني المبكر، حيث كانت الرياضيات والفلك علوما تمارس لا مجرد نصوص تحفظ. تلقى علومه الأولى على أيدي علماء عصره، وتعلم مبكرا أدوات الرصد والحساب، فاكتشف أن المعرفة لا تؤخذ بالتلقين بل بالملاحظة والقياس والتجربة.

0: ومنذ شبابه بدأ البيروني يظهر استقلالاً فكرياً لافتاً لا يكتفي بما وصل إليه السابقون، بل يراجع ويصحح ويقارن بين الآراء. وبسبب رغبته الكبيرة في العلم والمعرفة تعلم العديد من اللغات في صغره، فقد كان يعرف اللغة الخوارزمية القديمة واليونانية والهندية السنسكريتية. هذا التكوين العلمي المبكر وذلك الاحتكاك اليومي بالعلم سيكونان الأساس الذي بني عليه مشروعه الفكري لاحقاً، مشروع جعل من العقل والتجربة طريقاً للمعرفة، ومن السؤال مدخلاً للحقيقة.
1: يا بيروني، يا أبا الريحان، حدثني عن المعرفة.
2: ما نال الإنسان العلم بالتقليد ولا بلغ الحقيقة بالتسليم الأعمى، إنما يدرك الشيء بالنظر وبالعقل.
0: لم يبقى أبو الريحان البيروني بعيدا عن مراكز السلطة، ففي زمن كانت فيه المعرفة طريقا إلى البلاط دخل العالم الشاب إلى مجالس الحكام، لا بوصفه سياسيا بل بوصفه عقلا علميا نادرا. عاش البيروني تحت حماية 6 سلالات مختلفة، وأمضى أيام طفولته وشبابه في عهد سلالة أفريغين، أول سلالة حكمت خوارزم، واستفاد من ابن إسحاق وأبي نصر منصور ابن عراق اللذين يعتبرهما أستاذين له. وكان أستاذه أبو نصر يحميه بشكل خاص ويساعده على الدراسة العلمية والاستفادة من مكتبة قصر آفري أوغولاري، وهو القصر الشهير الذي بناه آفريغ مؤسس سلالة الأفريغية.
3: مولاي، إن محمد بن أحمد البيروني أبو الريحان يستأذن الدخول.
1: البيروني أراه يكثر الجلوس في مكتبة القصر، أدخله لنسمع ما يقول.
2: قرب العالم من السلطان اختبار للعقل، فإن جعل علمه خادما للحقيقة سلم، وإن جعله تابعا للقوة ضل.
0: وجد البيروني نفسه قريبا من دوائر الحكم في خوارزم، ثم لاحقا في بلاط الدولة الغزنوية، حيث أتيح له الاطلاع على شؤون الدولة ومرافقة الحملات والاحتكاك المباشر بعوالم السياسة والقوة. لكن هذا القرب من السلطة لم يكن خاليا من التوتر، فالعالم الذي اعتاد السؤال والشك كان يصطدم أحيانا بمنطق السيف والنفوذ. ومع ذلك حافظ البيروني على مسافة دقيقة، لم يجعل من علمه أداة تبرير ولا من فكره وسيلة مديح، بل ظل وفيا للبحث حتى وهو داخل البلاط. هذه التجربة ستترك أثرا عميقا في شخصيته وتجعله أكثر وعيا بعلاقة المعرفة بالسلطة، وأشد حرصا على استقلال العقل في عالم كثيرا ما يطالب العالم بأن يصمت. وللاقتراب أكثر من عالم أبي الريحان البيروني نستمع إلى الدكتور أيمن الخليل، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعات الأردنية، ليحدثنا عن موسوعيته واتساع معارفه بين الفلسفة والعلم.
4: لم يكن هناك برج عاجل للبيروني. البيروني تنقلاته في منطقة آسيا وأواسط آسيا، والفترة اللي ظهر فيها البيروني تاريخيا كانت فترة قلاقل واضطرابات سياسية وثورات وتغير أنظمة حكم. البيروني لم يكن ساعيا للشهرة، على التقرب السياسي تبعه بصراحة لم يكن الهدف منه الشهرة.
0: في زمن كان فيه النقل هو الغالب والرواية تقدم على التجربة، اختار أبو الريحان البيروني طريقاً آخر، لم يكتفي بما قاله الأوائل ولا بما تناقله الناس، بل جعل من الملاحظة والقياس والتجربة أساساً للمعرفة. كان يسأل قبل أن يسلم، ويقيس قبل أن يحكم، ويعيد النظر حتى في أكثر الآراء شيوعاً إن لم تؤيدها البرهنة. في الفلك لم يكتفي برسم النجوم، بل قاس زواياها وربط حركتها بالزمن والمكان. يقول البيروني عن نفسه إنه كان يراقب النجوم بالعين المجردة، ما أدى إلى ضعف بصره، فقد كان يراقب حركة النجوم دون أدوات الرصد كالتلسكوبات أو المناظير. وفي الجغرافيا لم يكتفي بوصف الأرض، بل حاول تحديد أبعادها بدقة رياضية. وفقا للمصادر، فإن للبيروني نحو 180 مؤلفا، 70 منها في علم الفلك و20 في الرياضيات، أي أن ما يقارب من نصف أعماله تركز على الرياضيات والفلك، ما يدل على مدى عمق إسهاماته في هذين المجالين. ويمكننا القول إن البيروني تميز في علم الفلك والرياضيات بشكل لافت، بالإضافة إلى ذلك فقد تخصص في الفيزياء والهندسة والكيمياء والجيوديسيا والإنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية. يحدثنا الدكتور حامد الدبابس، أستاذ الفلسفة الإسلامية، عن شخصية أبي الريحان العلمية والفكرية.
5: كان يقول أنا أقدم المعرفة لمن يفهمها. كان يتميز بميزة أنه كان حريصا أن تكون ما يكتبه شيئا معقولا، مبررا، معللا. هذا كانت النقطة التي يعني يمتاز بها المنهج. كان يعني كان يقول إنه أنا لا أخذ العلم من أي شخص كان كما هو، لابد وأن أشك، بمعنى آخر يعني بما يقصين أن يشك في هذا العلم حتى يثبت له بالدليل أنه صحيح. وهذا كانت الحقيقة واحدة من أهم الإنجازات التي أنجزها، إنه استخدم الآن نتحدث عن تأثير الفلسفة في حياته مثلا على سبيل المثال، استخدم الاستنباط والاستقراء في الوصول إلى النتائج، أنه كان يعتمد على الواقع وما يتسق مع العقل. أي شيء كان يقول لا يتسق مع العقل لا تقبله.
0: أما في دراسة الشعوب والأديان فقد تعامل معها بعين الباحث لا بعين القاضي، وهو ما جعله من أوائل من مارسوا الفلسفة المقارنة والدراسة العلمية للثقافات. من مؤلفاته الشهيرة التي وصلتنا اليوم كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية، والذي يحتوي على أنثروبولوجيا الشعوب القديمة وعاداتهم وتقاليدهم، كما يعطينا البيروني معلومات مهمة عن تقويم الشعوب القديمة. هكذا لم يكن البيروني ناقلا للمعرفة، بل صانعا لمنهج جديد، منهج يرى أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف. كان للسلطان الغزنوي عدة غزوات لبلاد الهند، بلغ عددها 32 غزوة. وفي عام 1017 للميلاد استولى السلطان على خوارزم، وعند عودته إلى عاصمته غزنة أخذ معه الكثير من علماء خوارزم، وكان البيروني من ضمنهم. كان له الفضل في إنشاء جداول فلكية عن حركة النجوم، حددت من خلالها مواقع 1029 نجما، وله كذلك إسهامه العظيم في علم الخرائط. ومعروف أن الخوارزمي قد سبق البيروني في هذا المجال، وألف كتابه المشهور صورة الأرض، إلا أن للبيروني فضلا كبيرا في تطوير آراء الخوارزمي في هذا. لم يكن اهتمام أبي الريحان البيروني محصورا بالنجوم والأرقام، بل امتد إلى الإنسان نفسه، إلى معتقداته وعاداته وطرائق تفكيره. حين كتب عن الهند لم يكتب بعين الغازي ولا بعين الواعظ، بل بعين العالم الذي يسعى إلى الفهم. في كتابه تحقيق مال الهند، الذي يمثل تحفة علمية للبيروني، قدم فيها دراسة أكاديمية شاملة عن الفتح الإسلامي للهند مسلطاً الضوء على ثقافتها وعلومها ومعتقداتها بأسلوب منهجي وتحليلي. تعلم لغتهم، قرأ نصوصهم، وأنصت إلى فلاسفتهم، ثم حاول أن يشرح معتقداتهم كما يرونها هم، لا كما يراد لها أن ترى.
3: انظر، انظر، ها هو البيروني. يا مرحبا بالمعلم.
1: أهلا بالمعلم البيروني. أهلا أهلا أبا الريحان، حدثنا عما رأيت.
2: الناس يختلفون في الأديان كما يختلفون في الألسنة والبلدان، ومن أراد فهمهم وجب عليه أن يسمع منهم لا أن يحاكمهم قبل أن يعرفهم.
0: في ذلك الزمن كان الاختلاف سبباً للإدانة، لكن البيروني جعل منه موضوعاً للبحث، ميز بين الوصف والحكم وبين الفهم والرفض،

0: يكن ما قدمه أبو الريحان البيروني مجرد اجتهاد فردي، بل كان تحولاً في طريقة التفكير ذاتها. في الفكر الإسلامي فتح البيروني أفقاً جديداً للبحث العلمي، أفقاً يقوم على الملاحظة والتحقق والتمييز بين الإيمان والمعرفة. أثره بدا واضحاً في تطور علوم الفلك والجغرافيا، وفي جرأة السؤال الفلسفي، وفي التعامل مع الثقافات الأخرى بوصفها موضوعاً للدرس لا ساحة للصراع. أما خارج العالم الإسلامي فقد وجدت أعمال البيروني طريقها إلى أوروبا عبر الترجمة وعبر تلاقح العقول في الأندلس وصقلية. هناك سيقرأ الأوروبيون عالماً مسلماً يستخدم التجربة ويقيس الطبيعة ويقارن بين الأديان بمنهج علمي صارم. هو من الأوائل الذين تحدثوا عن حركة القارات، فمن المعروف أن قارتي آسيا وأوروبا كانتا ملتصقتين في الأزمان السحيقة قبل أن تتباعدا، وهذا ما أثبته البيروني. ومع الدكتور أيمن الخلايلة الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية نمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني، ذلك العقل الذي وسع حدود المعرفة بين العلم والفلسفة.
1: في البحث العلمي، في أن بمنهج علمي استقرائي تجريبي عقلاني نمارسه لنصل إلى الحقائق، هذا هو دوره في تأثيره في الفلسفة الغربية. حتى أصل لأي اكتشاف لابد من منهج علمي دقيق، لا أعتمد على فهم سين وصاد وعين ولام من الأمور في حياتنا في الاكتشافات العلمية. المزاوجة ما بين الدين والعلم بطريقة ما سبقه، منهج علمي بروح بكتشف العالم، طب هو في النهاية بده يوصلني لا وجود الله سبحانه وتعالى، فهو كان معززا.
0: في عصر النهضة حين بدأت أوروبا تعيد اكتشاف العالم والعقل، كان فكر البيروني حاضرا، لا بوصفه اسما فقط بل بوصفه نموذجاً مبكراً للعقل العلمي الحر. هكذا لم يكن البيروني ابن زمانه فحسب، بل أحد العقول التي عبرت الأزمنة وأسهمت في بناء فكرة الإنسان الباحث عن الحقيقة أينما كانت.
2: لا أكتب عن معتقد قوم لأدينهم، بل لأصف ما يؤمنون به كما يقولون هم لا كما يقال عنهم.
0: في زمن لم تكن فيه المعرفة طريقاً ممهداً ولا كان السؤال آمناً دائماً، اختار أبو الريحان البيروني أن يمضي خلف العقل حيثما قاده. لم يكن فيلسوفاً منعزلاً ولا عالماً أسير الأرقام، بل عقلاً موسوعياً جمع بين الفلك والرياضيات والتاريخ والفلسفة، ودرس الإنسان كما درس الطبيعة، كتب ليفهم وقاس ليتأكد، ونظر إلى الآخر بعين الباحث لا بعين الخصومة.
2: العلم ليس ترفاً ولا زينة للعقل، بل سبيل لفهم هذا العالم ولأن يعرف الإنسان حدوده ومكانه فيه.

كان هناك العديد من الأفكار المعارضة له، ذلك يرجع إلى أن زمن البيروني كان زمن انتشار مذاهب وحركات عدة، فقد كانت حركة القرامطة وكذلك الفكر المعتزلي منتشراً حينها، كما أن موقف السلطان الحاد منه ساعد على انتشار مثل هذه الآراء، إذ لم يكن على وفاق مع السلطان، ولم تشفع له إنجازاته وإسهاماته العديدة في تغيير هذا الموقف. ورغم ذلك كان البيروني لا يخلط الجانب الديني بالجانب العلمي في أبحاثه، كان ينظر إلى المسائل الدينية من وجهة نظر دينية والعلمية من وجهة نظر علمية، متصفا في كلا الجانبين

0: بالوسطية والاعتدال. نستمع في هذا السياق إلى الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
1: هي يعني عندما تحدث عن هذا الصراع، الصراع إسلامي إسلامي، وكان عندك صراع إسلامي هندي. هذا الصراع ينتج دائما عنه أي حرب، أي حرب ينتج عنه دائما نتائج لا إنسانية. بمعنى آخر ما فيه في عملية تحريك، لكن قيمة إنه محمود يعني الغزنوي إنه ازدهرت أو استقرت في عصره الدولة، ما مما أعطى البيروني مساحة، وفي عصر ابنه مسعود أيضا أعطى مساحة. بعد وفاة البيروني للأسف الشديد تقاتل الأحفاد الغزنويين وانتهت الدولة الغزنوية. هذا هو اللي تحدث عنه الصراع.
0: البيروني لم يكن مفكرا ذا طموحات سياسية، بل ركز على العلم والبحث، ومع ذلك عاصر 6 سلالات حاكمة خلال حياته وشهد التنافس السياسي الحاد بينها. تعرض للنفي والتدخلات السياسية في ظل الصراعات بين هذه السلالات. عاش البيروني عمره كله في خدمة العلم، حتى رحل في سنة 1048 للميلاد عن نحو 75 عاما بعد حياة حافلة بالبحث والتأمل. الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية كان سبيلنا لنمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني.
1: لم يكن حريصا على مثلا على الغنى ولا على الجاه، ويقال أنه في الليل في قبل أن يموت بتوان أزاره أحد تلاميذه النجباء فسألوا عن المسألة الفلانية يا فلان، فقال يا إما يعني قال يا شيخ وأنت في هذا الحال؟ قال نعم، أموت وأنا أعرفها خير من أن أموت وأنا أجهلها، رغم أنه مش راح يستفيد من عمليا. وقال أنا خرج من الباب فإذا بالصراخ ورائي، يعني دلالة أنه توفي، لكن هذا الحرص على المعرفة، أن تعرف حقيقة لأن تعرف، كانت واحدة من أبرز إنجازات التي قام بها. وعندما عندما تحدث على سبيل المثال المستشرق الألماني سخاو في القرن 19 وهو واحد أحد الذين قاموا بنشر مقولة يعني أحد كتابات البيروني، قال إن البيروني هو أكثر شخصية أكثر عقلية فذة في التاريخ، مش يعني في الإسلام، في التاريخ.
0: رحل الجسد لكن الفكرة بقيت، وبقيت كتبه شاهدة على أن العقل حين ينصت إليه يصنع أثره حتى بعد الغياب. هكذا نطوي سيرة أبي الريحان البيروني، عالم سبق عصره وترك للإنسانية درسا لا يزول، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف.
2: قدمنا لكم من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون المشترك مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبي أم هذه الحلقة من سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. الأصوات الدرامية تحسين الخوالدة ورأفت بني سلامة. كتابة النص محمد الرحاحلة. إعداد معين الخصاونة. التدقيق اللغوي أمان مرزوق. شكر لكل الضيوف والباحثين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. البحث والإخراج رأفت بني سلامة ومحمد الرحاحلة.
3: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتلي معاك وتمشي لحس ولا خطر يا خبر.

يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني.

اللهفة والحنين والسهد للعزابي تعرف دلوقتي مين حياتي بقى وصحابي اللهفة

تعرف دلوقتي مين حياتي بقى وصحابي اللهفة والحنين والسهد والعذاب تعرف دلوقتي

0: عالسهر برضو يا قمر صاحبني عالسهر كده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي بحس ولا يا خبر كده برضو يا
1: إذاعة تونس الثقافية مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية،
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف
1: سينما،
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
1: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
6: وثائق وحقائق.
1: إذاعة تونس الثقافية،
6: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
7: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ مختار العياشي. مرحبا بك مختار.
8: مرحبا بالجميع، شكرا.
7: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول سيرتك الذاتية العلمية في جزء أول كأستاذ جامعي في تاريخ التربية والتعلمية ومدير سابق لمتحف التربية وعديد المحطات الهامة الأخرى في مسيرتك الزاخرة. وسنخصص الجزء الثاني من هذا اللقاء كمثال حول تعلمي التاريخ، مستندين في آخر أعمالك كتاب هام بعنوان علم التاريخ والتعلمية، هذا في ظل تطبيقات منهجية مجددة، تقريبا هذا نشر مركز النشر الجامعي في 2025. ولكن نذكر بأن لديك أعمال عديدة لعل من أشهرها ومن ربما أهمها إيكولي سوسيتي باللغة الفرنسية، صدرت وهي في الأصل وتروح الدكتوراه، صدرت عن سيريس هذه 1997،
8: دكتوراه الدولة،
7: أي طرحت دكتوراه دولة. ولكن لديك عديد الأعمال الأخرى نذكر منها، من ربما من أولها البيئة الزيتونية،
8: تعود الزيتون
7: والزيتونة والزيتونيون في أكثر من طبعة، وأيضا حول الاتحاد العام طلب تونس بالفرنسية إستوار دي نيكول دي كادر لونيون جنرال دي زيتيديون دي تونيزي، وفي 2002 تقريبا، و كتاب هام جدا ومعروف بعنوان في تاريخ المدرسة التونسية، خلاصة 32 قرنا من الكتابة والمعرفة والتعليم، أيضا صدر عن مركز النشر الجامعي في طبعة ثانية سنة 2013 عن المدرسة التونسية، كتاب بعنوان المدرسة التونسية العصرية الواقع والأفاق، صدر عن جامعة منوبة سنة 2013، ودراسات في التاريخ الثقافي تاريخ التربية والحركات الشبابية في تونس صدر سنة 2015، وكتاب جامعي بصدر بإشرافك وتنسيقك كنا قدمناه في مكتبة الثقافية بعنوان حركة المعارف والمؤسسات الثقافية بالمجال العربي والمتوسطي، كتاب جامعي صدر عن ندوة هي تم تنظيمها سنة 2014، والكتاب صدر سنة 2017. عديد الأعمال الأخرى، هذه بعض الأمثلة منها. ولكن كما قلنا في هذا اللقاء أستاذ مختار العياشي، طبعا لأنه فيك حقك في جزء قصير ربما من هذا اللقاء، جزء الجزء الأول من هذا اللقاء معك حول سيرتك العلمية والبحثية والمهنية في لأهميتها وثرائها، لنبدأ ربما طبعا علاقتك بالتاريخ، كيف بدأت معرفيا جامعيا، كيف أتيت إلى عالم التاريخ؟ طبعا لن أطيل، لن أسألك سؤال تقليدي حول النشأة والتكوين والعائلة وكذا، ولكن يمكن طبعا أن تتحدث في ما تراه صالحا لإنارة حتى طلبتنا والجيل الجديد من المؤرخين والباحثين ليتعرفوا أكثر ربما على مسيرتك الهامة.
8: شكرا أستاذ صديقي العزيز. هنا أود أن أذكر في نهاية السبعينات كنت طالب بالمرحلة الثالثة في جامعة باريس رقم 7 جيسيو، وكان أنذاك يعني بعد أحداث 68 المعروفة يعني في فرنسا وحتى في تونس، هناك تحولات فكرية كبيرة، خصوصا يعني تيار التجديد في العلوم الإنسانية والاجتماعية والاجتماعية في فرنسا. وكنت أدرس أنذاك إذن في الجامعة في المرحلة الثالثة، وقد تم بعث قسم بحث وتدريس في نفس الجامعة بعنوان يعني تعلمية المواد يعني خاص بالجغرافيا والتاريخ وعلم المجتمع، فانتسبت إليه يعني ستنيوير دونسانيمون دو ريشيرش، فانتسبت إليه في دراسة المرحلة الثالثة. إذن أنجزت شهادة دكتوراه آنذاك يعني بإشراف الأستاذ كلود لوزيو المرحوم حول يعني بالفرنسية أونسانيمون كولونيال إشوا كولتوريل لا تونيزي انديبوندونت. هذا بالنسبة للجامعة في فرنسا. وبعد لما يعني رجعت إلى تونس وزاولت يعني مهنتي في التدريس بالجامعة، يعني كان هذا الاختصاص في بالنسبة لتونس غير متداول وغير معروف، تعلمية المواد تعلمية التاريخ. المهم في وصلت بعد انتدابي وصلت أعمالي البحث في مجال تاريخ التربية، تاريخ التربية والتعليم، وأنجزت دكتوراه دولة تحت شرف الأستاذ علي محجوب المرحوم في مجال إذن وتحت عنوان مدرسة المجتمع في تونس أو المدارس والمجتمع في تونس. بعد ذلك انتسبت طيلة عقدين من الزمن، يعني بعد مناقشة هذه الأطروحة في 1997، انتسبت يعني بعد مدة عقدين من الزمن إلى معهد التربية والتكوين المستمر، كان بمثابة المخبر في تعلمية المواد، يعني من الرياضيات إلى الفيزياء إلى الكيمياء إلى التاريخ والجغرافيا الفرنسية العربية إلى غير ذلك. كان كل العديد من الأساتذة يعني من كبار الأساتذة يأتون إلى هذا المعهد، وكانت كتجربة مخبرية في تعلمية المواد، يعني بدأت في تونس عام 97-98 حتى 2018
7: معروفة بتعلمية. هنا نلاحظ منذ البداية أنك تستعمل الكلمة العربية هي المعروفة بكلمة ديداكتيك، يعني
8: أنا ضد الترجمة الحرفية لأن لا تقدم بنا لما نقول ديداكتيك أو نقول الكولونيالية، يعني هذه أشياء ممكن. المهم هنا يعني سوف نعود إلى هذه النقطة فيما بعد. في فترة العقدين بمعهد التربية والتكوين المستمر كانت لي الفرصة بالطبع في تكوين العديد والعديد من الباحثين في مجال الديوة يعني والدكتوراه، يعني وتخرج العديد العشرات في الحقيقة يعني في هذا المجال، مجال تعلمية المواد تعلمية التاريخ خصوصا. كنت أيضا منسق القسم يعني تعلمية التاريخ والجغرافيا طيلة فترة حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات يعني في نفس المعهد.
7: ولكن قبل ذلك انتشرت الأستاذ واحد أشرف عليك في فرنسا في مستوى تروح دكتوراه مرحلة ثالثة. من الأساتذة الآخرين الذين تأثرت بهم يعني في بداية مسيرتك العلمية بصراحة، يعني على مستوى المناجع؟
8: هو في الحقيقة لم يكن فقط كلود ليوزيو رحمه، كان أيضا من خيرة الأساتذة مثل فيدال ناكي، مثل فرانسوا بيداريدا، مثل جون شينو، مثل كوكري فيدروفيتش وأوري مونيو الديداكتيسيان الأب التعلمية التاريخ في الفترة المعاصرة. أوري مونيو، أنري مونيو يعني عنده العديد
7: رائد في مجال تعلم التاريخ،
8: أي في خصوصا في تجربة باريس رقم 7 هذه جامعة جيسيو، يعني وكون العديد والعديد من الباحثين في هذا المجال في هذا التيار، يعني كان لوروا لادوري أيضا، يعني العديد والعديد من
7: ولكن أنت كنت أول التونسيين في هذا المجال.
8: نعم كنت من أول التونسيين في هذا المجال لأني كنت أدرس هناك يعني في النصف الثاني من السبعينات خصوصا، يعني في المرحلة الثالثة، لأن أنا موجود هناك يعني في الحقيقة.
7: أنت بكالوريا اللي هنا في تونس؟
8: لا بكالوريا في فرنسا، أنا من عام 72
7: في فرنسا أيضا حتى شهادة البكالوريا.
8: أي شهادة البكالوريوس في فرنسا عام 72، وبعد وصلت تعلمي بالكلية هذه باريس رقم 7 وجامعة.
7: أذكر أنك سيل الزارات على ما أعتقد. نعم. جنوب التونسي في ولاية قبس، زارات بلاد سيل الغميني وما أدراك، رحم الله شاعرنا الكبير أحمد الغميني.
8: وهو كذلك
7: وله قصيدة جميلة عن الزارات. أيوة. درسناها يبدو لي في الابتدائي أو شيء من هذا القبيل.
8: هنا يعني بعد في هذه المسيرة العلمية بين
7: من التونسيين مؤرخين تونسيين، هل تأثرت من الجيل الأول ربما أو أشرت لسي علي المحجوبي الذي أشرف على دكتوراه الدولة؟
8: أنا الأكثر يعني درست في فرنسا، وكان معناها اللي تأثرت بهم هم التيار التجديدي، التيار التجديدي في الكتابة التاريخية، الاستيروغرافي، الابستيمولوجي،
7: أي
8: من بطبيعة المدرسة، المدرسة التاريخ الجديد، هذا ما تأثرت بهم يعني.
7: لمن لا يعرف من المستمعين الجيل الجديد هذا، خاصة جاك لوغوف مثلا يمثل الجيل الثالث من ما يعرف مدرسة الحوليات التي بدأت في عشرينات وثلاثينات القرن الفارط وتجددت مع بروديل،
8: وتأثرت ببروديل كثيرا
7: واللي تركز كانت اسمها هي حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، ولكن صار فيها تجديد في السبعينات، تاريخ مجهري وتاريخ شفوي وتاريخ ذهنيات وأشياء من هذا القبيل.
8: وفي الحقيقة اللي تأثرت بهم هم في لهم يعني صيت عالمي، منها مثل يعني بروديل وغيرهم، فهمت. في نهاية هنا أعود بك أو أذهب بعد هذه التجارب يعني في منوبة، في كلية منوبة، في
7: كلية الآداب والفنون الإنسانية
8: بمنوبة، درست أيضا كذلك بتسعة أبريل وبعد
7: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.
8: نعم، وثم بالمعهد التربية التكوين المستمر، كما قلت لك هذه كلها موازات، موازات إلى تجربة متحف التربية، سنعود إلى هذا، مع تجربة مع وزارة التربية. التجربة مع وزارة التربية بدأت من نهاية 2001. منذ نهاية 2001 يعني زمن منصور رويسي الله يرحمه.
7: كان وزير التربية والتكوين.
8: إذن وطلب مني أن أقدم له مشروع لإحداث متحف وطني للتربية. يعني كان هذا بطلب منه بالطبع، وكانت هذه الفكرة موجودة من فترة زمن مرحوم محمد الشرفي.
7: الفكرة قديمة.
8: أي الفكرة قديمة
7: منذ بداية التسعينات يعني.
8: أي لا مش بداية التسعينات، في منتصف التسعينات. إذن وقد بشرت لما طلب مني يعني هذا المشروع لإحداث متحف التربية، بشرت في الإعداد الفعلي لهذا المشروع يعني منذ شهر جانفي 2002، حيث تم إلحاقي مباشرة يعني من كلية المنوبة يعني إلى وزارة التربية، وبدأت هذه الرحلة يعني هذه التجربة
7: كمدير لمتحف التربية،
8: كمدير مؤسس لمتحف التربية، لأن لم يكن به شيء، كان فضاء فارغ لا يوجد به لا أثاث ولا أي شيء.
7: أعتقد كان تابع مركز تجديد بيداغوجي كنيبر.
8: أي نعم، وصلب المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية اللي كان يعني استمرارية لمعهد علوم التربية اللي كان بنهج العراق لهنا بحث اللي دعوت.
7: لكن متحف التربية في شارع 9 أبريل.
8: أي بعد انتقل هنالك يعني صلبة المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوي.
7: كم بقيت على رأس هذا المتحف؟
8: حوالي يعني 13 سنة
7: إلى غاية سنة؟
8: نهاية 2013.
7: أي متى تم افتتاحه هو رسميا؟
8: تم افتتاح الرسمي لمتحف التربية بمناسبة الاحتفاء بالخمسينية لتأسيس المنظومة التربوية، يعني بقانون 4 نوفمبر 58 إلى 4 نوفمبر 2008، يعني زمن الحاتم بن سالم لما كان وزير التربية. كانت مناسبة، وكانت أنذاك مناسبة لتنظيم ندوة دولية حول المدرسة التونسية الواقع والأفاق، هذا الكتاب اللي ذكرته يعني قبيلة. تم يعني وكانت بإشرافه وتحت إشراف المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث.
7: لم يعد موجود الآن مركز وطني للتجديد البيداغوجي،
8: لم يعد موجود
7: منذ متى اندفع. وأعتقد أن المتحف منذ ذلك الحين لم يعد له حتى وجود قانون،
8: حتى وجود قانون
7: غريب يعني هو موجود في الواقع وما زالوا وفود من المدرسية،
8: والمكتبة
7: زيارات مدرسية المتحف ولأن أعرف شخصيا هذا المتحف جيدا، ولكن يعني تقريبا 2016 ليس له هذا غريب، يعني منذ 10 سنوات لم تم السهو عن إدراجه في إداريا في حتى إدارة مركزية أو أنه يكون مستقل ولا يكون تابع كما قبل المركز الكنيبر.
8: ما قلت سمحني، هو البناء من أصعب الأشياء لما تبني، لكن بالتهديم تهدم بجرة قلم أعتبره شخصيا جريمة في حق وزارة التربية وفي حق التربية والتعليم. ما عاد علوم التربية هي مؤسسة عريقة منذ الاستقلال، تأسست وأصبحت في بعد في ثوب أكبر للمركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية،
7: وقد أدارها يعني لسنوات المرحوم أذكر
8: نجيب عياد المدير العام. لكن بجرد قلم هكذا نلغي كل هذا التراث.
7: نعود إلى سيرتك.
8: سمحني وتحدث هنا على المكتبة، مكتبة بيداغوجية بها 86,000 عنوان اللي كانت قبل مكتبة المعهد الوطني البيداغوجي، المركز الوطني البيداغوجي، ثم أصبحت هناك في المركز يعني تضم 86,000 عنوان إلى هذا التاريخ. يعني هذه المكتبة معناها بعد إلغاء المركز الوطني التجديد البيداغوجي بقيت هذه المكتبة مغلقة إلى اليوم.
7: هذا مسألة أخرى في ربما في سياق آخر أو إطار آخر يتم الحديث. أي نعود إلى سيرتك. كان هنا تطبيق،
8: نعم،
7: حاولت من خلال المتحف حسب ما فهمت منك، من خلال متحف التربية تطبيق نظري، يعني ما أنت تعتنقه وتؤمن به نظريا في مستوى تعلمي، نعم، التاريخ، وأنت تؤكد على هذا على تجديد مناهج أو أساليب أو طرائق تعليم التاريخ. نعم. والمتحف هو من معناها كأنه هو احدى الادوات او وسيله لتعليم بطريقه اخرى.
8: نعم، من بالنسبه للمتحف، تصور المتحف التربيه هو متحف تعلمي، هو مخبر في التاريخ والتراث، تاريخ والتراث التربوي، ويمتد الى التراث، يعني الى عمق التراث المعرفي من ابجديات، من معارف، من علوم الى غير ذلك التي عرفتها هذه البلاد. وانت تعرف ان بلادنا عرفت 6 أبجديات في تاريخها، من الفينيقية إلى اللاتينية إلى العبرية إلى العربية إلى الإغريقية إلى التيفيناغ البربرية إلى آخرها العربية. هذه بلاد كانت بوليغلوت، تتحدث بلغات المتوسطة كله بلهجته، بكل لغات الموانئ كانت متداولة في تونس،
7: متوسطية
8: أي متوسطة. هذه البلاد التي أنتجت 70 قرطاج بالعالم، يعني من في كل مكان.
7: وفي هذا برنامج عادل القادري يقول قرطاجنا،
8: المهم قرطاجة وقرطاجة أنا قرط حدشت. المهم قلت يعني أعود إلى المتحف. تم في بعد في مناسبة الافتتاح المتحف في سنة 2008 تم تنظيم معرض وثائقي حول جذور التعليم ومؤسساته ومؤسسات المدرسة في تونس عبر التاريخ، انطلاقا من الأبجديات الأولى التي ذكرت، يعني التي انتشرت ببلادنا. كما تم إعدادي آنذاك دليل لهذا المعرض، هذا الدليل الذي أصبح فيما بعد أو أخذ حجم كتاب وأصبح مرجع هام في تاريخ المدرسة التونسية، خلاصة 32 قرن من الكتابة والمعرفة. بالطبع اشتغلت على هذا الدليل، لكن نقطة الانطلاق كانت من هذا الدليل الذي أنتجته كدليل لهذا المعرض، المعرض الافتتاحي لمتحف التربية. لكن بعد سنوات خرج في حلة كتاب به حوالي 400 صفحة.
7: إذن أنت هنا ما تسميه المتحفية أو التربوية أو شيء من هذا القبيل، هي عنصر أساسي في سيرتك المهنية العلمية التطبيقية. نعم. لنقل، لأن المتحف كان فرصة لك يعني للخروج من المدرج بين ظفرين الجامعي أو كرسي الأستاذ الجامعي، ودرست أيضا أعتقد في جامعة الزيتونة لسنوات
8: معهد علوم الدينية،
7: المعهد أصول الشريعة،
8: معهد علوم
7: الدين، ويعني في جامعة الزيتونة. وأنت لديك كما رأينا في سيرتك كتب، يعني حول
8: أنا درست، سمحني، درست بصفة موازية في الجامعات التونسية كانت تكون جلها دار المعلمين العليا في الزيتونة، في 9 أفريل في معهد التربية والتكوين المستمر، وفي كلية منوبة بصفة موازية. من ناحية أخرى كانت تجربة متحف التربية هامة لا على الصعيد الوطني فحسب، بل أيضا ساهمت في الإشعاع خارج حدود الوطن بالتعاون مع جامعة سويسرا جنيف، كان لي تعاون مع جامعة سويسرا، جامعة جنوة بإيطاليا، كذلك مع المتحف الوطني الفرنسي للتربية، حيث لازلت عضو اللجنة العلمية به إلى اليوم.
7: أعتقد أن لديك تجربة جمعيتية بعد أن غادرت المتحف في 2013.
8: سوف أعود لها. تمت إذن دعوتي، أيضا نقطة هامة، تمت دعوتي في سنة 2012 إلى جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية كمؤسس لمتحف تربوي تعلمي، يعني التجربة التونسية هذه، موزي ديداكتيك دو ليدوكاسيون، وكمنشط له طيلة سنوات، وكذلك دعوة للقيام بسلسلة محاضرات هناك في الولايات المتحدة، يعني مع رئيس الجامعة الأمريكية الذي كان من المتوقع أن يلقي أيضا في تونس محاضرات تعرف بالنظام التربوي الأمريكي، لكن مع الأسف بسبب الهجوم على السفارة الأمريكية والحدث اللي شاهدتها تونس أنذاك يعني ألغي هذا.
7: سألتك عن تجربتك أيضا، أعتقد بعد أن غادرت متحف التربية في 2013 حسب ما فهمت منك أستاذ مختار عياشي، أعتقد أنك خطة أيضا تجربة جمعية.
8: نعم، نعم.
7: لا تبتعد كثيرا عن موضوع اهتمامك الأول.
8: نعم،
7: يعني طيلة عقود.
8: نعم،
7: منذ السبعينات أو منذ الثمانينات لنقل.
8: 2011 هذه التجربة هذه كنت أتابع يعني بموازنة

0: قدر التواصل الاجتماعي، ولكن في نفس الوقت اخلق القصه عايشين على الريتم بتاعه، على نبض الريتم بتاعه. ولذلك النصيحه اللي نقولها انه الانسان ما فماش وصفات تصلح الناس كل، ما فماش تلميذ افتراضي في ريوسنا، كل تلميذ عنده طريقته. ما نجمش يقول لك اقرا في الليل ولا في النهار، انت باش الناس تروحك، فما عاداتك الشخصيه، فما ملمح شخصيتك، فما البزوان بتاعك. البزوان فيهم كوتي جنرال اللي حكيت عليه، ولكن كل واحد زاد كيفاش الناس تروحه بطريقه المعالجه بتاعه. كيف التلاميذ ما نحطهمش فرد شكاره، ما مش التلميذ نتاع طول عمره يقرا وباش يعدي امتحان والامتحانات الكل عداها باش يزيد واحد اخر، ما انا عدى مئات الاف الامتحانات. يتعامل كيما اللي عمره ما قرا باش يكبس روحه كان توا، كيف اللي ما حضرش كيف اللي حاضر، معناها ملامح التلاميذ متنوعه
1: نسبيا.
0: لذلك اي وصمة ما عندها حتى قيمه،
2: خاطر كل تلميذ عنده بصمه معرفيه خاصه به،
0: وبصمه شخصيته، بصمه المعارف نتاعو، وعنده استوار نتاعو، علاقته معينه بوالده ووالده وبمحيطه بصحابه. شفت قديش الحكايه
1: هي سرديت، يسموها سرديت الاناء. الاناء ذيك عاشت الكثير من التجارب، وكل اناء مختلف عن الاخر في السرديه نتاعها اللي تتدخل فيها الكثير من الاعتبارات
0: الاجتماعي. مش وصفه تصلح للجميع،
2: رجع نحن المختصين كمصطلح فرنسي نستعملوه اسمه لنا من إيس، معناه كي ما نعرفوش الحياه والاستوار دو ليف عمرك ما تنجم
1: هذاك. علاش لهنا يعني اصحاب الاختصاص اللي هما الاخصائيين النفسانيين ومعهم المستشارين في التوجيه المدرسي والجامعي، اللي ثم مشترك ما بيناتهم في التكوين بطبيعة الحال. إخصائي نفساني مكون بشكل أعمق في التخصص نتاعو، علم النفس، قاري شهادة وكل شيء، والمستشار في التوجيه المدرسي والجامعي هذوما زاد هو في تكوينه الأكاديمي
0: جزء من تكوينه، جزء يعني 20 وحدة فيهم خمسة ذات علاقة بعلم النفس.
1: يعطيك الصحة، هذوما زوز تشاركوا ومع بعضهم باش بمنطق الشراك، بمنطق أنه
0: يرافقون
1: التلميذ، وقاموا بأيام تحسيسية في زاروا مع بعضهم المعاهد باش يقوموا بعملية تشخيص وفي نفس الوقت تحفيز التلميذ التونسي. كنت تحكينا هذه على التجربة هذه أستاذة سوني.
2: نحن الحقيقة التجربة هذه في المهام متاعنا معناها توا نتعاملوا بها من 2015، ونحن عنا المجال التدخل لفائدة تلاميذ امتحانات البكالوريا في الاستعدادات النفسية، ونخدموا مع بعضنا معناها مع مستشاري الإعلام والتوجيه، دوك نعملوا حتى معناها دورات تكوينيه مشتركه او دي انترفونسيون مشتركين. دونك الفايده منه هو شنو؟ فايت نحن نفسروا للتلميذ الساعه الوضع النفسي اللي هو فيه وتقبله كيف ما هو، خاطر ساعات كي نكونوا مانيش مختصين نجموا معناها ندخلوا التلميذ في هاجس نتاع اللي هو في حاله مرضيه، لوك هو مش هو شعور طبيعي، التوتر هو شعور
1: طبيعي
2: والخوف معناها شعور طبيعي. ما زاد عن حد وقتها نحن نحكيوا على الاشكال اللي باش نجموا ندخلوا، لكن إسفي هو يعرف الشعور هذاك منين جاي المصادر نتاعو، وقتها نجموا ندخلوا في الآليات معناها لتجاوز هذا الشعور نسبيا، لان الخوف راهو يزم يكون موجود باش خاطر هو يمثل في العديد من الوضعيات كحافز باش ينجم يتجاوز الصعوبات اللي نجم يعترض التلميذ لاجتياز الامتحان. وهذا للاسف اللي ساعات وقت نكونوا ماناش مختصين ما نعرفوش كيفاش نتعاملوا مع الشعور هذايا بطريقه يعني موضوعيه بطريقة اللي نخرجوا منها آليات التجاوز. دونك شو نعملوا غير ممكن نمشيوا للمعاهد، دونك ناخذوا تلامذة نخدموا بطريقة الديناميكيات المجموعة، وساعات هم تلامذة وحدهم يحبوا يعملوا محادثات نفسية مع المختصين، وهذا ناخذوا بعين الاعتبار باش من بعديك نشوفوا شنو من الآليات اللي نعاونوا فيهم التلميذ ليتخطي ولا تجاوز حاجات معينة. من بين الاكتشافات في التجربة الذاتية كأخصائية نفسانية نلقاو اللي التلميذ البكالوريا ما عندوش المفهوم الصحيح للامتحان. يتهيأ التلميذ أي تلميذ يتهيأ له الامتحان هو مجرد تقييم القدرات المعرفية، ولكن كلمة امتحان تنقسم إلى جزئين أساسيين اللي هو شنو؟ اللي هو مدى تملكك للمعلومة في وقت محدد. دونك كيفية تحكم الوقت هو الجانب اللي لا يشتغل عليه التلميذ من السنة أولى ابتدائي للبكالوريا، وهذاك هو الهاجس الحقيقي متاع التلميذ أثناء اجتياز البكالوريا. يلقى روحه مطالب باش يستحضر معلومات متاع برنامج بيداغوجي تيلة سنة دراسية، وانا نقول لهم هوش برنامج متاع البكالوريا، نحكيه من السنة أولى حتى للبكالوريا في وقت محدد. وقت اللي التلميذ يدرب روحه على كيفية التحكم في الوقت هذاك، راهو قاعد يسيطر بنسبة كبيرة جدا على التوتر والضغوطات النفسية لاجتياز ساعات الامتحان.
1: بهذه الوضعية الأولى أن التلميذ

0: ما هوش فاهم معنى الامتحان في حد ذاته،
1: إيفكتيفلي.
0: وهذه تقول تقوموا بتوضيح للتلميذ التونسي في الجولات نتاعكم في المدارس التونسية. هذه الوضعية الأولى، وتنرجع نرجعوا لبقية الوضعيات
1: أكيد.
0: والحلول، من بعد نحكوا على الحلول والآليات. احنا تو نحكوا على امتحان البكالوريا، كانها السيدة سونيا جبالي وهي أخصائية نفسانية، نحكوا تو في السياق امتحان البكالوريا. سي مصطفى، يعني أنت خبير في وباحث في الشأن التربوي وعلى علم بمعنى الامتحان في الأنظمة التعليمية الأجنبية، يعني الامتحان البكالوريا في تونس مثل بقية الامتحانات أم هو مختلف؟ يعني الحقيقة هل نجم نقول عليه غول أم هو مجرد امتحان ووضعية أكاديمية نمر فيها من مرحلة أكاديمية إلى مرحلة أخرى، من الثانوية إلى المستوى الجامعي؟ يعني كان تحكينا على خصوصية نظام الامتحان البكالوريا في تونس واختلافه عن بقية الأنظمة، ونجم يكون متشابه كيف مزات
2: لا، خصوصية المجتمع التونسي في علاقته بالبكالوريا، بمعنى الشحنة السوسيولوجية الاجتماعية، الشحنة الاجتماعية، العائلة التونسية، وهذا إيجابي راهو، هو كل شيء فيه كوتي بوزيتيف ونيجاتيف. الإيجابي أن العائلة التونسية تعطي قيمة للتعليم، راهي ماشي ايفيدونت في فرنسا، ماهمش كيك راهو، معناها في برشا دول كي تقرأ التجارب المختلفة، راهو العائلة التونسية مازالت تعلي من شأن التربية، والبكالوريا في تونس عندها تاريخ وحاضرة نفسيا، مشحونة معنا، مشحونة وجدانيا، مشحونة اجتماعيا. دونك الضغط اللي جاي منها هو جاي منها كامتحان، جاي كقيمة اجتماعية وكمرحلة عبور نحو مرحلة جديدة منذ عقود. دونك التونسي يعطي قيمة، هذا اللي يخلي الضغط النفسي. أو التلميذ نفسه عدى عشرات ومئات امتحانات ديما يعدي فيهم
0: من الابتدائي، من السنه الابتدائي،
2: شنو جديد؟ البروجيكتور تصب عليه في الدار، شكون عندنا باك سنا؟ الناس الكل تحكي هكا،
0: العائله شكون فيها باك؟
2: العائله في الحومه يبداو يلوجوا. هذا التقليد التونسي، راه تخل في صميم التقليد التونسي رغم كل التغيرات، فما ثوابت. بكري حكيتوا على الهشاشه، حتى الشخصيه التونسي نقاط قوتها ساعات هي نقاط هشاشتها. يعني ان تكون منفتحا في شخصيتك على الخارج والتثاقف، وراهو هو عناصر زاد نتاع هشاش، يعني ان تكون انت قابل للتغيير وعندك احتمالات ديما تتصرف بحريه، معنى التونسي في طبيعته منفتح. فهذا الانفتاح يولي نيجاتيف وقت اللي يولي، خاطر هي المعادله بين الثبات والتغيير، معادله
0: بين المحافظة على الذات والانخراط
2: في الاخر. هذايا في تونس مش مراجل، معنى
0: ذوبان في شخصيه الاخر،
2: يولي نقطه قوه في 30 و40 و50 سنه التالي، وقت النبض العالم ايجابي. وقتها شنو نحكيه في العالم؟ وقت العلم والثقافه، وفرنسا اللي صار فيها تاثرنا ايجابي بها، يعني الثقافة عندها مكانة بعد الحرب العالمية الثانية في كل البلاد الأوروبية، كانت فما مكانة للعلم. دائرة التنمية في أحسن تعريفاتها هي العلم يصبح ثقافة، العلم يصبح، كنا عايشين في النمطات، والدولة التونسية تبنات المشروع الثقافي وتبنات الفكرة دي، لذلك التعليم صنع المجتمع التونسي. الطبقة احنا نصرفوا مك الطبقة الوسطى اللي صنعها التعليم التونسي، مخبر المجتمع التونسي هو التعليم، يعني الطبقة الوسطى جات من التعليم، ولذلك قيمة التعليم كبيرة في تونس. هذا طيلة 50 معناها عقود طويلة، حتى من فترة الاستعمار، التجربة التونسية رائدة. فهذا فيه جانب إيجابي وفيه تحميل مسؤولية، خاطر تونس نحب نحافظ على وضعها، ولكن المتغيرات الاجتماعية والعالمية والنيوليبرال، الحوايج الكل اللي قاعد دخلت على الخط، الفيسبوك والتغير النمط التعليم، وعجزنا على مسار التغيرات. فبقدر ما كنا معناه نسير على نبض العالم في جوانب الإيجابية، اليوم نسير على نبضه في جوانبه السلبية. اليوم العالم ملخبط، هو اليوم عالم ترامبي، اليوم فوضى، اليوم السلعة السوق. ذاك علاش قلنا بكري جماعة مسموعين اللي نحكيوا عليهم، لخاطر كي تبدا العوامل التشتت الخارجي قوية، واحنا عندك الشفافية شوية، احنا قلنا نلتقطوا، احنا مفتمحين كيما انتقطنا نقاط القوة، توا قاعدين نلتقطوا. ذاك علاش كوم شد روحه، اللي عارف اللي عمل المسار في وموجودين، راهو العائلات التونسية تستثمر في صغارها والثوابت موجود، حنته صغير يحضروا فيه. معناها نقولوا احنا حتى اللي فاتوا الفوت، اذا يبدا من ويتيام والنفيام سيدي، يبدا من البريمير، يبدا من مش يفيق عامة الباك يا رسول الله. معناها مش واحد عامة الباك يفيق اللي هو عنده باك، على الاقل قبل بعامين ثلاث يا حبذا بالابتدائي، ما فيش بالابتدائي في الاعداد جامي تار. لكن زاده ما تولي تعرف وتفكر في المستقبل وفي الجامعة كان عام الباك خطر جماعة الحومة ولا يحكيوا على الباك ثم شكون ما فاق بولده. قال لي كنت في التوجيه كنعمل اجتماع تحكي مع ولد مع أبوه يقول لك والله ولد ما نعرفش يقرأ في الأولى في الثانية عارش ولده فما قسم راه معناه المجتمع يعطي قيمة. ولكن هذا ما نعموش يعني الناس كل هو فينومين سوسيال ولكن درجات الانخراط متفاوتة. ولذلك حتى حديثنا ما نجموش بلي نحكيه وإحنا نحاول نعمه في ظاهرة هي فيها تنوع وعدم تجانس كبير. معناه كي نقوله الضغط النفسي، الضغط النفسي إيجابي، اللي ما يعيش ضغط نفسي مش عادي تلامده ممكن نعمله حصص يفتخر الأولاد عادة ثانية يعني منيش خايف أي برا بشي للطبيب يقوله يزم تمشي لأخصائي نفسي خاطر ماكش خايف معناها تجيبش ترقد ما تحسبش روحك تمشي ترقد باركونتر خايف شوي بدرجة ما معناها بل ما يرقد يكمل دروسه يقوم بكري فالخوف فما دوزة معينة لازمة
0: يصنع النظام.
2: شفت هي القصة في التوازن كما قالت سنة معناها التوازن بين غياب وحضور الضغط. غياب الضغط والخوف تماما هو سلبي، حضوره أكثر من لازم، فلذلك هو محرك للانتباه أكثر للجدية أكثر. الخوف راهو حاجة باهية
1: تحفيز
2: هي قوة راهو، لكن يولي مكبل ويعمل لك شلل هذا هو الخايب. وين دور العائلة؟ هي في هالدوزاج هذا أن تساعده على خلق التوازن بعوامل مختلفة نجم نحكيه عليه تتعلق بالتغذية بالنوم بطريقة المراجعة مختلفة. المهم الهدف هو التوازن، التوازن بين الحالات المتطرفة، كل شيء متطرف مش به في كل شيء، التوازن في كل شيء. وتلبية الحاجيات هي العموش هي بسيطة الحكاية أما نفسروا هالو حتى ساعات نخليه يحكيه. مثلا احنا كنا نعمل اجتماع مع تلامدة بل نلقى واحد اني متلامدة عبارة على كوتش على حاله راه وخصائي يتسيبه يحكي هو خير خطر التلميذ وعن الطفل ألقن يقول ابن خلدون. معنى انت كتلقى واحد
0: اتباع والمحكية
2: وهو متوازن خليه يحكي هو لانهم هم يسمعوه دجا ياخذوا منه اكثر منك
1: يمثلهم
2: بل كيرك ما نسقطوش النصايح خاطر توا تلامذة او فرق تقول لي بين قبل وتو في 30 سنه خبره مثلا تو كي نقعد الفرق ولا اقل قبول الخطاب الكهول راه تلاحظها مليح ما عادش يسمع وما عادش يقعد معاك ياسر ما كانش ما نطولوش يا كهول بالحق قص ساعات احد تشوفه غير اللفظ نتاعو يجبد الفيشه حتى كان في سكوتش ولا ما عادش يسمع فيك. فلذلك اذا نقصوا من الحديث معاهم ونسمعوهم اكثر لانهم هما الاجابه في جزء منها عندهم لانهم اليوم بالوسائل التواصل الاجتماعي هما اقل حاجه الى الكهول راه من قبل تغير المجتمع. ذاك علاش الوصفات مهني كل نوحه لن تعد تاكلها وصفات ما عادش قبل هي كانت ما تاكلش ما توا اكثر خاطر هو الوصفات يلقى فيها ربما هو ضايع من كثرة الوصفات اللي يشوف فيها يحل نهار كامل في تشات جي بي تي ويحل في الأخرين. بعض منهم الأقوى والأذكى واللي عنده قدرة قاعد يستغل في الذكاء الاصطناعي بعض قاعد يضيع فيه. دونك الملامح والتجارب متنوعة ذاك ليش يصعب راهو باش نتحثه بطريقة هكا أحادية.
0: باهي يعطيك الصحة سي مصطفى. يعني أنت انفتحت على امتحان البكالوريا لمسألة اجتماعية والمسألة وفيها زيادة النسبي العائلة التونسية ولكن ثم كلمة مهمة قلت أن الجيل اليوم لازم نتعلم ونسمعه الإنصات ثقافة الإنصات. فذلك علاش أستاذة سونيا جبالي يعني أنت أخصائية نفسانية وفي الميدان قارج الكلمة في احتكاك مباشر بتلامذة وتتعاملوا مع مسألة الحوار والانفتاح التلامذة والاستماع للتلميذ. يعني في الورشات ولا في الأيام التحسيسية وفي في يومياتك مع التلميذ التونسي كيفاش نجموا وانت تقوم بعملية الإنصات للتلميذ نجموا نقولوا انه راو بشكل عام وضعية الهشاشة راي ليست هيكلية خاصة كنت تحدث عن الاستعداد النفسي للامتحان الاجتياز امتحان البكالوريا راو نجمو ان نحسن التعامل معه. وين بالضبط نجمو نقولوا انه راو امتحان البكالوريا نجمو نتجاوزو صعوباته بمجرد انه نكتشفوا انه راو الهشاشة نسبية وراو ما هيش وصلت ما توصلش للحد المرضي. تفضل.
1: ساعة أول حاجة وقت اللي نمشي ونعمل محادثات النفسية ولا ديناميكية المجموعات معناها في حصص الصغار للتلامذة هو الهاجس معناها مشترك هو النجاح.
0: صحيح.
1: الهاجس هذيا نغيروا الأهداف متاع التلميذ. كيفاش؟ في عوض نحن نمشي ديريكتومون للهدف يزمنا ناخذوا استراتيجيات الوصول لهذا الهدف. شنو نعملوا مشروع نعملوا تخطيط نعملوا اون فيكس معناها دي زوبجيكت نحد عنده أهداف باش نجموا نوصلوا للهدف اللي هو الهدف المشترك لمناظرة البكالوريا هو النجاح. التركيز ما يزموش يكون التركيز متاع التلميذ يركز كان على النتيجة، على خطر نحن للأسف في آلياتنا التربوية وحتى في المسار في التعليم متاعنا ركزوا ديما على الأعداد وعلى النتائج، نجاح ما نجاحش، رسوب إسعاف، موجودين مع المصالحات هذوما ديما نتناولوهم. يعني المسار متاع الحياة الدراسية متاع التلميذ يرتكز على الأعداد والنتيجة، معناها لو كان يكمل امتحان بعد جيو نسألوه بعد فترة شنو اللي خذيه كمكتسب من الامتحانات هذوما، بيانسيو نحكيو على حالات شاذة مش على الناس الكل، تنلقاو بالنسبة له يقول لك لا أنا المادة هذيك خذيت فيها معاد، ما يعاودش يحكي لك شنو اللي استفاد منه ولا شنو الحاجات اللي قاعدة معناها تراودوا في الـ في الـ في الخيال نتاعو ولا في المعارف نتاعو. دوك ديما مشكلتنا نجريو على الأعداد، واليوم هو هذه هي تجارة الأعداد. لكن كي نعلموا التلامذة ساعة يسمع روحه، يحدد أهداف نفسه وشنو ما القدرات متاعه اللي مستانس بهم، معناها روتينيات متاع المراجعة متاعه، وشنو ما نجمو نضيفه على الروتينيات هذوكما في تجديد، لأن الدماغ متاعنا معرفيا كي يستانس بحاجة تقليدية يحطها في خانة الغير المهم ويلتجأ للبحث عن التجديد. وهذا علاش نحن اليوم التلامذة نحكيه على ذاكرة الصورة هي اللي غلبت في التركيبة المعرفية متاع الصغير، ولا يلتجأ للصورة لأن فيها تجاذبات جديدة وفما ألوان وفما أصوات وفما تحرك، ووقت الذهن بتاع التلميذ جينيا ومعرفيا تغير، دوك ولا أكثر يثير الصورة من الآليات التقليدية اللي هي الجامدة إتسترا. دوك نحن لهنا ندخلوا فيكتيفمون الآليات في التجديد في طريقة المراجعة، وهذايا يعطي معناها نفس جديد للتلميذ وتحيين الرغبة للوصول، واللي رانا الكلنا نجم نوصله وقت اللي نحن نستعمله مخطط ذاتي ساعة متاعنا نحن نعملوه المخطط هذية من خلال جدول واضح، من خلال زي يرتكز على القدرات متاعنا الحقيقية، ما يكونش مسقف الانتظارات كبير برابور القدرات زي المعرفية. كيفاش نجمو نحكي وقت اللي نحن معناها نكونوا في ضغوطات نفسية، كيفاش طرق متاع التعبير على الضغوطات هذية، وقت اللي ما نلقاوش حد كيفاش يسمعنا كيفاش نجمو نلقاو بدائل effectivement باش نجمو نخرجوا هكا الضغوطات النفسيه etc.
0: هي انا عجبتني حكايه التعبير اليت كنت واضح لنا اكثر كيفاش صغير نعلموه يعبر باش ينقص من وضعيه الضغط النفسي واللي ناجم عن حاله قلق.
1: آليات التعبير راهي لا تحصل تعد عند في صفوف تلامذتنا اليوم، خاصة كي نربطوها بالتواصل لي ريزو سوسيو التواصل الاجتماعي. مادام الآليات التربوية متاعنا كوالدين لم تستند على ثقافة الحوار، راهو اليوم الصغيرات عندهم بدائل. أنا نتذكر تلميذ في الفترة الأخيرة قال لي مادام مش مشكلة أنا والدي ما يسمعونيش، راهو شات جي بي تي يسمعني. معناها وصلنا أي يتحدث مع موقع افتراضي ويجاوبوا الموقع هذايا، معناها يشوفوا الخطورة معناها شنو ينجم يجاوبوا. دوك ردوا بينا نحن كأولياء اليوم وقت اللي صغارنا تنفرد بأنفسها في بيوت مسكرة ونوفروا الانترنت والأجهزة الإلكترونية، دوك ردوا بينا راهو ساعات الصغير يتهيأ له ليستعمل التكنولوجيا في الحاجات الإيجابية اللي باش تنفع، خاصة في كيفية التحكم في الضغوطات النفسية، خاصة في الفترة هذه الراهنة ونحن على مشارف مناظرة البكالوريا. دوك نردوا بنا على صغيراتنا مهم جدا. دوك كيفاش نجمو نعبروا بآليات مختلفه من غير ما نخافوا جوستمون من الآليات هذوما؟ راهو اليوم نجموا عندنا حال ثقافه الخواطر، الاسلام اللي اليوم منتشره برشا في صفوف التلامذه، دوك يكتبوا برشا الاسلام، الغناء، الرسم، اليوميات، معناها عندنا معناها ذكرى معناها اليوميات نتاعنا
0: ولا مذكرات،
1: مذكرات مش التقليديه نتاعنا نحن نحكيوا على المحاينه وإلكترونيا انتو مدلوا عليها ومبارتاجيوها مع أصحابنا كلنا نجمو نكونوا عنا حاجة مشتركة في المذكرات متاعنا اليومية. دوك فما برشا طرق للتعبير وقت اللي اليوم نلقاو إنسان إيجابي بالعكس مش سلبي، دوك نبعدوا عن الناس السلبية نمشيوا للناس الإيجابية، حتى إن كانت التجارب متاعهم أو الدراية بعلم النفس محدود لكن راهم يعاونونا برشا. الأقران على خط نحن قلنا خصوصية المراهق هو الأبختونون سوبير، مهم جدا كونه يمتثل إلى الآخر، يكون عنا أصحاب نبرتجيو معهم في وقت معين، نتشاركوا في حاجات معينة ونختلفوا في حاجات أخرى.
0: هذه الوضعية أن تكون عندنا أصحاب يعني، والعائلة التونسية تعلم ساعات ديما نوع من الحذر أنك عارف شكون تصاحب، عندك أصدقائك معينين يعني شروط أنه كل صغير وكل مراهق زادة يحسن اختيار. يعني متى نتحدث عن الآخر كصديق؟ شروط الصداقة يا سيدي اللي هي صداقة فضيلة بالمنطقة الأرسي للكلمة، ولكن زادة اليوم في الأزمنة الجديدة هذه المتوحشة والاستهلاكية وأزمة الحداثة السائلة وغياب القيم الحقيقية والمتغيرة، نعيش في وضع متغير، كيفاش نجم نحسن اختيار الرفيق اللي نجم يولي صديق وفي نفس الوقت رفيق في الدراسة يساعدني حتى في أني المراجعة لاجتياز امتحان البكالوريا؟ تفضل.
1: والله صدقني هذه وحدة برك على حصة كم نتصور. أما بيع وجلة بتتخش نعطيها النقاط الأساسية. ساعة نحن في إليتنا التربوية أصبحنا في زمن نحن نختار الأصدقاء لأصحابنا الأولادنا بتو. دوك ما عادش أولادنا عندهم حرية الاختيار، وكيقولوا حرية الاختيار نجم يصيب ويخفق في حاجات اللي هو يتعلم منها مهارات جديدة
0: حياتية، مهارات حياتية.
1: وأكثر من هذا رغم هذوما عوامل تنمي الذكاء الاجتماعي لدى الطفل من اللي هو صغير، يعرف كيفاش مبدأ الاختيار. أذك علاش بعته كي نوصلوا لسي مصفى كيفاش يولي ما يعرفش حتى يختار التوجيه متاعه، على خطر طول عمرنا ونحن نعلموه نحن نختاروا في بلاسته، وبعد نقولوا نحن يزم يختار ويتحمس كوليته. دوك فما مشكل كبير
0: لهذا معاش تجربة الاختيار
1: ولا دوك هاي. وليت معناها ضئيلة برشة تجربة الاختيار لدى التلميذ ذاك، بعد يلقى معناها عراقيل في المسار متاعه حتى إن كان دراسي. فنحن نختاره في بلاستو، لكن نحن شو نقوله ساعات في السختو كنا نرجع للتحضيرات الاستعدادات النفسية للبكالوريا، وقت اللي الصغار التلاميذ يقراوا في مجموعات لجروب متاع المراجعة، نقول لهم راهو حتى الجروب راهو مجموعة هذيك متاع المراجعة راهي يزمها تخضع لشروط. شنو ما شروط هذوما؟ يزم ساعة لا يفوق الفريق المجموعة أكثر من 4 أفراد، ويلزم كل فرد فينا يكون عنده مكتسبات معرفية في مادة رئيسية خير من بقية المجموعة، خاطر هو باش يكون ميسر عند المراجعة. دوكش معناها تصورنا نحن مثلا مجموعة نراجعوا في مادة الرياضيات والكلنا ما منشبهين في مادة الرياضيات، دوكش عملنا ما عملنا حتى شيء. دوك الإيجابي كون يكون فينا حد فينا يكون ميسر. متميز فكل مادة هذيك باش هو يكون ميسر،
0: والميسر هذا في هو في حد ذاته كي يدخل المجموعة يفسر لهم يتجاوز أخطائه ويحسن
1: جدغال، خاطر باش يلعب دور الأستاذ باش يتعلم خير باش ترسخ عنده المعلومات بطريقة خير. دوك هذاك علاش دوك حتى قلنا معناها مجموعة المراجعة راهي معناها تنطبق إلى شروط معينة. دوك لفيت نحن نعطيوهم الملامح هذوما معناها الشروط متاع المجموعة المراجعة كينك بطريقة غير مباشرة علمتوا آلية من آليات الاختيار الموجه. دوك هذيك علاش قلنا الاختيار مسألة كبيرة ويزمنا نحكيو فيها، تبدأ من إلياتنا التربوية إلى الاستقلالية الذاتية لدى التلميذ. دوك هذوما من أهم الحاجات اللي نجمو في كتيمون صغير يحسن فيها الاختيار. كيف كيف زاد فما مؤشر ثاني اللي هو الدوافع النفسية. أنا قديش تعطيني الإضافة في حياتي، قديش نجم تخرجني من مأزق اللي أنا فيه، حتى إن كانوا صحاب معناها أكيد باش يتعاملوا مع بعضهم طرق ساعات غير ممنهجة، أما المهم فما دافع إيجابي هو يمثله معناها كسوخس إيجابية
0: نوع من التبادل،
1: تبادل التجارب وإلى تبادل المشاعر زادة وإلا وضوح الرؤية في حاجات معينة، هذا مهم جدا.
0: يعني لهنا يعني الحقيقة هي تجربة التلميذ التونسي تجربة متداخلة فيها كثير من العناصر، لكن في الآخر هي تجربة حياة. هذاك علاش احنا باش نوصلوا في تحضيرنا لامتحان البكالوريا لازم نتعلموا نختاروا ولازم نتعلموا نعيشوا في مجموعات متناسقة منسجمة مع نظام أفكارنا سلوكاتنا نظام قيمنا، وحتى أن كل واحد فينا يحافظ على روحه ولكن يعرف يعيش مع الآخرين. هذه بالنسبة لوضعية التلميذ التونسي هو بصدد التحضير لامتحان البكالوريا مع الآخرين. ولكن زاد التلميذ التونسي اليوم، وانت توقع بليك قلت شات جي بي تي ولا هو فرع ولا مساند ورفيق، هذيك علاش باش نحكم على سي مصطفى سي غزوالي. اليوم في العوالم الجديدة هذه في أنظمة الذكاء الاصطناعي اللي هي أنظمة باهية أنه تطورنا وأنه ولينا نقوله راو المعلومة ولت متوفرة لدى التلميذ، ولكن خلتنا الأثر متاحة وهذا نخافوا منه برشا، خاصة حتى في الجامعة حتى فيما بعد الجامعة الحقيقة، ولينا نقوله أنه نوع من غياب القدرة على توليد المعرفة الذاتية ولينا نعمله على الآخر الافتراضي، وهذه نشوفوا في صغارنا في وهما يقراوا ووصلوا لحتى لمرحله تحضير امتحان البكالوريا اصبحت لديهم عدم القدره على انه يكون ينظم وقته كما قالت الاستاذه، ولكن اخطر من هكاك ان يكون هو صاحب القرار المعرفي ماهوش مستقل بذاته. كان تحكينا على الوضعيه هذه سي مصطفى.
2: ومره اخرى نحب ناكد على التنوع، معناتها عدم التجانس في التجارب. فما شكون ينطبق عليه كلامك، فما شكون فايق بالحكايه، معناها توا الشباب والصغار اكثر وعيا وتنوعا مما كانوا في الماضي. ما عادش نجم تحكم تقول الشباب هكا، معناها لانه العقليه مستواها تطور لتواجه صغارها. الاخصائي النفسي موجود لبرا والداخل، الشات جي بي تي بيدو تطرح له اي مشكله. دونك متنوعه، هذه الفكره نحب ناكد عليها. ثم نحب نضيف في مساله العمل الجماعي، العمل الجماعي مثلا ساعات واحد ما يستحقش، او مش بالضروره ديما عندي 30 سنه فما شكون يلقى حرج خير. لا، اذا ما ترتاحش مع الجماعي ما تعملوش. ولكن ردوا بالنا، ساعات العمل الجماعي طريقه للهروب من مواجهه ستريس، خاطر الضغط ساعات احدى الطرق نمشي تحس بالوقت عدم المواجهه. عدم المواجهه ما يقعدوا يقراوا بعضهم ساعتين ما عملوا شيء، خاطر ديستراكسيون تولي تسليه. فهم لك علاش لازم مراقبه العمل الجماعي. كيما نقول هذا فئه متلام درا، ما نجموش نعموا على خاطر فما شكون منظم الباك يحضر لها عنده سنوات، فما شكون فاق كان توا، فما شكون عنده ابوه عنده استاذ. معناها متنوع الملامح. تاثير الذكاء الاصطناعي كيف كيف متنوع، قاعد يفيد في برشا ناس، قاعد يضر في برشا ناس.
0: احنا نحكوا على سي مصطفى، احنا قصيت عليك في الزاويه هذه، نحكوا انه اصبح ظاهره سلبيه، هو الايجابي مهم، راهو المعلومه
2: هو اداه ايجابي او سلبي حسب المستخدم.
0: نحكوا اليوم تحولت الى ظاهره سلبيه، انه التلميذ عدم الثقه في النفس في وعدم قدره على مواجهه الامتحان ترتبط بكونه
2: تعود على الجهز.
0: تعود على الجهز
2: صحيح.
0: كان تحكي لنا على الزاويه هذه.
2: هذه حقيقه، هذاك الزيفي بيرفير، نتائج المنحرفه هي اداه راه، لكن من السهوله اسهل باش تستخدمها بطريقه سلبيه. كل حاجه تتفرج في جيت باش تعمل طلع على الفيسبوك على ربع ساعه تضرب ساعتين تلقى روحك ما عملت شيء. في كل هذا من قبل هو، لكن شنو زاد؟ زادت بقدر ما هي فرصه حقيقيه للابداع وفرصه حقيقيه باش تكون روحك. الفرص لا هي خطيره، هذاك علاش لهنا المرافقة،
0: الوعي، العائلة. تحكي على الوعي،
2: الوعي أهم حاجة. يتحول إلى ممارسة الوعي، مش كلامه برا، خاطر هو يحط على الورقة راه الناس كل تخطط من قبل. راه إحدى الطرق باش تهرب من الضغط هي أنك تتلاها بحاجة أخرى. ولذلك اليوم شكون باش يكون أقل ضرر نفسي ولا حتى في تضيع وقت؟ باش يكون أقل اللي أكثر قدرة على تحويل وعيه إلى ممارسة، وكل ما يقترب الموعد جديته تزيد. هذاك علاش دور العائلة تتفقد، تشوف روحه يستفاد من العمل الجماعي ولا الفيسبوك ولا الانترنت، وهذا تشوفه يستفادش قصة. معناها فما معادلة يلزم نلقاوها،
0: به معادلة بين الانضباط بين الانضباط وفي نفس الوقت الوعي والانضباط. هي البرشة هذه. خلينا باش نحكم على الأستاذة سونيا جبالي، كان تفسرينا أنت أكثر تو بعد ما حكيت على العمل الجماعي اللي هو في من ضمن الاستعدادات بطبيعة الحال، وفي العمل الجماعي يقل الضغط الحقيقة، نوله نوع من الاشتراك في الضغط ولكن يقل. وثماشي آليات أخرى نجمو نعتمدوها تنزيل من منسوب الضغط، وفي نفس الوقت تكون عندنا استعدادات فاعلة في لمواجهة امتحان البكالوريا.
1: كيفية التحكم في الضغوطات النفسية إن كانت بطريقة فردية أو جماعية، هما الزوز في كل الأحوال، هذا يختلف عن الآخر، أما الهدف هو بيدو اللي هو التحكم في الضغط النفسي.
0: صحيح.
1: بالنسبة لتلميذ بكالوريا اللي ساعة يلزمه يعرف شنو ما الحاجات اللي تخليه عنده ضغوطات نفسية، ينجم يكون هو ما عندوش كيف ما قال قبيلة سي مصطفى ما عندوش ضغوطات نفسية، لكن العائلة هي اللي تنتج الضغط النفسي، فهو يتوتر من انتظارات العائلة. ينجم سقف الانتظارات متاع التلميذ عالي برشا على خاطر يخمم في النتيجة والسكور باش يعمل بالباك وهو مازال أصلا مبداش يحضر، هذاك يخلق زادة ضغط نفسي. الصحة الجسدية متاعنا اللي نحنا نلغيوها تماما مقارنة بالصحة النفسية، اللي نحنا كيما نرقدو احتياجاتنا للنوم وقت اللي نحنا ما نرقدوش بالباهي، وقت اللي احتياجنا للتغذية ما نتغذيوش بالباهي، وقت اللي في فترة المراجعة ما نعاولوش نقولوش على مادة المغنيسيوم على خاطر هي تعزز تخزين المعلومات في الذاكرة متاعنا، وقت اللي ما نشربوش الماء على خاطر نحن وقت اللي نبدأ ونقرأ الدورة الدموية تكون الدور بطريقة أقل، دونك نسبة الأكسجين توصل أقل للدماغ متاعنا، وهذاك يعمل تشتت انتباه ويعمل عدم التركيز، دونك مهم شرب الماء. دونك فما برشة حاجات معناها من الناحية الجسدية اللي هي مهمة برشة، اللي هي تدخل في خطط كيفية التحكم في الضغوطات النفسية. فما زاد استراتيجيات أخرى اللي هي استراتيجيات المراجعة اللي فيهم آليات متعدة ومتنوعة، وكل تلميذ ما نجموش نعطيوه كيف ما قال قبيلة سي مصطفى
0: وصفة جاهزة
1: نقولوا هذه باش تنفعك، على خاطر فما البصمة الذاتية، فما البصمة المعرفية، فما الشخصية، فما النسق، وفما القدرات، هذه الكل يدخل بعين الاعتبار. لكن أول حاجة نحن نقولوا يلزم التلميذ ساعة تكون عنده دراية كافية وشافية على قدراته اللي تختلف من مادة إلى أخرى، على خاطر مش مادة كيف ما مادة يحبها رغم الصعوبة متاعها نجم يتجاوزها، كيف ما مادة بالرغم معناها سهلة والكوفيسيون متاعها أقل ولكن ما يحبهاش دوك ما تنجمش يتجاوز الصعوبات متاعها. دوك هنا نقولوا كي جيت تعمل جدول المراجعة ديما تبدأ بالصعيب وتوفى بالسهل، على خاطر كي توفى بحاجة سهلة هذاك راهو باش يعمل إفرازات هرمونية كتحفيزية باش يخليه من غدوة يقوم وهو عنده ثقة في نفسه اللي هو باش ينجم يواصل، على خاطر كي نوفاو بحاجة صعيبة اوتوماتيكمون باش يقع إفراز هرمونية لا سيروتونين والدوبامين مع بعضهم في البدن نتاع الإنسان، يخليه كونه من غدوة يولي عنده عزوف على المراجعة. دوك هذا الكل يلزمنا نردوا بالنا منه.
0: والله تكتيك هي الذي أحسن تكتيك هو أنه نحسن اختيار المادة المراجعة من الصعيب للسهل.
1: عدد سوايع نتاع المراجعة اللي ساعات التلميذ يقول لك انا نصبح وانا راجع، نقول له راكي انك تعمل انت هو شنو هو، نحن عندنا طاقة استيعاب في الدماغ نتاعنا، نقول له نعمل وجه شبه هنا، نقول له كاين عندنا ايترا ماء وعندك كاس يهز نصف ايترا، انت تحب السيف النص كاس هذاك النص ايترا يهز الدبوزة الكل نتاع الماء، راهو مستحيل. معناها شوف شو يصير ما بين ظفرين، احنا نسميوه ايفي بيك بونج. شو معناها؟ معناها المعلومة تحب تدخلك ما تلقاش بلاصة تعاود ترجع.
0: يعني الزمن لهنا تاع المراجعة كان أنا أحسن وقت والكم المراجعة اليومية
1: ساعة. أولا قديش أنا هو أحسن فترة من المراجعة أذي من نجموش الحضارة والتلميذ هو اللي حددها، فهو من أحسن الأحوال نكونوا ديما الصباح بكري طاقة الاستيعاب متاع الإنسان تكون جاهزة لاستيعاب المعلومات الجديدة. لكن فما تلامذة يقولك أنا كي نحفظ في الليل خير من نحفظ في الصباح، دوك لهنا نحترم النسق متاع التلميذ خاصة الآليات لسان الصباح. هذه أول قاعدة. ثاني قاعدة اللي هو كيف ما قلنا معناه ميزمناش ناخذوا ساعتين، يزمنا نحترموا قدرة الاستيعاب متاع الذاكرة متاعنا. فما مثلا بار اكزومبل آلية ممتازة على الاخر اللي هي آلية برومودورو اللي هي تقول 25 دقيقة 5 دقائق نرتاحوا وتعاودها 4 مرات تلقى روحك ديجا حفظت المعلومة معناها، وفما برشة آليات لا تحصى ولا تعد للأمان.
0: يعطيك الصحة أستاذة سونيا جبالي، وأنت أخصائية نفسانية في المندوبية الجهوية للتربية بن عروس، هذه إضاءات بطبيعة الحال للتلميذ التونسي للعائلة التونسية حول الاستعدادات النفسية لاجتياز امتحان البكالوريا، وهي الحقيقة نافذة افتحناها باش نقولوا للعائلة التونسية وللتلميذ التونسي الوعي مهم، ولكن الممارسة ونحسن التخطيط والتغذية زادة والصحة كل التداخلات هذه النفسية والصحية كلها والغذائية كلها مرتبطة بأنه نكونوا مستعدين ليوم الامتحان. نشكرك مع كل حال. شكرا السيدة سونيا جبالي، وشكرا سي مصطفى الشيخ الزويلي على هذه الإضاءات. نختم بغناية الشاب خالد On va s'aimer On va danser من اختيار السيدة سونيا جبالي. إلى لقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.

0: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: في المجال.
8: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
7: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. حديث اليوم وللحلقة الثالثة على التوالي عن مناسبة أسبوعية نحبها في المدن والأرياف وحتى في الفيافي، وين وسائل النقل ما فماش نشد إليها الرحال مرة في الأسبوع، ونبرمج لها في اليقظة وفي المنام، فيها البيع والشراء، وفيها أيضا مواعيد اللقاء. إنها السوق الأسبوعية بمعانيها الاقتصادية والاجتماعية. هذه الحلقة والحلقة التي تليها سنتحدث فيهما عن أسواق أخرى تختلف عن الأولى، أي تختلف عن أسواق الوطن القبلي وسليان التي رأيناها سابقا. سنتحدث اليوم تحديدا عن سوق الفحص وما أدراك، وعن أسواق الجنوب الشرقي لا سيما بجهة تطاوين. وللغرض دعونا من أجلكم من الباحثين الذين أنجزوا أطروحات حول الأسواق الأسبوعية. إذن أبدأ أولا بالأستاذ الجامعي ابن تطاوين عروس الصحراء السيد حسين الزتريني. أستاذ حسين، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا بك سلموجي أستاذنا الكريم.
3: بارك الله فيك سي حسين، أنت قطعت مسافات تبارك الله عليك طويلة وطويلة جدا. أنت جيتنا من تطاوين أليس كذلك؟
4: جيت من تطاوين ومن بعدها من جرجيس من الجنوب الشرقي.
3: ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. وانت أستاذ تدرس بالجامعة التونسية ليس كذلك؟
4: أستاذ درس في مادة الجغرافيا في الجامعة التونسية، ودرست في العديد من الجامعات، إذن في قريت في تونس بطبيعة الحال، وقريت في جامعة سوسة ومن بعدها جامعة صفاقس، نوجه لهم التحية أكيد.
3: نعم.
4: كل طلبتنا وزملائنا، وأخيرا حلينا بجامعة جابس في المعهد العالي للفنون والحرف في تطاوين.
3: لو في وانت أعددت أطروحة الدكتوراه في نفس المجال تقريبا الذي سنتحدث عنه اليوم؟
4: تماما، سواء في إعداد شهادة الماجستير كانت حول الأسواق الأسبوعية في ولاية تطاوين، ثم وسعنا المبحث مجاليا وفي الدكتوراه عددناها حول الأسواق الأسبوعية في كامل إقليم الجنوب الشرقي.
3: تبارك الله عليكم، ما شاء الله عليك. طوال سنعود إلى كل هذا بالتفصيل، فشكرا، شكرا جزيلا. والضيف الثاني والباحث الثاني هو الدكتور ناجح الرياحي. الدكتور ناجح، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مساء النور سي منجي، مرحبا بك ومرحبا بسي حسين أستاذي.
4: شكرا.
5: ناجح رياحي، متحصل على ماجستير بحث في الجغرافيا البشرية من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. مشروع البحث متاعي ومشروع بحث رسالة الماجستير متاعي تحت موضوع سوق الدواء بمدينة الفحص وتأثيراته الاقتصادية والمجالية على المدينة في حد ذاتها وعلى ما حولها. نشكرك سيمونجي.
3: علاش الفحص بصفة خاصة؟ لأنها ربما ريادية في هذا المجال، يعني
5: عناية بسوق الفحص، وكذلك كوني أنا شخصيا من مدينة الفحص وابن مدينة الفحص.
3: ولكن أستاذ ناجح، نحن في الغالب عندما نتحدث عن أسواق الشمال دون أن نتحدث عن الوسط والجنوب، عن زوز أسواق هامة جدا هي سوق الفحص، السوق الثانية هي سوق منزل تميم، هيك ولا؟ يعني بزوز أسواق هامة جدا بالنسبة للشمال.
5: سوقين رائدين في الشمال، ويمكن اعتبارهما أنهما هما بورصة أسواق الدواب في شمال الجمهورية التونسية عامة.
3: حلو حلو ويس. إذن للا إيمان اكتمل النصاب ونشرع على بركة الله في الترحال في مجال أسواق بلاد الأسبوعية في الفحص وتطاوين وغيرهما من الميادين. إشارة الانطلاق.
0: ترحال في المجال.
3: في المجال. بادئ ذي بدء نتجه صوب الأستاذ حسين الزتريني أستاذ العزيز. أنا بين يدي الكتاب أول كتبته أنت، ولكن أنت كتبت كتب أخرى ما شاء الله عليك، أسماء الأماكن والتراب المحلي بالجنوب الشرقي، وطن ستارنا بتطوين نموذجا. سي حسين، تعرف أنه برنامج ترحال في المجال في الحقيقة المحور الأساسي اللي يبحث فيه هو مثل هذا كنز كبير. ما معنى ستارنا؟ أين توجد؟
4: إذن وما معناها؟ ستارنا هي كلمة فارسية وعجمية فارسية. موجودة حتى في القاموس السندي والقاموس القوميس الشرقي لوسط آسيا. أيوة. ومعناها أنت الأجمل.
3: أيوة.
4: وفي معنى آخر حسب طريقة كتابة الكلمة ونطقها وتقطعها الصوتي، تقطيعها الصوتي، إذن تعني أيضا أنت الأصغر. بمعنى الأخ الأصغر في إخوته.
3: أيوة. لكن سي حسين علاش اخترت الفارسية؟ قلت لي المعنى الفارسي
4: هو
3: الفارسي. هل أصلها فارسيا؟
4: هو احنا في برنامج إذاعي استضافنا السيد الضاوين وجه له التحية في إذاعة تطاوين
3: على عروس الصحراء،
4: عروس الصحراء على العروش الصغيرة في تطاوين.
3: أيوة.
4: فحبينا نقدم جانب أكاديمي في الموضوع
3: هيك،
4: الرواية الشعبية وكذلك جانب الأكاديمي. في الجانب الأكاديمي أنا حبيت نقدم حاجة أكاديمية بالفعل وتكون دقيقة. أيوة. ومقنعة.
3: أيوة.
4: وتوجهت لتعريف هذه الكلمات الصعبة الاستساغة غير المفهومة في القاموس العربي وحتى في القواميس الغربية في الحقيقة، فتوجهت للقواميس الشرقية
3: هيك
4: اضطرارا.
3: نعم.
4: فلما عملت المحاولة الأولى وهي متاحة اليوم في الحقيقة، لأن أيوة. عدد معطيات اللغات تقريبا 110 لغة تقريبا
3: صحيح.
4: بالإمكان الترجمة منها وإليها في برنامج الترجمة الآلية جوجل ترانسليشن. وأمكننا وقت اللي جيت نترجم في كلمة زطريني.
3: أيوة.
4: تجاوب معي البرمجية الترجمة وأعطاني مجموعة من الخيارات وكنت سعيد بهذا.
3: أيوة.
4: وبذلك انفتح لنا حق البحث. احنا في الأول جينا نفدلكوا ولا نلعبوا كما نقولوا. فإذا بينا اللعبة هذه أدت بنا إلى حق البحث كامل، وهذا من حسن حظنا وحسن حظ الباحثين جميعا.
3: طيب أستاذ حسين، الزطري أين توجد هذه المنطقة؟
4: هذه توجد في شرق تطاوين 20 كيلومتر في المنحدر الأخير في اتجاه مشهد صالح، بمعنى في اتجاه البر الليبي المعبر الأوسط.
3: أيوة. غير بعيد عن منطقة الزهرة؟
4: هي أصلا هي منطقة الزهرة.
3: الزهرة التي كانت تسمى قديما اسم آخر.
4: هي في الحقيقة اسم الزهراء هو الاسم الأول، هو الأقدم.
3: أيوة.
4: نسبة لفاطمة الزهراء
3: هيك.
4: هكذا الزهراء وليس الزهرة.
3: نعم.
4: الزهراء، وهذا الاسم يتكرر في كامل شمال أفريقيا
3: صحيح.
4: بحكم الوجود الفاطمي القديم
3: صحيح.
4: في شمال
3: نعم.
4: أفريقيا
3: نعم.
4: ونسبة إلى فاطمة الزهراء
3: صحيح.
4: بنت الرسول والحقبة الفاطمية بشكل عام.
3: أيوة.
4: وهذا يلي أعطانا أضواء جديدة حول تاريخ المنطقة.
3: جميل جميل جدا. وأمامي كتاب ثاني اسمه المجالات المحلية في تونس، مسميات وترابات. يا أخي كنز كبير هذا.
4: هذا هي نتيجة أنه فتحنا حق البحث والبحث هذا أدى بنا إلى الولوج إلى الخلفية أو التاريخ الثقافي لمنطقة كامل شمال إفريقيا بما في ذلك البلاد التونسية.
3: أيوة.
4: على مختلف المستويات المجالية، من المحلي إلى الجهوي إلى الإقليمي إلى الوطني، أسماء المدن جميعها. إذن أيوة. عملناها في وقت قياسي نتيجة أن المبحث ثري جدا ويستحق الجهد، وفي تقريبا عامين عام ونصف تقريبا أنجزنا 3 أو 4 كتب. أيوة. وهذا بفضل مساعدتكم ومساعدة الزملاء أيضا والتشجيع.
3: الأمر هذا تونس وضواحيها، الشمال الشرقي، الشمال الغربي، الوسط الشرقي، إقليم الوسط الغربي، يعني تقريبا كل البلاد
4: جميعها ومجالاتها المحلية أيضا، يعني القرى جميل. مراكز القرى والمعتمديات، لأن الولايات اهتمنا بها في
3: تبارك الله عليكم ما شاء الله عليك. شوف سي حسين، هنا على الهواء نحن في المباشر.
4: أيوة.
3: هنا تو نربط معك نحن عقد صداقة ومحبة، يعني جينا وهذوما لازم باش نقدموه بالتفاصيل بإذن الله للسيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان.
4: بكل فخر واعتزاز
3: يعيشك بارك الله فيك. نمشيه الآن إلى البرنامج متاعنا اليوم، قلنا هي الأسواق الأسبوعية. لو نسأل أستاذ العزيز حسين الزتريني أستاذ الجغرافيا بالجامعة التونسية، لو عرفتم الأسواق الأسبوعية أو السوق الأسبوعي بما ترونه صالحا، تفضل.
4: إذن نبدأ بالتعريف اللي هو النقطة الأولى. وببساطة نعرفوه السوق الأسبوعي معروف، نقاط بيع إذن في أماكن محددة في الزمان والمكان. نعم. وهي ظاهرة إذن قديمة تشمل أساسا في البداية بطبيعة الحال المجالات الريفية.
3: أيوة.
4: بحكم أن المجتمعات القديمة في أغلبها ريفية، فالظاهرة الحضارية إذن ظاهرة مستجدة إذن. بالنسبة للهوية الاقتصادية للسوق الأسبوعي أو السوق الدوري، عادة ما يرتبط بالمجالات قليلة السكان، قليلة الكثافات. أيوة. السكانية. وشمال إفريقيا عموما والمناطق القاحلة تتميز بهذه الميزة.
3: نعم.
4: لذلك يمكن اعتبار أن السوق الدوري هو جزء أصيل من الهوية الاقتصادية لشعوب شمال إفريقيا والمجالات القاحلة والصحراوية عموما.
3: أيوة.
4: بحكم أن موقعها على خطوط العرض جاية في مرتفع للضغط الجوي، لذلك هي صحراوية. لذلك يعني بحكم أن خط الصحراء نجده على خط عرض 20-35 درجة شمالا، وكذلك 25-35 درجة جنوبا، هذا خط الصحراء، وإحنا موجودين على بوابة الصحراء. ولذلك فإن الكثافات السكانية منذ القدم هي قليلة، ولذلك يعتبر السوق الدوري إذن جزء أصيل من الهوية الاقتصادية.
3: أستاذ حسين، تسمح لي، أنت بحكم التجربة التي تملكون وبحكم العمل البحث الذي قمتم به، هل الأسواق هي اللي جابت المدن والمدن جلبت الأسواق إليها؟
4: أعطيك الصحة على السؤال هذا. بطبيعة الحال إحنا ديما نقولوا الدجاج قبل العظمة ولا العظمة قبل الدجاج، نقولوا إحنا نحطوا فرضية أن السوق هو الذي عمل القدحة الأولى هذه.
3: النواة الأولى التي حولها
4: الحركة الأولى.
3: نعم.
4: تبقى بشكل عام هناك تفاعل، هناك جدلية.
3: أيوة.
4: بمعنى ليس هناك حتمية الواحد يعني علاقة في اتجاه واحد، لا، علاقة في اتجاهين.
3: نعم.
4: أن السوق هو الذي أنشأ أغلب القرى والمدن التي نعرفها اليوم.
3: أيوة.
4: وكذلك المدن هي نفسها وبنيتها الاقتصادية وبقية الخدمات التي.
3: نعم.
4: شكلت المدينة أو المكان المركزي أعطت للسوق أيضا بعد آخر في نموه وكثرة نشاطه وحرفائه وما إلى ذلك.
3: بارك الله فيك، شكرا جزيلا. الباحث ناجح وانت نجحت، بارك الله عليك، نجح الرياحي. أنت بحكم التجربة للعمل الذي قمتم به في سوق الفحص، وسوق الفحص مشهور جدا في البلاد التونسية من ناحية الأسواق خاصة بالنسبة للدواء، ولكن نحب نسألك أنا بقطع النظر بعد باش عرفنا الأسواق الأسبوعية، أيضا أنت حسب رأيك، هل حول مدينة الفحص توجد أسواق أخرى
5: على مدى شعاع 50 كيلومتر؟
3: إيه؟
5: سوق مدينة بوعرادة أو معتمدية بوعرادة من ولاية سليانة.
3: نعم.
5: مجاز الباب.
3: إيه؟
5: السبيخة والوسلتية من ولاية القيروان.
3: مم.
5: واتصال الفحص مباشرة بسوق دواب مدينة تونس أو ما نعرفه به سوق البطوار مثلا.
3: وتلك القرى الصغيرة المتاخمة للفحص ليس لها أسواق أسبوعية.
5: ليس لها أسواق أسبوعية ومتصلة عضويا بسوق مدينة الفحص.
3: وهذه أهمية سوق الفحص. إذا كيف تعرفون الأسواق الأسبوعية الباحث ناجح الرياحي؟
5: يمكن اعتبار الأسواق الأسبوعية هي تقليد اقتصادي واجتماعي عريق، وهي عبارة عن فضاءات تجارية مفتوحة تقام في يوم محدد مفتوحة للعموم، ويمكن اعتبار
3: في يوم محدد.
5: وفي يوم محدد.
3: تو مثلا سوق الفحص، ما هو يوم السوق؟
5: سوق الفحص هو حاليا بيوم الجمعة.
3: أيوة.
5: سوق الدواب مثلا بداية من يوم الجمعة مع الساعة 12:00.
3: أيوة.
5: بعد الزوال.
3: أها.
5: حتى
3: هذيك بقية الأسواق هذه ما تبدأ في نص النهار، ولكن
5: دون
3: تولد في اليوم الثاني
5: في بعد السبت. ثم سوق الخضروات والفواكه. أيوة. وسوق الملابس المستعملة وغيرها.
3: نهار السبت،
5: يوم السبت، وتكون متصلة مع يوم الجمعة.
3: أيوة.
5: ديما يوفره سوق يوم الجمعة، سوق ديما يوفره سوق الدواب من سيولة تدعم سوق يوم
3: السبت. علاش نهارين أستاذ نجح؟
5: ذلك الاتصال الاقتصادي بين يومي الجمعة ويوم السبت. يوم السبت هو عطلة أسبوعية.
3: نعم.
5: من دور الفحص كمنطقة عبور مثلا.
3: صحيح.
5: يناسب نهاية الأسبوع تنمية مراحل التطور من بيع وشراء وعرض.
3: نعم.
5: وطلب داخل.
3: نعم.
5: السوق،
3: وربما حتى المجال، ربما المجال لا يسمح أن يجمعهم كل في نهار واحد، يعني الدواب والخضر والملابس أيضا المستعملة إلى غير ذلك. ربما
5: يتأثر المجال داخل المدينة بالفعل. أيوة. بين يوم الجمعة بين سوق الدواب وسوق سوق يوم السبت، وذلك.
3: أيوة.
5: من حيث كون وسط المدينة هو محور نقل كبير طريق الوداني عدد 4 ثم تفرع طريق الوداني عدد 3.
3: آه.
5: يوم الجمعة يوجد اكتظاظ ويوم السبت اكتظاظ أكثر فأكثر كونه كونه يزامن نهاية الأسبوع بداية.
3: آه.
5: ثم كون يوم السبت كل الضيعات والقرى والمعتمديات المتصلة بمدينة الفحص تتوجه مباشرة نحو السوق.
3: والمشكل أنا ما كتعرف نزور في البلاد التونسية في كل المناطق والفحص عديد مهل عديد من المشكل ربما بالنسبة للفحص وهذا باش نرجعه له فيما بعد بكل التفاصيل بأن الشريان الوحيد ربما هو الطريق الرئيسية التي تشق المدينة يعني بحيث زحمة كبيرة يعني فيه.
5: الفحص هي وليدة مركزها، المركز هو الطريق الرئيسي يعني في حال وجود
3: طريق عدد 4
5: طريق وطني عدد 4 في اتجاه نعم. ولاية سليانة وفي صحيح. اتجاه ولاية القيروان يتفرع في اتجاه ولاية
3: نعم.
5: القيروان
3: نعم.
5: ففرضا وجدنا أو شاهدنا إنشاء طريق حزامي
3: نعم.
5: ستفقد الفحص مكانة عظمى وسيفقد اقتصادها نوره
3: كما فقدت مثلا الجم بالنسبة للساحل أو كما فقدت مثلا مارث سوقها وأهميتها لما جاءت الطريق السيارة ولكن الحمد لله بالنسبة للفحص يصعب جدا أن تلقى طريق حزامي لأن هنالك واد مليان
5: الذي يشق مورفولوجية المدينة
3: نعم وهنالك الجبال من الناحية الأخرى. على كل حال خلي تقعد هكا الطريق الرئيسية على يسارها كذرع بن جودر في اتجاه القيروان وعلى يمينها العمايم في اتجاه سليانة وفي اتجاه طيب جميل جدا. نواصل سي حسين، احنا فهمنا كوني الأسواق الأسبوعية هي خاصة في المدن، هذا لا يمنع أنها موجودة ربما في بعض القرى أو البلدات، لكن هي سوق وهي أسبوعية مرة في الأسبوع، كأني فرحة هي كبيرة، كأني تمثل عرس في نهاية الأمر، كأني محفل تلتقي فيه الناس، أليس كذلك أستاذ الحزيز؟
4: بالتأكيد أستاذنا، لأن هي مناسبة أسبوعية
3: أيوة.
4: يلتقي فيها بطبيعة الحال سكان من كل مكان، من المدينة نفسها مثلا مدينة تطاوين أو مدينة جرجيس، وكذلك من حقل إشعاعها المباشر وغير المباشر، وهناك مرتدون من أماكن بعيدة جدا سواء باعة أو متسوقين، وهذه فرصة في المجالات الشاسعة عادة، فرصة للترفيه أيضا
3: أيوة.
4: وكذلك لبناء الهوية والشخصية أيضا، وإحنا نمشي الأسواق وإحنا صغار مع عائلاتنا ولا مع بابا ولا مع عمي ولا ما إلى ذلك
3: أيوة.
4: نبدأ في الاندماج في الهوية المحلية انطلاقا من باب السوق الأسبوعي. هكا عمي يشري لنا كعبة حلوة ولا كعبة قطوة يهزم لنا خشيم، ففي كل مرة تجي فرصة وإحنا
3: أيوة.
4: صغار باش نسوقوا حتى في تطاوين إحنا نقولوا باش نمشوا للسوق نقولوا نسوقوا، نقولوش نمشوا للتطاوين، نقولوا بتسوق ولا بنسوقوا إحنا. فإذا السوق عنده أبعاد ثقافية وأبعاد ترابية إذا ثرية جدا، وتبني الشخصية وإدماج شخصية المجتمع والفرد في المجتمع على مسار طويل من الوقت ومراحل طويلة
3: نعم.
4: يبدأ بالطفولة ثم تشكل لك الذكريات الصغيرة ثم بناء الشخصية ثم الاندماج، وبعد تولي تلقى روحك فاعل محلي أو جهوي وتدخل المسجد الجامع والمدرسة وتبني الشخصية كذا وتولي تمثل ذلك الإقليم، وهذا هو الجانب اللي ترابي اللي بنحكي عليه ربما لاحقا من هذه الحصة.
3: أستاذ حسين زطراني، بحكم اختصاصكم، ما هي أهم الأسواق الأسبوعية في المجال الذي درستموه، يعني في المكان الذي درستموه، وهو تقريبا نجم نقول سهل الشفارة بصفة عامة وحتى في جزء منه في الجبل أيضا جبل دمر؟
4: بالنسبة لأهم الأسواق هي الأسواق الحالية، على أي حال هناك أسواق قديمة
3: نعم.
4: ولكن تكاثرت أو أصبحت لها أهمية في وزنها
3: أيوة.
4: الاقتصادي
3: أيوة.
4: خاصة بداية من القرن في بداية القرن العشرين في آخر بداية أيوة. الفترة الاستعمارية
3: نعم.
4: شهدت إذن تأسيس سوق تطاوين تقريبا 1897
3: في وقت اللي نزلت جماعة الجبل اللي بدأوا ينزلوا بشوي بشوي الفرش والفرش هبطوا للجفارة
4: بشوي أيوة. وثم بعث بأمر علي بعث سوق بن قردان كذلك على الحدود التونسية الليبية
3: بداية القرن العشرين.
4: والهدف بطبيعة الحال كانت مجرد سوق لا توجد غيرها، إذا هذا التاريخ والسوق الذي أسس على الأقل المدينتين هذوما
3: أيوة.
4: وكان بطبيعة الحال في الظروف هذيك كانت السلطات الاستعمارية بطبيعة الحال في إطار سياسة تثبيت السكان الحدود لغاية أمنية وما إلى ذلك ورسم الحدود التونسية الليبية لاحقا في 1911.
3: نعم نعم جميل جميل جدا. الباحث ناجح الرياحي لما نقول السوق هو بمثابة العرس معنى ذلك أن السوق هو ليس مجرد عملية تبادل تجاري يعني فقط بل هنالك أشياء أخرى ربما
5: لا تقتصر العلاقة دخل السوق على مجرد علاقة تبادلية يعني سلعة أو أي. سلعة مقابل بمقابل مالي أو غيره.
3: أيوة.
5: كلمة العرس التي نقلها جون
3: حفلة.
5: هي الحفلة نقلها جون فرانسوا تخوان في نعم. في أعماله.
3: أيوة.
5: يمكن اعتبار كلمة العرس الأسبوعي تصف بدقة متناهية جوهر الأسواق فهي ليست مجرد عملية تبادل تجاري جافة كما قلنا بل هي احتفالية حية تعيد صياغة مفهوم القطاع الحيوي في داخل الاقتصاد المحلي لمنطقة ما هذا بشكل عام
3: هيك.
5: يمكن أن نقسمها أو نضعها في

0: من رائحة الشواء إلى صياح المنادين والدلالين الذي أستغرب اليوم اختفائهم في سوق الفحص.
1: نعم
0: ثانيا التواصل الإنساني، الحفلة هو الموعد الذي ينتظره الناس للقاء الأصدقاء واحتساء الشاي
1: نهار السوق.
0: يوم السوق.
1: لا نهار السوق، كلمة نهار السوق
0: كلمة
1: راهو
0: نهار
1: حاجة
0: السوق،
1: كبيرة ياسر. تو نتقابلوا نهار السوق،
0: نهار السوق
1: تو نتكلموا نهار السوق، تو
0: احنا
1: نشوفوا نهار السوق.
0: في
1: هل معنى ذلك سي ناجح أنه السوق أيضا يتطلب ربما تحذيرات حتى في اللباس، في المظهر، في طريقة الكلام، في طريقة التخاطب ربما؟
0: في عاداتنا وتقاليدنا في عمادتي مثلا يوم السبت لا نقول كما دائما الكلام سي حسين، ما نقولوش ماشي للسوق،
1: ايه
0: من كلمة فحص نقول باش تفحصيها،
1: باش تفحص، يعني
0: باش
1: متجه
0: تفحصيها،
1: نحو الفحص.
0: هو الاتجاه نحو سوق الفحص يوم السبت. انت باش تفحصيها، يعني انت ستذهب يوم السبت الى سوق الفحص.
1: مادامك فحصيها ماشي للفحص، ومادامك ماشي للفحص ماشي نهار
0: ماشي
1: السوق.
0: نهار السوق، ارتباط زمني ومكاني.
1: اوه حلو ياسر، هذه عندها زمان التسمية هذه،
0: عندها زمان. لا نقول
1: ايه
0: كلمة
1: ايه. ايوه
0: لا نقول كلمة باش تفحصيها
1: ايوه
0: سوى يوم الخميس عشية يوم الجمعة، أي
1: ايوه
0: سوق الدواب يوم الجمعة،
1: ايوه
0: أو يوم الجمعة عشية يوم السبت.
1: باهي ياسر ايه.
0: كذلك يمكن أن نسمي العرس أو الحفلة هي المشهد البصري من تزاحم ألوان.
1: لا مادام حفلة هي والعرس ما فيها زحمة زاد
0: فهي
1: هي
0: زحمة
1: أيضا ايه؟
0: العرس،
1: ايه بالطبيعة،
0: والعرس
1: لكن تقول لي ماهيش عرس، تقول لي
0: ماهيش
1: ماهيش
0: عرس،
1: عندها قيمة كبيرة ياسر.
0: والعرس تختلف فيه الألوان، تزاحم الألوان،
1: نعم
0: اختلاف اللهجات، تتنوع فيه البضائع، من ما يجعل السوق هو لوحة فنية متكاملة ومترامية الأطراف.
1: حلو حلو ياسر. هل معنى ذلك سي ناجح وانت بحكم المعرفة متاعك لسوق الفحص، الناس ستأتي من كل حدب وصوب، يعني هذا لا شك، من أحوازي أو من تخومي منطقة الفحص، ولكن السواق الذين هم أصحاب السوق هل يأتون من أماكن أخرى خارج الفحص باعتماد الاستمارة التي قمتم بها؟ التجار، يعني التجار الذين هم في الحقيقة سيتولون إحياء السوق،
0: التجار تختلف
1: حسب اختصاصهم؟
0: حسب اختصاصهم وحسب كذلك مناطق انطلاقهم.
1: أي؟
0: يعني سوق دواب مدينة الفحص يوم
1: أيوة؟
0: الجمعة
1: أي؟
0: يجمع بين عديد التجار باختلاف مناطق انطلاقهم،
1: هيك
0: تجد من سيدي بوزيد،
1: هيك
0: خاصة نحن نقولوا جلامة،
1: إيه من جلمة،
0: من مدينة جلمة، سليانة خاصة، وده في الاستمارة ثلث التجار من ولاية سليانة، يعني من
1: ايوه
0: تبرسق، برغم تبرسق تابع ولاية، يعني ولاية باجة،
1: باجة،
0: قعفور،
1: يعني
0: تسبور،
1: الحدود الإدارية ليس لها حدود
0: ليس لها
1: السوق.
0: حدود إدارية سوق.
1: هل معنى ذلك أن كل واحد مختص ربما في سلعة أو في تجارة معينة؟ أجلامة كي باش يجيو لازم معروفين بشيء من الأشياء.
0: معروفين يعني جلامة معروفين بالعلوش بتاع جلمة مثلا، والسوق معروفة، أن وسوق الفحص معروفة اللي هي بورصة حسب تسميتي أنا، هي بورصة لتحديد أسعار الأغنام في تقريبا في شمال الجمهورية التونسية، يعني في أسواق الشمال عامة، الاقتداء بالثمن. يعني مثلا بلغتنا سمعت أنا الكلمة عند قيامي بالاستمارة،
1: نعم
0: يقول أنا سأبيع يوم الجمعة في مدينة الفحص بهذا الثمن، لن
1: ايوه
0: أتخلى عنه في أي سوق آخر.
1: هي الأساس،
0: هي
1: هي المركز،
0: الأساس التي
1: هي التي تحدد أيضا الأسعار
0: تحدد
1: في هذا
0: الأسعار.
1: الأمر. حلو حلو جدا، بارك الله فيك. هل الأسواق هذه احنا تو نشوفوها ربما بصفة عامة، كنحسبوها نقولوا هذه أشياء مشاعة يعني، وربما حتى فيك الاكتظاظ نقول هي غير منظمة ربما، بينما هي في الحقيقة ربما تخضع لترتيبات ربما قانونية وترتيبات إدارية معينة، أليس كذلك سي نجح؟
0: نعم أستاذي، رغم الطابع الشعبي والعفوي للسوق أو العرس الأسبوعي، إلا أنه في الواقع يخضع لمنظومة دقيقة من الترتيبات القانونية والإدارية تضمن تحويله من تجمع عشوائي إلى قطاع حيوي ومنظم.
1: من يتدخل إذن؟
0: تتدخل أولا السلطة اللامركزية عن طريق البلدي، الإشراف البلدي مثلا على الإشراف البلدي المجالي من تخصيص وترخيص،
1: نعم
0: التحصيل الجبائي،
1: نعم
0: وكذلك الرقابة الصحية والرقابة التجارية.
1: أيوه
0: في التخصيص والترخيص لا يقام السوق إلا بقرار من السلطة المحلية ذاتها، التي هي البلدية، وتحدد الموقع الجغرافي والمساحة المخصصة لكل نشاط كجناح الخضار، جناح المواشي وغيره.
1: سامحني مقاطعتك وتودي ديما نقطع فيك، نعتذر لك. تو سي

0: وقت اللي نقوله مثلا سوق الفحص هو يتميز بسوق الدواب، ولكن هنالك أشياء أخرى. هل معنى ذلك أن أجنحة المواشي مثلا تلعب فيها المصالح البيطرية دور مثلا، بما أنه بتاع مواشي؟
1: نعم، فيما يخص المذابح والمسالخ البلدية أستاذي، نعم تلعب المسالح البيطرية دورا حاسما في مراقبة سلامة القطيع، منع انتشار الأوبئة، وكذلك اشتراط شهادات التلقيح والمنشأ، أو المنشأ يعني من أين أتت هذه الأغنام، يعني مراكز انطلاق التجار نفسهم.
0: يعني ثم هنالك نظام،
1: هنالك
0: وهي
1: نظام
0: تخضع
1: ونوع من
0: لنظام
1: التناغم،
0: وترتيبات
1: ونوع
0: أيضا.
1: من التناغم بين الترتيبات الإدارية، بين الترتيبات الإدارية، الترتيبات العرفية، وهي التجار، تعامل التجار فيما بينهم،
0: نعم،
1: وكذلك التعامل مع مستلزم السوق في ذات نفسه.
0: شفت الأشياء ليست بالعبثية ربما، وليست بالشيء الذي نراه، بل هنالك نظام وراء
1: هنالك
0: كل
1: نوع
0: هذا.
1: من النظام.
0: نعم، نحب نتجه صوب أستاذ العزيز حسين الزترين الذي نفرح بقدومه إلينا، ونسأل ما هي الأيام الأسبوع في منطقة سهل الأشفارة بصفة عامة؟ الأيام، باعتبار أن الأيام هي مختلفة من مكان إلى آخر لا شك.
2: شكرا سيدي الموجي. الرزنامة، بالنسبة للرزنامة انعقاد الأسواق الأسبوعية أو الأسواق الدورية في الجنوب الشرقي،
0: أيوة،
2: وهذا في الحقيقة بالنسبة للرزنامة تشترك مع غيرها في باقي البلاد، ليس هي استثناء.
0: أيوة،
2: بالنسبة للأسواق الكبيرة أو الأسواق الحضرية
0: نعم
2: الوازنة،
0: نعم
2: تنعقد في العادة في يومي الاثنين والخميس،
0: أي
2: وأغلب
0: بالله تسمح لي، أنا في نطاق حديثنا في الكواليس، وأنت تبارك الله عليك عندك معلومات واسعة وثرية جدا، كل المعاني بتاع الأيام هذه شنو تعني؟ شنو الاثنين والخميس؟ نعرف أن في الغالب في الجنوب الشرقي خاصة الاثنين والخميس، هل لهما معنى خاص؟
2: في الحقيقة احنا كنا نعتقد في البداية أن المسألة تتعلق بثقافة محلية أو
0: ايه
2: ببعض الأحداث التاريخية المحلية،
0: مثلا، ايه
2: ولكن اكتشفنا أن هذه خلفية ثقافية شاملة
0: ايوه
2: تشمل كامل حوض المتوسط، وهي ثقافة قديمة
0: هيك،
2: في النظر، وتحدث عليها حتى بعض أعلام العصر الوسيط
0: نعم
2: كابن سينا وغيره
0: ايه
2: على هذه الرزنامة، بمعنى النظرة التفاضلية لأيام الأسبوع. نقولوا نهار مبروك، ونهار هكاك وبرا، ونهار فيه
0: هيك
2: حظ، ونهار ما
0: ايه
2: فيهش حظ. إذا
0: ما تقوليش عاد حتى تو الأسماء هذه الاثنين والثلاثة والأربعة باش تقولي عندها معاني،
2: عندها معاني،
0: كيف
2: وهي
0: مش
2: مربوطة بالكواكب، الأيام الأسبوع سبعة في
0: ايه
2: الحضارات الكل القديمة، العجمية القديمة خاصة،
0: ايه
2: وأيام الأسبوع سبعة، والكواكب زحل والزهرة والمريخ
0: ايه
2: سبعة،
0: سبعة صحيح،
2: وفي هذه الميثولوجيا الشرقية
0: ربي خلق الأرض والسماوات في سبعة
2: في سبعة، نعم،
0: أيام ايه
2: ورقم سبعة
0: ايه
2: معناه عنده
0: ايوه
2: بعد ديني
0: نعم
2: مقدس قديم توحيدي أيضا.
0: ايوه
2: إذا كل يوم مربوط بكوكب، وإذا بطبيعة الحال ثم ما هو ثم نقول احنا الخير والخير والشر متحدين، ما هو ولا
0: صحيح، وهو كذلك بارك الله فيك.
2: هذاك علاش قسموا أيام الأسبوع بين الثنائية هذوما. فاعتبرت حسب هذه الميثولوجيا القديمة،
0: نعم
2: وهي ميثولوجيا عالمية،
0: ايوه
2: اعتبر يوم الأحد مثلا،
0: نعم
2: وهذه باش نحكي معك بثلاث لغات باش
0: ايه
2: تعرف
0: تفضل
2: أن أصل
0: تفضل
2: ثقافي واحد،
0: ايوه
2: يوم الأحد هو الساندي بالإنجليزية،
0: ايوه
2: أو يوم الشمس أو حاجة كما هيك،
0: ايوه
2: هو مناسب لنمو النباتات، بمعنى أنه يوم موفق للزراعة والمكوث في
0: بداية
2: البيت،
0: الحياة فيه،
2: بداية الحياة، فلا
0: الواسع
2: الزراعة نشأة الخضرة.
0: نعم
2: يوم الاثنين في وفق هذه الميثولوجيا إذن هو يوم موفق للسفر،
0: صحيح، انا
2: لاندي بالفرنسي،
0: مشاريعنا الغلبيه نقولوا يبقى نهار الاثنين،
2: نهار الاثنين
0: في تفكيرك انت الاسبوع يبدا نهار الاثنين،
2: وهذاك علاش
0: العمل والنشاط يبدا
2: هذاك
0: نهار
2: علاش احنا
0: الاثنين،
2: سوقنا نهار الاثنين، لانه نسافروا له الاغلبيه مثلا في تطوان يسافروا نهار الاثنين، ولا حتى في ميدون،
0: ايوه
2: ولا حتى في زرجيس ايضا،
0: ايوه
2: لذلك هو يوم
0: انت
2: موفق
0: تكون قاعد في اسماء وانت تو بحثك، ونتصور راهي السيدات والساده اوفياء الثقافيه في كل مكان، يقول لي جاتك موسوعه تو انت هيك وتعرف الاماكن، تذكرنا في اسماء كيما ميدون وكيما جرجيس وكيما تطاوين، راك عندك تفسير لها كلها ولا؟
2: أكيد، وهذا بفضل البحوث اللي قمنا بها وبفضلكم أنتم
0: أيوة.
2: أسادتنا اللي شجعتونا، وهذه حاجات جديدة في الحقيقة،
0: قل
2: ونحاول
0: هنا قبل
2: أن
0: ما نرجع الأيام، قل هنا مثلا جرجيس ماذا تعني؟
2: جرجيس تعني الزيت والزيتون و
0: أيوة للكلمة جرجيس،
2: جرجيس إذا هي جرجيس هي نسبة للنبي جرجيس، النبي جرجيس وهو نبي كنعاني من فلسطين، عاش في فترة الإمبراطورية ما قبل الفرعونية بلاد ما بين النهرين.
0: بين النهرين أي.
2: وكان
0: الرافدين
2: وكان فيها ملكا يقال حسب الرواية يقال نعم. أنه ملكا صعيب يعني ديكتاتورا.
0: أيوة صعب.
2: فأرسل إليه النبي هذا وهو نبي توحيدي وفكرة أيوة. التوحيد هي فكرة قديمة جدا في نعم. العالم العجمي القديم الكل وفي حوض نعم. المتوسط الكل أيوة. تعود إلى نبي شيث عليه السلام أيوة. ابن آدم تخيل أيوة. يعني أيوة. إذن فكرة التوحيد قديمة جدا
0: أيوة.
2: السيد هذا والسيد هذا مشى للملك هذا يدعوه للتوحيد لعبادة نعم. الله واحد
0: نعم.
2: وكان إذن مصيره هو يعني الحجز والتعذيب وما إلى ذلك وأصبح له أتباع في كنعان يعني في أيوة. فلسطين
0: في شبه الجزيرة العربية
2: لا في في
0: في
2: فلسطين
0: في فلسطين
2: في, أيوة. في فلسطين والساحل وشمال نعم. سوريا وأخذ لاحقا عنه قصة سيدنا المسيح كيفاش صار فيه هذيك أيوة. نسخة محينة صحيح. من قصة النبي جرجيس فوقت اللي اعتقدنا أن جرجيس هو ممكن تسمية المدينة تعود إلى ممكن الحملات الصليبية المتأخرة أو هي في علاقة بسان جورج في إنجلترا أو مفهوم شخصية سان جورج في الكنيسة المسيحية اكتشفنا أن الإعمار في شمال أفريقيا بما في ذلك تسمية جرجيس هي أقدم وأن غرب العالم هو الذي أخذ عن الشرق يعني أقدم فهي إذن مدينة جرجيس نسبة
0: في نطاقها ربما التنقلات من الشرق إلى الغرب يعني.
2: التجارة مساحلة بين ساحل كنعان وساحل الفينيقي
0: صحيح
2: فقديمة جدا إذن صحيح. هي الحكاية حتى عود حتى إلى ما قبل الإمبراطورية
0: وتطاوين
2: تطاوين هي تطاوين هكذا في اللغة الفارسية تطاوين بدون بالتاء والتاء مضاعفة التاء بدون مد هي تعني الوشمة والوشمة أيضا عندها معنى مدلول ديني توحيدي لأنه يرسموا عليه رسوم دينية وعندها أبعاد
0: ما عندهاش علاقة بكزوز العيون التي تنزل من فوق
2: لا هذه كلمة عجمية أخرى موجودة في القاموس الفارسي والقاموس السندي أيضا والتركماني هذه تطوينك راهو كل حرف بحسابه وكل حركة في الصوت بحسابه تطوينك تطوينك بالفارسية وبالسندية يعني قرصين أي عينين اثنين
0: صحيح.
2: ولا تعني العيون الجارية
0: صحيح.
2: وتطوين تطوين هكذا تطوين وفي اللغة لغة البول أو تجار القوافل اللغة البل
0: نسموها نعم. نعم.
2: الفرنسية محطوطة بول
0: أيوه.
2: هي أيضا تعني الكبد الكبد بمعنى الموطن الكبد يقول له علاقة
0: يا كبدي ما العلاقة الشيء المميز
2: الوطن نقوله احنا وكذلك تحمل معنى الكبد بمعنى كبد العلوش ولا كذا هكا تشوف هيك ظلف هذوكم الأشبال تحيط بالمنخفضات الأودية فهي محفورة محفورة في فهي تماما تستجيب لهذه التسمية إذا هناك علاقة وطيدة بين الدال والمدلول فيما يخص المسميات العجمية هذه وكذلك لها معنى عجمي آخر اللي هو الحمى
0: أيوة.
2: اللي هو الحمى
0: أيوة.
2: وتماما هي جاية بالأجبال ودرجات الحرارة نعرفوها تسخن برشا وأمراض الحمى عندها علاقة بارتفاع درجات الحرارة وهذا تماما يستجيب إلى أصل التسمية أيوة. هذا تطوير جديد إضافة يعني
0: بارك الله فيك الأيام هذه هاتوا مازال باش نرجعوا لها ما كملناهاش احنا
2: مازال ما كملناهاش نسينا عليها
0: مازال باش نرجعوا لها إذا سي حسين نواصل في التعرف على أيام الأسبوع وأهميتها بالنسبة للأسواق تفضل
2: إذا ديما في إطار النظرة التفاضلية لأيام الأسبوع
0: نعم
2: إذا حكينا على حد الاثنين كيف كيف
0: أيوة.
2: بطبيعة الحال وما ما هو بارز في الجنوب الشرقي وكامل نعم. البلاد هو أهمية يوم الخميس والجمعة
0: أيوة.
2: يوم الخميس والجمعة احنا حتى في الثقافة الشعبية متاعنا نقولوا خمسة وخميس حضر محمد غايب إبليس
0: صحيح
2: بمعنى
0: نستباركوا
2: به بمعنى يوماني مباركان
0: نعم
2: وجينا نترجمه فيها من العربية للفارسية نلقوا خمسة وخميس بالفارسية إلى العربية تولي جمعة وخميس جمعة وخميس حاضر محمد غايب إبليس معنا هذو منهارات حاضر فيهم محمد ونقولوا فيهم البركة على عكس يوم الثلاثاء والأربعاء من مساء يوم الثلاثاء هذو منقولوا أيام اللي حاضر فيهم حشاك الرجل الآخر هذاك الشيطان ينطلق معناها
0: الرجل الآخر
2: حسب الميثولوجيا هذه. لذلك من نهار الثلاثة العشية حتى الأربعاء معناها
0: هي هذاك علاش الأغلب الأسواق تصير نهار الخميس والجمعة
2: هذاك علاش. وإحنا حتى في خاصة في المجتمعات الريفية المحافظة حتى العرس السلطان تنصيب السلطان لأنه هو العرس ولبسة العريس الكسوة متاعه والعروس الكسوة متاعه هي إعادة تمثيل للسلطنة. والسلطان هي كلمة فارسية أيضا تعني الملك والملكة.
0: أيوة.
2: فلباس السلطان عادة كسوة العريس نهار الخميس والسوق نهار الخميس وكسوة السلطانة وكذلك جحفة نهار الجمعة النهارين المباركين هذوما باش تعمر دارها وتجيب الأولاد.
0: في نهاية الأمر كل الأيام لها مدلولات خاصة.
2: هناك إذن رؤية تفاضلية وهي رؤية شاملة وثقافة مشتركة إحنا كي بقية الحضارات وخاصة أصلها واحد.
0: جميل جميل جدا. شكرا جزيلا. نحب نتجه صوب الباحث سيناجح الرياحي. أنت من خلال الدراسة التي قمت بها لا شك أن الحيز الزمني على الأقل كان نقوله نحن على الأقل خلال القرن العشرين مثلا نأخذ مثلا الحيز الزمني خلال القرن العشرين الأسواق التي نراها اليوم لا شك هذه الأسواق الأسبوعية طبعا لا شك أنها تطورت على مر الزمان تطورت كما وكيفا ربما أليس كذلك؟
1: نعم أستاذي يمكن تقسيم كرونولوجيا إلى على ثلاث مراحل كما مرحلة البدايات بداية من مطلع القرن العشرين كانت الأسواق تعتمد بداية على المقايضة لتخوك سلعة بسلع لتروك سلعة بسلع كانت السوق تمثل بداية نظام القوافل من حيث ارتباطها بمسارات الإبل والدواب وغالبا تكون متركزة حول الزوايا الدينية أو منابع المياه. الوظيفة السياسية كانت مكانا لإعلان قرارات السلطة وجمع الضرائب وتعبئة القبائل وهنا تظهر وظيفة البراح التي اختفت اليوم نسبيا من أسواقنا على مستوى الجمهورية التونسية. كذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي مرحلة البدايات منذ مطلع القرن العشرين ركزت المعروضات على المنتجات اليدوية البسيطة والمحاصيل الموسمية المحلية فقط يعني السوق تخص المجال المحلي ولا تنفتح على غيره.
0: أيوة. ملا فترة التحول هذه وقتاش تمت من الفترة التي كنت
1: فترة فتحت. التحول يمكن أن نتحدث عن تحول هيكلي منذ منتصف القرن العشرين وذلك وهو مرتبط بتطور أولا البناء التحتية ووسائل النقل
0: صحيح.
1: فمع دخول وسائل النقل الحديثة وبناء السكك الحديدية مثال مدينة الفحص وربطها بالسكة الحديد صحيح. المرة من الداماني وصولا إلى تونس العاصمة يمكننا الحديث بداية عن التخصص مع ظهور الشاحنات حلت المركبات محل الدواب مما سمح بنقل بضائع من مناطق بعيدة وبدأ التخصص يظهر شيئا فشيئا. ثانيا التطور المؤسسة الإدارية منذ منتصف القرن العشرين بدأت السلطات فرض قوانين صارمة وبناء مساحات مسيجة ومثقفة بدلا من الميادين الترابية المفتوحة أو الساحات المفتوحة أو ما يعرف بلفظ رحبة
0: صحيح. لكن نجم نقول أن اليوم السوق أصبحت جزءا من اقتصاد الدولة المنظمة الآن.
1: نعم فدخول المنتجات العالمية والارتباط بالحظر والرقابة الرقمية والمالية مع تطورها يمكن أن نعتبر السوق اليوم تقام في قلب المدن الكبرى ويمكن تسميتها أسواق حضرية لتلبية احتياجات الطبقات العاملة التي تبحث عن أسعار منخفضة مقارنة بالمغازات الكبرى وغيرها من ليغرون سيرفاس ومحلات البيع بالجملة أو بالتفصيل.
0: نعم جميل جدا. أستاذ حسين الزطريني منذ حين الباحث ناجح الرياحي كان يذكر لنا بأنه لا سيما في بداية القرن العشرين بأن تجارة القوافل كانت هامة. أما عاد بالنسبة للجنوب عاد حدث ولا حرج راه
2: أكيد هو كل المدن وكذلك القرى العريقة خاصة في الجنوب الشرقي هي في الأساس محطات على طريق الجادة الكبرى بمعنى طريق الحج وطريق التجارة عبر إلى الشرق وكذلك إلى تومبوكتو إلى خط التجارة الصحراوية إلى تومبوكتو العابرة لغدابس ولذلك تحولت. إذن هناك تاريخ طويل جدا لهذه النواتات القروية التي كانت وكانت الأسواق أيضا رزنامتها قديما مرتبطة بمواعيد قدوم، وحط هذه القوافل في مكان بمواعيد معروفة وأيام معروفة.
0: نعم
2: معروفة.
0: هي نستمع للحن ثم الترحال يستمع.

0: إذا بعد هذا اللحن الجميل نتصوره وعجبك سي ناجح اللحن هذايا، إذا نواصل الترحال في الأسواق ونتجه صوب أستاذ العزيز حسين الزطريني. وبالمناسبة نحب نزيد نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورجو. أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن موضوع هذه الحصة هو الأسواق الأسبوعية، لا سيما الأسواق بمنطقة تطاوين وجهة الفحص بالشمال التونسي. ونسعد باستضافة الأستاذ حسين سطريني والباحث ناجح الرياحي. أستاذ حسين، ونحن بصدد الحديث عن الأسواق الأسبوعية، انعكاسات الأسواق هذه في على الأقل في منطقة شفارة التي قمتم بالدراسة فيها، انعكاساتها على الدينامية المحلية وعلى المجال المحلي راهو ظاهرة وواضحة على العيان ولا؟
1: أكيد أن الأسواق هي كانت كما حكينا في البداية هي أصل نشأة عملية انتقال الحضري في الجنوب الشرقي وتكثف هذه الظاهرة وتصلبها في النصف قرن الأخير.
0: نعم.
1: وبطبيعة الحال مع الموقع الحدودي لهذا الإقليم بمدنه المعروفة، أيوة، ومنها تطاوين وبن قردان وجرجيس،
0: أيوة،
1: وغيرها،
0: أيوة.
1: إذن ساهمت أيضا في حتى التجارة الحدودية في تنمية هذا التحول الحضري بشكل عام.
0: تو سمحني سي حسين، نعتذر لك قطعتك. تو بالنسبة للتجارة الحدودية ربما عندها ميزة أخرى، ربما هي سوق يومية هذيك.
1: سوق يومية
0: تمشي مثلا سوق بن قردان اللي احنا نسمو فيها سوق بن قردان.
1: احنا
0: تقريبا مفتوحة كل يوم، يعني
1: مفتوحة كل يوم، واحنا قبل نسمو فيهم أسواق ليبيا.
0: صحيح.
1: ولكن هذا لا
0: يمنع ولا تزال فكرة،
1: ولا تزال ولا لليوم موجودين. ولكن أيضا لابد من عدم إغفال أن وجود تقاطع بين التجارة الحدودية والأسواق أيضا، ليس في قطيعة، وإنما هناك تفاعل فيما بينهما.
0: تأخذ
1: من هذه والأمور ليس هكذا.
0: هي حسب مدينة رجع فيها سوق ليبيا ولا لا؟
1: سوق ليبيا وأكبر من، ممكن حتى أكبر من بن قردان
0: في وقت من الأوقات، أخذها المشعل
1: الآن تقريبا
0: وأصبحت منطقة جشفار حتى في جربة يرتحلون إليها،
1: يرتحلون
0: يعني
1: إليها، واخذت ربما جزئيا مكانة بن قردان سابقا.
0: أيوة.
1: ولو جزئيا يعني،
0: نعم،
1: مش الكل، أما
0: نعم،
1: ولت مدين مقصدا للمتسوقين خاصة. أيوة. اللي يستناوا في مسالك الاستيراد التجارة.
0: إذن الأسواق هذه أعطت حركية،
1: أعطت حركية وهي أساس الديناميكية الاقتصادية أساسها.
0: أيوة. أيوة.
1: هذه إذن الأقاليم هذه تقريبا ما فيها، ما فيهاش هيك البنية الاقتصادية الصناعية وما إلى ذلك والخدمات السياحية المتطورة ياسر خاصة.
0: نعم.
1: بالدواخل.
0: أيوة.
1: وهي أساسا تقوم على اقتصاد الخدمات، وما بينها الخدمات السوق الدوري والتجارة، التجارة الحدودية وكذلك تجارة التفصيل بشكل عام.
0: يا أخي تتماشى مع المعطيات المحلية ومع معطيات الأهالي في تلك المنطقة،
1: بطبيعة
0: يعني كل سوق كأنه يعكس الوضعية الموجودة في تلك المنطقة،
1: يعكس الهوية وتغير نمط الاستهلاك وطبيعة الحياة ونمط العيش. والسوق إذن هو مرآة في الحقيقة للمجتمعات المحلية، وهو مرآة أيضا لدرجة مدى صحة الاقتصاد المحلي ومن ورائه الاقتصاد الإقليمي والوطني. إذن المربوط بعض
0: تقول لنا في كلمة حاجة هامة ياسر، كأنك تعطينا في البعد السوسيولوجي للأسواق. يعني
1: لا شك،
0: يعني كل سوق باش تلقى فيه راهي هوية معينة وخصائص معينة.
1: لا شك في ذلك، وهذا التمشي هو جغرافي أنتروبولوجي في نفس الوقت، بمعنى يرتبط برموز ثقافية بمعاني كامنة وراء السلوكات وراء التبادل، فمفهوم التبادل يعكس فيما يعكس المكانة الاجتماعية أيضا للمستهلك من خلال، فطريقة استهلاكنا للبضائع والسلع ليس خالية من المعنى، فهي تحيل على المكانة الاجتماعية ربما، وتحيل إلى الهوية، وتحيل إلى كل هذا من خلال طريقة استهلاكنا والسيارات اللي نملكها مثلا، اللباس، هذا كله يحيل على الموقع الاجتماعي. فالحقل الاجتماعي يشتغل أيضا، والحقل الرمزي والثقافي يشتغل بقوة في فضاء السوق الدوري.
0: بارك الله فيك. شكرا شكرا سيدي ناجح. بالنسبة لنفس الموضوع، بالنسبة لسوق سوق الفحص، فما إنعاش اقتصادي وثم دورة مالية معينة هيك ولا؟
2: صحيح.
0: ليوم السوق راهو تعرفوا تعرفوا الفحص في نهار السوق اللي ما تعرفوش في سير الأيام ربما هكا ولا؟
2: صحيح أستاذي، السيولة المالية اللي يخلقها سوق الفحص في يومي الجمعة والسبت، خاصة يوم الجمعة تخلق السيولة من سوق الدواب.
0: أيوه.
2: عشان اهتميت في البحث متاعي بسوق الدواب.
0: أيوه.
2: أكثر كونه هو اللي مهد لميزانية الحريف اللي بيش يستهلك يوم السبت، يعني موفره من ميزانية مالية. أيوة. السيولة المالية.
0: أيوة.
2: عامة.
0: أيوة. نعم تفضلي.
2: السوق ثم يوفر موارد مالية هامة للمجالس البلدية والمجالس. نعم. القروية وغيرها، مما تعود بداية على المستلزم. المستلزم. أيوة. هو النظام، يعني النظام القانوني لكراء الأسواق أو استلسام الأسواق. أيوة. نظام قانوني مقنع. باختصار يمكن نقول أن سوق مدينة الفحص الذي ينبذ، سوق دواب مدينة الفحص الذي ينبذ يوما واحدا في الأسبوع، لكن أثره يمتد ليشمل كافة أيام السنة.
0: يعني لكن تسمح لي سي ناجح، توا نحن الاستفادة منه كتجار باش يجيو، قلت انت جلامة واللي يجيو حتى من جهة برزق واللي يجيو من أماكن أخرى، أما لكن لابد أنه هك الفلاحة الصغار هك التجار الصغار في الفحص لابد أنهم يستنفعوا أيضا من السوق هكا ولا؟ يعني نقصد مثلا هك الفلاح الصغير الذي ينتج ربما الفلاحة البعلية، ربما يمثل السوق بالنسبة له المنفذ الوحيد الذي يمكن فيه أن يروج السلع متاعه، أليس كذلك؟
2: أي أستاذي، والسوق هو سوق السوق الأسبوعي هو الملاذ، هو الملاذ الأخير للفئات محدودة الدخل.
0: أيوة.
2: في مواجهة ظاهرة التضخم، ارتفاع الأسعار.
0: نعم.
2: السوق من موسم للقبيلة إلى شريان اقتصادي شعبي.
0: هيك.
2: بدلت الأدوات، تغير الوسائل.
0: نعم.
2: لكن بقي جوهر السوق هو جوهر واحد، نجم نقوله هو المكان الذي يلتقي فيه المنتج بالمستهلك بأقل حدود وبأقل حواجز ممكن. انعكاسات السوق تكون مباشرة على الديناميات المحلية، فهي تتجاوز كونها مجرد ساحة تجارية لتصبح ظاهرة متكاملة تضخ الحياة في شرايين المنطقة عامة من عدة جوانب. خلق فرص الشغل مثلا، الانعاش الاقتصادي والدورة المالية، الدورة المالية إما داخل محيط السوق الداخلي أو الفضاءات المحيطة بها. خلق فرص الشغل، ألاف مناصب الشغل، تجار، حمالة، حرفيين.
0: نعم.
2: أصحاب المقاهي ووسائل النقل ومقدمي الخدمات البسيطة كذلك نخلق لهم يوم السوق فرص شغل عديدة.
0: صحيح. وفرصة أيضا لترويج المنتوجات ربما المحلية.
2: نعم، حيث يمكن دعم الانتاج البعلي، دعم المنتوجات الصغيرة، المنتوجات التقليدية.
0: صحيح.
2: هي السوق هو منفذ وحيد لصغار التجار الذين ما عندهمش قدرة باش يتعاملوا مع
0: أو الترويج يعني بمفردهم،
2: على الترويج بمفردهم أو ترويج السلع حسب ما الفرق بين الجملة والتفصيل. أستاذ
0: أيوة. أستاذي حسين زطريني، والوقت قاعد يداهم فينا، ربما باش ننهي بالفكرة هذه، هل تساهم الأسواق في توسيع نجم نقوله المجال الحضري أو النمو الحضري؟
1: هذا أمر لا شك فيه، فأي علاقة فعل وتفاعل هي ثنائية الاتجاه، ليس توجد حتميات في عالم الاقتصاد وفي الاقتصاد المجالي بالذات وحتى. أيوة. في عالم الإيديولوجيا. نعم. والأفكار.
0: أيوة.
1: إذن دائما. أيوة. هناك هذا الأخذ والعطاء. نعم. والعلاقة في اتجاهين.
0: أيوة.
1: وبطبيعة الحال هذا يؤثر في تنمية الآخر، هناك العلاقة. أيوة. الجدلية لا شك فيها.
0: نقصد أنه الأسواق ينجم يجبد سكان حوله
1: أو... أكيد أكيد. نعم. وإذا تحب سي منجي في ربما في الموضوع هذا سنتحدث. أي. عن ترابيات الأسواق الدورية وكيف يمكن للسوق أن يدمج عناصر جديدة كانت في الريف.
0: أيوة.
1: يجيوا أطفال كما حكينا وتولي تجربة معناها مكانية وتجربة. أيوة. وجدانية بالنسبة للوليد الصغير اللي يجي مع أبوه ولا مع أمه للسوق.
0: صحيح.
1: وإذا تحب نحكي على البعد الترابي بمعنى التتريب، هناك بعض المصادر. أيوة. تتحدث عن التتريب، لكن. أيوة. ترجمة أنا ما عجبتنيش هكذا. أيوة. نسموها ممكن التحييز الترابي.
0: ميسا.
1: التحييز. أيوة. الترابي. أيوة. والأبعاد الترابية للسوق الدوري.
0: أيوة.
1: هي بالفرنسية لا تيريتورياليزاسيون.
0: صحيح.
1: هكذا.
0: صحيح.
1: ترجمتها ربما بالعربية أحسن نقول التحييز. أيوة. الترابي في الحقيقة فيها أربع مراحل.
0: أيوة.
1: وهي تشمل سلم زمني معتبر. فالعملية لا تحدث، التحييز الترابي لا يحدث بين عشية وضحاها، وتجربة
0: طبعاً.
1: وتجربة مكانية تبدأ منذ الطفولة، نسموها احنا في مرحلة أولى تبدأ بما يسمى ما نسميه نحن إذا الاستئناس الترابي.
0: نعم.
1: المرحلة الأولى.
0: أيوة.
1: الاستئناس الترابي إذا هو يبدأ أساسا أن الإنسان يبدأ يزور البلاصة هذيك.
0: أيوة. طيب بارك الله فيك. على كل حال نحن هاو كنستدعيكم من توا على الهواء بالنسبة للحلقة القادمة. إذا السيدات والسادة أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع، هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الأولى التي خصصناها للسوق الأسبوعية، وكنا صحبة للأستاذ الجامعي حسين الزطريني والباحث ناجح الرياحي. انتظرونا في الحلقة القادمة في الجزء الثالث من ترحالنا في مجال الأسواق الأسبوعية. مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: إذا عشقتم صباحا جديدا فليلكم لن يكون طويلا. أوفياء الثقافية الأعزاء، شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات

0: الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله. مع سماح قصد الله. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد من منوعة الأحد الذي ينطلق الآن ويتواصل لحدود الساعة 8 مساء. أمنه لكم تقنيا زميل منصف المرايحي من أمام ميكروفون في الإعداد والتقديم سميح قصد الله. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا على موجات الأف أم 101.1 و96.1 التردد الأفقي عن نايسة 11900، الموقع الإلكتروني www.radioculturel.n، وطبعا على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى صفحتي الخاصة على الفيسبوك. مرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا بكل متابعينا في هذه المنوعة لتضم مجموعة من الاستضافات والمواكبات لمختلف التظاهرات الثقافية في تونس وخارجها. مرحبا بكم إذن، ونبدأه بصوت وردة الجزائرية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل متابعينا في هذه طبعا هذا الموعد المباشر اللي يتواصل إلى حدود الساعة الثامنة مساء. تعرفوا أنه تقريبا في هذه الفترة وإلى آخر جوان هي آخر الفعاليات الثقافية المتنوعة هنا وهناك داخل الجمهورية في آخر الأنشطة في هذا الموسم في انتظار طبعا البرمجة الصيفية اللي هي كما تعرفوا تركز بشكل كبير على المهرجانات الصيفية وكل ما فيها خاصة العروض الموسيقية. نتمنى السنة يكون فما تنوع أكثر، يكون فما عروض مسرحية سينمائية، عروض موجهة للطفل، يعني تكون متنوعة بشكل كبير وحتى تفسح المجال أنه للفئات الكل أنهم يتمتعوا بهذه العروض وأنهم يتمتعوا أيضا بسهرات الصيف. إذن كيف ما قلت يعني برشة تظاهرات خاصة مسرحية تختتم خلال هذا الشهر شهر جوان، باش إن شاء الله كل مرة نعطيكم فكرة عليها خلال هذا اللقاء. وبعد في الجزء الأخير من هذا الموعد باش يكون معنا مدير المركز الثقافي الجامعي بالمنستير السيد حمادي السيفي باش نتحدث معاه على مهرجان من أهم المهرجانات الجامعية المسرحية، المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير في دورته الجديدة، واللي هو نوعا ما يكسر القاعدة لأنه ماهوش مش ينتظم في شهر جوان، مش ينتظم في شهر أوت. استعدادات الآن لتنظيم هذا المهرجان بكل تفاصيله، مهرجان واخذ صدى داخل وخارج حدود الوطن، طبعا بعد نتحدث عليه بأكثر تفاصيل. كذلك باش يكون معنا في مواعيد أخرى نحكيه كذلك على مهرجان المختبرات اللي هو في قربة، مهرجان السنة في دورته الخامسة باش أيضا يكون إن شاء الله حاضرين معنا سواء كان في حديث المسرح أو في المشهد الثقافي نتحدث معهم بأكثر تفاصيل عن هذه الدورة. كذلك أيضا مهرجان المسرح والمجتمع بسليانة، مهرجان 24 ساعة مسرح في الكيف بعد تأجيله، تعرفوا اللي أنتم اللي هو ينتظم في آخر شهر مارس وبمناسبة اليوم العالمي للمسرح 26 و 27، لكن تأجل هذه السنة لعدة أسباب، وهناك أصداء وأنباء عن أنه سينتظم خلال شهر جوان في أواخر شهر جوان. كذلك هناك بعض العروض اللي باش تتقدم تباعا خلال هذا اللقاء، مسرحية نوما المسرحية الجديدة للفنانة دليلة مفتاحي ستعرض بعد عرضها الأول الذي قدم أمام لجنة طبعا اختيار الأعمال المسرحية المحترفة والهاوية. سيكون طبعا العرض الأول لهذه المسرحية، مسرحية بعنوان نومة، يوم 4 جويلية بقاعة الفن الرابع. كذلك غدا عرض مسرحية بعض ثواني إخراج حمزة ورتة تاني ستعرض في قاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة. نسمع نغم ثم نستقبل أول ضيف في هذا الموعد.

0: يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع بعد هذين النغمين اخترنيهم بأصوات تونسية، الفنان لطفي بوشنيق والفنانة أمينة فيخت، نصلوا بهم لتوقيت 5:35. طبعا وفي هذا التوقيت بالذات نذهب مباشرة إلى بوفيشة من ولاية سوسة للحديث عن جمعية بيئية ثقافية، جمعية احنا هنا. هذه الجمعية التي تأسست وتنتظم طبعا في كما قلت في مدينة وفي بلدية بوفيشة، ومعنا مباشرة على الخط فاعل ثقافي مهم جدا في الجهة وأيضا هو من الأعضاء المؤسسين لهذه الجمعية. طبعا هو أيضا ليس بغريب على هذه الموجات، سالم بالحاجة. أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مرحبا، مساء الياسمين ومساء الحب ومساء الإبداع سماح، وشكرا على هذه اللفتة الكريمة إلى بوفيشة وسكان بوفيشة وعلى يعني تسليط الضوء على هذه الجمعية الفتية التي تسعى جاهدة إلى تقديم يعني أشياء مميزة وراقية للجهة.
0: نعم، هذه الجمعية طبعا اللي اخترتوا أنها تاخذ عنوان احنا هنا. نعم. في إشارة واضحة اللي أنكم اخذيتوا المبادرة أنكم تكونوا موجودين، تكونوا فاعلين، تكونوا على عين المكان للقيام بأنشطة طبعا مواطنية، خلينا نقوله في إطار هذا العمل الجمعياتي.
1: هو احنا هنا سماح، معناتها احنا هنا لنساهم في نمو بلادنا. نعم. نرسي وعي ثقافي توعوي بيئي لجهتنا، لنكون دائما ايادي الجمعيه هذه ديما ما يعني ممتده الى الخير، الى السعي الى المحافظه على البيئه، الى النظافه، الى كذلك المساهمه في المشروع الثقافي لتوعيه المواطن، لضخ دم جديد وعقليه جديده ل روح التطوع. والجمعية منذ أن تأسست يعني أكثر من السنتين على يد الأخ محمد الخضراوي، نوجه له تحية، المخرج والإنسان الراقي برشا، ومجموعة معاه زوجته ريم، كذلك ريم أخرى من بوفيشة، كذلك خالد الواتي، كذلك منير الأخضر، كمال الأخضر، كذلك فتحي المهذبي، عم الطاهر إبراهيم، ومجموعة أخرى نوجه لهم كل تحية. يعني يقوموا وثم ناس حتى متطوعين كذلك من جهة السلوم، معناتها الزهير وأشقائه وأمه، يعني
0: السلوم في تبع زيدا ولاية سوسة.
1: نعم نعم، هي بدأ
0: مش السلوم متاع الوطن القبلي.
1: أي نعم، لا سلوم طبعا البحر متاع بوفيشة.
0: أي بي اي شاطئ السلوم. نعم
1: نعم، هو شاطئ السلوم يعني كما كل نعرفه للتوازن البيئي، يعني المحافظه بدات الحكايه مع الاخ محمد الخضراوي للعنايه بالسلحفات البحريه اللي في عدد تناقص كبير جدا للمخلوقات هذه، اللي تخلق توازن كبير في البحر واللي تنظف البحر واللي يقع معناتها استهدافها، وحتى برشا وفيات اللي تشوف تلقاها موجوده في على شاطئ البحر،
0: نشوفوا حتى من خلال الصور الموجوده على الجمعيه على صفحه الجمعيه انه فما السلحفات تخرج حتى يعني تلقاوها موجوده على الشاطئ ميته. يعني
1: فعلا ثم عداد ولقيناهم ميتين، وفي السنه الفارطه كانت فرحه كبيره جدا وقت تلقى عش في جهه يعني من في المدفون، او تلقى عش اخر في جهه السلوم، وتلقى يعني تقعك المواكبه والاعضاء ينامون بحذاك العش هذاك
0: باش يحافظوا عليه، يعني باش يحافظوا عليه ويرجعوه للبحر هكا.
1: نعم نعم، يحافظوا عليه، وتقع بالمئة سلحفات صغيره تخرج من اعشاشها وتاخذ طريقها الى البحر، وتم توثيقها بالصوره، معناتها حدث كبير جدا، معناتها حدث عاشته الجهه السلحفات هذيك اللي وقت اللي يقع ضخها من جديد في المياه. واليوم برك معناتها الاعضاء علاش خونا محمد الخضراوي ما كانش موجود، وانا من ضمن المكلفين بالاعلام
0: نعم.
1: انا وخالد اللواتي معناتها حبيت عوضته اليوم تعبوا ياسر لانهم من الصباح ومشاو ولقاو عش اخر وكانت فرحه كبيره، وحتى كي بدات هنا الحكايه معناتها في بوفيشه بدات ثم اخذها بعقليه رفيعه جدا، وثم الانظر من البدايه انها في معناتها العنايه بالفكار نوسوا الحفات و لكن بدات كي بدات الحكايه اول مره غريبه شويه، لكن اخذها تو المواسم في بوفيشه ولا هو اللي يعلم هو اللي
0: يعني يا سالم الاساس كان لتاسيس هذه الجمعيه هو اساس بيئي، يعني بالاساس من الاول يعني اثناء مشاهدتكم لبعض الاشياء اللي تحدث في البيئه سواء كان في البر او في البحر، واللي هي بطبيعه الحال يمكن انه نمر عليها مرور الكرام ونعتبروها عاديه، لكن هي مؤشرات خطيره لاشياء ربما تكون في المستقبل ترجع بالضرر على الانسان وعلى الثروات يعني الطبيعية سواء كان الموجودة في البر أو في البحر.
1: طبعا سيدتي سماح، لأنه التوازن يبدأ من هناك، إذا كان احنا ربما ننظر ما ننظروش نظرة عميقة ونظرة سابقة يعني كبيرة ياسر إلى المستقبل، إذا كان ما نحافظوش على البحر متاعنا، وإذا ما نكونوش احنا أعضاء ثم مساهمين في العناية بهالكائنات هذه، راهو غدوة أولادنا مش لأنه شنو مثلا السلحفات كل أكل ثم أشياء اللي هي تنقص منها الموجودة في البحر اللي نحن نسموها الحريقة هذيك، الحريقة هذيك يعني وقت اللي يزداد الأعداد متاعها ما عادش ينجم يعوم الشخص في البحر.
0: وزيدا نشوفوا أنه حتى احنا في بداية كل فصل صيف خاصة في السنوات الأخيرة أول شيء يبدأوا يحكيوا عليه هي هذه على الحريقة، مثلا مؤخرا حتى النهارين ذوما بدأوا يقولوا أنه فما راي حريقة كذا وكذا، يعني فما برشا معلومات نجم تكون مغلوطة زيدا، فمهمة يعني زيدا الجمعيات ذوما والناشطين في البيئة أنه يوضحوها ويعطيوا المعلومات الصحيحة.
1: نعم، هو حتى تم اتصال بجمعيات أخرى بالجمعيات الأزرق في المونستير برشا معناتها جمعيات أخرى التحقت وربما تعاون في الجمعية هذه وتعطي فيها في معطيات، وتسعى جاهدا دائما الجمعية هذه إلى إيجاد معلومات جديدة أخرى لبثها هنا في البلدة في بوفيشة الحب وبوفيشة الياسمين، لأنه إحنا زادة
0: سلم بوفيشة البحر، يعني ربما ما ركزوش برشا على مسألة البحر في بوفيشة رغم أنه من أجمل الشطوط، فعلا
1: من أجمل الشطوط على الأطلاق هو شاطئ السلوم، معناتها شاطئ جميل جدا، ومن هناك بدأت الحكاية. وجمعية احنا هنا لا تكتفي بدورها في السلحفات والمحافظة وضخها في المياه من جديد، بل ان جل الاعضاء تلقاهم ما شاء الله عليهم معناتها يتعبوا ياسر، خاصة محمد وزوجته وريم كذلك اختنا لريم وكل الاعضاء الكل الطيب الاستاذ كذلك خالد كذلك فتحي المجموعه الكل تحيه لهم الكل سامحوني يعني لكن النظافه نتاع
0: الشاطئ انا شفت نشوف قاعده نشوف في صور وفيديوهات اللي يحب زاد اللي يسمعوا فينا يحبوا يطلعوا ينجموا يدخلوا على صفحه الجمعيه باش يزيد اكل العدوى الايجابيه، بالك نشوفوا الصور هذه الناس كل تولي تاخذ المبادرة وتقوم بهذا. وعلى فكرة هو النشاط هذي أكيد هو في بوفيشة، لكن فما زادة جمعيات أخرين في أماكن أخرى في داخل الجمهورية اللي هم قاعدين يقوموا الجمعيات ذوما بدور كبير في نظافة الشواطئ أو في العناية بهذه الشواطئ وعمل تطوعي يعني 100% بما أنه جمعيات
1: عمل تطوعي يا سماح وما هوش مبني على حاجة أخرى.
0: نعم.
1: وكذلك احنا كما نسعوا إلى تنظيف الشطوط وتنظيف الشوارع وكذلك غراسة الأشجار، لأنه في كل عيد شجرة معناتها الجمعية هذه تكون من هي في الصف الأمامي وتسعى إلى تشجير المنطقة الكل باش نعيشوا في هواء نظيف. كذلك احنا نسعى إلى تنظيف العقول وكل العمل الجمعياتي اللي تربينا احنا عليه قبل في دار الشباب وفيشة وفي برشا بلايص.
0: نعم.
1: يعني اكل العمل التطوعي اكل العمل ماهوش مبني كان على الفلوس مبني يعني شنو هو اكل روح نتاع حبك لبلادك حبك للشارع نتاعك حبك للقريه نتاعك، يخليك فاعل ويخليك تقدم حاجة. لأنك إذا كان أنت ما تقدمش حاجة وأنا ما نقدمش حاجة ونستنوا كان حلول قادمة من من من جهات أخرى ما نجموش نتقدموا.
0: نعم صحيح. نعم حبيت نقول زيد سامحني
1: تهتم بال بالثقافة.
0: أي خلينا مش نجيوها للثقافة لأنه الجانب البيئي والثقافة البيئية مهمة جدا. شوفوا توا برشا مبادرات من هنا وهناك الناس الكل فما مجهودات وباقي شوية يعني باللي شوية لأنه مع الفصل الصيف صحيح فما مبادرات لجمعيات للتنظيف لكن فما زادة في المقابل سلوكات غريبة وإحنا على أبواب فصل الصيف وعلى أبواب الاصطياف نشوفوا سلوكات غريبة برشا فما انتهاكات أنا نقول للشواطئ أو للبحر يعني انتهاك صارخ حقيقة يعني هذا البحر اللي هو مكان يمشي له الإنسان باش يرتح أعصابه كما نقوله يستمتع بالنسمة بالهواء بالهدوء أصبح فضاء يعني مكتظ فضاء غريب صراحة فما ممارسات غريبة على الشواطئ ونتمنى أنه يعني الحقيقة تكون وقفة كبيرة لحماية هذه الشواطئ ولحماية هذه البحار.
1: والله يا سماح يا ريت لأنه يد وحدها مع عمرها كانت تصفق هي ديما تحاول لكن راهو المجهود متاع المواطن راهو إذا كان يزمنا وعي يعني وعي كبير ياسر. أنت مثلا وقت تشوف سما برشا أوساخ موجودة الإنسان يجيب لك دلاعة يطيش على البحر ويمشي أكسفاشيات هذيك اللي تاكل فيها السلاحف البحرية واللي تضر ياسر معناتها تكون سبب في موت برشا سلحفات وبرشا أشياء أخرى
0: وحتى أشياء أخرى زيدا اليوم كي يتحول البحر إلى محل تجاري يعني ما عادش عنا الحق في الرملة يعني في الرمال يعني اللي كلها مغطات بالمقاهي والمطاعم وأشياء يعني عجيبة على الشواطئ وهذا أكيد باش يضر البحر ويضر الشواطئ
1: أكيد لأنه ثم جماعة ثم برشا بلايس يقول لك لا تدخلها بالفلوس معناتها كأنك أنت باش تولي البحر كأنه ملك فلان ولا ملك فلان ولا ملك البحر هو ملك الناس الكل ويلزمنا الناس الكل كي نسعوا إلى تنظيف البحر متاعنا والبحر متاعنا كان كل مواطن حتى يرى واحد غلط ما فيها باس تمشي له تقول له علاش طيش في الأوساخ ساعات تبابس حتى تبابس باللورية طيشة تكون سبب كبير في جراحة فما ناس هزوهم حتى للمستشفيات
0: صحيح
1: روح بليغة
0: نعم
1: يعني نظافة المكان اللي انت تنتمي له او نظافة البلاد اللي انت تنتمي لها هذا كواجب على الناس الكل ويلزمنا الثقافة هذه نرسوها في عقول وليداتنا معناتها في الاولاد الصغار احنا علاش حتى جمعيتها هنا احنا هنا هي عبارة تفتح نوافذها حتى على المدارس تخرج لك المدارس الريفية تخرج المدارس بصفة عامة اليوم بركة عملوا كذلك كانوا في مدرسة لتغطية في رياض الشطرنج معناتها تسعى دائما هالجمعية هذه انها باش تكون يعني إنارة لا إثارة فقط معناتها تسعى جاهدا الى زرع حب البلاد زرع كما قلت لك حب التطوع والعناية ببلادنا اذا كان احنا ما نخدموش بلادنا ما ننتظروش ايادي باش تجينا من بلايص اخرى ولو حتى المسؤولين ولو هاي ولاية او ما نعرفش شنو تنجم انت تطالبها باش تعمل وتدير زادة انت يلزمك تساهم ويريد زادة حتى حب الدولة ولا برشا منظمات يقع مساعدتها الجمعيات هذه مثلا احنا جمعيات احنا هنا تحس اللي يعني ما ثماش
0: بامكانياتهم الذاتية يعني
1: مثلا ايه ذاتية وحتى لكن مساعدات قليلة جدا معناتها اذا كان احنا نحبوا الجمعيات هذه كما جمعية احنا هنا تواصل البريق متاحها وانها تواصل التألق متاحها وانها تكون صوت بوفيشة وصوت من لا صوت له وتكون يعني معبرة وتكون مؤثرة لابد لها من مال كي تقوم الأعمال
0: طبيعي.
1: يعني هذا
0: نعم.
1: ما نسعوله إن شاء الله
0: نعم أكيد جدا نشوف كذلك أنه في الجمعية فما يعني كل الأعمار يعني من الأطفال للشباب
1: نعم.
0: للكبار يعني وهذا مهم زيدا باش نعطيه المشعل للصغار ونوعيهم وهما ما زالوا يعني في فترة النمو فترة تشكيل الوعي أنهم من الأول يعرفوا قيمة هالطبيعة اللي هما عايشين فيها بطبيعة الحال نعم
1: نعم هم هو حتى كل الأعضاء كما كانت سهيل الجليتي كما كانت ريم زادة كما المجموعة الكل يجيبوا وليداتهم معهم، معناتها ساعات يجيبوا، يقول تجيب أنت ولدك معك، كأنك تقول له هذه الرسالة واحملها. مثلا خالد قديش من مرة هذا الوقت يجيبوا وليداته معه، يعني أكل أكل كأنها الرسالة نريدها أن تتواصل، لا أن تبقى بدابك المجموعة هذيك. معناتها كما قلت لك، معناتها هي نريدها زهرة يفوح أريجها في كامل معتمديه بوفيس.
0: نعم، نشوف زيد سالم أنه من خلال فيديوهات طبعا أنه الشاطئ إلى جانب هو شاطئ طبعا للاصطياف، لكن أيضا فما رياضة الصيد، أو نشوفه هو مكان للصيد يعني بشكل كبير يعني.
1: موجودة رياضة الصيد، موجودة البحر نتاعنا زاد فيه برشا زاد صيادة في بحر معناتها ممتاز ومميز. عندنا زاد في منطقة السلوم زاد إن شاء الله يجي نهار ويقع بالعناية، لأنها من أوائل نعورات الهواء اللي تدور إن شاء الله تجيب حدانا يا سماح، يجيب حدانا.
0: أي لا نعرفها المكان، نعرف ونعورة الهواء، نعورات الهواء محلاهم يعني عاطينك شكل جميل جدا. نعم.
1: وبوفيشة يعني بوفيشة إلى جانب نعورة الهواء، وإن شاء الله ديما هو نظيف فيها يعني الآثار، وما أدرك ما الآثار، جبل سيدي خليفة شاهد عن ذلك.
0: نعم.
1: فيها البحر، فيها الأراضي الممتدة بقمحها بشعيرها، فيها كروم العنب اللي موجودة في منطقة سيدي سعيد، فيها الزيتون في لندرية، في كل المناطق فينا زاد الغراسات يعني متاع تبارك الله الطماطم اللي بوفيشة ولت مشهورة بها، والجمعية ديما البيئية فاتحة يديها للناس. نعم. الكل
0: هو ساعات سالم نقوله الحمد لله، ساعات طوى نقوله من كثر ما نشوفه في أشياء قلت غريبة في بعض الأماكن اللي هي كانت ساحرة صراحة، لما تخللها حقيقة الإنسان يعني شوها يعني. ساعات طوى لينا نقوله الحمد لله إنها تبقى كيكة خام يعني، ما تكون على طبيعتها كما كانت، معناتها كما موجود في العالم يعني. هناك في العالم معناتها شواطئ وغابات وغيره، هي أماكن سياحية، لكن الدول هذه قررت أنه هالأماكن السياحية ذي تبقى على طبيعتها، تبقى خام، تبقى يعني مكان يستمتع فيه الزائر أو المصطاف أو غيره، أنه يستمتع بالطبيعة، يستمتع بالبحر، يستمتع بالرمال، أنه ما تدخل لهاش هك اللي ما تدخل لهاش هك التمدن خلينا نقوله يعني.
1: نعم.
0: المحلات وغيره وغيره وغيره، خليوها كما هي، وبالعكس محقة إيرادات كبيرة يعني سياحيا
1: طبعا، لأنه أكل الأراضي البكر، أكل الأراضي الخصبة، أكل الإخضرار، أكل يقع الاعتداء زاد على أكل الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى ما يعني تولي منطقة سكنية، أكل البناء العشوائي، هذا كي يزيد يعني يفسد المنظر متاع المناطق. وإحنا في بوفيشة عندنا مناظر مميزة وممتازة فعلا، ربما بوفيشة لو كان تشوفها من الخلف من جهة جبل يعني من جهة سيدي سعيد، جبل يدعى جبل فيها قحموس، وتشوف منطقة الشتاوة في تلك المنطقة، وتشوف الناس اللي حتى الجبل كيفاش خذيت وكيفاش زرعت فيه البرتقال وكيفاش تغيرت الخريطة مالتها. وفيش من الأمام أو من الخلف، فهي مميزة ورائعة وفيها كل شيء معناتها.
0: إن شاء الله تبقى دائما. إن شاء الله.
1: إن شاء الله نحافظه.
0: هذا إلى جانب الجانب النشاط هذا البيئي والمبادرات هذه التوعوية والتحسيسية، هناك زادة نشاط ثقافي تقوم به الجمعية.
1: نعم نعم، هي الثقافة شراعنا، لأنك أنت بالثقافة تنجم تبني برشا أشياء أخرى، تبني طفل أن يكون فاعلا في قادم الأيام، كذلك وقت اللي أنت بالثقافة، وقت تمس العقول، وقت اللي تنساب معك القلوب كذلك نحو الأجمل والأروع، لأنه الثقافة هي اللي تغسلك، الثقافة هي كحبة المطر، الثقافة اللي تخليك فاعل أكثر، لأنك تعرف فاش قاعد تعمل وفاش قاعد تقدم. وإحنا الجمعية يعني بالثقافة يعني هي سبب مساهمات منا ثقافية، هي شنية ثقافة، وقت اللي انت تزور المدارس الابتدائية، وقت اللي تنشر وعي، وقت اللي زاد أنشى يعني الجمعية يعني قامت فيلم بعنوان الخطاف، وكان أخذ الجائزة الأولى في جهة يعني جهة سوسة، عمل كان رائع جدا من إنتاج المخرج محمد الخضراوي. والفيلم هذا كان موجه للأطفال وقاعدين مثلا تدور به الجمعية وتشاهد فيه يعني المدارس وجحل الفيلم هذا اللي تنتج يعني تقريبا في السنة الفارطة. فالجمعية علاش تسعى إلى تقديم لوحات كما نقولوا توعوية لوحات باش تمس المواطن أكثر وأكثر في شكل فيلم في شكل لوحة مرسومة تدعوك شوف حتى شوفي أنت اللوحات اللي موجودة في الباج معناتها كلها فيها كفاها دعوة إلى إلى إلى إلى العناية دعوة إلى إلى الاطلاع على بلادك دعوة على الاطلاع زاد على الأشياء اللي موجودة مثلا كما السلحفات يلزمك تعرف عليها أشياء عندك يعني معلومات معينة.
0: توا سامحني سامحني سالم شنو اللي الحاجات اللي خليت السلحفات يعني ربما تخرج يعني من البحر وربما تعيش هالحالة هذه؟
1: والله هو التلوث موجود التلوث تمام التلوث بكثرة وكذلك زاد حتى كل الفاشيات اللي موجودة وبدأت تأكل فيها كل السلحفات هذه كتأثر
0: لأنه المنطقة فيها برشا معامل ربما
1: فيها فيها فيها وفيها كل تم زاد منطقة من جهة سيدي متير يعني منطقة تحس بها تصب فيها فكل يعني أشياء ملوثة وأشياء مذرة حب البحر ومش كان زاد بحر بوفيش أنت تدور السلحفات يعني في كامل الجمهورية التونسية معناتها تقريبا تأثر البحر ونقصت ياسر السلحفات ونرجع للعمل الثقافي إذا نحن ديما في الاشتراك مع دار الثقافة ببوفيشة ديما في الاشتراك مع بالتعاون مع كذلك المكتبة العمومية زاد ديما احنا في تعاون مع دار الشباب بوفيشة ديما نسعى دائما زاد نعاون مهرجان بوفيشة ديما أياتينا
0: مهرجان بوفيشة وقتش ينتظم؟
1: والله مهرجان بوفيشة ديما يبدأ في كان قديما يقدموه من 15 حتى 15 جويلي حتى 15 هكاك ماي اوت لكن بعد ذلك نظرا لانه يعاني من امور ماديه ولينا ساعات نقدموه في ما يمتدش اكثر من اسبوع يبدا هكاك 24 جويلي الى وصولا الى 10 اوت 5 اوت يعني انت والظروف انت والمخزون اللي عندنا المال اللي نجم نسيروا به المشهد نتاع المهرجان.
0: نعم نعم جميل جدا. إذن هذوما الأنشطة اللي تساعدوا أنتم وتكونوا موجودين فيها إلى جانب أنشطة أخرى تقوموا بها كما قلت أنت المدارس
1: حتى قدمنا عرض عرض قدمت الجمعية بدأت بعرض وقت اللي عرض كان مميز عرض يعني صوفي لفرقة طبعا فرقة زغوان وكان ناجح جدا وإن شاء الله تتواصل العروض هذه. هي شنية هي قضية كما قلت لك دعم للجمعية هذه ومد يد المساعدة للجمعية احنا هنا باش تكبر كشجرة الزيتون وتعمر ويتواصل العمل نتاعها ماذا بينا ديما تنظر
0: فما يعني دعم من السلطات يعني المحلية ربما
1: ثم اشتراك مع البلدية ثم اشتراك مع البلدية لكن نسعى انه يكون الدعم أكبر وأكبر من البلدية من المعتمدية من الولاية من المنظمات اللي تهتم بالعناية بالبيئة بصفة عامة كي تستمر جمعية هنا وتولي جمعية هنا احنا هنا وغادي وفي كل مكان ماذا بينا حتى الجمعيات هذه تتكاثر من أجل غدا مشرق وأجمل حب لبوفيشة أو لتونس الخضراء تونسنا الكل كل.
0: يعطيك الصحة سالم بالحاج عضو جمعية احنا هنا ببوفيشة الجمعية البيئية الثقافية كل النجاح اكيد ليكم يعطيكم الصحة على اللي تقوموا به سواء كان في نظافة الشواطئ او في النشاط الثقافي ويعطيكم الصحة على هذا الحس المواطني وان شاء الله كل الدعم لهذه الجمعية ولغيرها من الجمعيات اللي هما يقدموا في الحقيقة اشياء كبيرة للبلاد أكيد. نعم
1: شكرا لك يا سماح ربي يبارك لك ويعطيك بالوقت الطيب على هالنظرة الكريمة إلى جمعيتنا إحنا وإلى بوفيشة الأعماق بوفيشة الحب وتحية للأعضاء الكل يعملوا مجهود كبير ياسر وتحية الخونة محمد ونتمنى له الصحة والعافية ولكل العائلة الكل كل ورفيقي خالد الواتي وكل الأحباء والمجموعة اللي ذكرتها الكل وتحية ليهم ويعني برافو من القلب لأنه يخدموا في خدمة كبيرة جمعية احنا هنا دمتم مبدعين وربي يخليكم البوفيش.
0: يعطيك الصحة سالم بن حاج كل التوفيق ليك ولكل المجموعة ولجمعية احنا هنا البيئية الثقافية ان شاء الله مع الأنشطة القادمة اكيد نكونوا على موعد ايضا معها ومع كل الجمعيات اللي تقوم بنشاطات بيئية وثقافية مهمة جدا. شكرا جزيلا شكرا وإلى اللقاء.
1: شكرا من القلب.
0: شكرا. نسمعوا نغم ثم نعود.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.

0: نواصل معكم مستمعينا هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. لو سهلة بالجميع، ليس بعيدا عن بوفيشة، نمشي من ولاية سوسة إلى ولاية المنستير للحديث عن الحقيقة مهرجان مهم جدا. كما قلت في مقدمة هذا البرنامج، المهرجان عنده صدى داخل وخارج حدود الوطن، يعني الحقيقة برشا تألق وبرشا أيضا اهتمام بهذا المهرجان. وكما قلت صدينا، حتى كنت في سفرات أو مواكبات لمهرجانات عربية، دائما ما أجد أنه مسرحيين يتحدثوا عن هذا المهرجان اللي هو المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. وسعيدة جدا أن نتحدث عن الاستعدادات لهذه الدورة الجديدة من الدورة 20، يعني العشرينية هذه السنة، الدورة 20، نتحدث عليها مع مدير المركز الثقافي الجامعي بالمنستير الأستاذ حمادي سيفي. أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مرحبا أخت سماح.
0: مرحبا بك سي حمادي، تحية ليك وطبعا تحية لكل القائمين معاك على هذا المهرجان الدولي اللي عنده إشعاع يعني كبير. المهرجان
1: الدولي للمسرح الجامعي الآن بلغ يعني مرحلة الحكمة تقريبا، يعني بعد 32 سنة، يعني تجربة كبيرة، ويعتبر عميد المهرجانات تقريبا حتى العالمية في إطار المسرح الجامعي.
0: يعني هو 32 سنة عنده، لكن فما دورات ما انتظمتش.
1: الدورات هو في العادة دورة كل سنتين ابتداء من 10 سنوات سابقة، لكنه في بدايات كان سنويا دورة كل سنة.
0: يعني البداية كانت كل سنة وبعد أصبح مرة كل سنتين.
1: مرة كل سنتين
0: علاش؟
1: لأنه يأخذ حيز كبير، وباعتباره أنه أصبح يعني محطة هامة لعديد الجامعات في العالم للوصول للمشاركة فيه، ووزارة التعليم العالي أخذته بعين الاعتبار من حيث الاعتمادات ومن حيث التمويل ومن حيث التنظيم ومن حيث كذلك المصداقية.
0: صحيح، هو لكن احنا في العادة دائما نبدأ بمرة كل سنتين ونمشيو المرة كل سنة. المهرجان هذا قلب الحكاية،
1: قلبها من موقع على الحفاظ على المصداقية وعلى القيمة الثقافية والأكاديمية أيضا.
0: نعم، بي جميل. المهرجان كما قلنا هو في دورته العشرين، وطبعا ينظمه المركز الثقافي الجامعي بالمنستير، طبعا مع كل سلطة الإشراف بطبيعة الحال، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى ديوان خدمة الجامعية إلى غيرها من الجهات التي تساهم في تنظيم هذا المهرجان. سي حمادي،
1: المهرجان منذ بداية السنة الجامعية ننطلق في عملية الإعداد والتحضير، لأنه عديد الجزئيات الهامة والمدققة والدقيقة اللي تواكب الإعداد وللحفاظ على عملية التنظيم الجادة، لأنه احنا نستقبله في حدود من 300 إلى 350 إلى 400 مهرجاني يعني من كل دول العالم، والمراسلات التي تخرج إلى كل الدول التي لديها سفارات، لدينا بالطبع مع الجمهورية التونسية يعني عن طريق وزارة التعليم العالي، عن طريق إدارة التعاون الدولي، عن طريق إدارة الحدود والأجانب، يعني كل ذلك. ثم بعد ذلك يعني ترد علينا العروض أثناء مثلا في الدورة العشرين هذه اللي هي دورة، نعم إن شاء الله نتمنوها تكون دورة استثنائية. الدورة هذه يعني ورد علينا يعني أكثر من 85 عرض مسرحي من أغلب دول العالم.
0: جميل.
1: يعني ولجنة الانتقاء العروض، اللجنة التقنية اللي فيها مسرحيين يعني ومختصين، يعني استوجب أن تكون هناك 3 إلى 4 جلسات.
0: للاختيار يعني, يعني بدقة
1: الاختيار بالطبع أيه. لأنه من 85 عرض نختاره من 16 إلى 17 عرض فقط باعتبار أنه المهرجان 9 أيام من يوم 8 إلى يوم 16.
0: نعم.
1: الإضافة لهذا أنه في الدورة هذه هو الجديد هو كونه أنه دخلت بعض البلدان التي لم تكن لدينا معها تقاليد في المشاركة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. دخلت كولومبيا. موجودة. دخلت فرنسا بأكثر من عرض شاركت. كذلك الجامعات الروسية مثل جامعة موسكو. دخلت يعني ثم بدأت حركية مسرحية نلاحظها في بلدان الخليج. الكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية. إضافة للبلدان الأخرى مثل المغرب والجزائر.
0: هذوما دول يعني شقيقة تعودنا بهم, دول شقيقة. نعم. يعني دائما يعني يكونوا موجودين.
1: دول شقيقة. دخلت يعني كذلك الصين يعني دخلت على الخط, وبالتالي يعني أصبح المهرجان يستقطب معناها بشكل كبير في عديد الدول وبمختلف خصائصها الفنية الإبداعية في المجال المسرحي. هناك المسرح الغنائي, هناك المسرح الشارع, يعني إلى آخره.
0: نعم نعم جميل. الدورة هذه اللي هي ستنعقد من 8 إلى 16 أوت, اخترت شعار لها 20 دورة من المسرح الجامعي, فكر يبدع وشباب يغير.
1: يغير نعم
0: نعم. هذا الاختيار هذا الشعار أكيد أنه مقصود بطبيعة الحال.
1: أكيد يعني هذا الشعار هو الذي نحاول أن نجسمه وأن نحاول أن يكون في أرضية الواقع مجسما. يعني احنا أولا هو المهرجان هذا ومهرجان دولي, وعبرنا عنه بكونه مهرجان دولة.
0: نعم.
1: لأنه مدام يضم أكثر من 350 شاب من مختلف دول العالم ويجتمعون في فترة محددة وفي مدينة مثل مدينة المنستير التي نعتبرها صورة جميلة لتسويق تونس في الخارج. ثم كونه أنه كل مدينة المنستير هي التي تحتفي وتحتفل بهذا المهرجان, لأنه لدينا عروض في منتجع مارينا, أقول لا أقول كاب مارينا لأنه الكلمة أريدها أن تكون كبيرة. قصر العلوم بالمنستير, المركز الثقافي, المركز الثقافي الجامعي, مبيتاتنا وأحيائنا الجامعية في المدينة, فضاءاتنا, ساحة الفنون. يعني نريد أن تتحرك كل المنستير فرحة بالشباب الذي سيرد عليها.
0: أنا قلت في البداية سي حمادي, قلت في تقديمي للمهرجان في مقدمة البرنامج أنه إحنا في العادة أنه آخر الأنشطة الثقافية وحتى المسرحية آخرها شهر جوان في العادة, وبعد ندخلوا في المهرجانات الصيفية واللي أغلبها موسيقية. المهرجان هذا قلت أنه معناتها كسر القاعدة مرة أخرى وينعقد في أوت يعني قبل أيام ربما من بداية السنة الدراسية الجديدة, وينتظم في الصيف اللي هو فصل اصطياف, فصل ربما مهرجانات صيفية, فصل اخترته طبعا انه يكون الموعد هذا في فصل الصيف بطبيعة الحال نظرا لانه طبعا الطلبة بعد انتهاء الدراسة وغيره.
1: هو في الحقيقة رأى المهرجان هذا منذ تأسس يعني في سنة 92 أو 94 يعني كان يتم تنظيمه خلال شهر جويلية وبداية شهر أوت. لماذا؟ لأنه جل الجامعات في كل دول العالم تكون في عطلة وبإمكانية التنقل العالمي يعني بين البلدان خارج إطار العطل الصغيرة الدراسية أثناء السنوات الجامعية. وكذلك نكون نحن قادرين على سواء بمؤسساتنا, فضاءاتنا, مطعمنا الجامعية, مبيتاتنا,
0: نعم,
1: قادرين على أن نستقطب مثل هذا الحدث الكبير.
0: نعم. فما استعدادات خاصة يعني في إطار طبعا شراكتكم مع السلطات المحلية وغيره, لأنه تعرف كما قلت أنت المنستير هي مش تكون هي تعرف تونس الكل, يعني فما استعدادات, فما تحذيرات في المدينة لاستقبال ضيوف تونس بطبيعة الحال.
1: أكيد طبيعي جدا, يعني شراكة كبيرة وبتفاعل كبير مع السلطة الجهوية والسيد ولي المنستير وبلدية المنستير ومندوبية الثقافة في المنستير وحتى يعني كل هالجهات هذه إضافة كود وحتى مركز الفنون الدرامية.
0: نعم.
1: يعني الجميع نتفاعل ونتحرك في لتحقيق شروط نجاح الظاهرة هذه.
0: نعم.
1: أنا لا أخطر علاش نتكلم هذا. يعني أشرفت على دورتين سابقين دورة 17 و18 ثم انتقلت لمؤسسة أخرى ثم عدنا هذه السنة لتنظيم الدورة 20 ونظم زملائي في السابق الدورة 19.
0: أنت رجعت يعني في دورة تحدي يعني 20 سنة مش سهلة سي حمد.
1: والله هي دورة نحاولوا أنه نقولوا أن دورة يعني كلمة التحدي هذا لو ما تكون هناك صعوبات أن نحن لم نجد صعوبات
0: هايبي جميل
1: شقيقة ربي يعني اعتمادات محترمة توفير كل شروط النجاح كذلك في الجهة مع السيد الوالي مع كل يعني فقط نحن الآن نريد أن يكون الجميع منكبون على إنجاح هذه الدورة.
0: جيد به اخترتوا الأعمال مش تكون مشاركة؟
1: تم اختيارها
0: أي.
1: وانطلقنا في مراسلة كل الدول لإعداد أنفسهم معناها ويعني للتحضير لما تعرف الفيزا وغيرها يعني وعطيناهم أجل.
0: نعم.
1: وطبيعي جدا نحن في تواصل يومي معهم وحتى الجهات التي لم يتم انتقاء عروضها ورأيناها أنها عروض يعني تنجم تكون في درجة ثانية أبلغناهم بأنه في إمكانية لتشريكهم لما تتوفر الفرصة.
0: نعم إن شاء الله. وطبعا المهرجان فيه مسابقة؟
1: هو كله مسابقات.
0: كله مسابقات
1: يعني في الإخراج
0: نعم.
1: في السينوغرافيا في أفضل ممثل في أفضل عمل أفضل نص
0: نعم.
1: يعني هذه تقاليد هذا المهرجان اللي تعدوا عليه عديد المبدعين سواء من الوطن العربي أو من تونس.
0: نعم سي حمادي طبعا اخترت العروض كذلك بالنسبة للتونس يعني المؤسسات الجامعية اللي باش تكون حاضرة كل المؤسسات ولا زادت تم اختيار؟
1: كنا في الدورات السابقة نأخذ 3 عروض.
0: نعم.
1: من تونس عرض على المركز الثقافي الجامعي اللي نظم المهرجان وعرضين من المشاركين.
0: نعم.
1: هذه السنة الاعتبارات كونه أنه عدد الكبير المهول اللي جانا حقيقة من العروض الخارج ولتشريكهم اكتفينا بعرضين
0: عرض يعني من المركز الثقافي الجامعي مونستير وعرض آخر
1: وعرضا آخر يكون أفضل العروض التي تقدم للمهرجان.
0: نعم إلى جانب ذلك حددتم ربما موضوع الندوة الخاصة بهذه الدورة
1: الندوة العلمية هناك أكيد وأرسلنا عديد الرموز الإبداع والمثقفين والمبدعين وأكاديميين معناها في المجال الفرجة والمسرح يعني العنوان الذي حددناه هو آفاق المسرح الجامعي في المنطقة العربية والعالم.
0: نعم.
1: أين نقف نحن اليوم من المسرح في العالم على المستوى الشبابي والجامعي؟
0: جميل موضوع مهم خاصة سي حمادي نشوفوا أنه المهرجانات المسرح الجامعي في الوطن العربي عندها صيت يعني كن نذكروا احنا مهرجان أو مثلا مهرجان المغرب جامعة المغرب بنمسيك جامعة بنمسيك ولا غيره كذلك في مصر فما يعني

0: من يقول التاريخ بيننا. لا لا يعني لذلك يعني هذا هو لابد أن نحافظ على المكسب وأن
1: بالضبط.
0: نطوره.
1: نعم صحيح.
0: وأن نطوره لأنه المسرح يجمع كل الفنون سيدتي.
1: صحيح. شنو هي التحديات اللي أمامكم ربما يعني شنو؟
0: التحديات والله هي المدة الزمنية للمهرجان 9 أيام التي حددناها بأنفسنا. ولكن بعد ذلك أصبح تحدي لأننا لم نكن نتوقع أن تصل إلى 100 عرض يصل نتيجة حقيقة يعني صدى تونس بل أي شيء صدى تونس صدى الثقافة التونسية والإبداع التونسي والإبداع المسرحي
1: والجامعة أيضا والجامعة التونسية
0: هو الذي يعني أعطانا الفرصة إلى أن تصل عدد العروض بهذا الشكل وأن تصبح الساحة مزدحمة بالعروض الجيدة.
1: نعم.
0: ويصبح هناك الانتقاء صعب وعملية وكأن الانتقاء وكأنه إقصاء.
1: نعم. هنا صراحة يعني سي حمادي فما منافسة في الفترة الأخيرة؟
0: منافسة أكيد هي حاصلة دائما بين أكاديمية الفنون أكاديميات الفنون المصرية والتونسية وقليلا أقولها المغربية وكان في السابق السورية.
1: نعم.
0: والعراقية.
1: الآن يعني إذا انحصرت ما بين تونس مصر والمغرب
0: مصر بدأت مثل طأر الزنيق يقفز إلى الأمام.
1: نعم.
0: حقيقة يعني في جامعاتها وأصبحت تعطي لكل كلية لابد أن يكون لديها نوادي مسرح.
1: نعم مهم. والمغرب
0: نعم المغرب كثافة المهرجانات فقط
1: صحيح.
0: ولكن مع احترامي أكيد في أعمال جادة ولكن يعني ما زالت يعني تحاول أن تثبت لنفسها موقعا.
1: نعم صحيح. وإحنا يعني سي حمادي المسرح الجامعي أو حتى نشوفه من المشاركات حتى في تونس العاصمة مثلا مختبر التكوين اللي يسهر عليه عماد المي في حسين بوزيان وفي غيره ما شاء الله يعني فين كل يشاركوا ياخذوا جوائز يعني وياخذوا مجموعة من الجوائز. المسرح الجامعي يعني مهم.
0: مراكزنا الثقافية الجامعية كلها تشارك في كل المهرجانات ولا تقصى.
1: نعم.
0: كل ما يرسل سواء في ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي أو مهرجانات المغرب أو الجزائر.
1: نعم.
0: أو سوريا أو العراق أو حتى في كولومبيا.
1: نعم.
0: وفي منطقة سريلانكا. يعني إلا ووجدوا أنفسهم متواجدين ويفعلون ويتفاعلون.
1: نعم.
0: يبهرون. هذا هو المعادلة.
1: نعم أكيد.
0: الفعل الثقافي الجاد يتفاعلون مع الخارج. أنت تعرف التونسي أينما يتواجد يحقق الإبداع.
1: نعم.
0: ثم يبهرون الذي يشاهدهم أو يعني في مجال الفرجة.
1: نعم جميل. طبعا احنا نحبوا ديما مراكزنا الجامعية الثقافية يعني تكون فيها بتبيع نوادي مسرح وتنتج أعمال وغيره وتشارك في هذه المحافل الدولية ونحبوا زيادة هذا المهرجان دائما يكون يعني في الأمام كما نقوله ويتصدر المشهد وإن شاء الله يعني يزيد يشع أكثر وأكثر. سي حمادي وأكيد أنه لنا عودة للمهرجان في وقته نكونوا حاضرين معاكم ونعرفوا التفاصيل الكل يعني من ورشات من ضيوف من آخره ونواكبوا هذا المهرجان إن شاء الله في وقته
0: إن شاء الله. وأكيد دور الإعلام ودوركم كبير وكبير جدا في أن يكون يسير بالتوازي مع هذا المهرجان لتحقيق النجاح لأنه لا ينجح المهرجان إلا بإعلام مثل إعلامكم الجيد.
1: الله يخليك.
0: وفي جانب ثاني لدينا يوم تسويقي للمهرجان في العاصمة سيحدد يمكن لا أعطيك تاريخ محدد هو يوم 25 جوان وربما يتغير هذا التاريخ.
1: نعم.
0: وأكيد
1: قربوه شوية للمهرجان ربما
0: 25 جوان لا خليناه يعني في خليه ياخذ مساحته يعني من 25 جوان إلى يمكن 10 جويلية في هذا الزمن وبالتالي معناها سيتواجد جميع سنعطي نورات الجميع زملائنا وإخواننا وأصدقائنا من الإعلاميين في مختلف الأجناس الإعلامية.
1: إذن في الفترة هذه تكونوا حاضرين معنا في الأستوديو سي حمادي شنو رأيك؟
0: شنو رأيك؟ جدا وأكون معك أخت سماح وأنا سماح أنا أعرف منذ بدايتك
1: الله يخليك.
0: وكنت مبدعة وإلى اليوم مبدعة وأكثر.
1: الله يخليك سي حمادي، مرحبا بك، يسعدنا جدا، إن شاء الله نسقوا مع بعضنا، تكونوا حاضرين معنا بعد اليوم

0: التسويقي للدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمناصير. نذكر أنه من 8 إلى 16 أوت. شكرا جزيلا سي حمادي، كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله تكون دورة مميزة بإذن الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: شكرا سي حمادي السيفي، مدير المركز الثقافي الجامعي بالمناصير ومدير المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمناصير. بطبيعة الحال نذكر أنه ينعقد من 8 إلى 16 أوت. سنكون إن شاء الله في الموعد ونعطيه يعني أكثر تفاصيل عن الضيوف المشاركين والورشات وغيره وغيره وغيره. إن شاء الله تابعونا طبعا خلال الأيام القادمة دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية. نسمعونا غم منصف ونعود.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: منوعة الأحد.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر. ما زلنا مواصلين معكم إلى حدود الساعة 8 مساء. ما زلنا مواصلين مع الضيوف، مع المبدعين، مع المثقفين، مع التظاهرات الثقافية في ربوع الجمهورية. الحقيقة الآن مش نواصلوا كذلك مع اختياراتنا، لأنه نحرص دائما أن نقدموا المادة الثقافية الجيدة والمهمة واللي فيها تصور، فيها رؤية، فيها اجتهاد، فيها أيضا قيمة فنية عالية. اليوم مش نتحدث على عرض بعنوان عبق الملوف التونسي من أصوات وأنامل أطفال وشباب أكاديمية صفاقس للملوف، اللي انتظم منذ ساعات، يعني ساعتين يمكن، في مقر الراشدية بتونس العاصمة، بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة. أكاديمية صفاقس للملوف تنظم هذا العرض وتقدم هذا العرض لها في هذا المقر طبعا الهام، وفي فضاء موسيقي هام جدا، تاريخي أيضا، عنده مكانة كبيرة في المشهد الفني الموسيقي والثقافي في البلاد. ومعنا مباشرة على الخط مدير أكاديمية صفاقس للملوف المايسترو الفنان وجدي عليلة. أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا.
5: أهلا وسهلا في سماح، ومرحبا بيك ومرحبا بالسادة مستمعين الإذاعة الثقافية، شكرا على الاستضافة.
4: مرحبا بيك، ومن خلالك طبعا تحية ليك وتحية لكل الأطفال وشباب أكاديمية صفاقس للملوف، وتحية لكل يسمعوا فينا في صفاقس. كي نقولوا صفاقس نقولوا الموسيقى ونقولوا الفن،
5: هذا هو صفاقس. يعني مش عائلة ما فيهاش عنصر ولا اثنين يعني من أفرادها يعزف ولا يغني، معروفين احنا صفاقس، وتاريخ إذاعة صفاقس وفرقة إذاعة صفاقس، هذا معناتها معروف.
4: تحية لزملائنا في إذاعة صفاقس العريقة، واللي هي طبعا كما قلت سي وجدي يعني فرقتها الموسيقية معناتها قامت بدور كبير وما زالت، وتاريخية يعني يعني هذه الفرقة اللي هي بدأت منذ بدايات الإذاعة في تونس، وقدمت يعني الكثير من الأصوات وساهمت يعني في المشهد الموسيقي. قبل حتى نفتح قوس، قبل ما نمشي والعبق المألوف التونسي، هل الحب للموسيقى كما قلت أنت في كل دار لازم تلقى حتى عازف، منين جاء في الجينات سي وجدي؟
5: والله احنا كما قلت احنا جيل عن جيل، مع يعني كان حلو عينينا نلقاه العائلة فيها يعني الأجواء الفنية والأجواء الأفراح كهو يعني العائلة يعني تتوارث المسألة هذه، يعني حتى الأب تلقاها في شبابه يكون عازف، يكبر يخلي ولده يكون عازف أو مطرب أو يغني، وهذا مهم برشا. وإحنا ديما نقول الموسيقى يعني غذاء الروح، ثيرابي للطفل، تخلي عنده شخصية يعني متفردة بذاتها، شخصية قوية، شخصية يعني قادرة أنها تاخذ الجمهور وتواجهه وتقدم وتعبر، هذا هو اللي بيه سيدة.
4: وبالنسبة ليك الفنان وجدي عليلة، يعني كيف جيت له العالم هذا؟ عن طريق ربما تأثر بالوالد ولا دراسة ولا كيف؟
5: بالفعل عائلتي فيها عمي فنان، نوجه له تحية عبر إذاعة ثقافية، نبيل عليلة، وعنده يعني تاريخ المجال الفني كيف صفاقس وتوا في تونس، وتغرمت غرام هو بداية المسألة حتى لين توجهت للجانب الأكاديمي، يعني دخلت المعهد العالي للموسيقى، كملت المرحلة الأستاذية الماجستير وبعد الدكتوراه،
4: ما شاء الله،
5: وتخصصت في فن المألوف التراث القديم برشا، هذا اللي في حاجة إنه نتلهو به أكثر فأكثر ونوصلوا الجيلنا والجيل اللي بعدنا.
4: اخترت في اختصاصك سي وجدي الاختيار الصعب، النجم نقوله
5: الاختيار الصعب باعتبار انك مش تبحث في تراث، يعني اغلب الناس اللي حبته يعني توفاو، والبحث في الروايات يعني مثلا مستهلة، لانك يزمك تمشي الفستور، يزمك تمشي للخزينة الصوتية لنجمة الزهرة لإذاعة الساقط لنفس الشيء الرشيدية، تبحث حتى لنا تلقى هالروايات هذه وتنطلق منها.
4: نعم، وزيدا صعب من ناحية أخرى يعني كاختصاص أنه اليوم تعرف وضع الموسيقى ووضع الأغنية، ما نشوفوش اهتمام كبير من الفنانين بالملوف.
5: وللأسف هنقوله توا العالم فتح على بعضه يعني، وتعرف أنه الموسيقى في تونس خاصة نحكيه كما في أكثر العالم كل يعني العالم مفتوح انك تسمع انواع مختلفه ومتعدده.
4: نعم.
5: للاسف يعني المالوف وكانه مش يتنسى او تركوه، ما عادش يعصبوه ما عادش يغنيوه. احنا قاعدين نحاولوا نعتبروا احنا قاعدين نناضلوا
4: نظام صحيح
5: لانه ضد التيار احنا.
4: بالضبط،
5: التيار الجارف يعني للشباب وللاطفال انهم ما عادش يسمعوا التراث هذا. وقاعدين نحاولوا في اكاديميه ثقافه المالوف اللي هي عمرها 5 سنوات منذ تأسيسها في ساقط، يعني أول ما أسسناها كانت كنا نبنيه من القاعدة، إحنا كنا القاعدة يعني نبنيه للأطفال للطفل، وما كانش بالسهل يعني. نتذكر أول ما بدينا أول حصص تعليم المالوف كنا ب4 أطفال.
4: نعم.
5: اليوم ما شاء الله عندنا 60 طفل. يعني
4: حسيتوا فما إقبال يعني؟
5: أي بشوية لأنه ثمرة العمل ما تظهرش في وقتها لكن تظهر بعد حين يعني. وهذا اللي صار يعني الحمد لله. اليوم احنا نحكي بعد 5 سنين من التواجد عندنا اليوم فرقة تسمى فرقة وكورال أكاديمية فرقة المالوف، أصغر عازف فيها 9 سنوات وأكبر عازف 20 سنة.
4: جميل.
5: وهذه هي الفئة العمرية اللي نخدم عليها. والله شيء يعمل كيف اليوم من الأصداء، احنا اليوم قدمنا عرض في دار الرشيدية. الناس اللي حضرت لنا الحمد لله يعني أصداء طيبة جدا وانبهرت باللي قدموه الأطفال، لأنه الطفل كيف يقدم لك تراث عمره أكثر من 700 و800 سنة وسنة 2019 نرى مش بالسهل.
4: صحيح. على ذكر اللي قلته سي وجدي يعني قلت أنه العالم انفتح على بعضه، العالم اليوم يبحث عن الخصوصية يعني لما يجي مش يسمعك يقول لك أنت معناتها شنو فن بلادك، يعني أعطيني فن بلادك لأنه كان باش تعود لي الفن متاعي ما عملنا حد شيء، يعني أعطيني الفن أعطيني خصوصيتك وهذوما اللي ماشيين فيه.
5: أي وهذه من الأهداف اللي رسمناها من البداية احنا للمشوار بتاعنا، قلنا أنه الطفل نحبوه في تراثه نزرعه فيها الحب الأصالة هذه، وبعد نخليه يوم نفتح على عالمه معناته مش نسكروا عليه، مش نخليه يسمع كل شيء الأنماط الكل.
4: نعم.
5: لكن على الأقل نزرعه فيها البذرة هذه اللي مش تقعد تكبر معه
4: باش ما تموتش وما تندثرش.
5: أكيد.
4: عبق المالوف التونسي اليوم اللي قدمتوه في الرشيدية يعني العناصر الكل كانت موجودة ولا اخترتوا بعض العناصر؟
5: لا تقريبا عناصر كل، لانه احنا تم عندي 3 عناصر ما طلعوش معايا لانهم يعبدوا في الباك، وبالنسبه ان شاء الله يا ربي ينجح
4: ان شاء الله يا رب. نعم.
5: وابنائنا اللي قاعدين يعبدوا في الباك سينو طلعوا الكل وكلهم فرحانين وكلهم يعني متحمسين. الاطفال البارح قالوا لي ما رقدناش نستناو في اللحظه التاريخيه لانهم احنا اليوم مشينا للدار يعني الام اللي هي المدرسه الاولى في الموسيقى التونسيه في تونس، اللي غنيت فيها صبيحة، اللي غنى اللي لحن فيها خميس طرنان، اللي يعني خرجت أصوات كثيرة منها مدرسة عريقة. اليوم احنا اللي عمرنا 5 سنين مشينا عرضنا فيها راهو حدث تاريخي وحدث يعني كبير.
4: أكيد مهم جدا للأطفال وللشباب وليكم ككل. شنو قدمتوا في هذا العرض؟ شنو اخترتوا انه تقدموا؟ ساعة قبل كل شيء انتم يعني سميتوه عبق المالوف التونسي، حددتوا أكدتوا المالوف التونسي.
5: المالوف التونسي لأنه احنا كي نحكيه على المالوف راهو يعني هي في الأصول نتاعها أصول الموسيقى الأندلسية اللي هي تختلف تسميتها. المالوف في تونس صنع في الجزائر والآلة في المغرب وتسميات مختلفة، دونك نقولوا المالوف التونسي وكأنه نحب نأكدوا على هويتنا على
4: طبعا.
5: على خصوصيتنا، خصوصية طبوعنا التونسية والإيقاع التونسية، وهذا هو اللي قدمناه اليوم. حاولنا أنه العطر نتاع المالوف هذا العبق نتاعه يفوح في أرجاء الرشيدية باعتبار أنه زاد كيف قدمنا رواية من روايات المالوف بالساقط.
4: إيه؟
5: نعرف اللي المالوف في تونس راه مش رواية واحدة، هو روايات
4: طبعا.
5: دونك احنا اليوم جينا وقدمنا جزء من رواية المالوف بالساقط اللي خليوها لنا يعني شيوخ محمد بوداية والشيخ محمد بركية.
4: طبعا الأسماء كبيرة هذو.
5: أسماء كبيرة وخليه تسجيلات يعني هذه حاجة إيجابية في إذاعة فاقس، ومشكورة ديما في كل مرة يعني نسمع ونحاول نخرجه ونقدموها بأسلوب معاصر أسلوب 2020. يعني حبيت نقول إنه المألوف ما نجموش نقدموه كيف ما تغنى 50 سنة التالي.
4: علاش صعيب كان يعني؟
5: بالطبع لأنه راهو المحيط السمعي للطفل اليوم والشاب اليوم راهو يعني ما تجمش تتعسف عليه وتفرض عليه يعني نمط قديم، لكن تزرع فيه انه نمط هذايا بطريقه روح العصر توا، انه ندخلوا فيه اشياء جديده، مش ندخلوا فيه معناتها بالمعنى انه نحوروا فيها ونبدوا فيه، لكن على مستوى التنفيذ وكانه نبحثوا على قراءه تكون يعني منطلقين من الماضي ومستلهمين زادا من حاضرنا.
4: نعم
5: هذا هو.
4: نعم مهم به. ايش قدمته اليوم للجمهور؟
5: والجمهور اول ما قدمنا خدمنا احنا برشا حاجات، لقينا عنا سماعي رمل زهير باللهني الله يرحمه،
4: الله يرحمه
5: عميدة الأساتذة في المعهد الرشيدي وعنده تاريخ كبير. دونك قدمنا سماعي هذايا وعملنا مشد يعني من نوبة الرمل سهلة زادا كيف كيف، حاولنا نقدموها بطريقة يعني تنال عجاب للناس من الرواد اللي يجيوا ديما للمالوف ويسمعوا،
4: واللي هما سميعة يعني اللي هما مختصين سميعة
5: يكونوا فيه. أكيد احنا تقولوا رشيدية راهو عندهم روادهم عندهم جمهورهم يعني مش أي فلاتو مش تقدموا اليوم
4: بالضبط،
5: يزمك تعرف تختار، وهذا هو احنا اختياراتنا كانت مدروسة. وعملنا بعض الأغاني من أغاني من تحيينا محمد تريكي من ألحان خميس فرنان صالح المهدي وباكيف كيف، وسمعنا أصوات قدمنا أصوات جديدة أطفال شابة يافي عين. الحمد لله عملنا يعني بلاتو متنوع لمدة ساعة ونصف رغم التعب، احنا خرجنا من الصباح من الفاقس ان شاء الله شادين اثنين بعد شوية.
4: هذا النضال زيدا، حتى هذا النضال زيدا.
5: اوي جستمون دونك صغيرة تعبوا شوية لكن لاخر لحظة كانوا مركزين وقدموا العرض كأحسن ما يكون الحمد لله.
4: جميل جدا. العرض هذايا باش يكون عنده عروض يعني في المستقبل ولا كيفاش؟
5: والله نتمناه، احنا توا نتمناه انه الاعلام بارك الله فيكم انتوما وجهتونا توا دعوه باش عملنا تدخل هذايا،
4: مرحبا بك.
5: نتمناه انه تكون المواكبه ديما في كل عروضنا لانه راهو نجموا نعملوا معناتها برشا عروض وما تتعداش وما يقحش تصفيط الضوء عليها. هو شنو هو تحفيز اكثر من حاجه اخرى يعني الطفل اليوم كي يلقى الاشعاع هذايا على مستوى الاعلام وعلى مستوى يعني السمعي البصري يزيد يتحمس اكثر ويحس بروحه انه يقدم في حاجه كبيره ياسر.
4: نعم هو تحفيز وهو مسؤوليه زايده لانه مسؤوليتنا الكل مش كان انتوما انه نحافظوا على التراث الموسيقي هذا، نحافظوا على المالوف ونحاولوا انه يبقى ديما موجود مع الاجيال الجديده، فاكيد يعني انه هي مسؤوليه مشتركه.
5: هي الهدف واحد، هدف نبيل هو انه نريدوا صغيراتنا على اصالتنا وعلى تراثنا، هذا هو.
4: نعم يعطيكم الصحة. الأكاديمية سي وجدي يعني طبعا تواصل نشاطها خلال الصيف ولا ترتاح؟
5: في العادة ناخذ ديما راحة يعني صيفية شهر جويلية وشهر أوت ونرجع في سبتمبر يعني فتح التسجيل، ومن بعد في أكتوبر رسميا ننطلق السنة الأكاديمية والدراسة. وحبيت نقول انه راهو العرض اللي عملناه اليوم هو تفعيل لشراكة صارت ما بين جمعية رشيدية وجمعية مهرجان أصيل الموسيقى المغاربية.
4: أعطيني خاطر ما سمعتش الثاني، جمعية
5: مهرجان الأصيل للموسيقى المغاربية.
4: جميل. هذا في صفاقس؟
5: هذه في صفاقس، جمعية فتية عمرها 5 سنوات عملت برشا مشاريع، عملت برشا مهرجانات يعني ومن بين المشاريع الثقافية متاعها هو تأسيس الأكاديمية هذه يعني هي المشرفة عليها.
4: جميل. الأكاديمية هذه سي وجدي مفتوحة للجميع في الجمهورية يعني ولا؟
5: والله نتمناه احنا يكون عندنا إشعاع خارج الساقط، بطبيعة الحال احنا ننطلقوا ديما منفتحين على محيطنا الخارجي، نتمناه انه بعد 5 سنوات نصفوا فرع على شلا في قروان على شلا في سوسة، ديما الهدف يبقى واحد وديما نكونوا متواجدين في كل بلاصه وهذا هو.
4: وان شاء الله زاد تكونوا في مهرجان تستور الدولي للمالوف
5: ان شاء الله. والله نتمناه، واحنا تو ان شاء الله تو فما شويه نضج على المستوى التنفيذ الموسيقي والاداء دونك صغيراتنا وصلوا من المرحله يخولوا لهم انهم يطلعوا على الركح المهرجانات الكبيره هذه.
4: لانه نعرفوا انه محطه مهمه مهرجان تستور، وهو يعني بمثابه الاكاديميه هو بيدو كمهرجان.
5: بالطبع بالطبع، يعني تستور معروف تاريخها كبير ياسر، ومهرجانها تستور كبير ياسر ومعروف، والمشاركة فيها في حد ذاته يعني تتويج بمثيرة مهم برشا.
4: إن شاء الله كل التوفيق والنجاح سي وجدي عليلة المايسترو. طبعا تحية زيدة للأطفال والشباب الكل اللي معاك، إن شاء الله بالتوفيق لأنكم تويك أنتم في الطريق ذيك علاش، لأنه الصوت غير واضح. إن شاء الله بالتوفيق لكم. فما عرض أنت إلى جانب الأكاديمية والمجموعة هذه، تقوم بعروض خاصة بك أنت لوحدك ولا لا؟
5: والله انا عروض خاصه لا، لاني الجانب اللي خديته على عاتقي ديما الجانب الاكاديمي البحث وعندي بحوث يعني مكب عليها اني نخدم في نحضر في دراسات على الملوف على الاغنيه التونسيه.
4: جيد.
5: كانت ليا مشاركتين عم ناولوا اول تعملوا في مهرجان الاغنيه التونسيه، ما حالفنيش الحظ باش توجت ولا حاجه، لكن المشاركه في حد ذاتها نعتبرها يعني حاجه كبيره.
4: اكيد جدا، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. وجانب البحث مهم جدا، لانه اكيد انه مهم، وهو الجانب التوثيقي مهم جدا لحمايه هذا التراث الموسيقي. شكرا جزيلا استاذ دكتور وجدي عليلة الفنان وجدي عليلة، شكرا وكل التوفيق لك ولأكاديمية صفاقس للمالوف. شكرا جزيلا.
5: مشكورة جدا. شكرا مشكورة
4: شكرا
5: جدا.
4: وطريق السلامة طبعا إلى صفاقس، وتحياتي لكل يسمعوا فينا في صفاقس. مش نسمعوا مالوف من الراشدية بأداء الراشدية، يلتحق بنا صديقنا أنيس في الهندسة التقنية. نسمعوا طبعا هذا النغم اللي اخترناه لكم ثم نرجعوا.

0: منوعة كل أحد.
1: منوعة كل أحد.
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل اللقاء في منوعة الأحد على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع.

0: دي للبلاد بشكل عام، أنشطة نوعية ومبدعين عندهم رؤية وعندهم مشروع قصير المدى ثم يكون متوسط المدى ثم بعيد المدى. سعيدة جدا اليوم أنه أستضيف الحقيقة يعني اسم ووجه أصبح الآن يعني معروف، لأنه من خلال الأنشطة ومن خلال التتويجات ومن خلال الحضور المميز في المشهد الثقافي والشبابي، الأستاذة التنشيط الشبابي والثقافي الأستاذة ازدهار العابد. أهلا وسهلا، مرحبا ازدهار.
1: عسلامة، مرحبا على الاستضافة سماح، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الثقافية.
0: أهلا وسهلا بك، نورتنا ازدهار العابد طبعا، ونحب كذلك نقول ونحييك على المجهود الكبير اللي قاعدة تقوم به وعلى التطور من سنة ورا سنة مع الشباب اللي تشتغل معهم في إطار المركب الشبابي سهلول. ونحب زيدا نحييكم ونقول لكم ألف مبروك التكريم في اليوم العالمي للبيئة اللي كان يوم 5 جوان بمدينة الثقافة، وتكريم الحقيقة مستحق من وزير البيئة، وطبعا بحضور مختصين وحضور فاعلين في المشهد الشبابي بشكل عام. ألف مبروك.
1: يا عايشة، يبارك فيك. نحن زيدا فرحانين برشا بالتتويج هذا، ونشكر الإدارة العامة للشبابي اللي رشحتنا انه نكونوا نحن معناها اصحاب هذا التتويج. هي الوزارة قامت بشراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وفي هذا الإطار معناتها تم ترشيح المبادرات المميزة من طرف الإدارة العامة للشباب باش يقع منح شارة دار الشباب صديقة للبيئة. وإحنا ديجا نخدموا عليها، عنا قديش الشارة هذه نحبوا خاطر أنه تكون مركب الشباب يكون
0: ازدهار لو سمحت غير المكان شوية، لأن الصوت غير واضح، ربما شبكة أو غيره، نغير المكان شوية أو إذا ربما بجنبك تلفزة أو حاجة يعني. نعم،
1: ترى هكا خير شوية،
0: باهي أفضل الآن، تفضل.
1: أيوة دونك تحب نحكي لك على
0: نعم اللي انتم، خلينا نواصلوا في النقطة هذه اللي قلتها، اللي انتم تشتغلوا عليها على الشارة هذه، شارة دار شباب صديقة للبيئة، شنو معناها؟ أعطينا فكرة على
1: يعني أنه يكون المركب الشبابي مركب أيكولوجي فيها كل شيء صديق للبيئة. مثال إحداث ركن الخضروات اللي هي كانت أرض هكا انفختي معناتها من المركب، من حديقة المركب ولم فيها حتى شيء. قلنا برا علاش ليه ما نردوش فيها ركن خضروات يستفيد منه المطعم اللي في المركب، خاطر احنا عنا مركب فيه إقامة ومطعم، وفي نفس الوقت تكون حاجة بيولوجية احنا زرعناها. ونزيدوا نجيبوا فكره للشباب انه اي بلاصه بلاصه معناها تراب راك تنجم تردها مشروع صغير. وتو الزراعات البيولوجيه راهي ماشيه برشا ولاقيه معناتها
0: مع اللي نعيشوا فيه يعني من غزو يعني لكل ما هو كيميائي يعني.
1: صحيح. دونك معناتها انك تاخذ خضره ما فيهاش حتى مواد كيميائيه راهي حاجه ولينا نلوجوا عليها معناها ونشريوها. وزيد شنو عملنا اخر محطه استثمار صغيره ان شاء الله باش تبدا الخدمه فيها في جويليا. محطه استثمار هذه انه نستغلوا كل ما هو فضلات نتاع خضر اللي في المطعم والفضلات نتاع الجرده ديشي دو جاردان ديشي ويقع تخميرهم في في صندوق معناتها خاص بالاستثمار. هما طريقة علمية بطبيعة الحال اللي عملنا فيها تكوين مع الشباب وتولي سماد عضوي. وكيف كيف زاد هذه فكرة مشروع
0: كيكا تولي معناتها اللي هك النفايات ربما ولا غيره ولا الفواضل وإلى آخره، هذه كتولي مادة سماد يعني يولي للنباتات
1: عضوي ويقع استغلاله في الجردة، وحتى الشباب ينجم يهز منه اللي عنده جردة اللي عنده أي نباتات الحاجات وهذه زادة كيف كيف هذه فكرة مشروع، إنك هذه زادة يعني دخل برشا فلوس

0: وتنقصنا من برشة فضلات اللي هي تنجم تكون ملوحة وتكسرنا من الزبلة. ما حنعرفوا اللي زبلتنا فيها برشة حاجات نجم مقابلة للرزق أو التثمين.
1: نعم.
0: احنا مش مستغلينها جملة.
1: نعم جملة جملة زيت.
0: جملة
1: بالعكس يعني احنا مخلينها مخلينها لين انها تأثر على الطبيعة, تأثر على الأكسجين, تأثر علينا بشكل خاص يعني.
0: فوالا. ومن الفقرات زادة اللي قمنا بها والأنشطة اللي قمنا بها انه توعي على انه نعتمد الفرز الانتقائي من المصدر. ديما كلمة زبلة راهي نقولوها برشا مرات,
1: خلينا نقولوا فضلات.
0: اللي دوك الفضلات هذوما راهو فيهم نسبة حكاية 34% من فضلات قابلة للرسكلة والتثمين.
1: نعم.
0: راهو يلزم يكونوا مفروزين, خاطر احنا ما نجموش بعد نفرزوا الزبله وهي مخلطه. ان فوا تخلطت راهو صعيب ياسر باش تثبت منها اللون بلاج اللي هو نجمو نعملوا الرسكله نتاعو, خاطر زبلتنا فيها برشا ماء وفيها برشا زيوت اكسيتيرا. دونك يلزم الفرز الانتقائي نعتمدوه من المصدر, من دارك, من مدرستك, من الخدمه. تحط ثلاثة انواع نتاع حاويات, واحده خاصه بالبلاستيك وخاصه بالبلار وخاصه بالكردونه
1: الالمنيوم. يعني زيها شكون اللي مش يحط يعني, المواطن ولا الجهات المسؤولة؟
0: هو اخضر احنا عملنا عملية توعوية ساعة باش يعتمدوا الفرز هذي. ديجا هو احنا البلاستيك توا اللي قاعدين يهزوا فيه راهو اللي نشوفوا فيهم هذوكم اللي نسميهم سفراء الفرز, هم يسميوا فيهم البرباشة. دونك هذوكم ديجا قاعدين معناتها يرتحوا فينا من برشا
1: من البلاستيك.
0: نعم. لكن توا حتى الكردونه راهي قاعدين يهزوا فيها. توا الكردونه والالومنيوم انت كي تحطهم في حاويات حتى مفروزين وتحطهم على جنب راهو فما ناس تجي تهزهم حاضري.
1: نعم.
0: دونك كي نعتمدوهم هكا وما نخلطوهمش مع الزبله رانا نقصوا برشا من الزبله نتاعنا. الى ان تكون فما بعد منظومه مريقله تنتهجها معناتها البلديات وتولي بالحق
1: تولي حاويات يعني
0: حاويات مخصصه يا حبذا نحن هذا زاد نخدموا عليه ان شاء الله.
1: هو سامحني ازدهار, خلينا نفتحوا قوس لهنا, احنا ديما نحبوا نفتحوا هالاقواس هذه باش اللي يسمعوا فينا زاد علاش كي نقولوا هذه هي لان المسؤوليه مشتركه, لانه احيانا تنجم انت البلديه يعني مش نوجهوا ديما الاتهام للبلديات لانه احنا ايضا مساهمين. احيانا نشوفوا في شوارعنا الكل يعني نشوفوا الحاويات وحاويات جديده تتحط وتحطها البلديات باش المواطن يحط فيها الفضلات. اول حاجه المواطن يحط الفضلات خارج الحاويه, هذا اولا. اذا هذه الحاويه ما تكونش هكا مجال ربما للعب وغيره, فما حتى شكون يهزها جمله واحده الحاويه يعني فما مشاكل كبيره وهي مسؤوليه مشتركه يعني. ساعات فما اماكن ما فيهمش حاويات صحيح, لكن فما أماكن فيها حاويات والمواطن ما يلتزمش بأنه يضع الفضلات في الحاوية.
0: صحيح صحيح. فما برشا اني ريت برشا الحاويات الحديد ديك تسمى هي خاصة بالبلاستيك ونرى فيهم ما يحطوش فيها معناتها البلاستيك وتتخلط. دونك قدر الوعي راهو يلزم يكون نبدأوها على بكري. الوعي ساعة اني واحدة من الناس اقتنعت اللي نبدأ نخدم الخدمة هذية مع تلامذة بتاع المدارس.
1: صحيح.
0: ادوكم اللي بالحق تغرس فيهم الوعي, والكبار الردع هو الوعي الوحيد هو الردع. انك بالحق معناها تعمل قوانين باش تنظم العملية هذية
1: كما موجود في العالم يعني. اذا كان ما همش راهم هما انظف ولا
0: هو التستوي زاد بالردع راهو, خاطر خطاياهم كبيرة ياسر. غير احنا ما بتدخل نقولوا ليه هما واعين ليه, خاطر هما زاد عندهم خطية كبيرة ياسر. كان انت اولا تخلط زبلتك ولا تلوح في القاع, وتلويح في القاع عاد هذاك والشوارع الناس من الكهرباء ترمي كل شيء اللي تتصوروا في مخك يرميوه راهو من الكهرباء.
1: صحيح. هذا اذا ما نحكيوش على حاجات اخرى طبعا مش مجال باش نحكيو فيها, لكن حاجات غريبه وعجيبه يعني تصير في الشارع صراحه. وحتى فما تقاليد ازدهار كانت موجوده عندنا محلاها, كان كل واحد ينظف قدام بيته
0: قدام داره
1: وهكاك تولي الحومه كلها نظيفه. هذه التقاليد كلها ما عادش موجوده بالنسبه لهم, المهم داره ومن داخل نظيف.
0: للاسف خاطر نحن ديما نحسوا اللي الشارع مش نتاعنا، وقت اللي نحسوا الشارع نتاعنا توقت نوليو ننظفوه، كي نحسوا بهالانتماء هذايا اللي هو ناقص فينا برشا توقت نحبوه. هيك هيك علاش احنا نحاولوا نغرسوا في الشباب توا الشعور بالانتماء هذايا، باش يحس هو على الشارع كما يحس على داره، كما يحس بيته ما يلوحش في كل بلاصه. دونك ان شاء الله ان شاء الله نحن هذا اللي نخدموا عليه.
1: كيفاش شفت تفاعل الشباب اللي انت تكون فيهم، اللي انت معني تغرس فيهم في البذره هذه، كيفاش كان تفاعلهم؟ صعيب، بطيء، كيف؟
0: يعني الحقيقه الشباب نتاعي توا مأطر بالكدي بالكدي وبالعكس، معناها هي من الأول ساعة خدمة راهي ماهيش سهلة. الخدمة على البيئة ماهيش حاجة معناتها جذابة بالنسبة للشباب للحق، يعني خاطر هي خدمة مش سهلة حتى، صعيبة انك تقوم بحملات توعوية وتخرج في الشارع ولا تعمل شوية فلاحة، كل شيء مرهق شوية، فهمت؟ أما لازم فما شوية تشجيعات، هانا نخدموا معاه المسرح والسينما ونخرجوا في زيارات ميدانية، هذاك الكل يكون حافز ليلو باش انه يخدم في المجال هذايا. حتى المسرح نوظفه نخدم مسرحيات على البيئة، نعمل ومضات توعوية، الومضات زاد يحبوا الخدمة فيها برشا، كل تصريحات صحفية يحبوا يخدموها. كيف توجههم راهو وليوا ما غير ما يشعروا، وليوا هما بيدهم يحبوا البيئة. هذا هو راه، وبعد بشوي بشوي لين تتغرس تولي معناها مبدأ هما مؤمنين به، هذاك هو باش نجمو نطوروا راهو الوعي ونخدموا مع الشباب. وتوا نحاولوا نخدموا ان شاء الله مشروعنا الجاي، نحبوا نخدموا مع الصغار، الشباب اللي عندي هما اللي باش ياثروا الصغار ونطلعوا سفراء نتاع بيئه في المدارس، في المعاهد، في المدارس الاعداديه، ان شاء الله هذا نخدموا عليه عام الجاي.
1: جميل. الجميل زيد انك اخترت الجانب الثقافي للتوعيه لترسيخ قيم المواطنه زيد، يعني ازدهار اخترت المسرح، اخترت السينما، اخترت هذوما كمحامل باش يزيدوا يغرسوا هالقيم هذه.
0: أكيد
1: نعم. زيدا قوس آخر نفتحوه، أنه في إطار بما أنه نحكيه على سهلول، المراكب الشبابي بسهلول في ولاية سوسة بطبيعة الحال، بلدية سوسة قامت مبادرة جميلة نقريتها على صفحتك يعني ازدهار، اللي هي يعني مراقبة الرمي العشوائي للفضلات.
0: أي كاميرات المراقبة
1: إن شاء الله تكون في تونس كاملة.
0: مش خص كانت تتعمم ذيك على الناس الكل، والله أني فرحت بها على الأخر معناتها الخدمة هذيك إن شاء الله تتعمم على الناس الكل. وأنا قلت لك الرادع لازم منه راه.
1: نعم، خلينا نقولوا شنو هي المبادرة. هي كاميراوات مراقبة
0: في النقاط السوداء، خاصة هي نقطة سوداء، معناها مصب عشوائي، هو ماهوش مصب، أما الناس تردوا مصب.
1: نعم.
0: يجي اللي يحط فضلات الأجنة متاعه، اللي تاع الجردة، اللي يحط معناها زبل مخلطة، اللي غستغون اللي هو المفروض ما يحطوش، المطاعم والمقاهي ما يحطوش غاديك خاطر عنده حاوية متاعه الخاصة به، يجي يحط غاديك تولي مصب كبير، تولي حاجة معناها كارثة، معناها الناس اللي تدخل غاديك من كل شيء من جميع النواحي. دونك حطوا الكاميراوات المراقبة في النقاط السوداء هذه.
1: نعم، وهذه تشتغل بالذكاء الاصطناعي وكذلك بالطاقة الشمسية.
0: فوالا، معناتها ديما
1: صديقة البيئة.
0: صديقة البيئة.
1: نعم. جميل.
0: ومن مشاريعنا زادة في المركب الشبابي إن شاء الله قاعدين نخدموا عليها باش ندخلوا لي بانو فوتوفولتايك اللي هما الألواح الشمسية اللي هي طاقة نظيفة. توا قاعدين نعملوا في دراسة وإن شاء الله باش يولي نعتمدوا الطاقة النظيفة، ومع اعتماد الفرز الانتقائي من المصدر، مع ركن الخضروات ومحطة الاستثمار، بحول الله نوصلوا إنه يكون مركبنا مركب أيكولوجي.
1: مركب أيكولوجي. ذكرتني زيدا ازدهار بمدرسة في قرية من قرى سليانة، كنا زرناها في إطار تظاهرة سيركوي تياتر اللي ينظموا مركز فنون درامية والركحية بسليانة. المدرسة هذه مدرسة واسعة في الخمسينات يعني تأسست، يعني عندها مساحة كبيرة، يعني مساحتها كبيرة. المعلمين عملوا زوز حاجات حلوة، يعني بنوا مسرح في المدرسة، وخذوا لأنه المدارس المجاورة وغيره هما تلامذة يبقوا فترة طويلة، يعني نصف بياتة كما نقولوا، نصف مقيمين. فالمدرسة هذه لأنها هي أكبر مدرسة خليتها المساحة هذه الفارغة ردتها ضيعة بأتم معنى الكلمة، فيها خضروات فيها غلال، وتزود بها المدارس، تزود بها المدارس اللي هما بطبيعة اللي يأمنوا أكل هالتلاميذ هذوما اللي هما نصف مقيمين. حلوة الفكرة،
0: حاجة هايلة هذه. نفس الأفكار هذه إن شاء الله تتعمم، أخضر هو الأفكار راهو موجودة ما شاء الله، أما ناقصة كان الإرادة، واحد يشد صحيح أي فكرة عنده يشد صحيح إنه تتحول عنت على أرض الواقع. وفقدة ربي إن شاء الله تونس تكون كلها خضراء
1: إن شاء الله،
0: ونعتمد الناس الكل ونهتم الناس الكل بالبيئة، خطر هذي معاش خيار أو حاجة لازمة.
1: نعم، بعد هالتكريم هذي من وزير البيئة طبعا فما أنشطة متواصلة ولا أنتم توعد فترة راحة صيفة؟
0: والله إذا أقول لك توا في الصيف، نحن توا جست المحطة الاستثمارية دي اللي باش نبدأ نخدمه فيها في جوية، وباش نقعد نحضر توا في مسرحية زادة خاصة بالبيئة.
1: نعم
0: إن شاء الله بدينا فيها، باش نخدمه شوية أما مش كيما خدمة الشتاء
1: طبعا، نرتاحوا شوية لأنكم سنة كاملة اجتهاد ما شاء الله.
0: نعم،
1: باش تواصل بتبيع النوادي، نوادي نادي المسرح، نادي السينما،
0: أكيد سينما وراديو والبيئة.
1: أي الحمد لله الراديو جاهز الآن،
0: أي جاهز وإن شاء الله زاد الخدمة فيها، معناها هي هو ما الأنشطة الكل راو يكملوا بعضهم. الراديو، التصريحات الصحفية ذيك تبعين نادي الراديو، كل شيء معناتها يكمل بعضه.
1: نعم إن شاء الله بالتوفيق، أكيد تقوموا بمجهود كبير صراحة، وهالاجتهاد ذي أثمر يعني نشوفه في مارو حقيقة، يعني نشوفه سواء كان في المسرح أو في السينما أو في كل ما هو بيئي. يعطيكم الصحة، وانتم حقيقة نموذج يعني لكل المركبات أو المراكز أو غيره، وإن شاء الله الكل يعني يكونوا بنفس هالاجتهاد ونفس هالرؤية هذه بعيدة المدى. يعطيك صحة ازديال العبد، انا نعرفك من زمان يعني
0: العمل سبيدي بارك الله فيك،
1: العفو، نعرفك يعني من زمان، ونعرفك انك انت حقيقة ما شاء الله يعني شعلة من نار، وانك يعني عندك حب كبير سواء كان للمجال او لمهنتك او للبلاد اكيد، وانه احنا يعني مطمئنين على الصغيرات في ديك. يعطيك الصحة ازديال العبد، استاذ التنشيط الشبابي والرياضي بالمركب الشبابي بسهلول، ألف مبروك وكل التوفيق والنجاح. شكرا. إذن باش نختموا هذا اللقاء، ناخذوا نغم ثم أو ناخذوا نغم ثم نعود وبعد نختموا أنيس.

هكا نوصلوا الختام هذا الموعد من منوعة الأحد. شكرا للناس كل اللي تابعونا، شكرا لضيوفنا اللي كانوا معنا، شكرا منصف المرايحي وأنيس الحميدي في الهندسة التقنية. من أمام الميكروفون سميح قصدلة أحييكم، نلتقي غدا في حدود الساعة الثالثة مساء في برنامج حديث المسرح. أترككم مع أغنية جميلة جدا بلدي بصوت الفنان المميز الراحل محمد فوزي، هدية خاصة لكم، هدية خاصة كذلك لأمي مريم من أريانا اللي دائما ما تقترح هذا النغم، نغم جميل يتغنى بالبلد. بلدي أحببتك يا بلدي، إلى اللقاء.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
4: نرحب بكم وبكنا على موجاتنا في هذا التوقيت على موجات صوت ردة الحياة لي نرافقكم في رحلة في عوالم محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
5: اخترت نصا عنوانه القلم الأصفر، أما كاتب النص فهو عبد الباسط عزوز.
6: إطلالة البداية، إطلالة البداية.
4: نص اليوم إذن يحمل عنوان القلم الأصفر لصديق البرنامج الكاتب والفنان المبدع عبد الباسط عزوز. وكالعادة دكتور فؤاد، قبل أن ننطلق في غوصنا في عوالم النصوص نأخذ فكرة أولية حول النص وصاحبه في هذا ركن، ركن إطلالة البداية.
5: نتحدث أولا عن كاتب هذا النص، نتحدث عن عبد الباسط عزوز الذي يمكن أن نقول في شأنه إنه فنان شامل. نقول هذا لأن عبد الباسط عزوز رسام بارع، وهو موسيقي عازف أيضا، وهو إلى هذا كله أديب قصاص. هو إذن فنان بهذه الصورة من الشمول. وقد مضى علينا زمن في هذا البرنامج أستاذ عروسية لم نتناول فيه بالحديث عن إنتاج عبد الباسط عزوز، لذلك فنحن نرحب به بمناسبة نظرنا في نصه الجديد هذا الذي سماه القلم الأصفر. ونشكر لعبد الباسط عزوز دائما أنه حريص على أن يجعل من برنامج على طريق الإبداع رفيقا له في رحلته الإبداعية. أهلا وسهلا إذن بعبد الباسط عزوز، وعلى هذا الأساس سيكون حديثنا عن نصه القلم الأصفر. لكن قبل ذلك لابد من الاطلاع على هذا النص، ولا بد من الاستماع إليك أستاذ عروسية، وهذه هي عادتنا في هذا البرنامج، لابد من الاستماع إليك إذن لتتفضلي بقراءة هذا النص.
6: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى.
4: القلم الأصفر. كان الطقس باردا مثل النهايات، المدرس الذي يصاب كل شتاء بنزلات البرد والحنين يخفي ارتجافه على تلاميذه الذين على النقيض منه كانوا يرتجفون على نحو واضح وجلي، بل استعراضي لا يخلو من رغبة في استعطاف مدرسهم وإثارة مشاعر الشفقة لديه واستجداء دفء لا يملكه. تساءل كيف سيستهل الدرس وتلاميذه على هذه الحال. تصفع سياط البرد جلودهم الغضة، فيكادون يتحولون إلى تماثيل جليدية أمام عينيه. يواجهون قسوة الشتاء وجبروته بأسمال بالية وملابس فضفاضة لا تناسب حجم أجسادهم ولا تلتصق بها لتدفئها وتمنع سكاكين البرد من التسلل إليها وتجريحها. والغالب على الظن أن هذه الملابس القديمة قد انتقلت إليهم مهترئة مرقعة من إخوتهم الذين يكبرونهم سنا بعد أن اضيقت عليهم. ما الذي سيدرأ عن هؤلاء العزل سكاكين الشتاء ولا ذكريات جميلة تدفئ داخلهم ولا حنينا للقاءات قديمة على أرصفة مبللة توقعها الخطوات المرتبكة ولا رسائل حب تفترشها قلوبهم عندما يؤذيها البرد ولا قبلات غابرة عابرة تؤثث ذاكرتهم المرهقة مسروقة تحت فانوس شحيح الضوء في منتهى زقاق مظلم. خطر له خاطر: خذوا ورقة بيضاء وقلما أصفر وارسموا شمسا. انغمس التلاميذ في الرسم بأصابعهم الصغيرة التي تقيح بعضها من أثر الصقيع ولم تعد قادرة حتى على مسك القلم، وبحث منه وتشجيع ارتسمت شموس عديدة على الأوراق، بعضها كبير الحجم تحتل دائرته أغلب مساحة الورقة، وبعضها الآخر صغير تكاد تضيع دائرته بين تموجات الأشعة الطويلة الكثيفة. كان يتمشى بين الصفوف ببطئه المعهود ولا ينثني يحثهم على التلوين، وكلما اقترب من أحدهم إلا وأمره بالتكثيف من الأصفر: اترك الأصفر ينطق، أريد أن تلمسه العين وتسمعه الأذن ويحتفل به القلب ولا ترأف بالقلم. اتضحت ملامح الشموس وعج القسم بها، كل يري الآخر شمسه، إنهم يطيئون بعضهم بعضا دون أن يعلموا، فبعضهم يري شمسه لجليسه وبعضهم يلقي بها إلى صديقه الجالس في منضدة بعيدة عنه ويتلقى شمسا من آخر. شمس هذا تدهش ذاك بأصفرها الآسر، وشمس ذاك يجهر أصفرها بصر هذا. لم تعد تعرف شمس من عند من، ولا شمس من أدفأت من. سر الدفء في أوصالهم وكفوا عن الارتجاف. الشموس تتجول بين المنضدات والقلوب والأجساد، الشموس تتطاير تتناثر ترقص على موسيقى وإيقاع احتكاك الأقلام الصفراء بالورق. غزت الشموس الفصل لكأن زمن الشمس الأم قد ولى، تلك التي تشرق وتختفي بمزاجها كما يحلو لها ومتى يروق لها. أما النوافذ فكانت متواطئة مع البرد، محاولة بصمتها الثقيل من خلال ما يرى عبر بلورها من غيوم وسماء رمادية وشوارع خالية، تذكيرهم بأن الجو بالخارج على عكس ما يتخيلون، بل على عكس ما يشعرون وهم يصنعون شموسهم الصغيرة هذه ويلاعبونها ويعبثون بها، وعلى عكس ما زرعه فيهم المدرس من دفء وهمي خلال هذه الدقائق الأولى من الحصة. وعندما أمرهم المدرس بإلصاق شموسهم على البرلول المحاذي لكل منهم انتكست النوافذ المتواطئة. انطلق المدرس يدور ويراقب نتيجة عملهم المعلقة على النوافذ، شموس مترعة بالأصفر كأن لا لون آخر في هذا الكون سواه. توقف بغتة، شمس واحدة كانت شاحبة وكان أصفرها خجولا باهتا. استغرب المدرس كيف أنه لم ينتبه إليها أثناء مراقبته لهم وهم يعملون، وحين سأل صاحبها عن سبب ذلك أجابه الطفل بصوت خافت واثق ولكن بنظرة منكسرة: خفت أن يذوب قلمي الأصفر يا سيدي، فأبي عندما جلب لي الأدوات المدرسية أول السنة أمرني بأن أحافظ عليها، وحذرني بأنه إذا أتلفت قلما واحدا سوف لن يشتري لي آخر حتى نهاية العام. ثم وكأنه قرأ ما دار في ذهن مدرسه أضاف وهو يمسك بقلمه الأصفر مطبقا عليه راحته الصغيرة التي تكاد تختفي تحت الكم الواسع لقميصه، بل قميص أخيه الأكبر، مدنيا القلم ناحية صدره كأنه يحميه من شخص ينوي افتكاكه منه. اطمئن يا سيدي، فأنا أشعر بالدفء الآتي من شموس أصدقائي. الإمضاء عبد البسط عزوز.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية، فقد قرأت هذا النص كما يجب أن تقرأ النصوص. وقلت في هذا البرنامج أكثر من مرة إن القراءة حين نتقنها تضفي على النص الذي نقرأ أبعادا أخرى لعلها لا ترى فيه إن اكتفينا بالقراءة البصرية. هذا هو إذن نص القلم الأصفر لعبد الباسط عزوز، وهو في تجليه الأول يبدو قصة من تلك القصص التي تساق إلى الأطفال وتصاغ لهم، ففي النص ما فيه من البراءة، وفي النص ما فيه من امتزاج الخيال بالواقع، وفي النص كذلك عالم كامل فيه وصف لبؤس الأطفال، لأن الأطفال قد يكونون في حالة بؤس في بعض الأحيان، وفي النص تصوير للأطفال في عالمهم ذاك وهم يتحدون الألم والفقر والخوف والذعر. هذا هو النص كما قلت في تجليه الأول. عماد النص وعماد الحكاية فيه درس يتم في صباح شتوي باردا، يواجه فيه التلاميذ الصغار غائلة البرد وسطوته، لكن معلمهم، وكان معلما بارعا يتقن صناعته كما يقال، لكن معلمهم البارع ذاك ينجح في توفير الدفء لهم بما يصطنع من حيلة لطيفة في منتهى اللطف، وهي في الوقت ذاته تنم عن دراية نفسية وبيداغوجية متوفرة لدى هذا المعلم. هذا هو إذن النص شكلا ومضمونا، ومدخله عنوان سماه عبد الباسط عزوز القلم الأصفر.
1: القلم الأصفر إذن هو عنوان هذا النص وهذه القصة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. طبعا عند القراءة الأولى للعنوان لا يمكننا أن نتبين طبيعة أو موضوع هذه القصة إلا بعد أن نغوص في عوالمها وخفاياها. القلم الأصفر إذن عنوان اختاره عبد الباسط عزوز لنصه هذا، هل من قراءة أولى لهذا العنوان دكتور فؤاد؟
0: ما نقوله بشأن العنوان هو أنه يزيد القصة تجذرا في عالم الأطفال والتلاميذ والفصول الابتدائية، وإذن هو يؤكد ما بدا لنا لأول وهلة من أمر هذا النص ومن طبيعته حين قلنا إنه من قصص الأطفال. على هذا النحو إذن نستقبل هذا النص، وعلى هذا النحو يوجه العنوان قراءتنا له. ومع ذلك بالإمكان أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال: هل النص هو فعلا من قصص الأطفال البريء الساذج الذي نتفاعل معه حين نكون صغارا ثم ننصرف عنه حين نكبر وتتقدم بنا السن؟ هل النص فعلا من هذا النوع فحسب، أم هو بالفعل كذلك لكنه مع ذلك أكثر من ذلك؟ نطرح هذا السؤال ونحتفظ به ونحاول أن نجيب عنه بعد أن نسيح في هذا النص، وبعد أن نتجول في أرجائه، وبعد أن نتبين أبعاده وأغواره كما يقال.
1: إذن سنحاول أن نقوم بذلك دكتور فؤاد من خلال تقصي مختلف معانيه ومضامينه، وننطلق معك إذن في هذه الرحلة، رحلة اكتشاف قصة القلم الأصفر كما صاغها لنا عبد الباسط عزوز
0: وكما بناها عبد الباسط عزوز وكما هندس معمارها عبد الباسط عزوز.
1: تماما.
0: فللنصوص معمار، والكاتب في ذلك السياق ليس إلا مهندسا يشكل معمار نصه. بنية هذه الحكاية تقوم على 4 مراحل تتخللها 3 منعطفات. أما المرحلة الأولى فمشهد يبنيه الوصف ويشكل داخله جملة من الصور. قوام المشهد مدرس وتلاميذ صغار في فصل في صبيحة يوم شتائي، برده قارس لاذع. الحركة الرئيسية في هذا المشهد هي الارتجاف، فالمعلم يرتجف من شدة البرد والحنين، والتلاميذ يرتجفون من شدة البرد ورثاثة الثياب بسبب الفاقة والفقر وبؤس الحياة وتعاستها وبسبب غياب الدفء المادي والمعنوي. حياتهم باردة بأتم معنى الكلمة، حسا ومعنى كما يقال. هذه هي المرحلة الأولى في الحكاية. نتحول منها إلى مرحلة ثانية بفضل منعطف، وهذا هو دور المنعطفات في الحقيقة وفي الخيال معا. المنعطف يتيح لنا أن نخرج من سبيل لندخل سبيلا آخر. المنعطف تمثله الجملة التي قال فيها السارد: خطر له خاطر، ثم أمر: خذوا ورقة بيضاء وقلما أصفر وارسموا شمسان. هذا هو المنعطف الذي سيمكننا من دخول المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثانية مشهد الرسم الذي نراه، ونرى فيه التلاميذ وقد أقبلوا على ورقاتهم البيضاء يرسمون فيها شموسا بقلمهم الأصفر، ونرى المعلم يجول بين الصفوف ويراقب ويوجه ويأمر ويحث ويوصي كما يفعل المعلمون بصفة عامة. تنتهي المرحلة الثانية فنمر إلى المرحلة الثالثة. وما كان بالإمكان أن نمر من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة لولا المنعطف الثاني، فالمنعطف الثاني هو الذي يتيح لنا هذا الأمر.
1: فيما تمثل هذا المنعطف دكتور؟
0: في قول الساردي: اتضحت ملامح الشموس، أي انتهى مشهد التصوير. في المرحلة الثالثة يطلعنا السارد على آثار الرسم وانعكاساته على التلاميذ، فقد نشأت في القسم حركة وحيوية عقب مشهد الرسم، وأخذ التلاميذ يتبادلون الشموس وكلهم معجب بما فعل الآخر، فإذا بالحركة والفرحة والبهجة والتفاعل، إذا بذلك كله يشيع في القسم طاقة وحرارة تغلبان البرد وتمنحان التلاميذ ما هم في حاجة إليه من الدفء. هذا ما حدث. نتحدث عن المرحلة الثالثة. كان المشهد مشمسا بأتم معنى الكلمة، مؤثثا بالشموس، حين عمد التلاميذ إلى إلصاق صور الشمس التي رسموها على نوافذ القسم، فتحدوا بذلك برد الطبيعة في الخارج. انتصروا على البرد، انتصر التلاميذ على البرد بفضل حيلة معلمهم، بفضل حنكة معلمهم، لأن من الحيلة ما هو في صميم الحنكة والخبرة وحسن التصرف. يعترضنا في النص بعد ذلك المنعطف الثالث، فيأخذنا إلى طور آخر من أطوار الحكاية، يدخلنا في ثنية أخرى من ثنايا الحكاية. يتم ذلك بفضل جملة جاءت في السرد قال فيها السارد يتحدث عن المعلم: توقف بغتة، شمس واحدة كانت شاحبة وكان أصفرها خجولا باهتا. بهذه الجملة ندخل المرحلة الرابعة والأخيرة من الحكاية.
1: نعم، ماذا سنجد في هذه المرحلة الأخيرة من الحكاية دكتور فؤاد؟ كيف سيختم عبد الباسط عزوز سرده هذا وحكايته هذه؟
0: من حكاية الشموس المتوهجة، من حكاية الشموس الوهمية في حقيقة الأمر، تلك التي بعثت في القسم دفءا وحرارة، من تلك القصة يأخذنا السارد إلى قصة أخرى، هي قصة شمس باهتة لا دفء ينبعث منها لأنها باهتة، رسمها تلميذ فقير. هذا التلميذ الفقير لم يشأ أن يستهلك قلمه الأصفر أكثر مما يجب، كان حريصا على عدم استهلاك قلمه في تصوير الشمس مثلما أمر المعلم بذلك، فبدت شمسه ضعيفة، شعاعها ضعيف باهت وحرارتها تكاد تكون منعدمة، وللتلميذ في ذلك عذر، وعذره أن أباه أوصاه حين اشترى له الأدوات المدرسية في مطلع السنة، أوصاه بأن يحافظ على أقلام الزينة لأنه سيستعملها على امتداد السنة، فإن هو استهلكها أو استهلك واحدا منها قبل نهاية السنة فسيبقى بدون قلم زينة أو بدون أقلام زينة. لاحظي هذه الصورة المعبرة على الصراع مع الفقر،
1: تصويرة للبؤس وللفقر لكن بطريقة بسيطة وجيزة يعني وبليغة.
0: لا شك في هذا. نعم. هذا ما سنعلق عليه بعد حين. خشي التلميذ الفقير على قلمه من أن يفنى في رسم الشمس، فحافظ عليه وله في ذلك حجة. ما الذي يجبره على إفناء قلمه والحال أن الدفء يأتيه من شموس أصدقائه؟ فهو في منطقه الطفولي العفوي البسيط ذاك حل المشكلة من جهتين، مشكل الدفء ومشكل المحافظة على القلم الأصفر. وبهذا تنتهي القصة، نفرغ من قراءة هذه الحكاية فنعود إلى طرح السؤال. لا تنسي ذلك السؤال أستاذ عروسية، ذاك الذي توعدنا على أن يظل معلقا في انتظار أن نعود إليه، وها نحن استكملنا الحديث عن هذا النص وها نحن نعود إلى ذاك السؤال: هل القصة فعلا قصة أطفال؟ هي كذلك لا شك في هذا، لكنها أكثر من ذلك لا شك في هذا أيضا. كذلك هي ليست قصة بسيطة، هي ليست قصة لا عمق فيها، هي قصة بعيدة المعنى والدلالة، وسنعود إلى هذا بمزيد من التعليق في قادم الحديث عن هذا النص.
1: نعم، في انتظار عودتنا إلى هذه المسألة دكتور فؤاد، تعودنا أن نتناول النصوص ليس فقط من جانب المعنى والمضمون لكن أيضا من جانب الصياغة الفنية، فكيف صاغ عبد الباسط عزوز نصه هذا؟

0: يصاغ بها القول والتعبير. وإذا السؤال في الأدب وفي الفن عموما ليس ماذا قال وإنما كيف قال، هذا هو السؤال وذاك هو مربط الفرسية كما قلت هذا منذ حين. من الناحية الفنية الصياغة صياغة قصصية، النص قصصي ما في هذا شك، والأركان القصصية متوفرة، الإطار الزماني، الإطار المكاني، الشخصيات، الأحداث، المفاجأة، التشويق، كل الأدوات اللازمة لصياغة حكاية متوفرة في هذا النص. ونعرف أن عبد الباسط عزوز ماهر في اللعبة السردية، نعرف هذا جيدا. أتجاوز الحكاية إلى مستوى السرد، ولعله من المفيد أستاذ عروسية أن نذكر بأن النقاد لا سيما المحدثين منهم اهتدوا إلى شبكة تحليلية للخطاب السردي، اهتدوا إلى نسق تحليلي للخطاب السردي. تتمثل الشبكة ويتمثل النسق في تناول الخطاب السردي بحسب 3 مستويات، والأمر هنا نظري منهجي، لأن النصوص حين ننظر فيها لا نتبين هذه المستويات في واقع تلك النصوص، لا، إنما هو تصور منهجي نظري كما قلت. المستوى الأول مستوى الحكاية بشخصياتها بأطورها المكانية والزمانية بكل ما يلزم الحكاية من أدوات، المستوى الثاني مستوى الخطاب أي اللغة التي نصوغ بها تلك الحكاية، والمستوى الثالث هو مستوى السرد أي الأسلوب الذي تقص به تلك الحكاية وتسرد به تلك الحكاية. لذلك أريد أن أتوقف قليلا عند مستوى السرد.
1: ما الذي يميز سرد عبد الباسط عزوز؟
0: عبد الباسط عزوز لا دخل له في النص إلى حد الآن. عبد الباسط عزوز هو الكاتب. عبد الباسط عزوز هو الكائن الحقيقي الذي يحمل اسما ولقبا وله بطاقة تعريف وطنية كذلك كسائر الناس الذين يعيشون في واقعنا التونسي وفي الواقع بصفة عامة. الكاتب كائن حقيقي، كائن يعيش ضمن الإطار التاريخي والإطار الجغرافي في الوقت نفسه.
1: فإذا نحن نتحدث عن السرد، إذا
0: نحن نتحدث هنا عن عالم النص، وعبد الباسط عزوز لا وجود له في عالم النص بصفة مباشرة. له وجود أكيد. وله فعل، بل هو الفاعل الحقيقي، بل هو المدبر الأكبر لهذه اللعبة السردية، هو كاتب القصة، هو كاتب النص. سنصل إليه بعد حين. عبد الباسط عزوز نتحدث عن السارد أي ذلك الكائن الورقي الذي يتحدث داخل النص، وهو من صنع عبد الباسط عزوز لا شك في هذا. ما له علاقة بالورقة وبالنص وبعالم النص كل ذلك من صنع عبد الباسط عزوز لا شك في هذا. السارد إذن في النص يبدو محايدا، ينقل الأحداث، يصورها، لكن أمره يفتضح من خلال خطابه الذي يصوغ به الحكاية. السمة البارزة في خطاب السارد هي الوصف، هو يصف الإطار الزماني، كان الطقس باردا كالنهايات، حاولي أن تفهمي. ففي الأمر نسق استعاري وتشبيه غريب بالقياس إلى التشبيه التقليدي المعروف. وصف الإطار المكاني، الأرصفة المبللة، الخطوات المرتبكة، وصف الفانوس شحيح الضوء في منتهى زقاق مظلم، وصف حالة المعلم، الارتجاف البدني، الارتجاف النفسي، كان في حالة حنين، وصف التلاميذ وهم يرتجفون كذلك من وقع البرد، وصف التلاميذ في مشهد الرسم، وصف أصابعهم الصغيرة المتقيحة من أثر البرد، وصف الصور التي رسمها التلاميذ، وصف مشهد التلاميذ وهم يتبادلون الرسوم، وما إلى ذلك، وصولا إلى حالة التلميذ الذي خاف على قلمه من الذوبان. هذا الوصف يطلع به السارد، وهو ظاهرة تشكيلية بارزة في النص،

0: ما نستنتجه من هذا هو أن هذا السارد يتقن فن الوصف المادي والمعنوي والنفسي ويحتفي بالتفاصيل ويصورها. لكنني قلت منذ حين أنه سارد يبدو محايداً لكنه في حقيقة الأمر ليس كذلك. طريقة وصفه التركيز على الجانب الاجتماعي، على جانب الفقر، على جانب البؤس، على جانب الألم، كل هذا يخلق منه صورة نفهم من خلالها أنه متعاطف مع ما يدور في الحكاية. هو سارد ملتزم بما يدور في الحكاية وملتزم بالدفاع عن أولئك المعذبين في الأرض الذين يصفوا حالهم في هذه الحكاية. قلت المعذبين في الأرض استعارة لعنوان
1: طبعاً
0: وضعه طه حسين لبعض كتبه القصصية التي تتحدث كما يتحدث هذا النص عن المعذبين في الأرض.
1: في الأرض، نعم.
0: وللكاتب فرانس فانو كذلك كتاب مشهور سماه لدني دولاتير وتعني المعذبين في الأرض. ما دمنا في مستوى الخطاب الذي يتلفظ به السارد، لابد من الإشارة إلى ما يتخلل خطاب السارد من ظاهرة استعارية لافتة. ما أكثر ما يستعمل عبد الباسط عزوز الاستعارة في هذا النص؟
1: نعم، خاصة عند وصف الأجواء ووصف التلاميذ كذلك.
0: لا شك في العديد من المواطن وفي العديد من السياقات. بطبيعة الحال أستاذ عروسية تعرفين وأعرف معك أن الاستعارة تزيد في الطاقة الإيحائية المتوفرة في النص وتزيد في قدرته التأثيرية، هذا معروف. أسوق بعض الأمثلة لذلك. جاء في السرد أيضا حديثه عن نزلات البرد والحنين. هل للحنين نزلة عادة؟ لا، وإذن هي استعارة من نزلة البرد. يقول السارد متحدثا عن قلوب الأطفال الصغار تفترشها قلوبهم، هل القلوب تفترش؟ يتحدث عن القبلات العابرة الغابرة، هل يمكن أن تكون القبلات عابرة وغابرة؟ أترك الأصفر ينطق، هل اللون ينطق؟ أريد أن تلمسه العين، هل العين تلمس؟ الشموس تتجول، تتطاير، تتناثر، ترقص، كل هذه الأفعال هي استعارات. أفعال أسندت إلى الشمس وعادة لا تسند إليها. وهذا هو دور الأدب، هذا هو دور الإبداع الفني، أن يقيم علاقات جديدة بين الكلمات لم تكن موجودة من ذي قبل. يقول النوافذ كانت متواطئة، هل النوافذ تتواطئ؟ عادة الذي يتواطئ هو الكائن الحي، لأن التواطئ يقتضي الوعي، يقتضي أعمال الفكر. ظاهرة أخرى في الخطاب أستاذ عروسية، في خطاب السارد، ظاهرة لافتة هي الأخرى، ظاهرة مهمة هي الأخرى، بل أعتبرها من أهم الظواهر الإبداعية في هذا النص.
1: ما هي هذه الظاهرة؟
0: أتحدث عن تلك الظاهرة التي بها يتداخل الواقع مع الخيال ويتمازجان، فنمر من الواقع إلى الخيال ونعود من الخيال إلى الواقع دون إحساس بذلك، كأن الخيال يصبح واقعا وكأن الواقع يصبح خيالا، يتوحد هذا بذاك. هذا معروف فيما يسمى النزعة الفانتاستيكية في الكتابة، في الكتابة الأدبية. وفي هذا النص حضور لافت لهذه النزعة، وهذا أضفى على النص كما قلت ما أضفى من الحيوية، وأضفى عليه ما أضفى من الإيحاء ومن التأثير، لا شك في هذا. هذه الظاهرة الفانتاستيكية، هذه الظاهرة التي يتداخل فيها الخيال مع الواقع وبه، تتمثل خاصة في مشهد تبادل التلاميذ لرسومهم. أقرأ على سبيل المثال قول الساردي: اتضحت ملامح الشموس وعج القسم بها، كل يري الآخر شمسه، إلى غير ذلك إلى غير ذلك، إلى حد قوله: الشموس تتجول بين المنضدات والقلوب والأجساد، الشموس تتطاير تتنافر ترقص على موسيقى وإيقاع احتكاك الأقلام الصفراء بالورق، غزت الشموس الفصل لكأن زمن الشمس الأم قد ولى. لاحظ هذا المشهد، مشهد كأنه سحري، كأن الخيال أصبح فيه واقعا بالفعل، أصبحنا نرى الشموس وهي تتحرك وهي ترقص وهي تتفنى وهي وهي وهي وهي. وقلت هذه هي الطريقة في القص، أفت على النص ما أفت من الحركية ونمت فيه طاقته الإيحائية والتأثيرية، ما في هذا شك. إذن بمثل هذه الصياغة شكل عبد الباسط عزوز نصه هذا. رأيتني أستاذ عروسية أنني عدت إلى عبد الباسط عزوز، فما كنا نصف من العوالم وما كنا نعلق عليه من الصياغة الفنية وما كنا نتحدث عنه من حكاية، كل هذا وراءه صانع ماهر كاتب قصاص اسمه عبد الباسط عزوز. هكذا نخرج من عالم الورقة ومن عالم النص لنعود إلى عالم الكتابة، لنعود إلى لحظة الكتابة، وسيد هذه اللحظة الكاتب، وكاتب نصنا اليوم هو الفنان القصاص عبد الباسط عزوز.
1: نكتفي بهذا القدر من تناول هذا النص، نص القلم الأصفر لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. لنتوقف الآن دكتور فؤاد عند استراحة غنائية، نعود بعدها مباشرة مع ركن في الميزان، وفي هذا الركن كما عودنا مستمعينا ومستمعاتنا نتوقف عند بعض الملاحظات التقييمية أو التقويمية، ثم نختم لقائنا في ركن منتهى المطاف. لكن في البداية نستمع إلى هذا النغم ثم نعود معكم، ابقوا معنا لا تغادروا موجات صوت رت الحياة.

0: في الميزان. إذا سنضع النصوص الآن مستمعينا الكرام، وكالعادة الدكتور فؤاد عودنا في هذا الركن أن يتناول هذه المحاولات الإبداعية بالتقييم والتقويم كذلك. فماذا رصد الدكتور فؤاد في هذه المحاولة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز، وما هي الملاحظات التي يمكن أن أتقدم بها إليه في إطار هذا الركن؟
1: في إطار الحديث عن الصياغة اللغوية في هذا النص، أشير إلى أن عبد الباسط عزوز يحسن استعمال اللغة العربية بصفة عامة، لا شك في أن له دراية بها، ولا شك في أن له معرفة بقواعدها، ولا شك في أن له إلماما بأسسها وصياغها وأنساقها التركيبية، ما في هذا شك. لكن مع ذلك كأن عبد الباسط عزوز قد هزته نشوة السرد فلم ينتبه إلى بعض الاستعمالات التي يمكن أن نناقشه فيها، وهذه الاستعمالات متنوعة الطبيعة. فمن جهة التعبير على سبيل المثال، وجدت عبد الباسط عزوز يقول: تصفع سياط البرد جلودهم. بدا لي فعل صفع هنا في غير محله، وحتى الاستعارة بدت لي غير موفقة. لعله كان من الأفضل أن يقول بدل تصفع تلسع، خاصة هو يتحدث عن السياط،
0: أو تجلد
1: أو تمزق أو تجرح أو تجلد. في مستوى اللغة وجدته يستعمل فعل اضيق، يتحدث عن الأسمال البالية التي اضيقت، أي يريد بذلك الحديث عن ثياب غير واسعة فهي ضيقة، فقال اضيقت. هذا الفعل كأنه غير موجود في اللغة، عليه أن يتأكد، عليه أن يتثبت. وكان بإمكانه أن يقول ضاقت أو تضيقت، هذان فعلان موجودان في اللغة. خطأ من جهة الرسم، يكتب سيدرأ أي سيمنع يحميه من كذا، يكتبها على الواو، وهنا الهمزة إذا تطرفت وكانت مسبوقة بفتحة تكتب على الألف، كما نكتب يقرأ أو كما نقول ملجأ على الألف. كان بالإمكان أن يرسمها على الواو لو كانت مسبوقة بضم. على سبيل المثال نقول التواطؤ، الهمزة هنا ترسم على الواو لأنها مسبوقة بضم، متطرفة في آخر الكلمة
0: ومسبوقة
1: بضم.
0: نعم.
1: أعود إلى التعبير، يستعمل لا ينثني يحثهم، وهو يريد أن يقول لا ينفك.
0: نعم.
1: إذن لا ينثني كأنها في غير محلها. لا ينفك، لا يتوقف.
0: بهذا المعنى. نعم.
1: بهذا المعنى.
0: نعم.
1: يقول أيضا أريد أن تلمسه العين، لو قال أن تنبهر به العين، أن تلمسه العين، هو فكر في الاستعارة
0: أو تدركه،
1: لا يتحدث عن الانبهار هنا. السياق سياق تأثير شديد في العين، هذا هو السياق. فلو كنت مكانه لفكرت في أن تنبهر به العين بدل أن تلمسه العين. يقول إلى صديقه الجالس في منضدة بعيدة، نحن لا نجلس في منضدة ولا نجلس على منضدة، نحن نجلس أمام منضدة أو حذو منضدة أو إلى منضدة. هي أخطاء تبدو بسيطة، قد لا ننتبه إليها، إنما نتوقف عندها حين نمعن النظر فيها، وحين ندقق النظر فيما نكتب بصفة عامة. وهذا واجب الكتاب، أن يمعنوا النظر وأن يدققوه، هذا واجبهم. خطأ آخر من جهة التعبير، حين قال وشمس ذاك يجهر أصفرها بصر هذا. في اللغة هذا الفعل لا نجده متعديا، ما نجده في اللغة هو جهر، يجهر جهرا، جهرت العين أي لم تبصر في الشمس. إذن الفعل ليس متعديا، وهنا عبد الباسط عزوز يستعمله في مقام التعدية. إذن عليه أن يفكر في صيغة أخرى. لو فكر في فعل باهر مثلا، على كل هو حر في الصيغة التي يختارها لتدارك هذا الاستعمال. يقول: وهم يصنعون شموسهم الصغيرة. لو قال يصورون، لو قال يشكلون، كل هذا يعني وارد في جميع الحالات. هذه الإمكانيات أفضل من قوله وهم يصنعون شموسهم الصغيرة. يتحدث عن البلور المحاذي لكل منهم. الأبسط هو أن نقول البلور المحاذي لهم النوافذ المتواطئة. شخصيا لم أفهم ماذا يقصد، وحتى إن حاولت أن أفهم الأمر بالقوة على سبيل التقريب باستحضار السياق، فإن الصيغة بدت لي في غير محلها.
0: ربما يقصد أن هذه النوافذ الشفافة تكشف أو تبين حقيقة الطقس أو طبيعة الجو في الخارج.
1: لا شك في أنه يفكر في هذا، لا شك، وهذا نفهمه من السياق. لكن الاستعارة بدت لي في حاجة إلى المراجعة. والكتاب أحرار، نحن نتقدم ببعض الملاحظات، نعبر عن ردود فعل معينة، ويظل الكتاب أحرارا في الصياغ التي يكتبون بها. هم ليسوا أحرارا حين يتعلق الأمر بخطأ في النحو أو في الرسم. لا، اللغة لها قواعدها ولها ضوابطها، ولسنا أحرارا في التصرف فيها كما نشاء. لكن في مجال التعبير أحببت أن أعبر له عن رد فعل ممكن من قارئ. هو أنا حين قرأت هذا الاستعمال بدأ لي الأمر في حاجة إلى مراجعة. خطأ في التعبير حذرني بأنه، نقول حذرني من أنه،
0: من أنه.
1: حذره من كذا، لا بكذا. إذن هي كما ترين أستاذ عروسية بعض الالتواءات في استعمال اللغة، وهذه الالتواءات نكاد لا نراها في النص، لأن الغالب على النص هو أن عبد الباسط عزوز مسيطر على الصياغة بشكل واضح، لا شك في هذا. لكن هذه الالتواءات كما قلت قد تتسرب إلى ما نكتب، وعلينا أن ننتبه إليها. رغم هذا كله، لغة عبد الباسط عزوز لغة منسابة فصحى مبينة، لا شك في هذا، بل هي تلامس اللغة الشعرية في بعض الأحيان، وهذا متولد من جهة الظاهرة الاستعارية التي أشرت إليها فيما سبق من تحليل.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا الركن، ركن في الميزان، بخصوص هذه المحاولة الجديدة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. لكننا ما زلنا سنواصل مع بعض الملاحظات الإضافية في آخر ركن من أركان هذا اللقاء، وهو ركن منتهى المطاف، مباشرة بعد الشارة. منتهى المطاف. منتهى المطاف. في منتهى المطاف كالعادة دكتور فؤاد نتوجه ببعض الملاحظات الختامية لأصحاب المحاولات الإبداعية. فبماذا اخترت أن تختم هذا اللقاء بملاحظات توجهها لصديقنا عبد الباسط عزوز؟
1: ما أقوله في خاتمة المطاف أستاذ عروسية هو أقرب إلى الانطباعات. فالحاصل في الذهن وفي النفس بعد قراءة هذا النص هو أن عبد الباسط عزوز كاتب يتقن لعبة القص، وقد نجح في كتابة نص متعدد الهوية والدلالة. فهو في الوقت نفسه من أدب الأطفال في الظاهر، لكنه كذلك من أدب الكبار الذين يتأملون ويفكرون وقد يتفلسفون أيضا. هذا علامة على أن عبد الباسط عزوز يجيد الكتابة القصصية كما قلنا. نص عبد الباسط عزوز بحكم هذه الإزدواجية في الطبيعة نص ممتع أخاذ، يدفع إلى الحلم من خلال مزج الواقع باللاواقع وتحويل اللاواقع إلى واقع. لكنه كذلك من أدب الكبار، ففي النص رؤية وفي النص موقف. لكن علامة الإبداع في النص هو أن عبد الباسط عزوز يصوغ الرؤية ويصوغ الموقف ويؤكد الالتزام بلغة الفن. لا يقول ذلك بصفة مباشرة، يقول ذلك بشروط الفن وبأساليب الفن.
0: الفن.
1: والفن أستاذ روسيا كثيرا ما قلنا في هذه الحصة لا يقول بل يوحي. الفن يعري الواقع لكن يعريه بطريقته الفنية المخصوصة، وهذا ما فعله عبد الباسط عزوز في هذا النص. عبد الباسط عزوز بحكايته البسيطة في ظاهرها يحاكم البؤس ويحاكم الفقر ويحاكم التهميش ويشير إلى مأساة الحياة في المناطق المحرومة. في النص إذن التزام بقضية العدالة الاجتماعية.
0: نعم.
1: وهذا الالتزام أفقه التفاؤل. النص ليس من النصوص المتشائمة. تجاوز الواقع الأليم يكون بطلب العلم. فهؤلاء الأطفال في المدرسة في الفصل
0: رغم قساوة الظروف الاجتماعية
1: هم يتحدون البرد والبؤس والفقر بطلب العلم. العلم يصبح رمزا للتحرر وللحرية وللارتقاء والتقدم، ولا يكون ذلك إلا بالفن، بالجمال، بالخيال، برسم الشموس. كأن عبد الباسط عزوز يقول لنا إن أردنا أن نخرج من واقع بائس فعلينا أن نحلم بشمس تبعث الحرارة فينا،
0: تبعث الدفء والأمل،
1: تبعث الدفء والأمل.
0: نعم.
1: هذا النص فيه درس، وهذا ليس بالأمر الغريب، فنحن في سياق فصل مدرسي، في سياق حكاية معلم وتلاميذ. الدرس في النص هو أن الإنسان بالعلم وبالحلم وبالإبداع والخيال يمكنه أن يغير ما بنفسه.
0: نعم.
1: هذا ما يقوله عبد الباسط عزوز بلغة الفن وبلغة الأدبية، ورأيي أنه نجح في ذلك نجاحا باهرا. لا شك في هذا. ما الذي حدث في النص؟ ارتجف المعلم وارتجف التلاميذ، فارتجفت اللغة وارتجف الخيال وارتجفت الكلمات، وارتجف عبد الباسط عزوز ارتجافة إبداعية، فنشأ عن ذلك كله هذا النص. هذا نص أساسه حركة، أساسه اضطراب حصل، أساسه ارتجافة وصفناها. أختم بالقول إنني أعتبر عبد الباسط عزوز من خلال ما أعرف من نصوصه كاتبا بارعا وأديبا مبدعا وقصاصا لامعا، لا شك في هذا. تقديري أستاذ عروسية أن عبد الباسط عزوز مطالب بمزيد التعريف بنفسه، لأنه وصل إلى مرحلة متقدمة في طريق الإبداع. هو مطالب بمزيد التعريف بنفسه، مطالب بنشر إنتاجه ليحتل مكانته ضمن فضاء الإبداع التونسي. ما أختم به هو ما يلي: إن كانت لإذاعة تونس الثقافية من خلال برنامج على طريق الإبداع مساهمة في إبراز هذه الشخصية الأدبية والفنية، فهذا يدعو إلى الرضا وإلى الارتياح، لأننا ندرك عندئذ أننا نقوم بواجبنا، وواجبنا هو التعريف بالكتاب الناشئين، وخاصة التعريف بمبدع جدير بأن يعرفه الناس وبأن يقرأوا له. وعلى هذا الأساس إذن نؤكد تقديرنا لهذا الكاتب عبد الباسط عزوز، ونؤكد تقديرنا لتجربته الأدبية والفنية بصفة عامة، ولا نملك إلا أن نجدد له الشكر ونجدد له التشجيع على مواصلة مسيرته الموفقة في طريق الإبداع.
0: شكرا لك دكتور فؤاد. بهذه الكلمات نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج على طريق الإبداع، ونذكر أننا خصصنا هذا اللقاء للنظر في محاولة إبداعية جديدة أرسلها صديق البرنامج عبد الباسط عزوز، وكانت قد وصلتنا عبر بريد البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع، وكنا إذن بسدد نص القلم الأصفر. مرة أخرى أقول صديق البرنامج عبد الباسط عزوز، إلى أن نلتقي بكم في موعد قادم مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر بريد البرنامج كما قلت عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: على أجنحة الليل،
3: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: وأنيس الحميدي، مساء النور، مساء الفل مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات صوت رد الحياة. أهلا وسهلا بكم، أنتم دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية وفي متابعة هذه السهرة الليلية على موجاتنا من الآن وإلى حدود منتصف الليل. على أجنحة الليل نسهر معكم ونرحل ونأخذكم في رحلة تنطلق من شاطئ الكلمات وتختتم عند ركن حديث السمار. ومن شاطئ الكلمات اخترنا الليلة قراءة لقصيدة وفاء العهدي من شيم الكرام للشاعر اللبناني نصيف اليازجي. ركن القصيد نغم اخترنا الليلة قراءة لقصيدة أو لمقطع من قصيدة الأطلال لإبراهيم ناجي، وطبعا تستمعون إليها مغنات أو بصوت سيد الغناء العربي السيدة أم كلثوم في لحن لرياض السنباطي.

أما ركن الحنين فتونسي كالعادة، ومن المكتبة الغنائية التونسية اخترنا الليلة العودة لمكتبة الفنان التونسي لطفي بوشناق. تستمعون له الليلة في ثلاث مختارات غنائية يعيشها يساكن الفوجنزلي وكل ما فيك زاد جنوني. ليكون مسك الختام مع ركن حديث السمار وموضوع السمر هذا المساء الوفاء في العلاقات الإنسانية. الوفاء في العلاقات الإنسانية، أهلا وسهلا بكم على 71 844 600 مرحبا بكم معنا في الساعة الثانية من هذا اللقاء لتشاركونا الحديث والسمر حول موضوع الوفاء في العلاقات الإنسانية. أما البداية فتكون دائما وأبدا مع وردة الجزائرية وهذا المقطع من رائعة أحلى الليالي.

شاطئ الكلمات. وفاء العهد من شيم الكرام. وفاء العهد من شيم الكرام، ونقض العهد من شيم اللئام. وعندي لا يعد من السجايا سوى حفظ المودة والذمام. وما حسن البداءة شرط حب، ولكن شرطه حسن الختام. وليس العهد ما ترعاه يوما، ولكن ما رعيت على الدوام. نقضتم يا كرام الحي عهدا، حسبناه يدوم لألف عام. وكنا أمس نطمع في جوار، فصرنا اليوم نقنع بالسلام. جرى عهد الثقات على فعال، وعهد الغادرين على كلام. ومن لا يبتغي للذنب عذرا، يهون عليه تفنيد الملام. ومن لا يرعى ودك في رحيل، فلا يرعى ودادك في مقام. ومن عدل المحاسن بالمساوي، فقد جهل الصباح من الظلام. أنا الخل الوفي، وإن نفسي تفي حق الصديق على التمام. أراعي حقه ما دام حيا، وبعد وفاته حق العظام. الإمضاء نصيف اليسيجي.

الجوى وبساطا من ندامة حلم هم تواروا أبدا هو هوا طوى. يا رياحا يا رياحا ليس يهدى عصفها نضب الزيت ومصباح طفى وأنا أقتات من وهم عفا وأفي العمر لناس ما وفى. كم تقلبت على خنجره لا الهوى مالا ولا الجفن غفا وإذا القلب على غفرانه كلما غار به النصل عفا. يا غراما كان مني في دمي قدرا كالموت أوفى طعمه ما قضينا ساعة في عرسه وقضينا العمر في مأتمه. ما انتزاعي دمعة من عينيه واغتصابي بسمة من فمه. ليت شعري أين منه مهربي أين يمضي هارب من دمه. لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق. آه يا قيلة أقدامي إذا شكت الأقدام أشواك الطريق وبريقا يظمأ الساري له أين في عينيك ذياك البريق. لست أنساك وقد أغريتني بالذرى لست أنساك وقد أغريتني بالذرى الشم فأدمنت الطموح. أنت روح في سمائي وأنا لك أعلو فكأني محض روح. الإمضاء إبراهيم ناجي.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: وأنيس الحميدي في الهندسة الصوتية، أهلا وسهلا بكم دائما على موجات صوت رد الحياة. مساء الخير لكل من التحق بنا الآن في الاستماع إلينا وفي متابعتنا على أثير تونس الثقافية. أنتم في سهرتنا المباشرة على أجنحة الليل المتواصلة إلى حدود منتصف الليل مع فقراتنا اللي مواصلين فيها في هذه السهرة. بعد شاطئ الكلمات والقصيدة نغم، نقف الآن عند ركن الحنين، والحنين دائما تونسي، واخترنا الليلة أن نعود إلى المكتبة الغنائية للفنان التونسي لطفي بوشناق. وهذا المقترح الأول الحقيقة اخترت تسجيلات تعود إلى أحدى حفلته سنة 1978. نسمع.

ما زلنا معكم دائما في ركن الحنين مستمعينا مسمعتنا، وما زلنا مع مختارات الفنان لطفي بوشناق. بعد عيش هذا النغم الثاني، الأغاني مأخوذة من مشاركة وحضوره في منوعة تلفزية سنة 1978.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: على أجنحة الليل،
9: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: من أمام المسدح ومن أمام الكونسولات وفي الهندسة الصوتية أنيس الحميدي اللي رافقنا في هذه السهرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع. قبل الخوض في موضوع السمر وهو الوفاء في العلاقات الإنسانية، نحب نقدم بصفة شخصية أداء خاص ومميز إن شاء الله يوصل لنوارة العيلة هذه الفترة، مريم بوميزة. مريم اللي نجحت في تفوق في الإجازة متاحة في الإنجليزية اختصاص لنسيته الحقيقة. ألف مبروك مريم، إن شاء الله من حسن إلى أحسن، العقبة الماجستير والدكتوراه، وإن شاء الله تحقق كل أحلامك يا ربي، وإن شاء الله ديما نشوفوك متميزة ومتفوقة. ليك يا مريم وكل من حقق النجاح في هذه الفترة وكل من يعني ينتظر فرحة النجاح، نهدي لكم عبد الحليم حافظ هذه الأغنية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: على أجنحة الليل.
6: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: والأكيد دائما مع أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية ومعكم التومة في المتابعة والتفاعل على 71 844 671 844 600. أهلا وسهلا بكم في التفاعل معنا في ركن حديث السمر. نذكركم موضوع السمر الوفاء في العلاقات الإنسانية. طبعا تقدروا تشاركونا تجاربكم، ربما محطات مرت في حياتكم، ربما وضعيات شهدتوا عليها أو عايشتوها. على كل، مرحبا بكم معنا وعلى موجاتنا وفي الحديث والسمر. ميدا الحناوي ورجين معكم مع أولى المداخلين معنا اليوم على موجاتنا. خليكم في متابعة صوت إرادة الحياة.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا. بلغنا معكم ركن حديث السمر، ونذكركم في موضوع السمر وهو الوفاء في العلاقات الانسانيه. سعيده جدا لما نحكي على موضوع الوفاء في العلاقات الانسانيه. الحقيقه أول زوز من الناس نذكرهم ونستحضرهم في الأسرة الموسعة لإذاعة مستقفية إنهم ميزتهم الوفاء. أولا المؤسس للإذاعة ولبعض الأسماء من المنشطين، واحدة من الناس سعيدة جدا أن يكون في قائمة أصدقائي الخاصة منير وسالم، اللي علاقتهم بنا مش فقط الإذاعة ووقت برنامج مباشر، لا، سالم منير في السراء في الضراء في الأفراح وفي الأطراح، في كل وقت تلقاهم في ظهرك يتكلموا يسألوا يبعثوا رسائل. الحقيقة مثال على الوفاء وصيانة وصون العلاقات الإنسانية. مساء النور منير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير أختي روسية، تحية لك ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: أهلا وسهلا بك منير، من أوفى الأوفياء لإذاعة تونس الثقافية من 20 سنة، ومنير يتابع بكل وفاء وبكل إخلاص إذاعة تونس الثقافية. في الخط الآخر ثاني الأوفياء وفي نفس المرتبة، لأنهم هما اثنين يعني ما يتفارقوش، وما نجموش نقولوا منير من غير سالم. مساء النور يا سالم. سالم عنده مشكلة، سالم عندك مشكلة في الشبكة، حاول تقعد في مكان يكون صوتك واضح فيه. مازال يا سالم نفس، مازال عندك مشكلة في الخط، حاول تكون في مكان يكون الصوت واضح فيه. في الأثناء نرجع ل
1: مساء المحبة والسخاء وكل لكم أوفياء.
0: مش عارفة مش قلت خط أو مش قلت شبكة. يا مساء الورد، يا مساء الفل والياسمين. سالم مرحبا بيك. سالم ومنير من أوف الأوفياء. عندنا صديقنا صديق البرنامج والزميل محمد علي صغير تابع فينا، يقول لي برنامجك ما عندوش أوفياء. طبعا أنتم من أوف الأوفياء، وأنت محمد علي طبعا ودليلة وحياة وكل، نجمش نذكر الكل. محمد علي مش نظلم برشا ناس، لكن أكيد محمد علي صغير دليلة جاب الله من الأسماء القارة والمتابعين والمتفاعلين على الفيسبوك. حياة بن عايشة، حميد الساحلي، مش نذكر شكون، مش نخلي محمد الناصر ايضا منور، شكون مش ننسى، مش نظلم برشا ناس. الله يهديك رحمه ايضا من ولطفي، ايضا برشا برشا اسماء الحقيقه من اللي تقريبا في نحكي على روحي وفي سهرتي، يعني برشا اسماء. سيده امي نجاه، عم حبيب، حياه مرديف، كريم ومن المهديه، وكمال من جربه، نجي عمارة كذلك، أمي مريم، فايزة أيضا عجودي من الأوفياء أيضا المتابعين، صفية سعود طبعا غنية عن كل تعريف من غير نقاش، سيدة نجاتي من القيروان، إن شاء الله ننسى حتى حد، هدى من المنستير، برشا برشا أسامي الحقيقة. سي جمال كذلك أيضا منستير، محمد من القيروان، ان شاء الله يا ربي برشا اسماء الحقيقه ذكرت اللي ديما يطلبوا ويتواصلوا، مش بشرط يتعدوا معنا في ركن حديث السمار، لكن من الناس تتصل وتسجل حضورها وتعطي كلمات يعني محفزه وجميله جدا، او ناس تخلي رساله على الخاص او رساله على صفحتها على الفيسبوك. فشكرا لكل الاسماء، ان شاء الله ما يتغش مني حتى حد اذا كان نسيت من المستمعين المتابعين والأوفياء فيها اللي ديما نقولها، اللي ديما يتواصلوا بالهاتف. طبعا محمد الناصر اكيد جدا من الاصدقاء، ومن اول الاصدقاء ايضا اللي كان ديما حاضر في ركن حديث السمار. وهالسؤال الفخ اللي سالته هنا يا محمد علي صغير باش خليني في حرج مع عديد الاصدقاء، باش نرجع صديقي سالم وصديقي منير ونرجع باش نبقاو في صلب الموضوع، موضوع الوفاء في العلاقات الانسانيه. منير كيفاش تشوف موضوع الوفاء في العلاقات الإنسانية؟
1: هو قبل كل شيء تحية لكافة المستمعين والذين يتفاعلون بهذا الكلام الجميل، واختاروا سيرة كما نقولوا الجميل.
0: منير صوت منير نحسدنا يظهر لي سهرة الليلة. منير صوته انقطع فجأة، إن شاء الله الهاتف، إن شاء الله مش مشكلة هاتف. منير سالم مازال معنا؟ تشوفوا سالم؟ صفى الصوت سالم. سالم ومنير. غريبة. يلا مش مشو النغم ونرجعوا للمستمعين وسمعتنا، نعودوا نرجعوا معاكم. حاولوا ولا قوة.

0: إن عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
1: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
0: على أجنحة الليل،
3: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة
1: وأنيس الحميدي في الهندسة الصوتية. أهلا وسهلا بكم دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في حديث السمر وموضوع السمر وفاء في العلاقات الإنسانية. للأسف كان في مشكل في الخط الخطوط الهاتفية مرة أخرى. مساء النور منير، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك أخت عروسية، تحية لك ولكل المستمعين.
1: مساء النور سالم، أهلا وسهلا بك.
3: إذا يا نخصي مساعدة الأسوار فكلنا لكم
1: سالم. سالم عفوا مش أسألك، لو كان فما جهاز راديو بحذاك مفتوح سكره. يعني فما الإشكال في الخط، فما مشكل في الخط يا سالم. به خليك معنا سالم، يا إما حاول غير المكان. نبدأ مع منير. منير، الوفاء في العلاقات الإنسانية، هل مازال يوم نتحدثوا على وفاء يعني حقيقي وإخلاص حقيقي في علاقاتنا الإنسانية، أم هي علاقات مصلحة كيف ما يقولوا برشا مستمعين في تعليقاتهم على الصفحة الخاصة؟
2: هو الوفاء أعمق من الحب أستاذ عروسية، وأصفى وأطهر. والوفاء وعاطفة إنسانية راقية مركبة، ففيها الحب وفيها الأخوة وفيها الصداقة وفيها الحنان وفيها التضحية وفيها إنكار الذات وفيها التسامح وفيها العطف وفيها العفو وفيها الكرم. يعني وكلنا قادرون تقريبا على الحب بحكم الجبلة الإنسانية البشرية، وقليل منا القادرون على الوفاء. حكى بعضهم قال: نزلت يعني ضيفا على إحدى الأسر في لندن، وقد استرعى انتباهي العناية الفائقة التي توليها ربة البيت لكلب ضخم جميل. يعني فتعجبت من ذلك كثيرا. وبعد الغداء بنحو ساعة تقريبا تحولنا إلى الغرفة التي كنا نجلس بها، واصطحبني مضيفي وزوجته إلى غرفة يعني قريبة، غرفة ابنهما الشاب المشلول عفانا وإياكم الله. وكان الكلب معه يلتقط سماعة الهاتف ويمسك بها يعني بأذنه، يعني أذن الشاب المشلول، حتى يعوذه عن يديه. كان الكلب يغلق باب الحجرة ويفتحها كلما احتاج ذلك صاحب الحجرة المعاق. وكان الكلب يعني يأتي إليه بالصحف والكتب إذا سقطت من سريره أو مقعده، وكان يحوم حوله معرب عن محبتي وإخلاصه. هل أصبح الحيوان أقول يعطي لصاحبه الإنسان من المحبة والوفاء أكثر مما يعطيه بعض بني البشر؟ هل هو نداء للإنسان ليكون أكثر إنسانية مع بني جنسه؟ ربما عشنا تلك اللحظات الإنسانية التي يبرهن باستطاعة الإنسان أن يبرهن فيها باستطاعته أن يقف إلى جانب أخيه الإنسان في كثير من المواقف.
1: السند يعني الصديق، سند العلاقة السليمة القائمة على المحبة الخالصة المتبادلة، على الوفاء المتبادل ما بين الأشخاص. هذه العلاقات الإنسانية المبنية على الثقة أيضا وعلى

0: يعني الحب المتبادل أو الوفاء المتبادل، يعني أنه ما نغيروش بعضنا في الغياب، يعني نكونوا كما في الحضور كما في الغياب. لكن قاعد نحاول نرجع لبعض التعليقات لبعض الأصدقاء اللي يروا أنه اليوم أكثر العلاقات الإنسانية قائمة على المصلحة أكثر منها على يعني الثقة أو الوفاء الحقيقي معناها في العلاقة. يعني هل بلغنا هذه الدرجة اليوم يعني من البرود والجمود في علاقات الإنسانية منير؟
1: هو لو شوف أستاذ عرصية، هو حتى الحنين إلى الناس، الحنين إلى العشراء نتاعنا، الحنين إلى الأصدقاء، إلى يعني حتى إلى الجمادات، يعني فيها وفاء يعني. وهذا قليل أستاذ عرصية، أو أكثر يكفي من يغمرنا جفة الطباع أو ضعف الوفاء. يعني أنت قد أرو قد ما تحبنيش، قد تكون أنت تحبنيش، ولكن تبقى وفي لعشرة ما، عشرة وفي لموقف، وفي لحركة، وفي لكلمة كانت بيننا وكذا. ما هوش بالضرورة رو باش أنا نكون معاك تكون وفي معاي ولا كذا، ولا نكون أنا واقف قدامك باش تكون وفي ولا كذا. رو الوفاء في أكثر صوره يعني أعلى من الحب، لأن الحب قد يكون انفعال، يعني قد يكون انفعالا، بينما يبقى الوفاء دائما قارينا لك الأصالة الراسخة في واقع كل النبلاء. يعني
0: صديقنا محمد علي الصغير الزميل الصحفي يقول المصلحة هي عدو الوفاء، هل يعني أنه متى حضرت المصلحة في العلاقات الإنسانية يختفي الوفاء أو ينعدم الوفاء؟
1: ألو
0: منير معك، نسمع فيك. قلت صديقنا محمد علي الصغير يقول المصلحة هي عدو الوفاء، هل يعني هذا أنه عندما تحضر المصلحة بين طرفين يغيب الوفاء بينهما بالضرورة؟
1: نعم الوفاء بين الناس هو الوفاء بين الأصدقاء. إذا كان حضرت المصلحة كما قال الصديق الصغير، معنى تغيب روح الوفاء، روح المحبة، روح الإيثار، روح يعني التبادل، يعني العلاقات الصحيحة معنى وكذا.
0: سالم معنا ولا مش معنا؟ لا سالم، فهمت شنو الاشكال يا سالم؟ سالم يبدو انه عنده مشكله تغطيه، لانه في الهاتف غريبه لما نتوصلوا به يكون الصوت واضح عادي، واثناء المداخله يصير هذا الاشكال. نعتذر منك سالم، الامر يتجاوزني يظل يتجاوزك، ما فهمتش شنو الاشكال بالضبط. شكرا منير على وفائك الدائم، شكرا لأنك دائما من الفرد حاضر من الأسرة الموسعة لإذاعة الثقافية.
1: مع الشكر. وخليني نقول زادة لرو الوفاء رو دليل إنسانية أرحب وأنبل، حتى في شعرنا العربي أستاذ عرصية. يعني في حتى تعزي عن كل هؤلاء، تميل فيه حتى بكاء الديار لفراقها أو فراق الأحباء والعشراء والتعزية والحنين إلى الديار. وهذا كله رو مناش أنا بكله فيها وفاء وبكله فيها محبة.
0: إن شاء الله ديما المحبة خالصة ويعني وحاضرة ما بين الأصدقاء، ما بين أفراد العائلة. إن شاء الله احنا ذاش نحبوا العلاقات تكون صافية، هذا هو اللي نحبوه. شكرا لك منير مرة أخرى على التفاعل والمشاركة معنا، اعتذر مرة أخرى لأنه الأمر يتجاوزني، يعني لا تقنيا وكل ما فهمت شنو الإشكال. سالم اللي ما نجمش يكون حاضر معنا للأسف، اللي هو كان بوده طبعا وتفاعل معنا من أول متفاعلين على الفيسبوك في موضوع الليلة. شكرا سالم على كل التحية الجميلة اللي كتبتها وعلى تفاعلك الجميل اللي وصلنا على الفيسبوك، وإن شاء الله تكون حاضر معنا في مداخلة قادمة في موضوع قادم إن شاء الله من مواضيع السمر على موجات إذاعة تونس الثقافية. باش نديو محمد علي صغير وكل مستمعينا المنير والسالم هذا نغم بصوت عدنان الشواشي وراجعين، خليكم.

0: أجيب رجلي للمدين عدنان الشواشي على موجات صوتي رد الحياة ومصي معكم مسامين ومسامعتنا في هذا اللقاء من على أجنحة الليل ومع ركن حديث السمار بالتحديد. نحب نقول مساء الورد لصديقتنا هدى من المنستير. أهلا وسهلا بك يا هدى.
1: مساء الوفاء والحب والإخلاص والصدق. أني صح قبل ما نبدأ نحب نعمل لمسة وفاء وليدة ليلي لبيل بالذكري اللي توفى في شواء. معناتها نحب نتذكرهم ما ننسهمش. وليدة ليلي ولبيل بن ذكري الله يرحمهم. يعني من عد المنشطين عازف الليل سينابيل اللي الفترة هذه يبدا مسكين يعني عامل لنا جوك البرامج نتاعو. في وليد نصر معاه في عازف الليل كصوت المزيان كصوت البيت صوت الحنين. بصراحة خلى بقعته كبيرة زادة. حتى في نبيل خلى بقعته كبيرة على خطر كان ناشط برشا واني نحبه برشا. فهمتني؟ يعني اني نحب نعمل لمسة وفاء لهالعملاقين اني نعتبرهم عمالقة نبيل ووليد وحبيب جرام. ربي يطول في عمره
0: ربي يطول في عمره.
1: حبيب رانا نحبوك ياسر نحب نعمل لهم لمسة وفاء خطر هما تعبين ياسر. وحتى ما يتذكرهم ونشطين هذوما يعني اللي في نوع عمرهم يعطيوا فينا بدون مقابل بدون يقولون نحبونا. معناها احنا نحبوا فيهم ويدخلونا في قلوبنا كما انت يا عروسيه والله دخلت في قلبي من اول ما ديما نسمع كيكايه ومجيش نشارك معاك نحشم ونقول بالك شيء. معناتها
0: ما فما حتى داعي يعني للحشمة وللحرج. أهلا وسهلا بك في كل وقت هدى.
1: قيمة كبيرة ورمز كبير
0: يعيشك ربي يخليك.
1: ونبدأ لوش في الكلام اللي باش نقوله خطر بالحق انتم عمال قراءه
0: يعيشك.
1: وإذاعة ثقافية للمدة ذي عيد ميلادها كل عام انتم حيين بخير.
0: بما أنك تذكرت العيد يعيشك يا هدى.
1: كل ما تتمناه
0: يعيشك.
1: أني بطبعي وفية ونحب الوفاء وكلمة الوفاء كلمة صعيبة. وكلمة الوفاء راهي بتجسد في الكلام بركة بالفعل. معناتها تسأل على أصحابك تسأل على أحبابك تسأل على الناس اللي يحبوك حتى اللي ما يحبوكش مثالش أسأل عليهم. على خطر كي تفقدهم لأخت عروسية تحس بالندم. يعني تقول أني من كلامشك الصديقة وبعدين تسمع بها مثلا توفيت تقعد في قلبك وجعة. مثلا معناتها مثلا تغضب حد من عائلتك تقول اني ايش عندي فيهم من غدوة تلقى يعني توفى خطر تو الدنيا دي ولات بالحق. اعمل خير وانسى. معناتها اعطي بدون مقابل بغير ما تنتظر
0: انك انت المقابل.
1: باش يردوا لك. والله يا اختي عروسية اني هذاك تعلم معناها ما عادش يهمني ما عادش نلوج شكون يقول لي هكا انت هكا ولك ما عادش نلوج كنت قبل نلوج ما نقولش بيه هذاك ما يكلمنيش بيه هذاك ما يسالش عليا اني تو صاحبتي مينا كي ما تكلمنيش نهار نهبل عليها. اختي رشيدة الكل برشا اصدقاء هكايا كي مسؤولين مش نهبل عليهم اني نسال عليهم نحب خاطر بطبعي الوفاء. وكما قلت لك معناتها اكل نرجع لمنشط العمالقه صالح شغام نجيب الخطاب. صدقني امس نسمع في نجيب الخطاب عندي تسجيل ليه والله العظيم ما يتقطف. معناتها ناس هذوما يعطيو بدون مقابل والله يا عروسيه. وحتى صديقتي سيده كريم معناها الكل اني هادي الله يرحمها ما ننساهاش برشا اختي مريم اللي نحبها برشا. وقل يا مريم اعطيني نمرك نحب نكلمك. معناتها برشا ناس اني نحبهم ونسمعهم ومعناتها وكي نسمع بهم تعبين ولا حاجة نبدأ أكحدي عليهم. ومعناتها منجمش نقول لك قدشني وافية منش نشكر في روحي اما عندي يعني كصفة هذيك وتعب بها متعبتني قولك متعبتني ويعتبروها راهي نيه فيك هذيك ياخذوها لك ساعات نقطه ضعف.
0: نعم للاسف
1: والله يا عروسية هذه اللي حبيت نوصل له كونوا انت كي تبدا مخلص وتحب الناس هذيك يعتبروها لك نقطه ضعف. معناها يوليو يعايروك بها كيفاش انت هكاك تسال ودرشنيه وكذا. اني صاحبتي رشيده كي نقعد قلت لك ما نكلمهاش نهبل عليها بالمناسبه نقول يا رشيده ربي فضلك. معناتها حتى هي زاده تسال عليا وديما تكلمني وتنصحني اختي مينا زاده معناتها من الناس اللي بالحق نحبهم برشا برشا برشا، وقبولاتي ليهم وقبولاتي للأصدقاء الكل واللي توفى واللي حيين ربي يطول في أعمارهم. وحتى اللي تعرف صدقني أني توكي نطلبوا وما يطلبونيش المنشطين، معناتها مثلا نعطيك الوفاء نقول علاش المنشط هذاك ما طلبنيش لبدا مثلا، فهمت؟ رغم أني وافية البرامج، علاش هكاك ما يطلبنيش؟ علاش أني نحبه ونصر معاه في برامجه وخيتي وتلقانا نحسوا عليهم ونصر كما قبل حقيبة المفاجآت وألوان وأجواء نبداو صهرين، فهمت؟ وتبدا تقيد وما تتحصلش كيما تو برشا برامج ما تتحصلش، تقعد متحسره تقعد تقول علاش ما تحصلش، علاش ما عطيتش كلمه، علاش ما قيدتش هذوكم كل البرامج هذوكم اني قاعده في بالي، معناتها خاطر ما شاركتش حتى مره مع نجيب مع صالح مع نبيل وليد، يمكن حكيت معاه تحت معناها هيك معناها مني لي خاطر يعني وليد كيما تكلموا كيما في الاذاعه، فهمت؟ واني هيك علاش حكيت على المنشطين خاطر بالحق يا عروسية انتظروا منا الوفاء المنشطين، يعني حبيب جهام ياسر نحبه ما نحبش ننساه كحبوه العزيز الغالي وربي يطول في عمره وان شاء الله يوصل لي ان شاء الله يوصل اسلامي وكل راي هدايه تحبك ياسر يوصل نهديله مرسال خليفة أحن إلى خبز أمي بربي
0: يحبها برشا، هو يحب برشا الأغنية إن شاء الله
1: أحن إلى خبز أمي نهديها له ونهديها لكل الأوفياء لأماتهم ويحبوا أماتهم، وربي يعطيك كل ما تتمنى يا عروسية وربي يطول في عمرك ودمتي متألقة ودمتي وافية ودمتي هيك محبوبة للناس محبوبة الجماهير أني نسميك.
0: ربي خليك يعيشك يا هدى ربي
1: كل ما تتمنى.
0: آمين وأجمعين إن شاء الله
1: أيامك كلها ورود وأنهار
0: أجمعين يا رب. أمين
1: ورب يعطيك كل السعادة وكل الحب.
0: أمين وأجمعين يا رب
1: ولك مني كل الحب يا عيش. إن شاء الله بكوش قلقتك وطولت عليك
0: أبدا بالعكس في كل وقت مرحب بك نورني عايش هدى
1: ربي خليك ربي ينولك اللي في بالك يا رب.
0: أمين يا ربي وأجمعين إن شاء الله
1: وربي ننتظر منك في تعدي هذه أحن إلى خبز أمي
0: إن شاء الله
1: نحب نهديها لأمي أمي تعب شوية
0: ربي يفضل لك ربي يشفيها وربي يفضل لك
1: ولك مني كل الحب
0: يا عيش. شكرا هدى. هدى ذكرت مجموعة من الزملاء وليد صالح جغام حبيب جغام نبيل بن زكري الله يرحمه، وانا نحب نستذكر ايضا من باب الوفاء لاول مدير لاذاعه تونس الثقافي سيد احمد الحذيري اللي الايامات هذه ذكرى وفاته كما اليوم 2016 غادرنا سيد احمد الله يرحمه، اللي هو اول مدير مؤسس لاذاعه تونس الثقافيه، كان انسان اكثر منه مدير الحقيقه، لانه في باب الحديث عن العلاقات الانسانيه يعني كيفاش كان هو تجاوز خط الاداره اصبح هو الاخ الأب برشا صفات خدام سيد أحمد الله يرحمه وقت كان يأثر فينا وكان يوجه فينا في العمل الصحفي في إذاعة تونس الثقافية. نرجع لصديقتنا الآن مزم وصي مع مصيمة مسامعتنا سيدة نجاتي من القيروان. مساء الورد يا سيدة أهل وسهلا بك.
2: مساء النور مساء الفل والياسمين مرحبا بك عزيزتي يا عروسية ومحليك ومحل الوفاء بتاعك. نحب نقول بالحق أنا تحية ليك يا هدى يوم مداخلتك حلوة يا هدى يوم بالحق نحب نقول بالحق أنا فكرتني برشا ونحب نترحم على وليد ونبيل اليوم في جمعة والله هاي هي تذكرتهم معتها الصحة وبالحق أنا بون وليد صحيح يعني أنا نحبه برشا إنسان محلي لكن نبيل كان صديقي كان أقرب نبيل كان أقرب لي برشا من قد ما نحكي لك برامج توا ما نحكي لكش برامج كلها عندما يأتي المساء برنامجك نقول لك بكله مسجل عندي برنامجه كامل قداش من عام في كل وقت كانت عندي كانت الكاسات كله مسجل معناها كان أقرب كان قريب ليا برشا برشا نبيل صديق عزيز على الأخر ربي يرحمك يا نبيل وربي يخلي أحمد وإيمان بالحق محليه الوفاء شو نقول لك والله وطوى أنا زادة بالحق يعني فما برشا منشطين بالحق يعني قراب ليا برشا معناها أنا نحبهم برشا بالحق نقول ربي يخليهم الوفاء باهي الوفاء من يعني ما عادش نجم نقول كي تفكرت نبيل بن زكري صدقني ما عادش نجم نحكي
0: نعرف الاحساس هذاك يعني طبعا
2: من أرقى واسمى المعاني الوفاء يعني قيمه انسانيه يعني حلوه برشا الوفاء، يعني مين الوفاء ولا نادر، ما نقولوش ما ثماش، ما نقولوش ما عادش وفاء، ولكن أقلية نادر نادر نادر. ساعات ساعات عندي كانوا عندي أصدقاء، كانوا برشا أصدقاء، ولكن هما فماش وفاء. اللي بالحق يا روسية اللي وفاء معاهم، اللي عشت معاهم الحلوة والمرة وكل شيء عاش معاهم هما بالحق. مدام منيرة بون يا ريتها شاركت معاك، راك شفتها بالحق إنسانك تشارك مع سماح محليها ربي يرحمها، ذوم اللي كسبتهم مدام منيرة ومدام هادية. مدام منيرة من الإذاعة، عرفتها من الإذاعة لكن كانت من أرقى الناس من أطيب الناس. مدام هادية ذيك صديقتي، صديقة أميد كلاس وأميد دوختواغ، يعني بالحق صديقتي صديقتي، كانت قرينا مع بعضنا وتخرجنا مع بعضنا وعرفنا قعدتنا بيه. يصير سوء تفاهم راو
0: طبعا
2: صدقني يا روسية، يصير سوء تفاهم، مش عملت على غفلة لا في بالي لا حتى شيء، حليت كل ذوق زين ترفون، قلت شكون شكون نلقى واحنا ما نتكلموش نلقاها هادية جات بالذمة، وما راح احكي لك شنو الصاك اللي جابته وكيفاش، يعني عملت لي لانيفرسير نتاعي، جات نهار لانيفرسير باش عملت لي، قالت لاصدقاء زوج صديقات، قالت من غير ما نشعر من غير ما في بالي لا حتى شيء، وعملت لي لانيفرسير نتاعي. يعني مرتي بالحق هي خير، احيانا هي خير مني، معناها كنا كنا كنا يصير سوء تفاهم، هي تبدا هي تبدأ قبلي أنا الحقيقة، يعني نقول بصراحة تبدأ هي قبلي وسيرها كستفاهم، لكن من أطيب الناس هادية الله يرحمها. والله التوى يا روسية توى هي توفيت في في في أفريل في مي في مي 3 مي، لكن ما نحكي لكش التوى التوى البارح في الكوجينة باش نطيب قهوتي يا روسية، انا ماشي الكوزين مش طيب قهوه، كل ذكرتها قعدت نبكي نبكي نبكي نبكي، ومن بعد بعد مشيت باش طيب قهوتي، ما نجمتش ننساها حتى التو ما نجمتش.
0: ربي يرحمها، ربي يرحمها وربي يصبر كل واحد فينا فقد عزيز وغالي، خاصه لما يكون شخص اللي فقدناه عن فيه صفه الـ الوفاء. نحب نشكرك برشا سيده نجاتي صديقتنا من القيروان. نحب نقرا قصيده للشاعر محمد الناصر في اطار الحديث عن الوفاء في العلاقات. محمد الناصر يقول: صاحبي والزمان، يقول: مرات من الضيم ومن الزمان تنزل دمعاتي، ومرات يمرر الفم بين أهلي وتثقل خطواتي، ومرات ناس كانوا عندي غوالي حسبتهم أخواتي، يدور الزمان وينكروا أفعالي وينساوا معاهم وقفاتي، مرات ومرات وهالعمر قديش ميزال فيه من مرة، الناس ما عادت تنطاق والعيشة معاهم صارت مرة، في الوجه تضحك لك وفي غيبتك كلام ما يتحكاه بالمرة، قلوب خاينة يهون عليها الملح والعشرة قاعدة كلام وبرة، يلي جيتني ودمعة بعينك تشكي من أفعال الزمان، للجيب فارغ وللفقر عيب، ولا ما وما يبات حد جيعان، لكن عيبك في سأنسيت باب داري كيف صار جيبك مليان، زيد اللومك لكن حبك تعرف إنه طبعك كيف الزمان خوان. نقول: مرات من الضيم والزمان تنزل دمعات سكيبة، واللي قلت عليها حبيبي ومعاه تتعدى الأيام الصعيبة، أول ما زمن عكسني وقلت نتك على ناسي القريبة، لقيته يتهرب مني وتنكر للعشرة، آه يا والله غريبة، ويا مكبرها وجيعة تجيك سكينة في الظهر من مسافة قريبة. نقول: مرات من ضيم الزمان تنزل دمعتيك الجمرة، وهذه الناس جناس وطبايع ما تفهمها كان بالخبرة، حاشك من الكلب لا ينكر المعروف، لكن الثعلب غدار خوذ لعبرة، لتأمن للزمان وللخوان، لو ريت جمل تخل من عين إبرة. الأمضاء محمد الناصر عكروت. شكرا محمد الناصر. الحقيقة محمد الناصر بعث لنا زوز قصائد، هذه القصيدة بالدرجة وقصيدة استغناء بالفصحى. اخترت نقرأ القصيدة هذه، وقبل ما نختم نحب نقدم أهداء وصلنا من مروان حلاوة، مش نقرأ النص كما أرسله صديقنا مروان. ومهما كتبت من كلمات وجمل وعبارات غير كافية للتعبير على ما أكن لك في داخلي، فالأصدق هو الدعاء لك دائما وأبدا بالتوفيق وتيسير أمورك جلها في كل ما تحبه وترضاه. الحمد لله الذي ما تم حمد وسعي إلا بفضله، وما تجاوز العبد من عقبات ومشقات إلا بتوفيقه. أنه كان حلما انتظرته بفضل الله. اليوم يوم المناء فيه تخرج قرة العين وروح القلب. مبارك عليك نجاحك حبيبتي مريم. هذا إهداء من مروان حلاوة لمريم بمناسبة تخرجها. وصلت الرسالة حرفيا كما هي يا مروان دون تدخل ودون تصرف. قبل ما نختم اللقاء عنا زوز طلبات. احنا طبعا مش نعمل يا أنيس، عنا مقطع من مبروك مبروك وعنا مقطع من أحنوا إلى خبز أمي. هات نسمه مبروك اللي هي متناسقة مع رسالة صديقنا مروان. مقطع صغير ناخذ بخاطر مروان، في خاطر مروان ومريم رامي عياش المقطع الصغير هذا.

مبروك مبروك مرة أخرى لمريم بوميزة التخرج، ألف مبروك مريم. في الدقيقة الأخرى باش ناخذ بخاطر صديقتنا اللي طلبت مقطع من أحن إلى خبز أمي إهداء لصديقنا واللي علمنا برشا في الإذاعة سي الحبيب جغام. صباح الخير مستمعينا ومستمعاتنا، شكرا لسي حميدي على المرافقة التقنية، شكرا لكل مستمعينا ومستمعاتنا ومتابعينا ومتابعاتنا اللي تواصلوا عبر الأستوديو أو عبر صفحتي الخاصة، مشكورين جدا على الحب والوفاء والمتابعة الدائمة. مرسل الخليفة نختم به هذا اللقاء، تصبحون على محبة.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام رحلة الأنغام

0: عيون الكلام من اقتراح مونجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام،
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

ويا بوم يا فلسطينية.

0: مستمعين لو في على موجات إذاعة تونس الثقافية، طابت أوقاتكم. كنا في الاستماع إلى مقطع من أغنية فلسطينية بصوت الموسيقار المصري الكبير الشيخ إمام، وهي من كلمات أحمد فؤاد نجم من حفل في الجزائر سنة 84 و900 وألف. مقطع تحمس فيه الشيخ إمام وأهاج الجمهور الحاضر، كما ارتجل كلمات خارجة عن نص الأغنية. فقد كتب الدكتور فؤاد زكريا أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة ورئيس قسم الفلسفة بجامعة الكويت والمحلل والشارح الموسيقي المعروف آنذاك مقالا طويلا في مجلة الفكر المعاصر في شهر يناير جانفي 69 و900 وألف، تحت عنوان حول ظاهرة الشيخ إمام. فقال: خذ تلك الحماسة والمشاركة الفريدة التي يستجيب بها الناس لفنه، ستجد هذه الاستجابة بين أعلى فئات المثقفين على النحو نفسه الذي تجدها بين أبسط الفئات الشعبية. وتساءل الدكتور فؤاد زكريا عن سر هذه الظاهرة بقوله: كيف يتمكن الشيخ إمام من الجمع بين شد المستويات الثقافية تباينا، وكيف استطاع أن ينتزع منهم جميعا استجابات متماثلة، وكيف ذابت أمامه الفوارق بين العقليات والثقافات إلى هذا الحد. تلك ولا شك صفة ينفرد بها هذا الفنان، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على أننا إزاء ظاهرة لها سماتها الفريدة، فهناك خيوط مغناطيسية تربط هذا الفنان بجمهوره. وإنه لا يبدو للمرء أن الأغاني التي وضعها وضعت بحيث يصبح الجمهور جزءا منها، أو تصبح هي جزءا منه. النغم الثاني يحمل عنوان آل جنة الملتقى، لا يتوفر تسجيل للأغنية كاملة، الموال فقط متوفر. وبحثت أيضا كثيرا عن كاتب الكلمات دون جدوى.
1: آل جنة الملتقى مين فات سأل عنا

الموسيقار الشيخ إمام عيسى محور حلقة اليوم، حيث تمر في 7 جوان 2026 الذكرى 31 لرحيله عن الدنيا. وللتذكير فهو مولود في 2 يوليو جويلية 1800، وتوفي في 7 يونيو جوان 1995، تاركا إرثا موسيقيا حيا في الذاكرة العربية. سنخصص حلقة اليوم والحلقة القادمة لتقديم ألحان وتسجيلات نادرة ونادرة جدا وغير متداولة. أنتج الشيخ إمام عيسى مئات الألحان خلال مسيرته الفنية، وتشير موسوعات أعماله الموثقة إلى وجود ما يزيد عن 300 لحن، عدا الألحان التي ضاعت والألحان المتناثرة هنا وهناك عند محبيه والتي سجلت في جلسات خاصة وظلت هناك. ويشمل إرثه الموسيقي أغاني سياسية، وطنية، اجتماعية، عاطفية، دينية وصوفية، كما لحن للمسرح الغنائي مسرحيتي الإضراب والعقد، وهذه الأخيرة مثل فيها الشيخ إمام دور الراوي. فهو قد تعاون مع 32 شاعرا أبرزهم من حيث الكم أحمد فؤاد نجم. من ألحانه الدينية أغنية أهلا رمضان تنسب كلماتها للشيخ إمام، لكن هذا ليس ثابتا. سجلها لبرنامج مع ألحان الشيخ إمام لرجاء النقاش لإذاعة صوت العرب يوم 27 نوفمبر من 1968.

0: رمضان.
1: وضع الشيخ إمام ألحانا تصنف بأنها شعبية أصيلة، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من التراث الموسيقي المصري الحديث، نابعة من الأرض والوجدان الشعبي. تميزت بكونها بسيطة غير مركبة وتدخل القلب مباشرة، وفي الوقت نفسه تحمل شجن شعبيا وعمقا فنيا عكست خاصة مع كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم لغة الشارع وأساليبه، حيث عبرت عن هموم وآمال الطبقة العاملة والفقراء. اعتمد الشيخ إمام في تلحينه على المقامات الشرقية مثل مقام الرست الذي اشتهرت به الموسيقى الشعبية الصعيدية، مما أضفى طابعا محليا أصيلا بالتعبير عن الحزن والفرح، فنجح في تصوير مشاعر الناس. وبسبب ارتباط ألحانه الوثيق بالناس وبساطتها، تحولت العديد من أعماله إلى ما يشبه الفولكلور الذي يردده الجميع، مما جعله واحدا من أبرز من صاغوا الوجدان الشعبي المصري في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، مما حدا بفنانين كبار إلى استعادة ألحانه الشعبية على غرار محمد رشدي، يا غربة روحي روحي ودل الشكارة وفايدة كامل شوف الحكاية يا ولا وأغنية ساعة العصاري التي غنتها أيضا ليلى نظمي، وعلي عبد الوهاب الذي غنى ملالي ملالي وغيرهم. النغم التالي أغنية تحمل عنوان يم العيون المصروية، كلمات شريف المنباوي.

قال الناقد الموسيقي عبد الرحمن الخميسي، الذي كان فنانا موسوعيا شاملا وشخصية ثقافية فريدة في مصر والعالم العربي خلال القرن العشرين. برز كمبدع في الشعر والقصة والمسرح والتمثيل والإخراج والصحافة والتلحين. ولد سنة 1901 وتوفي سنة 87 و1900. قال حين سمع عديد الأغاني للشيخ إمام: سمعت الشيخ يغني ألحانه العذبة المبتكرة، ويقيني أنه ليس للشيخ إمام نظيرا بين الملحنين المصريين من حيث قدرته على التصوير الفني. ومن هنا ينبغي على أولئك الذين يؤدون ألحان الشيخ إمام أن يقوموا بأدائها تمثيليا. فيما يلي أغنية الشجرة بتخضر، كلمات أحمد فؤاد نجم.

عصفورة بتخضر لو عش شفوق منها عصفورة وعصفورة سوق سوق سوق سوق سوق سوق الشجرة بتخضر لو عش شفوق منها عصفورة وعصفورة والخد بيحمر لو طافت فوق منه شفايف والقلب الخايف يطمن ويشوف النور. الشجرة بتخضر لو عشش فوق منها عصفورة وعصفور.

البحر البنور بيهدهد سمكة يا بتحب، البحر

0: سؤال.
1: لاحظ كذلك أسس المسرح الغنائي الشعبي ورصده الفنان المصري محرم فؤاد عندما قابل الشيخ إمام ذات مرة وسمع منه أغنيتي الشربة العجيبة والحاوي المعروفة بتوت حاوي توت، فقال: فوجئت بالمسرح الغنائي أمامي حديثا، فرحت وحزنت في الوقت نفسه. فرحت لأنني عثرت على هذه الإمكانية الخطيرة، وحزنت لأنني لا أملك القدرة على خدمة هذه الموهبة الخطيرة، وسعدت لأن المسرح الغنائي في جميع عصوره يعاد في روح الشيخ إمام. كذلك أبدى الناقد الفني والموسيقي كمال النجمي الملاحظة نفسها، فقال: إذا أتيح للشيخ إمام أن يستكمل خطواته في المسرح الغنائي في ظروف مواتية مشجعة، فقد يكون لنا منه الملحن الشعبي الذي لن ينساه الناس. النغم التالي يحمل عنوان توت حاوي توت، كلمات أحمد فؤاد نجمي.

0: مدينة لا تقول فينا دينا ولا بروتينا.
1: طب ولا بروتينا؟
0: قول يا صنايعي،
1: قول يا فقير،
0: قول ما هو لسه
1: الفول انا طير.
0: قول يا صنايعي،
1: قول يا

0: الملعب
1: جوه الملعب
0: الحق نفسك قبل ما يلعب
1: قبل ما يلعب
0: وامسك نفسك جوه الملعب
1: جوه الملعب
0: ده انت هتضحك لما تموت.

أسس الشيخ إمام بعدد كبير من أعماله الفنية بدءا من أغنية على المحطة إلى أغنية الحاوي، فأغنية الشربة العجيبة المعروفة بالبيلي بامبم والبيلي با وغيرها. الغناء التمثيلي أو الغناء المسرحي معتمدا فيه على عنصرين أساسيين، أولهما اللحن نفسه من بساطته وسلاسته ليناسب واقع حال الكلمات وما توحي إليه، ثم اعتماده الإيقاعات البسيطة الشعبية كالمسمى بالمقسوم وضروبه، وإيقاعات معروفة في الوطن العربي وسهلة الحفظ والترديد من المرة الأولى. والعنصر الثاني طريقته في التعبير وتقمص أداء الشخصيات تقمصا يكاد يكون تاما في طريقة الأداء المعبرة عن المواقف المختلفة، مواقف التحدي والرجاء والطلب والرفض والسخرية وضرب الأمثال وغيرها من المواقف، وكل هذا في غلاف من السخرية الغنائية الشجية المحببة. نستمع الآن إلى أغنية يم المطهر رش الملح 7 مرات. تناقش الأغنية وهي للشاعر محمد جاد الرب وألحان وغناء الشيخ إمام الواقع السياسي والاجتماعي في مصر خلال فترة ما بعد النكسة، منتقدة الهزيمة والاستسلام وتدهور الأوضاع.

الظاهر شافها مظاهر حب سكان وبيده شرح بنيان وسرخ وبيده شرخ بنيان وسرخ وكتب وترخ وكتب وترخ.

اتولد الحر في ساعة ظهري ويخت عليه يمه البيت طاهر رش المشي وخد عليه اتولد الحر في ساعة ظهري ويخت عليه لا يطيع ولا يسمع ولا بيصدق جدي وليدي يبص لابوه ويقول هو

0: ودخلنا كسينا وفين مراسينا وحرف البي فادت سنة واكتر قال والعنتر بيقول ايه
1: المولود راخر لازم يسكت
0: طبعا على ايه.

جاء على لسان الناقد الموسيقي الدكتور فؤاد زكريا ما يلي: يجمع الشيخ إمام في أدائه بين شخصية الفنان والخطيب السياسي والناقد السياسي والناقد الاجتماعي الساخر، وهو بارع في أدائه وتمثيله الذي يتجاوز نطاق اللحن البحت. إنه يقدم باختصار نوعا من الأداء يتخطى الحواجز التي ألفناها بين الفنون، بل بين الخيال الفني والواقع الفعلي للناس، على غرار أغنية القواد الفصيح المعروفة بسلمي عزيزة على الأستاذ من كلمات أحمد فؤاد نجم.

اسم فناني اليوم والمستقبل محمود محمود محمود الباز سلمي عزيزة على الأستاذ فناني اليوم والمستقبل محمود محمود محمود الباز سلمي عزيزة على الأستاذ فناني اليوم والمستقبل مين محمود محمود محمود الباز بنت السميورة الأمورة على فكرة بترقص ممتاز ارقص يا عزيزة ما تنكس فيش محمود بقى منا خلاص ولا فيش ارقص يا عزيزة ما تنكس فيش محمود بقى منا خلاص ولا

القول وبرغم الكبت الموجود انا راجل ثوري ومتحزن وعزيزه بتلعب على العود على فكره يا كابتن نحاح وبرغم الكبت على فكره يا كابتن محمود وبرغم الكبت الموجود انا راجل ثوري ومتحرر وعزيزة بتلعب على

محمود النطة نازل هم وعزيز الميزة تحب الهم.

مثلت العلاقة بين جيهان السادات والشيخ إمام نموذجاً للتضاد بين السلطة والمعارضة الفنية في مصر السبعينيات. انتقد الشيخ إمام بحد أفعال جيهان السادات السياسية والاجتماعية في أغانيه التي صاغها أحمد ود نجم، خاصة بعد التوجهات البرجوازية والانفتاح، بينما اعتبرت السلطة إمام صوتاً تحريضياً. وذكرت شهادات أن إلقاء قصائد عن الجوع أمامها واجه استنكارها بعبارة ما في جوع في مصر. سخر الشيخ إمام في أغانيه من مظاهر الثراء الاجتماعي والبرجوازية التي ربطها ببعض تصرفات جيهان السادات، وطلب من أنور السادات أن يشكمها في أغنيته الست جيهان التي كتب كلماتها أحمد فؤاد نجم.

0: مستمعين الأوفياء، أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية. حلقة اليوم والحلقة القادمة ستكونان تكريما لروح الفنان العربي الكبير الشيخ إمام عيسى، الذي تمر يوم 7 جوان 26 2000 الذكرى 31 لرحيله، من خلال تقديم ألحان وتسجيلات نادرة وغير متداولة للشيخ إمام، لروحه السلام والسكينة ولذكراه الخلود. الآن أغنية يا عيون الشعر يا تونسي، تكريما من إمام ونجم للأديب محمود بيرم التونسي.
1: الشعر يا تونسي يا عيون الشعر يا تونسي.

0: مستمعينا الأفاضل، حتى نلتقي، كنت معكم منجي الطيب الأسلاتي في الإعداد والتقديم، والسنية الهدياوي في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.
1: عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا، من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد نبه النوروز في غسق الدجى أوائل ورد.